0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

بكم جميعا. الكلمة لا تكتب فقط لتعبر عن الأشياء التي تملأنا من الداخل، ولا نجد فيها متنفس إلا بالكتابة، بل تكتب الكلمة لنعيش حياة موازية ولو في عالم من الخيال، ويوضع اللحن ترجمة لمشاعرنا حتى ولو كانت تتغذى من الخيال. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا.

الطير في السماء قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوته. كأنني أنا التي كالقمر الجميل في السماء قد علقته. تلومني الدنيا إذا سميت من أحب أو ذكرته. كأنني أنا الهوى وأمه وأخته، هذا الهوى الذي أتى من حيث ما انتظرته، مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته. لو كنت أدري أنه نوع من الإدمان ما أدمنته، لو كنت أدري أنه باب كثير الريح ما فتحته، لو كنت أدري أنه عود من الكبريت ما أشعلته.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: تهويمات صوفية. تهويمات صوفية لتكوين امرأة. لتكوين امرأة.
3: لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها طويلة كالسيف وعينها صافية مثل سماء الصيف. كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت نهدها حمامة شامية وشرفة بحرية تلامس الماء ولا تخشى الغرق. كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق وخصرها قصيدة وثغرها كأس عرق. كنت اشتغلت ليلة بطولها أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق. لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت كونتك يا حبيبتي بصورة من الصور. كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر. كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر. كنت اخترعت الغيم يا حبيبتي ومن أجل عينيك أنزلت المطر. لو لم تكوني أنت في حياتي،
2: لو لم تكوني
3: ما كان في الأرض هواء أو مياه أو شجر، ما كان في الأرض بشر. لو لم تكوني أنت يا حبيبتي في الواقع كنت اشتغلت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع، وأشهرا وأشهرا على الفم الرقيق والأصابع. كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين. كنت على أهدابها رميت نجمتين. كنت على سريرها أضأت شمعتين. لكن من مثلك يا حبيبتي
2: أين تكون؟ أين
3: تكون؟ أين تكون؟

أريدك أنثى، ولا أدعي العلم في كيمياء النساء. ومن أين يأتي رحيق الأنوثة؟ وكيف تصير الظباء ظباء؟ وكيف العصافير تتقن فن الغناء؟ أريدك أنثى، وأعرف أن الخيارات ليست كثيرة، فقد أستطيع اكتشاف جزيرة، وقد أستطيع العثور على لؤلؤة، ولكن من ثامن المعجزات اختراع امرأة. أريدك أنثى، وأجهل كيف يركب هذا العقار الخطير، وأجهل كيف الفراشة تكتب شعرا، وكيف الأنامل تقطر شهدا، وأجهل أي بلاد

أتريدك أنثى بخطك هذا الصغير الصغير ونهدك هذا المليء المضيء الجريء المثير؟ أريدك أنثى ولا أتدخل بين النبيذ وبين الذهب وبين الكريستال والأقحوان، ولست أفرق بين بياض يديك وبين مداسات هذا البيان. ويكفي حضورك كي لا يكون المكان، ويكفي مجيئك كي لا يجيء الزمان، وتكفي ابتسامة عينيك كي يبدأ المهرجان. فوجهك تأشيرتي لدخول بلاد الحنان. فوجهك

أريدك أنثى كما جاء في كتب الشعر منذ ألوف السنين، وما جاء في كتب العشق والعاشقين، وما جاء في كتب الماء والورد والياسمين. أريدك وادعة كالحمامة، وصافية كمياه الغمامة، وشاردة كالغزالة، ما بين نجد وبين تهامة. أريدك مثل النساء اللواتي نراهن في خالدات الصور، ومثل العذار اللواتي نراهن فوق سقوف الكنائس يغسلن أفداءهن بضوء القمر. أريدك أنثى ليخضر لون الشجر، ويأتي الغمام إلينا ويأتي المطر. أريدك أنثى ولا أدعيك لنفسي، ولكن ليسعد كل البشر.

تريدك أنثى لتبقى الحياة على أرضنا ممكنة، وتبقى القصائد في عصرنا ممكنة، وتبقى الكواكب والأزمنة، وتبقى المراكب والبحر والأحرف الأبجدية. فما دمت أنثى فنحن بخير، وما دمت أنثى فليس هنالك خوف على المدنية. أريدك أنثى بزينتك المدرسية وأطواقك المعدنية، وشعر طويل وراءك يجري كذيل الحصان، وحمرة ثغر خفيفة، ورشة عطر حفيفة، ولمسة كحل خفيفة، ونهد أربيه مثل الطيور الأليفة، وأمنحه التاج والصولجان. أريدك أنثى وهذا رجاء الوحيد إليك، وآخر أمنية أتوجه فيها إلى شفتيك. أريدك باسم الطفولة أنثى، وباسم الرجولة أنثى، وباسم الأمومة أنثى، وباسم جميع المغنين والشعراء، وباسم جميع الصحابة والأولياء. أريدك أنثى فهل تقبلين الرجاء؟

أريدك أنثى اليدين وأنثى بهسهسة القرط في الأذنين وأنثى بصوتك أنثى بصمتك أنثى بضعفك أنثى بخوفك أنثى بطهرك أنثى بمكرك أنثى بمشيتك الرائعة وأنثى بسلطتك التاسعة وأنثى أريدك من قمة الرأس للقدمين فكوني سألتك كل الأنوثة امرأة بين بين أريدك أنثى لأن الحضارة أنثى لأن القصيدة أنثى وسنبلة القمح أنثى وقارورة العطر أنثى وباريس بين المدائن أنثى وبيروت تبقى برغم الجراحات أنثى فباسم الذين يريدون أن يكتبوا الشعر كون امرأة وباسم الذين يريدون أن يصنعوا الحب كون امرأة وباسم الذين يريدون أن يعرفوا الله كون امرأة.

أمي الصغيرة لا تخافي، فهل يطفي جهنم مستطيع؟ فلا تخشي الشتاء ولا قواه، ففي شفتيك يحترق الصقيع.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.

يحبني، يحبني كثيرا. صغيرتي إن عاتبوك يوما كيف

في ثوان وجودنا أشعة ونورا، وظنك الجميع في ذراعي فراشة تهم أن تطيرا، فواصلي رقصك في هدوء واتخذي من أضلعي سريرا، وتمتني بكل كبرياء يحب

قصة العينين تستعبدني. من رأى الأنجم في طوفانها، كلما حدقت فيها ضحكت وتعرى الثلج في أسنانها. شاركيني قهوة الصبح ولا تدفني نفسك في أشجانها. إنني جارك يا سيدتي، والروبا تسأل عن جيرانها. من أنا؟ خلي السؤالات، أنا لوحة تبحث عن ألوانها. موعدا سيدتي، وابتسمت وأشارت لي إلى عنوانها، وتطلعت فلم ألمح سوى طبعة الحمرة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: ملا هكا قالت بدرية بعثتك تلوج عليها؟
2: قالت لي أجيبها معاك أنت يا علي عباس، هدرتك فارغة، خليني نسهل عليها علجي يا أخت.
1: طول بالك يا بلقاسم، ملا صليحة تسيق يا أخي، بدرية زلقت في الصابون يا أخي، طردتها وتوا تحب ترجعها هكا.
2: والله خليتها مريضة ووجهها في حالة، ماذا باع على شكون يخدمها؟ قلت لها أنا صليحة راي بدوية نرفوزية لكن قلبها أبيض، وعدتني منه هكا تولي تحترمها.
1: صليحة توا عند أمها في النبر.
2: في دشرة نبر؟ شكون قال لك؟
1: أختها علجية. أما حسب كلامها ما تطولش غادي، عادك بها رجعت.
2: وكيفاش تسلم في بدرية وهي مريضة؟ تحب نمشي دشرة نبر ونجيبها؟
1: ما تعبش روحك يا بلقاسم، صليحة سمعت بأمها مريضة مشيت تطل عليها، بعدك بها جيت.

0: ميلا صليحة مشت عند أمها.
1: هكا قال علي عباس، أما رو حتى هو ما شافهاش، أما حسبك لي بوخته قال ما تبطاش.
0: هربت خايفة. باهي إن شاء الله لابس. وانت يا بالقاسم ما عادش تخرج من الدار. اللي دق قلوا بدرية مشيت المصر عندها أغاني تحب تسجلهم. آها وكدر شكون يدق؟ برا حل الباب وقلوا لي قتلك هاني في بيت النوم.
1: حاضر الست بدري.

0: وخايفة بدرية تشكي فيك.
1: همال راهي فنانة مشهورة وعندها كلمة، تو تلسق ليا تهمة تخليني نترنخ في الحبس.
0: اسمع اسمع، هاو جديد بالقاسم جاي يلوج عليك، قال بدرية سامحتك وتحبك ترجع كيف العاد.
1: تحكي بالمنجد؟
0: اي هذا هو اش قال. انا قلت له راهي مشيت لامها مريض.
1: بدرية ذيك تخدم في مخ، تستخيل في الناس درويش، بعد ما صار لي صار تحبني نرجع كيف ما كنا. لا لا لا، هذه مش حكاية.
0: ملا شد الدار وما تخرجش حتى لين تأكدوا من كل شيء.
1: نقعد مربوطة ليل ونهار؟
0: يلا في الليل النجم طلوا على محرزية نصروا بحذاها ونروحوا الدار. انت يراك توا في حكم راجل.
1: والفن اللي طول عمري نحلم بيه، نعيش هك البيبان مسكر عليا. ملا شكون يعرفني باللي حشتي به؟
0: ها صليح زيد اصبر، ها عندك الفونوغراف واللصحن اللي تحبهم، اتمتع بالفن، وكان تحب غدوة نجيب لك راديو للدار.

0: زلتم تستمعون إلى الأخبار من قسم الإذاعة العربية في تونس. بتحذير من الحلفاء أن الطائرات الألمانية وقع تجهيزها بآلات تخرج الدخان الكاذب، حتى يتوهم الطيارون الحلفاء أنهم أصابوا الطائرات الألمانية. إنها حيلة أخرى من الألمان. من جهة أخرى يبدو أن معركة كبرى يجري الإعداد لها في صحراء طبرق بين الجيش الإنجليزي والجيش الألماني، إذ ما زال حامي الجنرال رومل وهو ثعلب الصحراء كما يلقب هذه الأيام ما زال الوصول إلى قناة السويس.
1: عجب. ومنها يا علي يا زندوبي هاني هوني يا يا ولدي شبيك قاعدة الغمة هكا واحد
0: ثم نعود إليكم.
1: نعم كنت نسمع في الأخبار.
2: هاي العالم كل مشغول بهالحرب المجنونة يا ذي.
1: هاي العالم الكل مشغول وتساتر ساكتين
2: خايفين من الحبسات. قالوا هاهم منقسمين على بعضهم. جماعة قالوا هذه فرصة يحبوثوا على فرنسا مدامها ضعيفة، وحتى الألمان يشجعوا فيهم.
1: موش من صالحهم، فرنسا توا ضعيفة وتحت حكم ألمانيا، لكن الحرب ما وفتش. واللي عارفين السياسة قالوا كيف دخلت أمريكا الحرب خسروا الألمان، والشعوب اللي تحب تتحرر من الاستعمار كانت تبعت الألمان تخسر وينعتوها بالفشية وحلت المنزل في القلة.
2: ليش علينا في هالمشاكل؟ قولي سمعتش حاجة على سيدنا البي؟
1: هي قالوا مريض في حالة ضربته جلطة في الدماغ في قد الوعي، وتوى حركة كبيرة في القصر وبين العين.
2: يودي فك علينا بالسياسة، فك علينا هوي خليها الملاه. قولي وحكيت الصوت اللي سمعناه في درب درية نصوا عليه كاكا سايبوه يتعدى علينا؟
1: هذيك الغريبة من هاك النهار وانا حاير، صوت عجيب يهز عروش القلب. وين مشي؟ وكان واحد ينشك في روحي، بدلت ثنية وليت نمشي مع ناجي الباشا ونوقف قدام باب دار بدرية. شاي ذاب ما فماش ريحته، وزيد هكا بدرية وبالقاسم ما جابوش الصحيح.
2: ماذا بيك راك عرفت مولات الصوت وصرحت الجرائد والجرائد تكتب بالبنت العريض الأستاذ حسونة بن عمار؟
1: يز يز يا علي
2: يكتشف مطربة جديدة يهز صوتها العذب سماء تونس.
1: أنا ممحون بكل صوت يطربني. أشكون المهبول اللي يخبي الشمس بالغربال؟ بدرية شمس أنا الغربال اللي نخبيها.
3: إيش خليك مرست سألت عليا؟ قلت أنا المعجبين والأصحاب والإذاعات لو كان يسمعوا يعملوا شوها.
1: يا بدرية تحيلت علينا الكل، وحتى الجرائد كتبت بدرية تسجل أغانيها في استديوهات القاهرة.
3: شنعمل حتى الراحة تفدد. الليلة عندي نمرو في عرس، والليلة اللي بعدها حفلة داري اللي تعودتوا بيها.
1: لا لا لا ما فما حتى عرس لين يدفنوا الباي وينصبوا ولي العهد.
3: والله يغاظني حمد بي، كان رجل عافية ربي يرحمه.
1: هي ما مسالم لين ولا صوت المقيم العام أعلى من صوت البي.
3: ايه هاو البي جديد عاد سيدي المنصف ريشة وورق.
1: شوف اذا اراد ربي ناخذ الاستقلال في عهد المنصف بي، راجل وطني غيور شجاع يحب تونس وعلاقته بتسادرة جيدة ويكره فرنسا.
3: حقها جيني في الصباح علي الجندوبي. يا اخي اشبي قاعد يهز ويصبت؟
1: والله متحيرين انا وعلي، سمعنا صوت خارج من دارك، صوت عجيب غريب. لو كان واحد منا وحده روشك قلنا الخبر الصحيح عند بدرية.
3: معناها حلفت وعاودت وباقي شاكين فيها؟ تحبوني نولد لكم فنانة على قد عقولكم ولا شنو؟ توا باهي علي نعرفو يخلوض، اما انتي المحامي حسونة بن عمار وما ادراك، اتركز في الدعايات ارضى بالموجود.
1: راضي بالموجود، ما فما كان بدرية وفتحية وحسيبة رشدي.

0: والله يا علي عباس بدرية صاحبة عشرة تسل على صليح ومتشوق له.
1: لا لا صدقتك.
0: وشني معناه؟
1: تب تعرف الحقيقة يا بالقاسم؟
0: حقيقة شنية الحقيقة؟
1: وتعمل اللي نقولك عليه.
0: هودي انت علي عباس تقول لي طيح في بير نطيح.
1: ثم بيار أخرى محفورة في مخخ العباد أخطر من بيار الأرض.
0: وش هي البيار يا ولد عباس؟ تكلم فيها بالفقهي، تراني جال وراسي على قدو.
1: اسمعني اسمعني، نحكي لك الحكاية من أولها، ونحبك تتبع الغرزة وتعرف بدرية إيش تحب، وانت زادة أعرف كيفاش تجبد بدرية وتبربشها.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أحسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

كل تلك الآهات يتوقف الأنين. ولما كل ذاك الحب التفين؟ لما كل ذاك الحب التفين تجف جداول الحنين؟ ثم يأتي الجواب.

تلك هي صومعة العاشق، نظرة وابتسامة ولقاء، أو جفاء وعتاب.

أغرده لحما وأغنيك حلما للتلاقي حبيبتي. أريد أن أطارح الزمن بعينيك، وأريد أن أحطم ساعات الزمن كي أبقاك أو أحظى بلحظة.

يا أغلى الناس، حينما أراك أحاول أن أكسر جدار الصمت، لكن تواجدي وخشوعي في محرابك يجعلني لا أجيد صياغة كلمات الحب لأهديها لك. لهذا تجدينني خاشعا

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 36 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. كان الكلام في سابق الآيات في قصة أحد وأهم أحداثها، وفي وقعة بدر وما كتب للمسلمين فيها من النصر على قلة عددهم وعددهم. وفي الآيات التي وصلنا إليها يذكر الله تعالى بأن الحق لابد أن ينتصر على الباطل مهما طال الأمد، وقد حصل ذلك مع أتباع الأنبياء السابقين. كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين كما وعد الله رسله. قال تعالى في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي ذلك موعظة وتسلية من الله تعالى للمؤمنين ورفع لمعنوياتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق الله العظيم. قد خلت من قبلكم سنن. إن حياة البشر تجري حسب مشيئة الله التي تسير على نظم ثابتة وسنن، أي طرق حكيمة، وترتبط فيها الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج، وإن كان الله تعالى قادرا على كل شيء. وسنة الله في الماضين واللاحقين هي أن من سار في طريق الإيمان وطاعة الله حظي بالسعادة والنصر والفلاح، ومن سار في طريق العصاة المكذبين كانت عاقبته الخسارة والهلاك. وحتى إن انتصر المشركون يوم أحد فهذا إمهال واستدراج، وسيكتب النصر النهائي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وسيهلك أعداؤهم الكافرون. إن النظر في أحوال من تقدمكم من الصالحين والمكذبين يهديكم إلى الطريق المستقيم، فإن أنتم سلكتم سبيل الصالحين فعاقبتكم كعاقبتهم، وإن سلكتم سبيل المكذبين فحالكم كحالهم. والمسلمون الصادقون أولى الناس بمعرفة سنن الكون، وأجدر الناس بأن يسيروا على هديها. لذلك لم يلبث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ثابوا إلى رشدهم يومئذ، ورجعوا إلى الدفاع عن نبيهم، وثبتوا حتى انجلى المشركون عنهم. وبما أن المشاهدة تساعد على تثبيت الحقائق أكثر من الكلام وحده، فقد أرشد الله عباده إلى النظر فيما حصل لمن قبلهم من الأمم والاعتبار به، فقال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فسيروا في الأرض وتأملوا فيما حل بالأمم قبلكم، وستجدوا مصداق تلك السنة الإلهية الثابتة، وهي أن الفوز لمن أحسن والخيبة لمن أساء. وفي هذا تنبيه لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وتذكير بأن النصر يوم بدر كان بسبب الثبات على طاعة الله والرسول وحسن التوكل على الله والثقة بقدرته ورحمته وفضله. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي هذا الذي تقدم في القرآن بيان صريح للناس جميعا وإيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب. إنه بيان الأمور بوضوح وكيف كان الأقدمون مع أعدائهم، فما من قائد لا يطيعه جنوده ويخالفون أوامره إلا كان جيشه عرضة للهزيمة. ومن ثم كان هذا البيان لجميع الناس، فالإرشاد عام للناس وحجة على المؤمن والكافر، التقي منهم والفاجر، وهو هداية وموعظة للمتقين خاصة، فهم الذين يهتدون ويتعظون فيستقيمون ويسيرون على النهج السوي. فالمؤمن حقا هو الذي يهتدي بهدي الكتاب ويسترشد بمواعظه. قال تعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين.

0: ثم عز الله سبحانه وتعالى المؤمنين وسلاهم فيما نالهم يوم أحد من القتل والجراح، ونهاهم عن العجز والفشل والقعود عن مواجهة الأعداء، فإن الهزيمة تذكر بضرورة تصحيح الأخطاء وتهيئ للتأمل في الحال حتى يكون الماضي خير درس وعبرة، وعندئذ تكون العاقبة بالنصر والظفر للمؤمنين إذا أحسنوا الإعداد واستفادوا من أخطاء الماضي. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا نهي عن الاستسلام ودعوة للعودة إلى التأهب والاستعداد مع صدق العزيمة وقوة الإرادة وحسن الظن بالله والتوكل عليه والثقة بالنصر. فيجب على المؤمنين ألا يضعفوا بسبب ما جرى في أحد، ولا يحزنوا على ما أصابهم فيها وعلى من فقد منهم في هذا اليوم، فالقتيل شهيد مكرم عند الله يوم القيامة، وتلك الموقعة درس وتربية وتعليم للمسلمين. يقول تعالى للمؤمنين: كيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم الأعلون؟ فقد مضت سنة الله أن يجعل العاقبة والنصر للمؤمنين المتقين، وقتلاهم في الجنة وقتل الكافرين في النار. فالمؤمنون الصادقون يسعون إلى الخير في الدنيا وإلى السعادة في الآخرة، وهم بذلك أجدر بالنصر من الكافرين الذين يقاتلون ظلما وانتقاما أو طمعا فيما في أيدي الناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح هو الجرح، ويقصد به الهزيمة والإصابة بكثرة القتلى والجرحى. لا تضعفوا بسبب ما حصل لكم، فإن كنتم قد أصبتم بالجراح وقتل منكم طائفة في أحد، فقد أصاب أعداءكم مثل ما أصابكم في ذلك اليوم، بل وتعرضوا لألم أكثر في بدر، فإن هزمتم في أحد فقد انتصرتم في بدر. إن أعداءكم قد مسهم قبلكم مثل ما أصابكم، وهم على باطلهم لم يفتروا في الحرب، وبالتالي فأنتم كمؤمنين أجدروا بصدق العزيمة لأنكم أهل الحق. وتلك الأيام نداولها بين الناس. من سنن الله في المجتمع البشري مداولة الأيام، فيكون النصر مرة للمؤمنين إذا آمنوا واتقوا وعملوا بالأسباب، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون. الأيام دول، والحرب سجال، ويوم لكم ويوم عليكم. وليعلم الله الذين آمنوا. أي وتلك الأيام نداولها بين الناس ليرى الله المؤمن من المنافق فيميز بعضهم من بعض. قال تعالى في الآية 66 بعد 100 من هذه السورة: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. والمراد من قوله تعالى وليعلم الله أي يظهر الله علمه بذلك للناس، إذ علم الله بالأشياء ثابت في الأزل وهو سيظهره للناس. ويتخذ منكم شهداء. من فوائد المداولة أيضا إكرام بعض المؤمنين بالشهادة، فيقتلون في سبيل الله ويبذلون أرواحهم في مرضاته. والقرآن مليء بتعظيم حال الشهداء، من ذلك قوله تعالى في آية آتية من هذه السورة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تعالى عنهم في سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ثم أتى سبحانه بجملة اعتراضية لبيان أن الشهداء يكونون ممن أخلصوا في إيمانهم وأعمالهم ولم يظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله ونواهيه والخروج عن سننه في خلقه، فقال والله لا يحب الظالمين. هذه بشارة للمتقين بمحبة الله لهم وإنذار للمقصرين بأنه لا يحبهم، وكذلك المشركون لا يحبهم. فهو تعالى وإن حقق نصر الكفار على المؤمنين مرة فهو لا يحبهم ويعاقبهم لأنهم ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله، وظلموا غيرهم بالفساد في الأرض والبغي على الناس وهضم حقوقهم. وهو تعالى وإن أوقع ألما بالمؤمنين فإنه يحبهم ويثيبهم تنويها بإخلاصهم. وليمحص الله الذين آمنوا. ويداول الله الأيام بين المؤمنين والكفار في الحروب ليتميز المؤمنون الصادقون من المنافقين، ويعرف صدق الإيمان وصلابة العزيمة والثبات عند الابتلاء، كما قال تعالى فيما سيأتي من هذه السورة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ففي غزوة أحد تراجع المنافقون، فهل حسبوا أن يدخلوا الجنة كما دخل الذين صبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن يسلكوا طريقهم ويصبروا صبرهم؟ لا. ثم يقول تعالى ويمحق الكافرين. ومن فوائد المعارك أيضا تبيان حال الكفار، فهم إن انتصروا كما في أحد بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. وإذا هزموا كما في بدر عاجلهم الله بالدمار والفناء، والعاقبة للمتقين. وقد وردت آيات كثيرة في معنى هذه الآيات، منها قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ومنها قوله تعالى في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومنها الآية التالية من سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد خلت من قبلكم سنن

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح، وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

الكريم. قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل

0: l'Inde.
1: فأكثروا فيها الفساد فصب

فيومئذ

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.

البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد

وما أدراك ما العقبة فك رقبة

المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه، يلن قلبك وتدرك

0: لسه صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا، وغدا أيضا إجراء اختبارات النفيما. تشكية المواطنين من الاكتظاظ في قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ودعوة لإحداث استعجالي ثاني. رئيس الجمهورية يعين أشغال ترميم فسقيات الأغالبة ويستمع إلى مشاغل أهالي القيروان. أجباب ليؤكد تراجع أعداد المتسللين من الحدود البرية للبلاد وتواصل عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. في أخبار العالم: تسريبات لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وإيران تحذر تل أبيب من قصف الجنوب اللبناني. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي، متابعة طيبة.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: الستة ودقيقتين. صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة لكم الناس الكل. يا أحلى صباح على إذاعة صفاقس. إن شاء الله صباح طالع من قلب البلاد، من ريحة البحر الصباحية ومن تفاق قهوة أول النهار. نهدي لكم كلمة فيها محبة وفيها أمل، يشبه الفجر كي طلع على سور المدينة. إن شاء الله نهاركم يكون خفيف كيف النسمة وثابت كيف عروق الزيتونة. وين ما كنتم مرحبا بكم في نهار جديد اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 ميلادي الموافق لي 2 محرم 1448 هجري. 19 يوم نعيشوها في فصل الصيف، وشروق شمس اليوم كان تقبل ساعة بالضبط مع 5:03. ومن هي تحيتنا مزيانة الحلوة باش نمشي يا فتح يا رزاق، مع تحيتي لزميلي حمدي لحول مستوى الإخراج الفني والإخراج المرئي. يا فتح يا رزاق، دعوات الخير بمناسبة استقبال السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. إن شاء الله مكلة بالنجاح والأفراح على كل الديار التونسية. بعد ما كلينا الملوخية أمس نسمع دعوات الخير، إن شاء الله عامنا يكون كله خير. يا فتح يا رزاق، والميكروفون مباشرة
1: يا فتح يا رزاق.
2: اللهم مع إشراقة عام هجري جديد، نسألك أن تجعله عام خير وبركة ورحمة، وأن تفتحه علينا بفتح مبين، وأن تختمه لنا برضاك والفوز بجنات النعيم. اللهم اجعله عام أمن وإيمان وسلامة وإسلام وعافية في الأبدان وسعة في الأرزاق وبركة في الأعمار والأعمال. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وتجاوز عن تقصيرنا وزلاتنا، واكتب لنا في عامنا الجديد توبة نصوحة وقلبا خاشعة ولسانا ذاكرة وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزق أبناءنا وبناتنا النجاح والتوفيق، واحفظ أهلنا وأحباءنا من كل سوء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارزق كل محروم من فضلك وكرمك، ويسر أمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة بداية أفراح لا تنقطع، وأيام عامرة بالطاعة والخير، ووفقنا فيها لما تحب وترضى، واكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن الخيرات أكملها، ومن السعادة أوفرها. اللهم إنا نستودعك عاما مضى بما فيه، ونستقبل عاما جديدا ونحن نرجو عفوك ورحمتك، فاجعله عام يمن وبركة وتوفيق، وبلغنا آخره ونحن في أحسن حال، واجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة هجرية مباركة، جعل الله سنة خير وفرج ورحمة على الأمة الإسلامية كافة. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: احلى صباح معكم ان شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح. مرحبا بكل من يتابع موجتنا, يتابعنا على البث المباشر المرئي على الابليكاسيون, تدخل تهبطوا الابليكاسيون متاع راديو تونسيان تلقاو مختلف الاذاعات التونسية وتنورونا تتابعونا بالبث المرئي او البث المسموع كما تحبوا انتوما. ثم شكون اللي يحب الاذاعة المسموعة, ثم شكون يحب يرى ويتفاعل مع كل الأحاسيس, مع كل الكلمات, مع كل البصمات اللي تكون حاضرة مع مختلف الزملاء والزميلات. ونبدأ معنا معكم ومعنا المشوار مصباح حتى الليل 24 ساعة على 24, وإذا تفاقس تكون معكم وتنوركم. نمشي للفقرة الموالية, حكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة.
0: حكمة اليوم وغدوة كما العادة مع سيدي فايز تمر. واليوم باش نحكيه على موضوع هام جدا, بين الصداقة وبين التضحية. هل معنى صداقة أنه يزمك الضحية على خاطر صديقك, أم أنه التضحية في حد ذاتها تخلق الصداقة؟ هو هذه هي المعادلة بين الاثنين, ولكيد معك أنت باش ناخذ أكثر مرادفات وأكثر معاني سواء كان بالنسبة للصداقة أو التضحية.
2: شكرا أخت فاطمة. قبل كل شيء صباح خير ليك, صباح خير لكافة العاملين في إذاعة صفاقس, وصباح خير لكل متابعي إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن, اللي في العمل, اللي على الطريق, واللي في المنزل.
0: نهارك ورد وياسمين, ومرحبا بك معنا, وكل عام أنتي بألف خير مرة أخرى.
2: أنتي حية بألف خير, وكل عام والأمة الإسلامية قاطبة إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. مبروك عليكم الاستديو الجديد.
0: الله يبارك لك,
2: وإن شاء الله ديما في تطور وديما في نما إن شاء الله.
0: بإذن الله إن شاء الله. معك سيدي كما قلنا باش نحكيه على العشرة الدائمة اللي هي شعار إذاعة صفاقس. نحكيه على العشرة الدائمة من غديك وراك.
2: هاي ورانا وقدام العشرة
0: في كل بلاصة إن شاء الله ديما. العشرة الدائمة نحكيه على الصداقة, نحكيه على معنى
2: التضحية
0: في حد ذاتها. هذه هي
2: صحيح, هي حكمة اليوم وغدوة. تقول أختي فاطمة والسادة المستمعين, تقول ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق, ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية. ما هو احنا نقوله هذاك صاحبي, هذاك عشيري, قلت انت عشرة دايمة, ولكن ما هيش معناتها كما نقولوا بالمعنى الكامل اللي نجم تلقى شكون صديق يضحي. خذ ثم صديقة من صديقة, ثم صديقة معرفة وبرة سطحية, ثم صديقة عميقة اللي تستوجب وتطلب التضحية في بعض الأوقات. الحكمة هذه تقول برشا حاجات في كلمات قليلة. تقول مش الصعيب أنك تضحي على خاطر صاحبك, الصعيب أنك تلقى الصاحب اللي يستاهل التضحية.
0: نعم,
2: خاطر الإنسان أختي فاطمة بطبعه ينجم يوقف مع الناس اللي يحبهم, ينجم يعاون, ينجم يتحمل ويتنازل ويعطي من وقته وجهده وحتى من راحته. أما المشكلة مش في العطاء, المشكلة في الناس اللي نعطيوها ثقتنا وقلبنا. برشا ناس يبانوا لك أصحاب وقت الفرح والضحك والمصلحة, أما كتدور الدنيا وتدور الأيام وتجي أيام شدة, الله لا يوري الحد شدة,
0: أمين,
2: تفهم الصحيح من الغلط. وقتها تعرف شكون اللي واقف معك بصدق, وشكون اللي كان الوجود متاعه ظرفي أو عرضي.
0: نعم,
2: الصاحب اللي يستاهل التضحية هو اللي تلقاه حاضر وقت الغياب قبل الحضور, ووقت الضيق قبل الرخاء, واللي يفرح لفرحك ويحزن لحزنك, الله اللي يحزن حد,
0: أمين,
2: ومينسيش المعروف وميستغلش طيبة قلبك خاصة. وقت نحكيه على الصاحب والصديق والتضحية, وكي نحكيه على الوفاء والإخلاص, من القو حتى حد يضرب المثل أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه, خاصة وقت الهجرة, وإحنا في السنة الهجرية في بداية في ثاني أيام السنة الهجرية. إن شاء الله تكون سنة خير علينا وعلى كل من يسمع فينا.
0: أمين يا رب.
2: سنة 1448 كان أبو بكر الصديق أول واحد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام, وقف معه في السراء والضراء, ورافقه في الهجرة,
0: صح,
2: وضحى بماله وروحه من أجل نصرة الدين.
0: صح,
2: سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلمنا اللي الصديق والوفاء مش كلام يتقال, أما مواقف وأفعال وتضحية وثبات, خاصة وقت الشدائد. وبقى إلى اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رمز للصداقة الصادقة والإخلاص والوفاء للعهد والدين. والمواقف وحدها أختي فاطمة وخيني مستمعين هي اللي تكشف قيمة الناس, وفي الأخير التضحية شرف, أما الأجمل منها أن تكون مع إنسان يعرف قيمتها ويحفظها ويكون مستعد يضحي عليك كيف ما أنت ضحيت عليه.
0: صح.
2: وهذيك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق، ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية. وليك التعليق.
0: أكيد هذا هو الشعار، وهذه الرسالة اللي حبينا نعطيها للناس الكل، وإحنا في بداية سنة هجرية جديدة. قيمة العطاء وقيمة سر التواصل وسر، خلينا نقول مرة أخرى، مسألة العشرة دائما مسألة، وأنه نتواصلوا في نفس الطريق، لأنه هذه حياة تلمنا الناس الكل. صحيح. إنسان ما يجمش يعيش في جزيرة وحده، مش يعيش مع الناس،
2: مع المجتمع.
0: هذا هو
2: إنسان مدني بطبعه، معناته مش يعيش في وسط الناس، ما هوش مش يعيش منعزل.
0: صح.
2: ولكن يزمو معناته كما يقولوا يعرف كيفاش يختار الأصحاب، على خاطرش ساعات
0: اختلط الحامل بالنابل،
2: نحصلوا معناته تحب ولا تكره الإنسان، معناته كما يقولوا خاصة اللي عنده طيبة القلب تلقاه يعطي ثقة في شكون وهو ماهوش صديق قد صدوق.
0: نعم.
2: تلقاه مثلا كما يقولوا يمكن مش كما في وجهه، مش كما
0: وراه،
2: مش كما وراه. فهمت. وربي يهدينا ان شاء الله. وهذا راهو الكلام معناته موجه، مش معناته للناس، موجه لينا احنا قبل الناس الكل.
0: الناس الكل، الناس الكل.
2: احنا يلزمنا نكونوا في المستوى نتاع الصداقه والاخاء والوفاء.
0: الانسان خطا بطبعه.
2: صحيح.
0: يخطئ ويصيب ويحاول انه يجتهد وانه يرجع الى الطريق السوي. صحيح. طريق المحبه وطريق الاعطاء. والناس الكل كما قلنا نكونوا اليد في اليد، نحاولوا نتغذوا من هنا ونمشيوا من هنا ونطفئوا الضوء من هوني.
2: وربي يهدينا ويهدي بنا ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. ايلي شويري يا ناس، حبوا الناس. 6:16 دقيقه النغم اللي حبينا من خلاله نعطيو زاده كيف كيف برشا رسائل، وان شاء الله ناس تحب الناس، ويريت الناس الخيين تسمعهم بعد سيدي محمد الجاموسي.

بحشان ربي حقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلنت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من يوم الغد، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ. خلال زيارة أداها إلى القيروان أمس، عين رئيس الجمهورية قيس سعيد تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، كما تحول إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل. واستمع رئيس الجمهورية إلى مشاغل عدد من المواطنين مؤكدا على أن العمل مستمر من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. في أخبار العالم، أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي أمس أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خوض الحروب، بما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باخر قاليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إنه على تل أبيب الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وذلك في وقت تخطط فيه طهران وواشنطن للتوقيع يوم الجمعة القادم على اتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت 3 سيارات جنوبي البلاد، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. تعتزم الولايات المتحدة ودول مجموعة 7 الأخرى تكثيف جهودها لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال زيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات أشد على قطاعي النفط والغاز وتوسيع إمدادات الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، وذلك وفقا لبيان صادر عن القمة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديما

36 دقيقة. عبد السلطان قال لكم إن شاء الله صبحنا زين بالفل والياسمين، وإن شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، خاصة وأنه التسجيل في خدمة الرسالات القصيرة الاسماس بالنسبة لكل تلاميذ البكالوريا اللي اجتازوا الدورة الرئيسية باش يبدأوا في التسجيل. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل عائلة التونسية، إن شاء الله ثم كان الصغاريد في كل الديار التونسية، وحتى كان ثم كنترول بإذن الله ما بعدها ما ثم كان الامتياز وما ثم كان التفوق وما ثم كان الخير بقدرة ربي. إن شاء الله فرحكم دائما، وإن شاء الله فرح في كل الديار التونسية. نمشي مولى الجرحان، ومولى الجرحان باش نحكيو على الببغاء. شكون منا ما يحبوش الببغاء ونعيطولو نحنا بلغتنا العادية الببغيو. الاسم العلمي امتاعه هو بسيتاكوس، أما في الدار نعيطولو يا فتان على خاطره ديما يعود الكلام. اللون يجي بكل الألوان من الأخضر الفوسفوري للرمادي الشيك، وكانوا لابس كوليكسيون متاع أكبر الماركات التونسية أو العالمية. المعالج متاعه في مخه ثم حبة حمص صغرونة هكي، أما يشد كل كلمة يقولها من 2019، عنده ذاكرة غير عادية. الذاكرة متاعه 256 جيجا، ما ينسى حد شيء، يقول كلمة عيب مرة واحدة يعودها قدام حميتك 20,000 مرة وانت ماشي. الصوت متاعه دولبي سيراوند طبيعي، يقلدك انت، يقلد التليفون، يقلد صوت الميكروفون، وحتى صوت جارتك وهي تعيط على ولدها. البطارية امتاعه تخدم بالزريعة والكاكاوية، معناتها ياكل برشا زريعة وياكل برشا كاكاوية. الشحن امتاعه 15 سنة خدمة، خير من اي باور بانك. الويفي امتاع الببغي امتاعنا ما يسحقش، هو بيدو تير ويجيب الاخبار من كل بلاصة. البلوتوث امتاعه اللي كان نحكيه على الببغي يلقط الكلام من دار لدار، وشوفوا اش معناتها كلمة يا فتان. المميزات اللي يحبوها الناس في الببغاء، ونيس ما يخليكش وحدك، ديما عنده تعليق على حياتك، وخاصة الناس اللي تحب التعليق خير لك من اللي في القهوة. مترجم فوري، تحكي بالتونسي يعودها بالتونسي اما بصوتك انت. حارس شخصي، كان جا سرق الببغاء هو اللي يفتحه قبل الكاميرا. العيوب متاع الببغيو لازم نحكيو عليها زادة كيف كيف، ما يعرفش سر، تحكي له ما تقول لحد، يعتبرها انفيتاسيون ويعاود كل شيء. يغار، كان جبت ببغاء اخر يدخل في جريف ويعمل لك ميوت شهر كامل ما عادش يتكلم. يحب الاهتمام اكثر من الانفلونسر في الانستغرام. في تونس نسبيه اللي بيع القرد ويضحك على الشاري على خاطر نجم يتعلم يعيط يا فاطمه هات القهوه، ويخلي رجلك يقوم يحضرها وهو مرتاح 5/5. اي سيدي، هذا هو الببغاء متاعنا، وهذه غنيتنا على الببغاء 36 دقيقه.

العمر لله. هذه نغمات الصباح من القلب، النغمة الطربي اللي مشاهدي لكم فريق أحلى صباح اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، لكل مستمعينا من القلب إلى القلب متعة طيبة مع الاستماع. توصلنا حتى عناوين النشرة في الصباح ولنعود من جديد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا، وغدا أيضا إجراء اختبارات النوفيام. تشكيات المواطنين من الاكتظاظ في قسم الاستعجال بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ودعوة لأحداث استعجال ثان بصفاقس. رئيس الجمهورية يعاين أشغال ترميم فسقيات الأغالبة ويستمع إلى مشاغل أهالي القيروان. أجداد يؤكد تراجع أعداد المتسللين من الحدود البرية للبلاد مع تواصل عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. وفي العالم، تسريبات لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وإيران تحذر تل أبيب من قصف الجنوب اللبناني. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.

0: عشرة ديمة لسيرة محبة، وقت لقلقوا فيه ووقت ندموا فيه، توا وقتك انت، قوم انهض على روحك، استمتع بوقتك، مارس هواياتك، عيش حياتك كما تحب انت وما تتأثرش بالناس.
1: صباح الخير وكل الخير،
2: صباح الورد، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: هذه غنية لكم.

يا حبيبة يا حبيبة، صباح الخير على الناس الكل، ومرحبا بكم في موعد جديد من فقرتكم اللي تحبوها واللي تحبكم زيادة. هذه أغنية ليكم انتوما. اليوم اخترنا لكم أغنية من الزمن الجميل من روائع الفنان التونسي الكبير ود صفاقس ودي دعت صفاقس سيدي محمد الجموسي. أغنية تحمل اسم من أجمل الأسامي وأقربها للقلوب، حبيبة. وشكون ما عندوش حبيبة في حياته؟ نسمع فيها توا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة، وينك وينك هالغيبة، وينك وينك هذا زمان، الدوار بعدك ولا خالي، ما بقى يحلى فيه المكان، غاب عليه وزينك الغالي. محليها من الكلمات على حبيبة، وتحية كبيرة لكل حبيبة ومحبوبة. وكان الكلمات هذه مش تحكي على شخص واحد بركة، أما هي راهي تحكي على كل حبيبة في حياتنا، على الأم اللي بوجودها يتهنى القلب، وعلى الزوجة اللي تزين الدار بالمودة والحنان، وعلى الأخت اللي هي سند وعشرة، وعلى البنية اللي تفرح الدار وتزرع فيها البهجة. واسم حبيبة في حد ذاته فيه برشا معاني حلوة، يرمز للمحبة، القرب، الوفاء، وتفاء، وكل ما هو جميل في اللمات العائلية. وكي نحبوا نصفوا اسم كيما هذا، يمكن نقولوا حبيبة يا نور العين ويا بسمة تبدد ظلام السنين. اسم يفوح منه العطر ويسكن القلب قبل ما يسكن اللسان. حروفه خفيف أما معانيه كبار، في حنان الأم وصدق الأخت ووفاء الزوجة وبراءة البنت. وحقيقة ثم أسامي كي تسمعها تحسها غنية وحدها، حبيبة واحد من أسامي هذوما. اسمي يخلي الذكريات تفيق والحنين يتحرك والقلب يبسم وحده حتى من غير ما تشعر. واليوم أنتم وأحنا نهديوها الغنية لكل حبيبة في حياتنا، لأمهاتنا الغاليات ولزوجاتنا العزيزات ولأخواتنا الكريمات ولبناتنا اللي زينوا الدنيا بضحكتهم المزيانة. وخليوا الروح تسافر مع الأنغام وكلمات الرائع محمد الجاموسي في غنيته لخالدة على طول. حبيبة يا حبيبة، هذه غنية ليكم مع أطيب التحايا وأجمل الأمنيات.

0: ميتيو. السبع عشر دقائق، تحية لكم الناس لكل وما كنتم، مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في التوقيت هذية والوقت هذية، ناخذ فيه ديما حالة الطقس باش نطمئنوا على بداية صيفنا، وهل النهار هذية زادك كيف مواتي باش نعملوا تبحيرة ولا لا. سي سرحان الرحالي، نهارك ورد وياسمين، مرحبا بك.
1: نهارك زين، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين فاقص في بداية هذا الصباح.
0: إن شاء الله نهارك ورد وياسمين. حالة الطقس في وسط في بحر هذا الأسبوع في بدايته، إن شاء الله هتكون ديما خير في النهار هذية، وأكيد الناس كلها تستنى في حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله.
1: نعم، حالة الطقس كما اعتدناها أو كما عهدناها خلال الأيام الفارطة تقريبا مشابهة جدا تتكرر، وهذا يعني بات يعني أمر عادي. صباحا هناك استقرار، ومساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية اليوم للوسط والجنوب، تحديدا بولايات القصرين قفصة وتوزر، لكن الكميات في الحقيقة باش تكون أقل بكثير من اللي سجلناه. كان تذكروا خلال 48 ساعة الفارطة وين الكميات كانت هامة وطيبة وفقت حتى المعدلات العادية بالنسبة لأمطار شهر جوان.
0: نعم.
1: لكن ديما عيننا على الحرارة اللي في الحقيقة بداية من اليوم باش تاخو منحة تصاعدي، وهذا طبيعي، ولكن ديما نأمل حتى لو كان ارتفعت الحرارة وهذا طبيعي كونه ما نسجلش أرقام كبيرة أو قياسية نجم تقلقنا. أكيد جدا الأماكن القريبة للبحر والمتلة على البحر تنعم بدا أرقام مقبولة عموما ما بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات.
0: نعم.
1: أكثر بطبيعة الحال داخل البلاد ما بين 33 و 38، وتقارب 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نحافظوا زادة على الرياح الشرقية اللي لولا لا ارتفعت الحرارة هي دورها تلطف وتخفض في الحرارة الرياح الشرقية البحرية.
0: نعم.
1: أكيد باش تساهم في إثارة الرمال والأتربة إذا كان هي باش تكون قوية نسبيا اليوم بمناطق الجنوب الغربي. غدوة كيف كيف سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. صباحا العشية تظهر بعض الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تحديدا بولايتي الكاف والقصرين. الكميات باش تكون قليلة، ما هيش حاجة كبيرة. نحافظوا على الرياح الشرقية مبدئيا، ودرجات حرارة ترتفع شيئا ما ما بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الجمعة والسبت سماء صافية، يعني الشمس موجودة فقط هي اللي تميز كامل اليوم. حرارة في ارتفاع طفيف يوم الجمعة، نزيدها ارتفاع أيضا يوم السبت مع ظهور الشيلي محليا. إن شاء الله السلامة للناس الكل. بالنسبة لحالة البحر، إمكانية السباحة من عدمها في الحقيقة ديما الحيطة والانتباه تبقى شعارنا والهدف الأول. يعني مهما تكون حالة البحر، بعد ذلك ممكن نتحدث على شوية موجة اليوم بمنطقة سرات. غدوة كيف كيف بحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب تحديدا بمنطقة سرات. باقي الأماكن سباحة ممكنة، ولكن دوما مع ملازمة الحذر والانتباه أكيد لا للمجاز. فرو الصيف صحيح نتمتع فيه، ولكن إن شاء الله يبقى ديما للتمتع والترفيه، ما توليش حاجة أخرى معناها مفاجآت. ديما الحيطة والانتباه تبقى ضرورية. ردوا بين على صغارنا في الشواطئ، ننتبه على غفلة ممكن تصير حاجة، ديما الحيطة والانتباه، وإن شاء الله السلامة للناس الكل.
0: أمين.
1: خاصة ونحن مقبلين على استياف يعني هام في شهر جويليا، شهر الصيف بامتياز. إن شاء الله السلامة للناس الكل. ديما تحبوا المعلومة، المعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب نتاعو ثري بالمعلومة.
0: هو الفترة هذه تقريبا بكلام البحارة البحر في الأحياء، يعني أصلا هو اللي يزيد في الوتيرة هذه نتاع الموج، ومع كما قلت أنت الرياح تخلينا يزمنا ناخذ ونتوخاو الحذر بالكدا، نتنسموا نقعدوا على الشط صحيح، نعملوا غطسة صغيرة ونخرجوا كهو، نقعدوا قد بالقدر رحنا والبحر
1: صحيح. يعني واحد يتمتع، ولكن لازم فماش مجاز، فماش يعني التهور، هذا هو المهم. إن شاء الله سلامة للناس الكل.
0: إن شاء الله سلامة للناس الكل. شكرا لك سي سرحان. تحية من خلالك الكل عاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. المعلومة الحينية والآنية تاخذوها من كل مواقع وطرق التواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي. أنغامنا ما زالت متواصلة 7:15.

0: الأسبوع
1: 27 دقيقة رقم الأسبوع مع الخبير الاقتصادي والناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى المتوسطة عبد الرزاق حواس. عبد الرزاق صباح النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك عبد الرزاق.
2: كل المستمعين راديو الساقس، وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
1: نهارك فل. رقم الأسبوع باش ياخذنا مباشرة لموسم الحصاد اللي من الأول قلنا راهو

0: من الحصاد بموسم واعد ويكون عندنا أكثر مرة خلطنا عملنا حبوب.
1: نعم.
0: يبقى السؤال المطروح عملية تخزين الحبوب هذية لازمنا نقرأ لحسابها. مش معقول اليوم إذا كان باش نوليه ونخليه أن الحبوب متاعنا تقعد معناتها البرة وإلا تقعد في مناطق ماهيش مهيئة. لازم اليوم يكون عندنا سيلونات حاضرة، لازم نقرأ حسابنا لها الصابة هذية باش نجمو نخزنو منهاش نخزنو، والصابة هذية تنقصنا في عملية التوريد.
1: نعم.
0: قد ما نوفروا أكثر حبوب قد ما نقصوا في التوريد بتاع الحبوب، ونعرفوا توريد الحبوب يأثر ياسر على الميزان التجاري التونسي ويستهلك برشا عملة صعبة، وهذاك علاش نحن اليوم لازمنا نخمو في الأمن الغذائي نتاعنا. حاجة أخرى، لازم مراجعة الأراضي الدولية اللي قابلة للإنتاج وقادرين أن نحولوها إلى أراضي منتجة. اليوم لازم الدولة تحاول تسيب أكثر أراضي، استغلال أكثر أراضي لمعناتها الزراعات الكبرى والحبوب باش نجمو نوفروا معناتها الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: وهذا الكل نزيد ونعود نذكر أنه من يعتقد أنه الهدنة متاع 60 يوم اللي قاعدة تصير بين إيران وأمريكا أنها ستتواصل فهو خاطئ. راهو اليوم الكيان الصهيوني قاعد يلوج كيفاش
1: يعاود يرجع
0: العملية ذي ويعاود يرجع للحرب، وكما قلنا هي حرب وجودية مع معناتها باش تتسكر على مستوى المضيق هرمز ومستوى زاد كيف كيف باب المندب. لازمنا نقرأ حسابنا أن يكون عندنا أمن غذائي، وكما قلنا الأمن الطاقي والأمن التكنولوجي والأمن الدوائي، وهذوما الكل لازمنا نخموا فيهم.
1: نعم، هو هذا لازم نخمو فيه. ما ننساوش حاجة أخرى، أمس وأولامس عبد الرزاق أكيد في متابعتنا لمسألة صابة الحبوب، وللأسف تتكرر مرة أخرى مسألة الحرائق. معناتها الناس اللي ما تحبش تونس، اللي ما تحبش أمنها الغذائي، اللي ما يساعدهاش وأنه تونس تدخل في مرحلة استقرار خاصة على مستوى الأمن الغذائي، الله غالب ما عندهاش ضمير زاد كيف كيف ضمير ومفهوم انتماء، تخليها تعمل أكثر من هكا. ما نعرفش علاش، ما نفهمش هالعقلية هذية وين ماشية بينا. المسألة ما هيش مسألة حرائق، خاطر درجة الحرارة ما زالت ما هيش طالعة برشا باش يقولوا راهو من درجة الحرارة أو من جراء ارتفاع درجة الحرارة تم الحرائق هذية. هذه حرائق مفتعلة الأكيد، وأنه الأمن الوطني الحرس الوطني كذلك حتى الحماية المدنية قاعدة تبذل في قصارى جهدها لتأمين الصابة هذه، لكن لازمنا نعملوا همسة ولمسة البرشة من الناس اليوم في تونس.
0: بالضبط، اليوم لازمنا ردوا بال من الحرائق، ونعرفوا اللي اليوم كان نحاولوا أنه نتعامدوا معناتها نعملوا أكثر على التكنولوجيا. اليوم مثلا الفلاحة نجم نسيبوا لهم الدرون. الدرون الدرون راهو ينجم يعمل كنترول على ضيعة كاملة،
1: صحيح،
0: وينجم يثبت، وينجم الدرون معناتها يكون كوسيلة معناتها
1: للحماية
0: الحرائق والحماية. هذا الكل نحن قادرين أن نعمله، لكن التشريعات والقوانين شوش نعمله مازالت متخلفة وغير قادرة أنها تواكب العصر.
1: للأسف.
0: معناتها اليوم كان يجي فلاحي يخرج الدرون ويجي يخدم به ندخله في سين وجيم ورخصة وتولي حكاية. بالرغم اللي هي تنجم تعاونه برشا نجم يثبت في البلاصة متاعه، ونجم يشوف فماشي عباد دخلت لها، فماشي حاجة، هذا الكل ينجم يراقبه من فوق.
1: نعم. إن شاء الله ربي يقدر الخير، هذا اللي نقولوه دائما، إن شاء الله مثل ما كان الخير زاد كيف كيف، وإن شاء الله ديما تكون مواسم الفلاحة تكون مواسم واعدة سنة والحمد لله في تونس، كما كان موسم قياسي على مستوى زيت الزيتون والحمد لله زاد كيف كيف، لأنه ربي يحب البلاد هذية، لقينا أسواق تسويقية بدليل أنه أرقام زاد قياسية على مستوى ارتفاع الصادرات في زيت الزيتون، صعبة على مستوى الحبوب، وهكذا نوليو النقص من الاستيراد، وكذلك باش يكون ثم نوع من الاستقرار على مستوى الميزان التجاري، وان شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير هكا ولا لا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصل بالسلم السابق،
1: امين،
0: وان شاء الله تكون سابق قياسي.
1: شاء الله تكون سابق قياسية كما قلت أنت. مسألة التخزين إن شاء الله يكونوا ماخذينها بعين الاعتبار على الصعيد الاستراتيجي منذ البداية، ما ترسيناش نحطوا فيها البرة ألبري وشوف أنت التبعات متاحة الأخرى الكل. شكرا أنت يا عبد الرزاق ويمكن هيش الحمام يا حمدي احنا نقصي ترسينا نعمل في تحقيق مع الحمام زادة كيف كيف. شكرا لك عبد الرزاق، نهارك طيب. شكرا.

25 دقيقة مشوارنا مازال متواصل. نرجو بعد أخبار 7:30 أخبار رياضة لمواصلة المشوار. سي لافي هكا يقولكم شيخ خالد، وهذه رسالة تفاؤل في هذا الصباح.

0: إشهار
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوي. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا، وغدا أيضا إجراء اختبارات النوفيام. تشكيات المواطنين من الاكتظاظ في قسم الاستعجال بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ودعوة لأحداث استعجال ثان بصفاقس. أجباد يؤكد تراجع أعداد المتسللين من الحدود البرية للبلاد مع تواصل عمليات العودة التوعية للمهاجرين غير النظاميين. رئيس الجمهورية يعاين أشغال ترميم فسقية الأغالبة ويستمع إلى مشاغل أهالي القيروان. في العالم، تسريبات لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وإيران تحذر تل أبيب من قصف الجنوب اللبناني. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، فاطمة زلوزي
2: صباح الخير.
1: ونزلوتي إلى تفاصيل، والبداية بشأن التربوي، إذ أعلنت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من يوم الغد، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.
2: المسجلون بهذه الخدمة سيتلقون إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. فبالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ.
1: تربويا أيضا، تنطلق غدا اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لتتواصل إلى غاية 20 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 6 جويلية القادم. أحداث قسم استعجال ثان في صفاقس أصبح ضرورة ملحة حسب تصريح عدد من المواطنين لزهور الحبيب، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات والحد من الاكتظاظ المتواصل وطول فترات الانتظار بقسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الذي تتجاوز طاقة استيعابه الأعداد المتزايدة من المرضى الوافدين عليها من الجهة ومن ولاية مجاورة يوميا.
3: هو استعجال جاب رب استعجالي اسمه رجل اسمه إلى سبيطار الحبيب بورقيبة، تمشي في الليل في النهار تلقاه بالمئة واحد بالمئتين واحد مطيشي في الاستعجالي. أقسم بالله العظيم سامي اللي يطلبك 8 سوايع 9 سوايع هو يستنى في الاستعجالي، من المهم يوفر حاجة أخرى في الاستعجالي على الأقل باش يخفف على الحبيب بورقيبة.
4: استعجالي معبي برشا برشا، هو ديما حالة رغم ما يعملوا لنا استعجالي واحد يخر
5: يعني تتوفر بزيد طبة من ناحية الماتريال من ناحية البرسونيل. أنا العباد برشا واللي يضطر نقص برشا يوفروا كل شيء، ممكن يكونوا زوز ديزيرجونس باش ترتفع شوية الخدمات، يجب أن يكثروا في البرسونال ويكثروا في الإطار الطبي باش الناس كل تخدم مرتاحة ويجب يخدم المريض معناتها بأريحية باهية.
6: يعني فرع واحد ما يكفيش، حاجة واضحة حتى زوز وثلاثة وما بلاش بيك مش صغيرة أو زرنا وبسينا وشوفنا، يعني الواحد ما يقعد بالساعتين ثلاثة بلا وحرة بسين استعجالي وحالة مستعجلة ساعتين ما عملش شيء، مفروض تزيد فرع آخر.
7: هكا تشوف استعجالي يتعب ياسر يصبوا فيه العباد الكل، أحد ما يبقاش حتى كشي داوي. أنا واحد الناس والله عمل جلطي أنا توا عطيني رونديفو بعد 7 شهور يموت من يموت ويحيى من يحيى. لا يحاولوا من الناس ملاح يا ودي الله يرحم والديهم، أما الشعب ياسر يسمى يعمل استعجالي آخر
4: برشا بخت وبرشا ضياع وحالة. هو استعجالي معناها حاجة يرجع نقعد ويستنيوا برشا اطلع بيت ترجع ما تعديش، لازم حل، لازم يعملوا لنا حل.
8: تجي شوف نهار السبت لحتى وتشوف العبيد سبحان الله العبيد برك على بعضها زخت برشا برجوليز لازم يعملوا حل في اقرب وقت.
2: المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف أقر في تصريحه للأخبار بوجود ضغط على قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، معلنا عن القيام بتوسعة على مستوى الفرز في الحالات الاستعجالية الوافدة على هذا القسم في انتظار إحداث مستشفى جهوي جديد في طريق جرمدة.
9: صحيح نقر به وكذلك سلطة الإشراف أن هناك ضغط على مستوى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة، دعا السيد الوزير أعطى الإذن وأقل بأحداث مستشفى جهوي جديد في طريقة جامدة. من أهم الحوايج إن شاء الله تخفف العبء على تسلم الأستاجيلي لحبيب بورقيبة. وعديد المرضى اللي تواتوا غاديكا وإحصائية أن 48 من هالمرضى هذوما هما ما يطلبوش تدخل أستاجيلي بأتم على المركز. تم أقرار بقيم بتوسعة على مستوى الفلس هذه بعد الفلس عملية الفلس بتبيعهم مش يخفوا العبء على الطب الدقيق لطلب الحالة الاستعجالية وقع تدعيم عديد الأقسام الاستعجالية بالجهات. على سبيل الفكر أن المستشفى الجهوي بالمحرس تدعيم بأطباء مختصين والسادة جامعين إلى جانب توسيعة وقيام بقصف إنعاش طبي بستة أسرة وحنا توا نحاولوا باش ندو ثمانية أسرة وهذا خفف نوعا ما العبء على المستشفى الحبيب بورقيبة. إلى جانب بنينا إن شاء الله عن قريب العاجل بعد ما تفوت شهر أو شهرين مش يقع تركيز وحدة عناية مركزة.
1: وفي إطار حسن الاستعداد لتأمين كافة المحطات طيلة موسم الصيف ودعم قدرات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس لتأمين كافة أنواع التدخلات على أحسن وجه، تم تعزيز الإدارة الجهوية بوسائل تدخل متطورة، وذلك لتقليص أجل التدخل والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية بما يضمن مجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية حماية للأرواح والممتلكات.
2: واستعدادا لموسم الاصطياف تنظم بلدية والمحر حملة نظافة يومية 23 و24 من جوان الجاري لتهيئة قرية الشفار لاستقبال المصطفين في ظروف بيئية سليمة. وحددت يوم 22 من جوان الجاري آخر أجل لمتسكني القرية لإخراج فضلات تشذيب الأشجار وفضلات الردم والبناء، وشددت على أن كل مخالف يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية، وهو ما أكده لنا كهيئة مدير النظافة والمحيط ببلدية المحيط حرس الهادي السويسية.
10: جاء البلاغ في إطار مزيد إحكام التصرف في الفضلات الأجنة والزبيرة والحدائق كيف الحد من انتشار النقاط السوداء والمصبات العشوائية، وهذا جاء بطبيعة الحال لمزيد تحسين جودة الحياة والبيئة بقرية الشفر الصحية، يكون عندنا إن شاء الله موسم اصطياف ممتاز. كذلك تم وضع عديد الحاويات على طول الشاطئ، تقريبا 50 حاوية في على شكل نصف براميل. هنا دعوة موجهة للسادة المصطفين باحترام قواعد النظافة والمحيط بوضع الفضلات داخل هذه الحاويات، وذلك لمزيد محافظة على نظافة الشاطئ ومزيد الرقي ببيئة سليمة، وبطبيعة الحال يكون عندنا إن شاء الله موسم اصطياف جيد.
1: في موضوع آخر، تم يوم أمس تأمين عملية العودة التوحية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بمخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، وقد غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولية، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل نهار اليوم.
2: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أوضح أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر 0 لاك 0 نحو مخيم كيلومتر 21 عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار إلى أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، إضافة إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد المتسللين من الحدود البرية للبلاد.
11: الاجتياز والتسللات عبر حدودنا البرية 2023 ثم 17,000 اللي دخلونا، 2024 ثم 14,000 متسلل عبر حدودنا البرية، 2025 ثم 1700، ومنذ بداية سنة إلى حد هذه اللحظة ثم 270 متسلل فقط، وهذا يعكس لكونه ثم وقفة حازمة من طرف وحدات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود البرية في تنسيق مشترك ودائم وعمل دائم مع الجيش البر وكذلك في سواحلنا البحرية. وهذا كله لاحظناه نحن من تسجيل يومي من طرف الأفارقة جنوب الصحراء في برنامج العودة الطوعية واللي تم إنجازه على الميدان، يعكس قدرة مؤسساتنا ومؤسسات الدولة على التحكم في الوضع والتعامل معه بكفاءة واحترافية. والنجاح المسجل كذلك في برنامج العودة الطوعية يؤكد كذلك ثقة المهاجرين غير النظاميين في هذا المسار الإنساني الآمن.
1: خلال زيارة أداها إلى القيروان أمس، عين رئيس الجمهورية قيس سعيد تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، كما تحول إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل. واستمع رئيس الدولة إلى مشاغل عدد من المواطنين، وأكد على أن العمل مستمر من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل المجالات.
2: رئيس الجمهورية قال إن تونس منارة في كل المجالات وتشع على العالم بأسره، وأكد على أهمية التهيئة العمرانية في مدينة القيروان، مشددا على ضرورة إزالة كل العقبات حتى ترى كل المشاريع المعطلة النور.
12: تونس تشع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاذوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس منارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة. القروان تم الاغتيال التراث فيها، حتى الامتداد فيها التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة علمية، ونظام الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما الاختيارات تكون موفقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل مسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال.
1: أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستغراج وتجديد جوازات السفر بصفة فردية، مشيرا إلى أن آجال الحصول على الجواز لا يتجاوز نصف ساعة، كما تشمل هذه الخدمة طلبة وتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج.
2: الإدارة العامة خصصت أيضا مكتبي استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين قرطاج وتانيتا، كما تم إحداث مكتبي إنتاج جوازات سفر بميناء حلق الواد ومطار تونس قرطاج الدولي لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم القادمين على متن ناقلات أجنبية.
1: إلى أخبار العالم، وعشية التوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوم الجمعة المقبل في سويسرا، قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم، وتتضمن بالخصوص إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي.
2: هذه هي التسريبات جاءت مع تزايد التساؤلات بشأن مضمون الاتفاق الإطاري، وما إذا كان يتضمن تنازلات كبيرة لصالح إيران. وسبق للرئيس الأمريكي أن تعهد بالكشف عن نص المذكرة خلال يومين، وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.
1: على الميدان، ومع فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، قال الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة إنه لن يتحركوا ولن تبحر سفنهم عبر المضيق إلا عندما يكونون مقتنعين بنسبة 100% بأنه آمن، فيما أكد وسيط التأمين أن أسعار تأمين مخاطر الحرب لم تتأثر بعد بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم المخاوف من عدم جدية الاتفاق.
2: في الأثناء، لم تتوقف بعد الاتهامات الأمريكية تجاه إيران بعد تصريحات جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي قال إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف، وهدد طهران بإبقاء برامجها النووية والعسكرية والصاروخية مدمرة ومعطلة إذا لم تنفذ بنود الاتفاق.
1: على الجبهة اللبنانية، توعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران مقر خاتم الأنبياء الكيان الإسرائيلي برد قوي إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان، بعد أيام من أعلان طهران وواشنطن توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الأوسط.
2: في المقابل نفذت القوات الصهيونية صباح اليوم غارة إسرائيلية على بلدة النبطية جنوبي لبنان، وردت المقاومة بإطلاق صواريخ باتجاه قوات العدو.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا، وغدا أيضا إجراء اختبارات النوفيام. تشكيات المواطنين من الاكتظاظ في قسم الاستعجال بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ودعوة لأحداث استعجال ثان بصفاقس. جبابلي يؤكد تراجع أعداد المتسللين من الحدود البرية للبلاد مع تواصل عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. رئيس الجمهورية يعاين أشغال ترميم فسقيات الأغالبة ويستمع إلى مشاغل أهالي القيروان. وفي العالم، تسريبات لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وإيران تحذر تل أبيب من قصف الجنوب اللبناني.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لكن رياضية تتابعونها بعد قليل مع مهدي قاسم. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات فاطمة زلوزي، ونسلوتي يومكم سعيد.
13: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
13: عشرة ديمة.
0: سبور نيوز.
14: سبعة وأربعين دقيقة بعد السبعة متاع الصباح برياضة في كل مكان. أسعد الله وصباحكم جميعا. العدد التنس نبدأ بالنسبة للقاء القادم لمنتخبنا التونسي لكرة القدم على درب المونديال 2026 تونس اليابان، هذا الحد الجاي الخمسة متاع الصباح. لكن التحضيرات زامنت مع أول حصة تدريبية بعد آخر حصة كانت لإزالة الإرهاق، حضر فيها الملاعبين لما لعبوش ماتش السيد، كانت تحت إشراف المدرب صبري اللموشي. لوك جديد يظل المنتخب التونسي لكرة القدم بعد تعاقد الجامعة التونسية رسميا مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار اللي وصل البارح إلى الأرجنتين، إلى المكسيك تحديدا مدينة مونتري. منيش فاهم علاش رجعت الأرجنتين، لأنه دائما نعيش على إيقاع منتخب 78، قلتها البارح وتغش من الكلام متاعي عضو جامعي بارز كي قلت أنه منتخب الوهرة والتصدير عام 78، والبارح أمام السويد قلت منتخب حطنا ضحكة وتكركيرة. تقلق شوية من الكلام هذايا، ولو أنه اللبيب من الإشارة يفهم كان جينا بالحق الكلام الوجع نفع، رأنا اللباس علينا كرويا. إذن الكوتش إغفي رونار وصل المطار وسط استقبال إعلامي كبير كان من الإعلاميين التوانسة، وأيضا الإعلاميين اللي غطيوا في المونديال. تحول مباشرة إلى نزل المنتخب، صفح الملاعبية، حكى مع بعض المسؤولين، ثم تحول وأشرف على أولى الحصص التدريبية للمنتخب التونسي لكرة قدم. بعدها كانت ندوة صحفية حكى فيها على أماله وعلى طموحاته مع المنتخب التونسي لكرة القدم. إيرفي رونار في أول إطلالة إعلامية لي مع وسائل الإعلام التونسية.
15: Et lorsque ça arrive à un coach, je me mets toujours à sa place. Déjà parce que je l'ai vécu dans ma carrière, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et ça fait très mal. Son ego en prend un sérieux coup, on se sent coupable. Et puis... Quand on quitte une compétition comme il vient de le faire, je pense juste qu'il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. One of the best team in Asia. Very good team. Your preparation games were fantastic with some very, very good results. The first game... To draw against Netherlands, it's also a good performance. I know very well the quality of this team, but at the moment we need to be focused on ourselves, and we'll still have a few days to be ready for me to play one more time against Japan.
14: هذا إذن تصريح المدرب الجديد للمنتخب التونسي إيرفي رونار اللي قال إنه أعلم إنه هناك توقعات كبيرة معلقة عليه ليزال أمامنا زوز مباريات مش يخوضون في هذه المجموعة ولم ينتهي بعد شيء. هذا ما نتمناه الناس كل كتوانسة بعد الغصة اللي لحقتنا أمام أداء باهت أمام أداء كارثي وأمام مستوى هزيل لكرة القدم التونسية. وقال إنه خصمنا القادم المنتخب الياباني هو فريق يتمتع بروح جماعية قوية ولاعبين كبار هم أفضل فريق في آسيا. على كل هذه لوك جديد هذه روح جديدة إن شاء الله تكون مع المنتخب التونسي لكرة القدم. نذكر أنه بالنسبة للكوتش براتيكمان تم الاتفاق على عديد الجزئيات. المدرب الوطني إيرفي رونار هو المدرب الأول للمنتخب، المدير الفني هو مظل كبير وهذا ما أكدته الجامعة التونسية لكرة القدم في تركيبة الإطار الفني. مساعد المدرب وهبي الخزري، مدرب الحراس جيل، المعدل البدني دافيد باغيا ومحلل الأداء نيكولا بودو، محلل الأداء تو نحكيو عليها شوية داخل فيزتير المنتخب التونسي. غلطة جيت ربما في المصلحة، لكن حبيت نذكر أنه خبير آخر جديد لأنه العصفورة قالت لي كان الاتصال البارح مع الثمانية متاع الليل بنيس بوجلبان أبارامون الأمور واضحة على مستوى الفيزا الأمريكا وأكدوا عليه أنه إمكانية بنسبة تجاوز 90% أنه يتحول اليوم إلى المكسيك لتدعيم الإطار الفني المنتخب التونسي لأنهم حاشتهم بملاعب يعرف كواليس كرة القدم التونسية ويصيرتو مدرب كما نسبو جلبان ما عندوش برشا ملكين مع منتخب إيفان تروا في فرنسا. نبقى دائما مع الإطار الفني لكرة قدم. تنازلات كبيرة من إيرفي في سبيل تدريب المنتخب التونسي في المونديال. غيني خفض راتبه أكثر من 10 مرات من 500 ألف دولار مع السعودية إلى 30 ألف دولار مع المنتخب التونسي مع رونار. زيدا كان الاتفاق أنه في صورة التأهل للدورة الثانية في المرتبة الأولى ياخذ 300 ألف دينار، في المرتبة الثانية 250 ألف دينار، وفي المرتبة الثالثة 200 ألف دينار. بالنسبة لصبري لموشي ما تفضت إلا بسيف لأنه نبدأ أولا صبري لموشي شد بشيخ تقريبا مبلغ 2 مليارات. قالوا له راهو هذايا صعيب في وقت صعب جدا الأمور المالية بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. بعد عديدة التدخلات المدرب صبري لموشي تحصل على تعويض قيمته 300 ألف دينار أي معادل 3 جيريات، وذلك بعد توصل اتفاق ودي معاه لمغادرة المنتخب التونسي. هات نبدأ بالأجواء داخل المنتخب التونسي لكرة القدم، لأنه كنشوف صحيفة ليكيب الفرنسية البارح في الليل تخرج أخبار وتقول فما 8 ملاعبية من المنتخب التونسي. رانا أخبار كما هذه تكون صادمة جدا، ومن المفروض الملاعبية هذوما بعد كأس العالم ناخدوا قرارات ردعية في الحكاية متاعهم. قرروا مغادرة نزل المنتخب التونسي. عمركم شي سمعتوا في نهائيات كأس عالم ملاعبية يعملوا كيما هكا ولا برادو فير؟ مشي صبري لموشي نهزوا السكينة متاعنا ونغادروا، ولينا نلعبوا في حومة، سامحوني في الكلمة، نلعبوا في بطحة، معناها يخرج نخرج، عرفتوها؟ معنى هذه صارت داخل المنتخب التونسي لكرة قدم. هذا ما دونته صحيفة ليكيب الفرنسية عديد اليوم الصباح مع 5-4 متاع الصباح بين سبور وبارشا قنوات قاعدة تنقل في الخبر. وينك يا جمعة تونسية لكرة قدم؟ إذا الخبر هذا صحيح يزمك تأكده، إذا غلط إن فيه مللين عاملة مكتب إعلامي بالنسبة لجمعة تونسية لكرة قدم وعنا صفحة رسمية قاعدة تدون في آخر الأخبار. زيد عليهم الضرب والكلاش داخل فيستير المنتخب التونسي. والله والله حاشم كي نحكي الأخبار هذية قبلك شوية نتبع في البين سبور، نتبع في برشا قنوات ماذا يجري داخل حجرات ملابس المنتخب التونسي، إنه مسؤول تعارك مع زوز ملاعبية ولا تشابكات بالأيدي ولا كلام وغيره وغيره، وتدخل بعض العقلاء لهنا لفض الإشكال. صور قاتمرة وقاعدين نروجوا فيها على كرة قدم التونسية. رانا كرة قدم التونسية اللي عملت التوب نتاعها عام 78 ماشيين إلى الوراء سر بمثل هذه الأخبار والتصرفات. خبر ناخذه من 3 زوايا. الزاوية الأولى إذا الفستير بالطريقة هذه على الدنيا السلام، وإذا وليت تلاكش هذاك الوقت رانا معناها شنسناو أداء وروندمان ونسناو منتخبنا يفرهدنا الناس كل، وانتوما أجواءكم داخل بعضها في الفيستير. اثنين إذا الأخبار غلط وينك جامعة تونسية لكرة القدم باش تنفي الأخبار هذية، لأنه القوة متاعك تخرج للناس وتقولهم الحكاية هذية خاطئة ليس لها من الصحة، وإذا فما ملاعبي أو مسؤول طرف الحكاية هذية يا خويا يخرجوا ديكلاراسيون تو البول دنيج تتقص كومبليتمون. لكن احنا قاعدين مسيبين الماء على البطيخ، وبصراحة كمل الأخبار اللي سمعناه على صبري اللموشي أنه قبل الإقالة متاعه 4 ضد تواجد صبري اللموشي وزوز مع صبري اللموشي، وتوصل الأمور أنه بعض المسؤولين ولو ما عاش يحكيوا مع بعضهم في مقر الإقامة في المكسيك. والعصفورة أكدت لي أنه إذا مشى زيد لانترينمون راهو عمر يبقى في النزل. هذا واقع كرة قدم تونسية نعرف وجاع برشا للناس، سيرتو المسؤولين الموجودين في المكسيك. تونس بلادنا الناس كل، والعالم التونسي فوق الجميع، ويرحم والديكم. فضوا الأمور هذية وسيبونا نشيخ كورة ونتفرهدوا كورة، لأنه آخر الأخبار تأكد أنه دولين على مستوى الاتحاد الدولي كرة قدم المرتبة متاعنا تراجعت إلى مرتبة 56، عملنا 11 المرتبة التالي بعد ما كنا معناها في المرتبة 45 دوليين إلى الوراسر. هات نرجع لكم الآخر أخبار المونديال. فرنسا بقوة تفوز على المنتخب السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. ماتش كان في الشوط الأول، فما سوسبانس، فما أداء ممتاز للمنتخب السنغالي اللي كان واقف وقدم شوط أول ممتاز، لكن الخبرة بطبيعة تعطي الانتعاش للمنتخب الفرنسي. العراق اليوم هزيمة هي ربما ما كانش في الحسبان، لكن 4-1 هزيمة المنتخب العراقي أمام منتخب النرويج. الأرجنتين الجزائر قبل الماتش اشتباكات كبيرة بين مشجعي الجزائر والأرجنتين في نيويورك، وجماهير الفريقين فضتها ربما عديدة تدخلات الأمنية. الأرجنتين مع ميسي ثلاثية كاملة في شباك المنتخب الجزائري 3-0 الإمضاء لميسي. وقبلك شوية المنتخب الأردني أيضا ينهزم أمام النمسا 3 أهداف مقابل هدف. الأجواء تتواصل بالنسبة للمونديال اليوم مع زوز مقابلات بعد شوية إن شاء الله، مش نتبعوا مقابلة هامة للبرتغال أمام الكونغو الديمقراطية، ولإنجلترا أمام كرواتيا. 58 دقيقة بعد 7 متاع الصباح، نزيد نذكركم آخر الأخبار بالنسبة للناخب الوطني الجديد. كما سمعتوه قبلك شوية وصل بدأ الحصة التدريبية الأولى، وطبعا أكد للجميع أنه المنتخب التونسي قادر على تلافي ربما الأداء المحتشم اللي كان في اللقاء الأول أمام منتخب السويد. ميساجي اليوم لاعبي المنتخب التونسي، إذا تحبوا بلادكم وإذا تعشقوا بلادكم، فما 3 حاجات يتميز بهم الملاعبي: إنك تبل المريول، إنك تاكل الغازون، إنك تعطي ما عندك، تسيب الحسابات. لا مسؤول راهو مش ينفعك، ولا جمعية ربما مش تنفعك. اللي مش ينفعك بالحق هو علم بلادك، هو إنه نهار من هارات مش يقولوا هيك الملاعبي عطى ما عنده حب لبلاده وعشقا لبلاده. يرحم والديكم. نهار لحد نعرف برشا توينس ما يرقدوش مش يواصلوها للصباح مش نتفرجوا على ماتش تونس واليابان. فرهدونا ونحيونا الغصة هذية اللي بليتونا بها ماتش سيد، ولنا حديث بعد المونديال. تو الناس كل مع تونس، مع المنتخب، مع الراية الوطنية، ويلزم برشا حسابات وعقبات على إيقاع المسلسلات التونسية لمسؤولين ربما تميزوا بالفشل. ونرجع للمثل الشعب اللي قلته البارح: لو كان جا فالح راهو من البارح. وحديثنا قياس، مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
16: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل: مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
17: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. كتابنا اليوم سيسعد الكثيرين من المهتمين بالمعرفة التاريخية وعامة الشغوفين بتاريخ مدينة صفاقس والمولعين بها والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم. ما هو هذا الكتاب وأين تكمن أهميته وماذا يعرض من تاريخ صفاقس؟
1: صفاقس قصة كتاب.
0: عنوان الكتاب صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي، وهو مؤلف توثيقي جماعي اشترك فيه الأساتذة سهام نكشو وألفة بودية والبشير اليزيدي، وقد اشتغلوا عليه بكفاءة عالية. عني الفصل الأول بالعمق التاريخي، والفصل الثاني بالتنوع الديني، والفصل الثالث بالحياة التعليمية والتثقيفية، والرابع بالاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية، والخامس بالأحداث الوطنية والعالمية.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي. الكتاب يقدم للقارئ أكثر من 140 وثيقة أرشيفية أصلية مجهولة في جلدها، صادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، قدمه الأستاذ فوزي محفوظ مدير المعهد سابقا والمدير العام للمعهد الوطني للتراث حاليا، ومعروف عنه علاقته الوجدانية والمعرفية بمدينة صفاقس. وقد اشتغل فريق البحث الأستاذة سهام لكشو وألفة بودية والبشير اليزيدي، اشتغلوا بالحفر في تاريخ صفاقس انطلاقا من أرصدة الأرشيف الوطني التونسي، وأغلب هذه الوثائق تنشر لأول مرة. صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي، عنوان كتاب تجدونه بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: قصة كتاب.
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: شد عندك.
1: 8:07، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، احلى صباح في نهار جديد معكم. بدينا من 6 صباحا نتواصلوا الى 9، وطبعا توا 8:07 اللي من نسال على التوقيت. مرحبا بكل من يتابعنا وفي شد عندك، باش نحكيوا على حادثة صارت مؤخرا، ماهيش الاولى وماهيش للاسف باش تكون الاخيره. العاملات في المجال الفلاحي وعلاقتهم بمساله النقل بالاساس والتنقل من موطن الراس نتاعهم والأرياف متاعهم والنقاط اللي ينتميوا لها نحو الأراضي اللي هي مش ملكهم، هما فقط يخدموا ويحاولوا يبلوا التربة متاعهم بالعرق ويعطيوا بالكد والساعد من أجل تأمين لقمة العيش ومن أجل تأمين زيادة كيف الأمن الغذائي والفلاحي بالنسبة لنا الناس الكل. باش نحكيوا على الحادثة هذه ونحكيوا على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سعيدة جدا باستقبال الخبير الشؤون الاجتماعية صح التعبير الأستاذ بدر الدين السماوي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير، صباح الفل، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، واسمح لي في البداية باش نهني الشعب التونسي.
1: نعم، أهلا وسهلا بك.
2: السنة الهجرية إن شاء الله يعيدوا على أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة، وعلى الشعب الفلسطيني بالتحرر. واسمح لي أيضا باش نهنيك بالتقنية الجديدة اللي دخلت فيها إذاعة صفاقس ومختلف الإذاعات الوطنية، واللي مش تساهم في تحسين جودة الأرسال اللي يضاف إلى جودة المضمون اللي قاعدين نتقدموا فيه.
1: يعيشك، شكرا ليك. أكيد حاجة تريحنا احنا برشا على مستوى الإنتاج، رهان كبير برشا نكون مرئين ومسموعين في نفس التوقيت، ولأنه الإذاعة هي تقليديا التعويل على حاسة السمع أكثر، وتتخيل شكون هو المنشط أو شكون هو الصحفي اللي بيشكون معك، توا يكون معك صوتا وصورة، وهذا في إطار الارتقاء بجودة الصوت والارتقاء بجودة الصورة. وهكذا الناس تجم تبعنا وتنجم تركز معنا، خطر برشا من الناس اللي تركز مع الصورة أكثر حتى من الصوت. سي بدر الدين، كما قلنا باش نحكيه وانت الخبير في الحماية الاجتماعية على موضوع هام جدا، موضوع حساس، الحقوق الاجتماعية وكذلك الحقوق الاقتصادية بالنسبة للعاملات في المجال الفلاحي، خاصة الرهان اللي ما حبش يتحل الرومانة متاعه ما حبش تتفرك، هي مسألة النقل والتنقل.
2: بالفعل الحادثة اللي وقعت يوم الجمعة 12 جوان عادت طرح الموضوع مرة أخرى، وكنا نلاحظوا أنه قاعدين في بعض الأحيان ندوروا في حلقة مفرغة ما قدمناش، رغم وجود التشريعات ورغم فداحة هذه الحوادث. الموضوع متاع العاملات في الفلاحيات هو فيه برشا جوانب، فيه مسألة الأجور اللي تقضوا فيها، فيها مسألة ساعة العمل، فيها مسألة الصحة والسلمانية، فيها مسألة يعني الخدمات الغير مباشرة اللي يمكن نحصلوا عليها. ولكن لو نحاولوا باش ناخذوا نقطة فقط باش ما نعوش في برشا عموميات، هو مسألة نقل العاملات في الفلاحيات. علاش ما قدمناش في الموضوع هذايا وديما تقع حوادث تقريبا بنفس الشكل؟
1: صح.
2: حسب رأيي المسألة تتعلق أساسا بشروط ممارسة نقل العاملات في الفلاحيات اللي أصبح منذ 2019 أدخاص أضيفة إلى أنشطة أخرى كانت موجودة، عندنا النقل بالتاكسي، عندنا باللواج، عندنا النقل الريفي، عندنا النقل السياحي إلى آخره، زادوا في 2019 صنف جديد اللي هو نقل العاملات في الفلاحيات. يقول قايل حاجة تانية، ولكن كنشوفوا بحث والتطبيق وخاصة الأمر اللي صدر في 2020 نلقاو أن الشروط متاعه صعيبة، اللي ما تشجعش الناس اللي يحبوا في ممارسة هذا النشاط باش يمارسوا. أول حاجة الملف والأوراق اللي مطلوبة فيها برشا حاجات النجم تستغناو عليها تولي بالرقمنا، من نوع مثلا طالب عليه برمي من نوع معين، رخص السياقة في وقت هذه النجم نشوفوها بالقاعدة متاع النقل البري إلى آخره. والحاجة الثانية أنه يقع النظر في الملف متاعه عن طريق لجنة متكونة من 12 واحد على مستوى الولاية، عندنا احنا في الأمر هذا يقول تكوين لجان جهوية استشارية للنظر في هذه المطالب. في كل ولاية عندنا لجنة فيها 12 طرف اللي هي حاجة يعني ثقيلة جدا، وتقوم بمراقبة أولية ثم تقوم باجتماع ثاني للمراقبة للموافقة النهائية. هذه الإجراءات فيها مشكلة، وإضافة إلى ذلك كنعملوا إحنا الحساب متاع إنسان مش يتمارس مهنة نقل عاملات فلاحية، يعني مش يعمل استثمار في سيارة أو حافلة ومشي معناته يجهزها بتجهيزات لا محاله هي ضروريه. ثم مش نقول له مش تخدم كلمه هذه كي تعمل حساباتك. هو مثلا مش عاده يهز العاملات الصباح يروح بهم العشيه، هل انه هل الاستثمار هذا مجدي ولا هيك؟ علاش مساله نقل العاملات في الحياه؟ انا حسب رايي شروط الممارسه نتاعها يلزمها تتراجع باش نشجعوا الناس، سواء بادماجه مع نوع اخر من النقل او تيسير الشروط. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي مساله دعم نقل العاملات في الاحياد اللي جاء في المرسوم اللي صدر في اكتوبر 2024 تحدث على ان الدوله تتكفل بدعم النقل، يعني المراه مش تتنقل، الدوله تساهم في النقل نتاعها. هذا مثلا مازال مقاش تفعيله، ياخذ تفعيله ايش يولي؟ يولي اول حاجه العامله مش ينقص عليها المبلغ نتاع التنقل. الحاجه الثانيه اللي مش يكون عنده رخصه نتاع مصدق العامله عامله فلاحيه يولي ياخذ الدعم عند الدوله ويتشجع يكون عنده دخل قار. هذه كلها اليات نجم نعملوها مش صعيبه، على خاطر نعرف انه التطبيق نتاع المرسوم نتاع العاملات الفلاحيات فيه تقريبا 17 نص ترتيبي، 10 اوامر واربعه قرارات وثلاثه اتفاقيات، حاجه زينه ياسر. فضلا على ذلك عندنا القانون المالي 25 ايضا الفصل 15 فيه اربع نصوص مازالت ما صدرتش، يعني على المستوى الاداري هناك يعني نقولها بصراحه هناك بطء في تفعيل هذا هذه النصوص. هذه اللي جعل انه ما زلنا ما قدمناش حتى على مستوى النصوص، خاطر النصوص مش كافيه باش نبدا واحد، لكنها شرط ضروري باش نجموا نحسنوا ظروف نقل العاملات في الحياه.
1: هو هذا مهم جدا، وكما قلت انت مساله الاجتهادات اللي كانت موجوده على مستوى التغطيه الاجتماعيه وضمان الاجتماعي وخاصه الصحي بالنسبه للعاملات في المجال الفلاحي، بقى دائما مساله هل النقل والتنقل. كان ثم بعض الاجتهادات على مستوى في بعض المناطق مثلا في القصرين على اساس انه ثم تاسيس شركه اهليه لنقل العاملات في المجال الفلاحي، الى حد الان ما شفناش فيدباك تقييم التجربه هذه، سواء كان زاد كيف تمكين على الشلاب مع بعضهم وأنه يعملوا حتى هما في حذاتهم شركة على الشلاب باش يتنقلوا، وإلا ثم نوع من الرقابة زادة كيف هل هالكمين اللي تنقل زادة سي بدر الدين اليوم راه برشا من الناس تسأل على النقطة هذه، هل اليوم نجموا نراقبوهم؟ هل اليوم نجموا نعطيهم شروط معينة في مسألة النقل؟ على خاطر بالأساس راهم ينقلوا في ناس في بشر، يعني اللي قاعد يتعرضوا له اليوم العاملات في المجال الفلاحي كأنه تجارة بشر بالأساس.
2: شوف صحيح أنه هناك تجاوزات من قبل ناقلي العاملات الفلاحيات اللي عندهم كمين ما هيش مهيئة لنقل عاملات فلاحيات، هذا الشيء أكيد. وأكيد أنه ثم يعني مجهود يلزم تبذله قوات الحرس الوطني وقاعدين أكيد يحرصوا عليه، ولكن أنا نسأل هنا سؤال، إذا كان مش نبقاو حمل المسؤولية فقط للناقل رغم نقدموش، وإحنا إلى حد الآن ما زلنا نفس الشيء. ثم ثانيا اذا كان الحرس يقوم بالدور نتاعو 100% ولو انه صعيب ياسر لانه ثم يعني اوقات معينه يتنقلوا فيها
1: معروفين وقتاش
2: وسائل النقل يا مسالك الى اخره في مناطق صعيبه
1: ومسالك ريفيه،
2: ماذا يعني نفترض انه الحرس مش يمنع نقل العاملات بالشكل هذا، ما هو البديل الذي قدمناه كمجتمع وكدوله لهذه العاملات الفلاحيات اللي راهو بين قوسين وقت اللي هم ما يتنقلوش؟ مش هم فقط يخسروا، راهو حتى احنا نخسروا لانه هم اللي قاعدين يوفروا الغذاء للتوانسة. اذا هنا المسؤوليه نعرفوا اللي هي مسؤوليه في عدة اطراف، ثم الدوله في حدود امكانيات نتاع الشركه الجهويه النقل العمومي ضروري انه يبذل مجهود، ثانيا القطاع الخاص اللي حكينا عليه ضروري انه نوفروا له يعني امتيازات جبائية وتشجيعات وحوافز باش ينجم يقدم على ممارسة المهنة هذه. كذلك أنه بالنسبة لتفضلت أنت سواء الشركة الأهلية أو التعاونيات أو ما شابه ذلك ينجموا زاد يقوم بالدور هذا، هيك علاش المسؤولية لازم تكون مسؤولية جماعية. وأنا مانيش مع شيطنة هؤلاء الناقلين، لأنه راهو في آخر التحليل راهو الناقلين باش نبدأ واضحين راهم تلقاهم من أهل المنطقة معناتها ينقلوا في أهالي متاعهم، وما نصورش اللي هم معناتها يعملوا شيء هذا باش يحبوا يقتلوهم ولا حاجة، بقى ميلزك على المر كان الأمر في حاجة أنه يخدم. والعاملات هم نفسهم هم عاملات فلاحية تصاب بحادث وبعد نهارين ثلاثة جمعة تبرأ تعود ترد مع نفس الوسيلة، علاش؟ لأن قاعدة عايش في عائلة. هذه يلزم نشوفوها في إطار الدولة الاجتماعية باش ناخذ المسألة من جميع الجوانب، الأساليب الردعية وحدها راهي ما يشكل.
1: ما تجيبش نتيجة كما قلت أنت، المنظومة كاملة، السيستم كامل في النقطة هذه لازم يتعود من جديد، يتعود يتبنى. وعلش لا يكون صاحب الضيعة ولا صاحب الأرض ولا صاحب المشروع هو يتكفل بالمسألة هذه؟ مع أنت كما ثم برشا من أصحاب رؤوس الأموال في مسألة قطع النسيج، تعرف هذا سي بدر الدين اللي مشاو لمسألة وأنهم هم يتكفلوا بالنقل والتنقل، يا أما هو عامل مينيبيوس بالنسبة للعاملات عنده، يا إما هو اللي يتكفل في حذاته بمسألة النقل والتنقل، وإلا هو اللي يأمن هالمسألة هذية في علاقة بأصحاب الكمين ولا غيره. معناته أنتوكا هو اللي يلوج الحل، لأنه اللي يهمه بالأساس وأنه الروند مول باش يعطيه هالعاملات هذية يكون على أحسن ما يرام بالأساس، هكا ولا لا؟
2: لا محالة رغم تقطع الصوت، ولكن حسب رأيي المسألة نثر جدا، وهي العلاقة الشغلية. المرأة هذه عن شكون تخدم؟ احنا توا يظهر لنا ان المرأة هذه معاها صاحب الضيعة، مش بالضبط هكا. راهو في بعض الأحيان المرأة تخدم اليوم عند فلاح وغدو عند فلاح آخر، وساعات ما تعرفوش الوسيط هذا هو اللي يتكفل بنقل العاملات الفلاحيات حسب يقبض عليهم الشهرية ويقص عليهم النقل. هيك علاش العلاقة الشهرية هنا يلزمها تتراجع، وهذايا دور تفقدية الشغل أن يتراقب العلاقات الشغلية.
1: نعم.
2: وتراقب الأجر الأدنى المضمون الفلاحي يتراقب قبل، ثم يجي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عهد إليه التصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية باش يراقب مدى تطبيق الضمان الاجتماعي، خاصة أنه راهو بالنسبة لصندوق الحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية تكون بيت الموضوع كان الشروط صعيبه ياسر حتى 87. دونك هنا تم الدور نتاع المراقبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش المنظومه كامله تمشي مع بعضها. مش نحل مشكله نقل العمل الفلاحيين، اما هامه جدا اللي هي العمل وظروف العمل والصحه المهنيه والاجور والتصريح
1: واضح جدا
2: هذا الصندوق الى اخره.
1: نعم واضح جدا، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي كنت معنا عن طريق التطبيق في الفيديو مباشرة للناس اللي تشوف فينا على تطبيقة الإذاعة التونسية. أستاذ بدر الدين السماوي خبير الحماية الاجتماعية، والحديث معك كان حول مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة بالنسبة للعاملات في المجال الفلاحي، خاصة بعد الحادث الأخير اللي تعرضوا له مجموعة من العاملات في سيدي بوزيد بالأساس. تحية للجميع، شكرا لك بدر الدين، نهارك طيب إن شاء الله. 28 دقيقة مشوارنا مازال متواصل معكم.

Clin d'œil. Clin d'œil. مرحبا بكم الناس الكل في غمزتنا 28 دقيقة. صباح الخير يا صفاقس. صباحا للناس اللي يعرفوا الحفر متاع الطريق بالجي بي اس متاع القلب وبالقدرة وبالفطرة. اليوم نحكيه على البطولة الوطنية للترقيع وعندنا 4 فرق للمشاركة. ترقيع الكياس الحفرة متاعنا هذيك اللي وليت عندها كارت فيزيت، عملنا لها 20 حل في القهوة، نبنيه بحذها سبيتار وإلا نردموها ونحفر واحدة أخرى بحذ سبيتار القديم، ولا أحسن شيء نعملو لها ونعملوها مسبح صيفي. جت البلدية جابت أشكار رمل وعامل التصويرة، كتبت أشغال جارية، ونهارين بعد ما كملت الأشغال مع أول مطر تصبت ذابت الرمل والحفرة وليت ولدت وجابت توأم بحذها. الصورة الترقيعية الثانية المدرب الوطني، وهنا ندخل للفريق الوطني للترقيع منتخب كرة القدم. خسرنا 5-1 ضد السويد في أول ماتش في المونديال، وفي نفس الليلة الجامعة قالت شكر الله وسعيك يا صبري لموشي وبسلامة وخاطري متهني، وعلى طول طلعت بلاغ اتفقنا مع هيرفي رونار الفرنساوي باش يجي رقع الفوسي امتع المونديال. في 48 ساعة بدلنا مدرب، جبنا واحد انتريم وبعد جبنا واحد آخر، كيما تبدل عجلة الكهرباء المثقوبة بعجلة مستعملة وبعد تقول شبيها ما تشدش وفي ساعة تنقب. المدرب عنا ما هوش مشروع، هو لصقة جرح، كل تورنوا نجيبوا رصقة جديدة، وكتطيح ونقولوا اللاعبين ما طبقوش التعليمات يا وخي، رانا بدلنا مدربين أكثر ما بدلنا بوتوات الضوء في الشوارع متاعنا. ترقيع القوانين يا سيدي، كيف ما رقعنا المنتخب قاعدين نرقعوا في القوانين بنفس اللوجيك، قانون فيه ثغرة ما نسكروهاش، نجيبوا قانون آخر يغطيه وبعد نجيبوا مرسوم يرقع الزوز. كل نهار لصقة جديدة وكل لصقة تقول هذا حل ظرفي، والظرفي عنا أصبح مؤبد وأقدم من الحفرة. ترقيع الدار يا سيدي، والبطل هنا الحقيقي هو المواطن. سقف يقطر نخليه تحت السطر، سبلة تقطر نشدوها بتل، الضوء يقص على شارع كامل من غير سابق إعلام، يقولوا أشغال طارئة ونعملوا جو رومانسي في الدار ونقولوا إشمع يضوي. التونسي يرقع الشهرية بالكريدي، والكريدي يرقعه بقرض، والقرض يرهن على خاطر الدار، والأعصاب وقتها تتوتر وقريب تتكسر، نجبروها بكستي منعنا بحذا الحفرة. السيد هذية والسيدة هذية والمواطن يزمهم يفهموا توا اللي ترقيع ماهيش مشكلة، الترقيع بالنسبة لنا أصبح هوية. الحفرة سكنت في الكياس وعرست وجابت توامة زادة معها، المدرب والمسيرين سكنوا في الكونت متاع الجامعة، والقانون سكن في الفوتوكوبي وفي الكوبي كله، وسطل ولا برميل سكن في ديارنا بين الكوجينة وبيت البانو والصالة إلى مد في مال مطر اللي قطر مصر.

القث. المشكلة مش احنا كيفاش نطيحوا، المشكلة ان ولينا نعملوا خرائط الحفر باش نتفاداوها في عود ما نردموها على قاعدة صحيحة. يصفى قصية، البلاد ما تستحقش شكار المال الاخرى ولا لصقة اخرى نغطيو بها جرح المنتخب، ولا فصل قانوني جديد يغطي خوه، ولا سطل جديد اكبر من اللي قبله في ديارنا. البلاد تستحق خدمة من الاول على قاعدة صحيحة حتى كان تاخو وقت. وكان لين يجي نهار هذية ردوا بالكم، كان شفتوا حفرة اطيحوا فيها اعملوا لها باي باي من بعيد، كان سمعتوا بتعين مدرب جديد ما تفرحوش برشا، وكان شفتوا برميل قدام الدار اعرفوا اللي عنا خدمة تسقف في الدار مش على قاعدة وطلع يقطر. اي برا صباحكم مزيان، وان شاء الله من غير حفر تكونوا في حياتكم وفي ثنياكم، من غير لصقات ومن غير قرارات ترقيعيه.

0: المسبح.
1: ثمانية 31 دقيقة من زلنا معكم عبر موجة إذاعة فاقس إلى التاسعة صباحا. نمشي للركن الموالي كرونيك الصباح.
2: كرونيك الصباح.
1: كرونيك الصباح سعيدة جدا من خلالها باستقبال الأستاذة بدرة قعلول. مرحبا بك، أهلا وسهلا بعد غيبة مدة ما كنتش معنا، ترجع معنا من جديد على مستوى كرونيك الصباح في أحلى صباح لنهار الأربعاء. صباحك ورد وياسمين.
3: صباح الخير. صباح الفل والياسمين. كنت مسافرة، كنت في الصين العظيمة، كانت عندي يعني خدمة، ومتأسفة أني ما كنتش معاكم الأيام الفارتة ولكني عدت والحمد لله.
1: مرحبا بك يا لله، لو سهلة. ورجعت معنا على إيقاع قرار الناس كلها والعالم كامل يستنى فيه، وبسألة القرار هذه إيقاف الحرب بين صح التعبير الحلف الصهيو أمريكي والإيراني، زادة كيف من الجبهة الأخرى، والقرار الأمضاء القرار هذه باش يكون في جنيف يوم الجمعة المقبل. هذا إذا كان طبعا كما العادة ما إسرائيل ما قامتش بخلط الأوراق مرة أخرى. إن شاء الله ما يكون ثم كان الخير، لأنه تقريبا في فترة وجيزة من هذه وقع استنزاف كل الطاقات الموجودة على الصعيد الدولي، خاصة الرهان كبير جدا في الصعيد الطاقي.
3: صحيح فاطمة، أولا نحب نصحح أنها هي مش اتفاقية بل مذكرة تفاهم وغير ملزمة. هذا مبدأ. وثنين النقطة الثانية واللي هي غريبة نوعا ما، انه حتى حد ما يعرف شنو في المذكرة، فما شوية تسريبات من هنا من غادي، وما هيش معروف بالضبط شنو مذكرة التفاهم اللي هي على اساسها وقف اطلاق النار وليس وقف الحرب. وقف اطلاق النار لمدة 60 يوم، وفيها تفاهمات طبعا، وفيها بنود حسن نية تبدأ مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران. فتح مضيق هرمز، هذه من التسريبات. راهو زمنا نرجع نقولوا انه حتى حد ما شاف وثيقة التفاهم أو مذكرة التفاهم، ولا شنو فيها، ولا شنو البنود متاحة، ولا علاش تفاهموا. صحيح أنه فما بطبيعة الحال جلسات، صحيح أنه فما الوسيط خذ رسائل وهز رسائل وجاب رسائل ووو. صحيح أنه تم التوقيع الإلكتروني ونهار 19 باش يكون فما التوقيع الرسمي في جنيف، يعني إلى حدود هذا احنا توا قاعدين نتفرجوا طبعا. والكلام برشا والصحافة، وآخر ديكلاراسيون اللي طلع بها نائب الرئيس الأمريكي جي دازانس وقت اللي قال إنه فما 300 مليار تعويضات لإيران، والضجة اللي صارت منين وكيفاش، وتعويضات حرب وعلى أي أساس تعويضات حرب. ثم يواصل في ترامب في فرنسا أمس جسات يقول فما تفهمنا مع دول الخليج هي اللي باش تدفع. يعني هنا طرحت موضوع آخر، دول الخليج يقولك ليزي أنا مضر، ليزي أنا تضربت، ليزي شنية وباش ندفع الفاتورة، ثم عن طريق أمريكا وطبعا استثمارات وشنية. وعليش أنا ندفع، وهذا السؤال اللي مطروح في دول الخليج، علاش بواسطة أمريكية؟ ما أنا باش ندفع تنمشي أنا نعمل معها تحالفات إيران وندخل معها ونعطاها الفلوس بطبيعتي، وهذا ما فعلته الإمارات.
1: صح.
3: وأنه الطيارة اللي مشيت بالمليارات، وهذا ما فعلته قطر كذلك، أعطت المليارات من جيبها الخاص مش من أموال المجمدة. مثاله ما حكاوش على الأموال المجمدة الأمريكي الإيرانية،
1: يعني
3: رفع العقوبات شوية شوية. الملف اللبناني وانه عدم يعني ضرب لبنان، ويكملوا التصريح اللي هو يعتبر خطير اللي قالوا امس دونالد ترامب في فرنسا. قال هيك الراجل جيد جدا متاع سوريا اللي حطيته انا بالنص الصريح اللي حطيته انا، وراجل هايل برشا، قلت لاسرائيل ما عادش تضرب انت تو، خليه هو يمشي يتكفل بيهم.
1: يعني يحكي كارسر تابل اللي ثم الكل بحقيقة الأمر، من غير ما نخبيه، من غير دبلوماسية، من غير بروتوكولات، اللي ثم هيك هو الحقيقة كما هي،
3: اللي تعودنا عليه على ترامب
1: بالضبط،
3: ونقيدة ويتكلم كما يحب. قالك الراجل اللي حطيته وينه هذاك، هاي
1: مادام ماشي بالأوامر متاعه وتخلي البيت الطاعة فيكون هايل. طبعا
3: وقالك خلي جنوب لبنان وحزب الله وكل يتكفل به السيد هذاك، فهمت؟ فالوثيقة كلها هي مذكرة التفاهم، ونعود ونرجع راهو مذكرات التفاهم غير ملزمة في القانون الدولي، وحتى ثم انه احنا ما عادش لازم نحكيه على القانون الدولي، لان القانون الدولي قد اخترق منذ زمان وما عندوش حتى فاعليه.
1: صح
3: قانون الاقوياء والبقاء القوي.
1: هو ثم شكون يقول لك مساله مذكره التفاهم في حد ذاتها هي مناوره من قبل ترامب، لانه حبينا ولا كرهنا اللي قاعد يدفع في ترامب وانه تخلى الحرب هذه، وانه كل مره يطلع بتصريحات جديده، وانه كل مره يوصل وانه يعلن ايقاف الحرب لو تصير حاجه من عرج من عرجات يقوم بها الكيان الصهيوني من اجل العوده من جديد. فيقول لك انا باش نحط مذكره تفاهم، اني كاني اعطيتهم جاجا وراه ما ثم حد شيء ضامن، انا ما وقفتش الحرب، ما جوست هكي مذكره تفاهم مع الايرانيين، هما مناورين بامتياز. فهاك الوقت يمشي بشويه بشويه ويطول بشويه بشويه، ويقع امتصاص حدت هل الوتيره وحدت هل الاحتدام الموجود في الشرق الاوسط.
3: صحيح، والمشكله انه الامريكان اليوم ما عينهمش، فما انتخابات نصيه، فما كاس العالم، فما دونك ما عينهمش باش يعاودوا يرجعوا الحرب العسكريه، لكن اليوم باش يناوروا بحرب اخرى من نوع اخر، التفاوض، التفاهم، ضربات خاصه، اطلاق يد الصهيوني من فتره الى اخرى، انه هو يضرب فتح مضيق هرمز، لانه مضيق هرمز معناها هو مهم جدا بالنسبه ليهم وبالنسبه للدول للخليج وللعالم ككل. وشفنا انه احنا معناها البترول قاعد طالع هابط، العالم ينجم يعيش أزمة، لكن فما أزمة أخرى داخل البيت الأبيض اللي احنا توقعين نتفرجوا فيها واللي بيشتهر ملامحها الأيام الجاية، وهي انه فما نوع تهديد من ترامب لرجاله. رجاله كونهم عندك الثلاثي هذا اللي هو ما ينجمش يستغنى عليه، لكن هددهم بالإقالة، اللي هو روبي وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير السي اي، قال لهم بعد نزلت وتخرجوا تعملوا تصريحات منه، وهذا هما اللي فتحوا 300 مليار واللي الناس كلها ضجت عليها، قال لهم نزلت، لكن الرجال الثلاثه رجال هذوما نتاع شكون؟ هما نتاع المعتاد.
1: صح
3: دونك بني صهيون هذو رافضين، لكن ترامب حاسب حسبه اخرى، والدوله العميقه حاسبه حسبه اخرى. اذا احنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا شخصيا ومتابعة معناها الوضع، أنا لا ثقة، ما عنديش ثقة في المراوغات وفي الشطحات متاع ترامب. يعني ينجم غدوة بسهولة تامة يجي يقول لك سي الاتفاقية تحت وإحنا مشينا في هاوية وخلاص رجعنا للحرب.
1: نجم وارد جدا
3: وسهلة برشا، يأزم الوضع بتويتة واحدة، معناها يهبط تدوينة والسلام والدنيا تاكل بعضها. ثلاثة، فما نقطة ثالثة اللي هي مهمة جدا، هو العشرة ساعات الأخيرة اللي اضطر ترامب للتوقيع الإلكتروني. ما هو السر الكبير في العشرة ساعات اللي من خلالها، شنو اللي صار فيها باش خلى ترامب مباشرة يجري ويوقع ويعمل التوقيع الإلكتروني ويخرج التصريح متاعه ويقول خلاص انتهى. وأحنا ماشيين وأحنا فما حتى شيء. هو أنه وقت اللي ضربة الضاحية الجنوبية، إيران طلعت سلاح كبير برشا، هذا ما يقال طبعا، سلاح كبير برشا خلى نجم يقال هذا معناها أن سوقه يعني
1: بكل احتراز
3: طبعا، لكن هي معلومات صادرة من مواقعها إن كانت تنجم تكون الضربة القاضية لتل أبيب.
1: واضح
3: تكون الضربة القاضية. ثم 10 ساعات تلعبت فيها الأطراح كلها ودخلت فيها كل القوى الدولية والعالمية من أجل تحسين الكيان الصهيوني، لأنه الشرطي متاحهم هناك وفتح كل المعادلات. هذه نقطة. النقطة اللي بعدها نمشيولها مباشرة هو هل أن ترامب اليوم أدرك أن إيران هي قوة ليست إقليمية بل قوة دولية، ويجب أن تكون في الحاضنة الأمريكية.
1: نعم.
3: ولهذا إعادة توزيع القوى في المنطقة وفي العالم، وبطبيعة الحال هذه القوة ما نخليها شي تهرب بعيد برشا ونرجعوها للحاضنة متاعنا. ونذكر أن إيران قبل الثورة الإسلامية كانت طبعا الشرطي واليد الطولة في المنطقة.
1: نعم.
3: للولايات المتحدة الأمريكية. لما لا بعد التفاهمات وإغراء كبير 300 مليار، معناها مش شوية، ميزانية دول.
1: صح.
3: مش دولة.
1: صح.
3: ميزانية دول باش تسعى إيران لإعادة البناء بعد الدمار هذاك الكل.
1: نعم.
3: ونقولوا بعد تو نحكيه معناها في النووي، وتو نحكيه حتى انه هناك من يقول ان المذكرة التفاهم لا توجد فيها يعني بند يقر بمحدودية اكتساب السلاح للجانب الإيراني.
1: واضح.
3: او الصواريخ الباليستية او اذا الى الان كلها تأويلات. كلها ما زالت موجودة. نهار 19 نهار اللي يتم التوقيع الرسمي، وإن شاء الله ما يصيرش حتى شيء قبل نهار 19. يعني ما نعرفوش شنو اللي نجم يصير، وحتى بعده خاطر كما قلنا منذ البداية إنه مذكرة التفاهم ما هيش ملزمة لحتى حد، لكن نحن ننتظر أهم البنود. ويقال أهم بند واللي تلعبت عليه كل الأوراق هو سلامة إسرائيل وفتح مزيق هرمز.
1: واضح. واضح جدا أستاذة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، شكرا لك. طبعا تكون معنا في تحليل آخر المستجدات خاصة الجيوسياسية. نهارك طيب إن شاء الله. شكرا. 48 دقيقة من شوارنا مازال متواصل معكم. نغم ونعود لآخر استضافاتنا في أحلى صباح ليوم الأربعاء 17 جوان 2026.

0: يسبح.
1: هيدا صحيح. هيدا صحيح.
2: 58 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة أحلى صباح. هذا صحيح آخر الأركان متاعنا اليوم في إذاعة صفاقس في أحلى صباح. سعيدة جدا باستقبال المشرف العام على مخيم عدد 21 للعودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة بلدانهم. وكما قلنا مخيم التجميع هذه بالعامرة كان معنا في الأسبوع الماضي عطينا وعطانا أكثر التفاصيل أكيد حول الرهانات هذه الموجودة، لكن والحمد لله الأرقام في تسارع وفي تصاعد. وتيرة العودة وتيرة الإقناع أول فأول. سيد العميد صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور مسك العسل.
2: شكرا لك على قبول الدعوة. نتحدث على أعداد وأرقام قياسية العودة، كانت رحلة واحدة توا زوز رحلات موجودين، نحكي أرقام لأن الأرقام هي أصدق حتى من الكلام. سيد العميد
3: باي، حبيت نبدأ بالأرقام. دونك من تاريخ الثلاثاء الماضي لحد تاريخ تم مساعدة على عودة حوالي 234 نفر إلى بلدانهم الأصلية. دونك في براتيك مو في جمعة 234 هو ثم رقم قياسي منذ ما تعمل بدا المخيم هذا. نعم. وان شاء الله من هنا لاخر الاسبوع باش نواصلوا 100 شخص اخر، معناتها حسب الكادونس تو الاستيماسيون اللي نجموا نوصلوا ان شاء الله في شهر نجموا نرحلوا 1000 شخص. باه كالعاده دونك المخيم كيلومتر 21 زاد كالعاده قاعد يستقبل يوميا افارقه الراغبين في العوده، سواء من جهة صفاقس عدنا يوميا توافد إضافة إلى الحافلات متاعنا من نقاط تجمع. البارح معناتها من نقطة تجمع متاعنا من البحيرة تم استقبال في المخيم حوالي 178 نفر من جهة تونس العاصمة. نعم. دونك العدد الجملي تو الموجود في المخيم 615. بالنسبة للعدد من جويليا نحكي على المخيم كيلومتر 21 للبرنامج العودة الطوعية وصلنا 4844. والعدد الجملي تو دونك بيننا مع الشريك الدولي والمخيم 21 حوالي 29000 شخص تم العودة متاعهم لبلدانهم الأصلية.
2: نعم.
3: كيف دونك سمح تفضل مدام.
2: تفضل.
3: دونك كيف معناتها حبيت نبين لي الطلبات نتاع العوده ماشي في نسق معناتها مرتفع. دونك قاعدين نعملوا كيما حكينا سابقا، قاعدين نحاولوا تو باش نوسعوا في طاقه استيعاب المخيم اللي ان شاء الله باش توصل نحاولوا نوصلوها في حدود 1000 شخص، باعتبار اللي احنا الاستراتيجيه نتاعنا ان شاء الله باش نوصلوا في 4 جماعة في شهر على أقصى تقدير باش نحاولوا نرحلوا معناتها 1000 شخص. هذا سديبون ديما كما قلناها سابقا بالأماكن المتوفرة في الخطوط الجوية التونسية.
2: نعم. في الأسبوع الماضي حكينا زادة كيفيف على رقم قياسي لعدد الوافدين على المخيم الكيلومتر 21 بالعامرة، مخيم العودة الطوعية نعود نذكره، وتقريبا وقتها حكينا على 700، وصلنا إلى 700 مقيم، وقلت وقتها يمكن يقع توسيع على المخيم. إذا كان عندكم أرقام عدد المخيمين الآن، يعني هذا طبعا الأخذ بعين الاعتبار الناس اللي عادوا من الأسبوع الماضي إلى اليوم، وقديش إلى حد الآن موجود في المخيم؟
3: كما قلت لك المخيم طول حد الآن 615 نفر موجود، خطر احنا مدام معناتها قاعدين يوميا نستقبله ويوميا قاعدين نروحوا بالعبيد. مثال اليوم روحنا ب 47، دونك يوميا معناتها كل يوم عدنا سفرة، يعني قلت لك مربوطة بالأماكن الموجودة في الخطوط التونسية، لأنه احنا معناتها نروحوا بهم في السفرات، حاليا في السفرات التجارية ديريكت، ما فماش ليفول شاتير. زاد كيف قاعدين نخموا معناتها حسب العدد الموجود اللي قاعدة تزيد، ممكن نخمو باش نعملوا رحلات خاصة البلدان، بعض البلدان الإفريقية.
2: نعم. هو سؤال يطرح نفسه سيد العميد، نهي البلدان الإفريقية اللي لقيتوا من خلالها ومعها أكثر تعاون، يعني أكثر نسبة من العودة مع أنهي بلدان بالأساس؟
3: هو الحقيقة مدام السفارات والقنصليات الموجودة معناتها نتاع البلدان هذية الحقيقة متعاونين معنا، يعني حتى الفترة الأخرى بطاقات العبور وليت الكادونس أقل، فما سفارات من معتملي وليت الحملات هذه الإعلامية وعرفت بالمخيم كيلومتر 21. فما سفارات قبل كانت المعدل بين أسبوع وعشر أيام يعطونا بطاقات العبور، تو فما سفارات في ثلاثة أربع أيام يكلمونا باش نهزوا بطاقات العبور. دونك البلدان الكل معناتها الفارقة اللي موجودين لهنا كلها قاعدة تعاون فينا باش نرجعوا عبيدهم. فهمت؟
2: نعم، لكن نتخيلوا أنه ثم يعني ثم بلدان اللي مشيتوا معهم أكثر حتى على مستوى وتيرة العودة لهم، هل ثم يعني؟
3: أي بالطبيعة أنت حسب الموجود متاع الأفارقة لهنا في الجنسيات، الأفارقة الموجود في تونس مثال دولة الكوت ديفوار، دولة غينيا، هما أكثر نسب موجودة في تونس، هذاك علاش هما أكثر نسب عندنا في الترحيل. البقية بعض الجنسيات الأخرى كما النيجيرية، المالية، السنغالية، السيراليوني، غينيا بيساو،
2: نعم،
3: ماهش معناتها الأعداد نتاعهم ديجا في تونس ماهش بك الأعداد الوفيرة.
2: نعم، ولفت للنظر بالأساس سيد العميد، وهذه أكيد مساج لكل المجتمع التونسي اللي يسمع فينا، راهو العودة في المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي شدناها احنا ديجا في برنامج الشانتي ان هي عودة فاميليال، يعني راهو باش يرجع لبلاده وراجعين قاعدين يرجعوا لبلدانهم بالعائلات نتاعهم، حتى بالبتي بيبي اللي تلقى عنده شهرين، راهو مش معناتها اذا كان ولدت لهنا الام نتاعو يعني راهو مباشره باش تولي مقيمه لهنا وغيره، لا، قاعدين يرجعوا باللي فهمي نتاعهم والكل للبلدان موطن نتاعهم الاصلي.
3: بطبيعة انت ما نعرفش كان توا مثال في المخيم تاعنا عدنا من 615 الموجودين عدنا فوق 45 بيبي، معناتها اللي بين عمره، فما شكون اصغر بيبي ظهر لي عمره 21 يوم ولا 40، معناتها في العمر هذاك احنا كل قايل معناتها مولود لهنا في تونس كيفاش باش يروح، لانه احنا لهنا التنسيق مع السفارات والقنصليات حتى بكارني دو فاكسان ينجموا يعطيونا رخصة العبور نتاعو.
2: بالضبط بالضبط.
3: دونك المخيم بالنسبة للمخيم تاعنا موجودين كل فئة العمرية، من الصغار للعائلات للنساء. البارح مثال جاتنا عائلة متكونة من أب وزوجة وعنده أربعة أطفال أعمارهم بين عام حتى 7 سنين.
2: واضح جدا، هذه هي التفاصيل، ولكن نكون معكم أول بول. شكرا على مداخلتك الحصرية معنا سيد العميد المشرف العام على المخيم الكيلومتر 21 بالعامرة، مخيم العودة الطوعية للمهاجرين الغير شرعيين، مهاجرين من الأفارقة جنوب الصحراء في بلادنا. شكرا لكم، شكرا لكل المنظمات اللي تعاون فيكم، خاصة منظمة الهلال الأحمر التونسي، نشدوا على يديكم دائما، وألف ألف شكر وبرافو. شكرا لك سيد العميد، نهارك طيب. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في أحلى صباح، تحية حمدي لحول، منعم جمل، وفاطمة مقني القادري، وكل أسرة برنامج أحلى صباح اليوم الأربعاء. بعد شوية ريم تكون معكم في الخدمة، من هنا الوقت نهاركم مزيان، وخليكم مع آخر نغم في أحلى صباح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. أعلنت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من يوم الغد، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس إلى ولاية القيروان على ضرورة إزالة كل العقبات أمام تحقيق المشاريع المعطلة في الولاية، سيما وأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. في أخبار العالم، قالت وكالة بلومبيرغ إن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها. أفاد الموقع المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط بأن إيران نجحت في تصدير أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدات جنوبي البلاد عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وأخيرا، فجرت تصريحات وزير المالية الصهيوني سموتريتش بشأن سحب صلاحية التخطيط والبناء من بلدية الخليل بشكل كامل ونقلها إلى سلطات الاحتلال وإلغاء العمل باتفاق الخليل الموقع سنة 1997، أثار موجة إدانة وتحذيرات فلسطينية واسعة، وصفت الخطوة بأنها تمهد لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المدينة المحتلة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة
2: في خدمتكم.
3: كان عندي إشكالية
4: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
4: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
5: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
3: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
1: في خدمتكم
2: في خدمتكم

الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:05 على موجتنا، مرحبا بكم الناس كل في المتابعة والمؤنسة. احنا توا في برنامج في خدمتكم، البرنامج اللي يجيكم من هاي 2، 3، 4 و5 مع ريم سميح وحنين. مرحبا بكم، احنا ديما في خدمتكم على الأرقام الهاتفية على 74-240-262-74-246-400-17. وخصوصية نهار الأربعاء الوقفة مع التكوين المهني في بداية اللقاء. بعد شوية باش نكونوا مع المركز المستقل بالحامة، المركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة، مع السيد المكون سي محمد الصغير باش يكون معنا حاضر في المباشر باش يعطينا أكثر تفاصيل حول المركز هذايا الخاص بالتكوين المهني واستعداداتهم لنهاية السنة التكوينية، أيضا كيفاش نجموا نرسموا للسنة القادمة للناس اللي تبحث على التكوين المهني. مع التكوين المهني فقرة زادة قارة عنا بلاغات الضياع المجانية اللي توصلنا لهنا لمقر الإذاعة ليعمروا بلاغات الضياع هذية، نقرأوهم وفما برشا حاجات تجينا زادة للراديو ضايعة نقولوا عليهم، منهم بطاقات التعريف، جوازات السفر، بطاقات العلاج، حافظات الأوراق. الفقرة هذه بعد إن شاء الله بعد التكوين المهني من توا حتى العشرة، خليكم برونشي على موجات إذاعة صفاقس مع تليفوناتكم زادة، نستقبلوها بمحبة كبيرة من توا حتى العشرة. شكون ليكيب اللي معايا حمدي لحول على الكونسوليت، تحياتي ليك حمدي، منعم جمال في الإخراج الرقمي باش توصلكم الصوت والصورة، يوصلوكم 5 على 5، وهذا صوت صديقتكم ريم بوعصيدة ولي في عدد تقديم اللقاء هذايا. ما ننساش أكيد طبعا أسامة عبيبسية في استقبال مكالمات الهاتفية وفي التنسيق معايا في خاصة في بلاغات ضياع، لأني نبدأ نحضرها من بكري، نبدأ نتصلوا بالناس نشوفوا شنية وين وصلوا لقاو ما لقاوش، حتى باش كيف نعديو أمورنا 5 على 5. نمشيوا للنغمة هذه، الرزق على الله للناس الكل، محمد منير، وهنا رجعين مع أولى استضافتنا.

0: أهلا وسهلا بالجميع، ما زلنا معاكم وما زلنا كيف بدينا معاكم مشوارنا في خدمتكم. احنا توا بنمشيو مباشرة للحامة، وين موجود سي محمد صغير المكون بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة. سي محمد صغير أهلا وسهلا بك على موجاتنا صباح الأنوار.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور، صباح التفاؤل، صباح النجاحات إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، واش نحويلكم سي محمد دباس؟
1: الحمد لله، تحية لهذه المنارة صوت الجنوب إذاعة صفاقس.
0: مرحبا، نحوي للمركز
1: والإفادة اليوم للجميع إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله، أمين. نحب نتعرف هو في البداية على المركز وأهم الاختصاصات، ونعرف نهاية السنة التكوينية وفما برشا جو عندكم في المركز.
1: الحمد لله، به مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة انطلق في التكوين الفعلي في نوفمبر سنة 2000. سنتر متعدد الاختصاصات، ماهوش قطاعي، عندنا كان عندنا مراكز قطاعية ومراكز متعدد الاختصاصات. السنتر بتاعنا هو متعدد الاختصاصات، فيه شهادة الكفاءة المهنية، موجود عندنا مركب مصلح في التبريد، مجهز حراري وصحي معنا بلومبيري، حداد إنشاءات معدنية تسكي سرير، كهربائي ميكانيكي إلكتروميكانيك، مركب الأسلاك الكهربائية، عون في صناعة الملابس خياطة هذوما. وعندنا في مستوى شهادة المؤهل التقني، تقني في التبريد التجاري والتكييف معناها TFCC نسموها الفروع كوميرسيال، والاختصاص تقني في الصيانة الصناعي.
0: مستويات الدراسية
1: ده بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية يكون التلميذ سنة تاسعة منهات،
0: اللي هي فيها قلنا
1: ولا تسعة تعليم تقني، هذه شهادة الكفاءة المهنية.
0: أي ولا شهادة تعليم تقني،
1: هي أما التعليم التقني معنا سنة، وإلا من السنة تسعة منهات. في بالنسبة للتعليم التقني طبعا تكون سنة تسعة بنجاح.
0: نعم طبعا،
1: في التعليم العمومي تكون سنة تسعة
0: منهات، المفيد حتى مش ناجح مش مشكلة.
1: بالضبط، شهادة مؤهل التقني المهني المستوى هو سنة ثانية ثانوي منهات، كانت قبل بنجاح تويك سنة ثانية ومنهات، فما فوق معنا سنة ثالثة سنة رابعة كيف معنا.
0: هذو ما شو الاختصاصات اللي فيها في ثانوي ومنهات؟
1: هذا تقني في التبريد التجاري وتقني في صيانة صناعة، تقني في الصيانة الصناعي،
0: تبريد تجاري وتقني
1: في الصيانة الصناعي،
0: الصناعية. هذو ما الزوز المستويات اللي عندنا،
1: وان شاء الله في الافق لعلنا مشروع نتاع زوج اختصاصات في المؤهل التقني الثاني، واحده في التبريد، هذه معنا في التبريد الماتريال نتاعها الحمد لله وصل، لكن ما نعرفوش وقتاش ينطلق التكوين، وان شاء الله عندنا زاد الفوتوضوئية معناها الفوتوفولتايك، عندنا منصه نتاع فوتوفولتايك نحن زاد هذه.
0: هذو ما حاملين شهادة البكالوريا، مستوى بكالوريا،
1: شهادة البكالوريا هو متحصل على شهادة المؤهل التقني المهني.
0: نعم،
1: هما مازالوا ما همش أنكور، لكن عندنا اختصاص آخر يمشي تويكا اللي هو مركب ألواح الشمسية المرتبطة بالشبكة معناها الانستالاتور فوتوفولتايك راكوردي وريزو. هذوما فما خمس سناطر تابعين الوكالة اللي هما عندهم ليجيبيليتي من وكالة التحكم في الطاقة، مركز الحامة هو واحد منهم. نقوم بتكوين تكميلي من الخريجي حاملي الشهادة العليا معنا من تقني سامي ليزانجينيور والمتحصلين على متريز في الاختصاصات القريبة من الاختصاصات معناها الكتروميكانيك الكتريك فيزيك، هذوما يجوا يعديوا تقريب 60 ساعة ويتحصل على شهادة مركب مصلح في الألواح الشمسية المرتبطة بالشبكة. دوم التكوين 60 ساعة لمدة جمعتين، نسموه تكوين تكميلي، هذا نسموه تكوين تكميلي لحاملي شهادات العليا اللي هم صعب عليهم الدخول في سوق الشغل.
0: باهي، ممتاز جدا.
1: تكوين تكميلي في عندنا بلاتفورم،
0: تكوين تكميلي قلنا في مصلح الالواح الشمسيه نتاع الفوتوفولتايك،
1: تركيب
0: في تركيب
1: تركيب معناها يخرج من هنا انستالاتور اليجيبل وعنده اليجيبيليتي من الانامي معناها معترف به، اسمه يخرج في القائمه نتاع ليزانستالاتور اللي هم ريكوني بار الانامي علاش؟ لانه الستيج معناها شركه الكهرباء والغاز هي المواطن ولا الشركه وقت اللي تركب هذا الالواح الشمسيه في الريسبسيون باش تقبلها عليك يلزم يكون التقني اللي ركبها عنده التكوين اللي نعمله احنا في سنتر الحام.
0: خارق العاده به التركيب هذه، ممتاز جدا. نتخيل فما ضغط عليها الفورماسيون هذه،
1: هو خاطر ماهوش مجاني، هو بمعلوم ينجم يكون عملنا تقريبا عديد الدورات بالتنسيق مع المجلس التنمية، المجلس الجهوي للتنمية معناه. وفما تقريبا 3 دورات عملناها مع مكتب التشغيل، هو اللي يتكفل عندهم ما نعرفش مشروع ولا ميزانية. وبالنسبة للإنديفيديوال وحده تقريبا تتكلف في حدود بين 1000 و1200 دينار التكوين هذا.
0: نرجع للتكوين الخاص بالمركز
1: القاعدي.
0: والقاعدي اللي فريم معناها معلوم الترسيم فيها زهيد وما هوش مكلف
1: مجانا، يعني 3 دينارات تقريبا للقيام الحوادث المدرسية و 15 دينار للي يعمل في البوستة هذاك الترسيم.
0: فما مطعم، فما مبيت، فما
1: مطعم عندنا مبيت تقل الاستيعاب متاع في حدود 120، مطعم متميز جدا جديد. نعم. المبيت زادة كيف كيف شنابر ما شاء الله، سرة مع انديفيديال الكازي متكامل معنا.
0: نعم. حكر على جنس الذكور ولا موجودين حتى الإناث؟
1: لا عنا لا زوج، المبيت نصف للذكور ونصف للإناث.
0: وحتى في المركز موجودين معناها زوج؟
1: طبعا عندنا تو الاختصاصات معش اختصاصات ذكورية، تو الصيانة الصناعية تلقي عندنا فيهم بنات
0: أيه؟
1: وما شاء الله تميزوا، فيهم اللي تخدم في السوناد، وفيهم اللي مشت نجحت في ستيج، وفيهم اللي موجودة معنا في المركب الكيميائي في جابس. ما شاء الله معناش معاش فما هذا اختصاص ولاد وهذا اختصاص بنات.
0: ممتاز جدا. معناها معاش نحكيو هذي ولادك هو وبناتك هو بعضهم.
1: 26 عام تكوين في الفترات الأخيرة بكل فخر نقولها أن بناتنا ولوا هم المتفوقات حتى في الاختصاصات هذه.
0: ما شاء الله عليهم، ما شاء الله،
1: مثابرات ويحضروا ويتفوقوا حتى في الامتحانات يتفوقوا
0: ما شاء الله. به السنة التكوينية تو شرفت على الانتهاء، عندنا حفلات، عندنا قديش مدة التكوين وكيفاش التخرج متاعنا؟
1: مدة التكوين بالنسبة للمركب المصلح في التبريد 1.5 سنة. هو أغلبية التكوين هني بالتداول، يعني بالتداول هو معنى بشاركة بين المؤسسات الاقتصادية، يولي 2.5 سنة تكوين. هذا ما فيهم يخدم بالألترناس، القارب بالألترناس، يعمل 1.5 شهر ولا 2 شهر في المركز وشهر في المؤسسة الاقتصادية كما تربص. مجهز حراري وصحي تدوم 2 سنة لكن هي عن طريق التدريب المهني، هذه سيابي أخرى تتسمى عن طريق التدريب المهني، اللي هي أنه يجي المتربص يقرأ 2 نهار في المركز والخمسة أيام الأخرين عند المؤسسة الصناعية البرة، لأن التكوين بتاعنا هو بالشراكة مع المؤسسة الصناعية. حدادات نشأت معدنية زادة 1.5 سنة، كهربائي ميكانيكي 1.5 سنة، عاون في صيانة الملابس 1.5 سنة، مركب أسلاك كهربائية 1.5 سنة، هذا كلهم بالتداول. تقني في الصيانة الصناعية 2 سنين، كيف كيف 2 شهر في المركز و2 شهر في المؤسسة الاقتصادية.
0: واضح، واضح جدا. عندنا دفعة سنة للتخرج
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله. فما حفلات، فما ستونونس،
1: أحكي
0: لي على الجو. أي
1: أكيد والله، بالنسبة
0: رأو مش كان الناس اللي تقرأ في التعليم العمومي ولا التعليم الخاص، حتى التكوين المهني فيه ما أي
1: يعملوا دي بروجي دي فان بروجي دي فان دو فورماسيون ويقوموا بلي سوتونونس. وبالعكس ولادنا معناها ما يقلوش قيمه في من حيث المعلومات ولا الامكانيات، هم يخلوا حتى قيمه على خريجي مثلا ليزيزيت تقريبا نفس لي كومبيتونس.
0: والحمد لله، وهذه نقطة تحسب لفائدة التكوين المهني. والتكوين المهني ما عادش هذيك عقلية تقبل يا سي محمد، توا اللي يمشي للتكوين المهني راهو خيار صحيح وخيار نجاح وخيار انك انت اختصرت المسافه باش تمشي تشتغل تتكون وفي ساعه فما طاقه تشغيليه عاليه.
1: يعطيك صح، انا نقول التكوين المهني مسلك نجاح ماهوش للفاشلين.
0: بالضبط.
1: ولا اليوم عندنا فئه من الشبان يجي عن قناعه، ماهوش راتي معناه ماهوش براكاسي، ماهوش مطرود من التعليم العمومي.
0: نعم.
1: مش استوفى حقوقه في التعليم العمومي، اختار من سنه ثانيه ثانوي يعرف امكانياته وشو فما خاطر علاش يلقوا رواحهم الاولاد هني، لانه التكوين التطبيقي اكثر منه في التكوين النظري. احنا معنا تقريبا لانتير تيوريك ولدوتير في البراتيك، وحتى الاعداد يتحسب بالطريقه هذيك. معنا وقت ينجز امتحان، الامتحان يحسب 40% على النظري و 60% على التطبيقي. اليوم عندنا معنا اقبال كبير من ناس ناجحين ويجوا ونجحوا ونجحنا الحمد لله. معنا كمركز نجحنا اليوم كي نعملوا متابعه عندنا، خاطر شكون في الاداره هو متابعه خريجي المركز، وين أولادنا يسون انستالي. معناها الحمد لله وقت يدخلوا في مناظرات الوطنية مع الشركة توصيل الكهرباء والغاز ولا السوناد وإلا في شركات كبرى صناعية في الصخيرة في البريتش غاز مثلا في قفصة في الكوباني حتى المتربسين اللي يجونا تقريبا من كل جمهورية يجونا من تطاوين يجونا من قفصة يجونا من كان عندنا في فترة ذكر أنا في بداية الألفينات كانت جينا فئة كبيرة من صفاقس ومن الصخيرة ويتكونوا يعني وكي نعملوا متابعة تقريبا فما اللي هو مع الانتصاب الحساب الخاص حال المؤسسة فما اللي هو نجح ودخل في الدورة الاقتصادية في المؤسسات الكبرى وفما زاد حتى اللي خرج لبرا الحمد لله معنا اللي هاجر اللي عنده دبلوم ينجم
0: بطريقة سلمية بطريقة قانونية ما غير لا نفكروا في حرقة
1: لا لا لا, لا, لا
0: في طرق غير قانونية
1: الشهادة متاعه مطلوبة اليوم في ألمانيا تطلب حتى نحن تقريبا الفوتوفولتايك هذه كانت في شراكة مع دولة ألمانيا
0: نعم.
1: اليوم اللي هو يحب يخرج معناها بطريقة قانونية
0: مع التغيرات المناخية طوال الفوتوفولتايك راه في الأوروب معناها حتى درجة الحرارة في الأوروب ما عادش كما قبل ديما بردة طوال مع ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية باش تولي اليد العاملة مطلوبة برشا في القطاع هذا
1: السوق مفتوح جدا في تونس
0: بالضبط أيه.
1: اليوم معناها اللي يحب كي يشوفوا معناها الشركات اللي باش تستثمر في الطاقات المتجددة هو خيار دولة اليوم للطاقة المتجددة
0: طبعاً.
1: خيار بالنسبة لتونس اذا رجال الاعمال اللي يتسابقوا شكون اللي يعمل المشاريع هذه معناها باش يكونوا مستحقين ليد عاملة مختصة في الاختصاص في الاختصاصات
0: نعم ان شاء الله بالتوفيق للجميع نحب نعرف الدورة الجاية وقتاش وكيفاش نجمو نسجل

0: موجودة صفحة على الفيسبوك عندنا هي باسم المركز، هي مركز التمويل المهني المستقل بالحمل.
1: رقم الهاتف
0: 75
1: أيوة
0: 333 960
1: 75 333 960 هو رقم المركز.
0: هذا رقم الهاتف،
1: هذا رقم الهاتف للمركز. ونلقاو زاد برشا تفاصيل على المركز على
0: كل شيء يلقوه على الصفحه نتاع الفيسبوك مركز تكوين المهني والمستقل المستقل الحمل.
1: واللي فاتوا الاستماع نجم يلقى الباساج هذا ان شاء الله على صفحتنا الرسميه. شكرا لك سي محمد الصغير المكون. نعم
0: وشكرا لكل عاملي ذات صفاقس، ودمتم منارة لشباب تونس ولإيصال المعلومة.
1: الله يفضلك، شكرا لك
0: ويعطيكم الصحة.
1: يخليك ربي ربي يخليك. شكرا سي محمد الصغير المكون بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالحامة. شكرا على هذه التفاصيل. احنا اغنيوة ونرجع معكم من جديد، ديما لنا في خدمتكم. مرحبا بكم.

مرة معكم من جديد. البرنامج في خدمتكم كما قلت منذ البداية. بعد فقرة التكوين المهني عنا فقرة زادة أقارة كنها ربعة فيها مجموعة بلاغات الضياع، مجموعات بلاغات الضياع المجانية اللي يوصلونا لمقر الإذاعة واللي يجيوا أصحابها ويسجلوا البلاغات. أول بلاغ قدامي بلاغ باسم سي جمال حريز، يقول هو في تاكسي لقى حافظة أوراق تحتوي على بطاقة تعريف باسم سارة العجمي ومبلغ مالي فيها 30 دينار و 200 مليم. والله قديش أمين سي جمال، تحية لك. هكا مكتوبة، يلقى حافظة أوراق في التاكسي متاعه فيها أوراق بطاقة تعريف وطنية باسم مدام سارة العجمي بتاريخ 17 جوان في 9 متاع الصباح، رقم سي جمال 56 183 005. سي حافظ العوي جاء خلى بلاغ ضياع مجاني باسمه هو، يقول ضيعت بطاقة تعريف في تاكسي بتاريخ 13 جوان 2026. هو خلى البلاغ ذي، وين كي جيت مبربش في بطاقة التعريف نلقى بطاقة التعريف سي حافظ موجودة عندنا، معناها جابها صاحب سيارة الأجرة. مشكور جدا يا سي حافظ العوي، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة عندنا في مكتب الاستقبال، أكنتي خليت ثقتك في إذاعة صفاقس والحمد لله البطاقة أهي موجودة. وتو نتواصلوا معاك على رقمك 21 814 155 وتجي تتسلم بطاقتك التعريف الوطنية الموجودة لهنا. وسيم صبري، وسيم بن خليفة بن عمر صبري، بطاقتك التعريف الوطنية زادة كيف كيف موجودة في مكتب الاستقبال يا وسيم، عنوان السكنة تريقيا بس كيلومتر 8، حسب بطاقة التعريف، حسب البطاقة اللي موجودة عندنا باسم وسيد الصبري، وسيم الصبري بطاقتك التعريف موجودة لهنا. جواز السفر هذية جواز باسم أسامة بن أحمد بن موسى، أسامة بن أحمد بن موسى جواز السفر متاعك موجود لهنا يا أسامة. حسام ويلي في تاكسي يقول لقيت هاتف جوال من نوع نوكيا، خذا تاكسي هذية من قصاص رقم 5 إلى قصاص جرمدا، هكا حسب ما هو مكتوب في البطاقة تحديدا. نهار 12 جوان هاتف جوال من نوع نوكيا في تاكسي لقاه حسام ويلي في الأربعة متاع العشية، رقمه 54 615 088. ضياء خشيرم، ضياء تسلمت أوراقها ووثقها من مقر إذاعة صفاقس بعد ما سمعتنا الجمعة الفايتة، والحمد لله في برنامج في الخدمة الجمعة الفايتة جيت تسلمت الأوراق والوثائق متاعها اللي كنا بلغنا عليهم في الأسبوع الفارت. كيف محمد أسامة داود جاء وتسلم الأوراق متاعه، منها بطاقة تعريف وطنية ورخصة السياقة باسم محمد أسامة داود، جاء الأسبوع الفارت بعد ما سمعنا في البرنامج جاء وتسلمهم. هذه حاجة ما تجم كانت تفرحنا وتحفزنا أنه نكملوا في الفقرة هذه. بلاغات ضياء ما زالت موجودة. حبيب بن محمد حيتوش ربما الاسم متاعه، بطاقة تعريف قومية ضايعة، رقمه يقول ضيعة نهار 12 جوان، رقمه 23 834 163. هذا راهو يبحث عن بطاقة تعريف. حبيب بن محمد حتيوش رقمه 23 834 163. سي منصف بوغاشا زيدا كيف كيف ضيع بطاقة تعريف ورخصة سياقة، للي يلقاهم يتواصل معاه على الرقم 22 300 666. بربي للي يلقاهم هكا يكلمنا كيما الأولاد اللي قلنا سميهم منذ قليل وتسلموا الأوراق متاعهم. ماذا بينا نعرفوا معناها أنه الفقرة هذه قاعدة ترجع الضالة متاعكم لأصحابها، الحاجات اللي ضيعتهم ترجع لأصحابها. منصف بوغاشا كما قلنا ضيع بطاقة تعريف ورخصة سياقة نهار 10 جوان، للي يلقاهم يتواصل معها على 22 300 666. رضا الشعبوني ضيع هاتف جوال من نوع سامسونج أزرق فاتح في تاكسي،
نهار تيش ضيعهم، نهار 13 ضيع البورتابل هذية، نهار 13 جوان في 11:30 متاع الليل يقول التاكسي ما عطانيش العنوان وين اخذ التاكسي بالضبط. المفيد نهار 13 جوان ضيع الهاتف الجوال سامسونج ازرق فاتح رقمه 24 537 247. سليمان موسى ضيع هاتف جوال، نعرف كل ضيعت هاتف جوال اليوم، هاتف جوال من نوع أوبو أديسات أزرق في تاكسي من حي البحري لطريق منزل شاكر نهار 13 جوان في 8 متاع الليل، رقمه سليمان 55 074 382. نعمل برشا على سائقي سيارة الأجرة وتحية ليهم لأنهم أكثر ناس يلقاو الحاجات الضيعة في تاكسياتهم، وأكثر ناس تضيع حاجاتها في التاكسي، تطلع ترتاح تقعد تخلي الحاجة متاحة وتهبط تنساها. أمين جبله ضيع حافظة أوراق رمادية اللون فيها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، بطاقة رمادية ومبلغ مالي 750 دينار في شارع البيئة نهار 15 جوان في الماضي ساعة. أمين جاب الله رقمه 25 703 492. حبيبة بالكحلة ضيعت دفتر علاج ووثائق طبية باسمها هي حبيبة بالكحلة، رقمها نهار تيش ضيعت من نهار 12 جوان. رقم حبيبة بالكحلة اللي ضيعت دفتر العلاج والوثائق الطبية 28 303 101. ميسة زروق ضيعت اليوم نهار تيش اليوم 15 جوان بلاستيك، كيس بلاستيكي أسود اللون وفيها ملابس ومبلغ مالي قدره 450 دينار ونسخة من بطاقة تعريف باسم ميسة زروق، رقمها التاكسي تقول من طريق جرمدة كيلومتر 2 للنصرية، رقمها 44 656 612. هيثم بالجسم ضيع حافظة أوراق كيف كيف فيها أوراقه تقريبا الكل، بطاقة تعريف وطنية، بطاقة بريدية، مبلغ مالي في تاكسي من مركز شكر حتى للنصرية نهار 20 جوان مثل عاد 20 جوان نهار تيش هذية نهار 15 جوان في 7:30 متاع الليل، رقمه 93 380 178. حنين بن الشيب ضيعت نظرة طبية في وسط حافظة لونها رمادية مع حافظة لونها وردي مع في سيارة أجرة طريق منزل شاكر قدام لذاعة نهار 12 جوان في 9 متاع الصباح. حنين بن الشيب رقمها 98 602 689. إسلام بن عيسى ضيعت ملف فيه أوراق مهمة باسم بدر الدين العامري في سيارة أجرة من طريق تونس لطريق جبس نهار 9 جوان، رقمها 24 255 383. راضية طرابلسي ضيعت حافظة أوراق تحتوي على بطاقات تعريف باسم راضية طرابلسي ومحمد القليل، رخصة سياقة في تاكسي أخذت التاكسي هذية من طريق العين حتى زنقة المندرة، رقم راضية 56 702 579. وميمة الفريقي ضيعت حافظة أوراق سوداء فيها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، بطاقة بنكية مع مبلغ مالي في تاكسي أخذته من حي الرياض حتى الباب بحر في 8:30، رقمها 54 351 319. ثامر العفيس لقى هاتف جوال من غير بيس، ما يعرفش ما عطانيش النوع متاعه، رقم ثامر 41 769 768. أي حمدي ضيعت حافظة أوراق فيها أوراق شخصية مبلغ مالي في طريق المطار في تاكسي، رقمها 27 512 634. أخيرا أخيرا هذية وصلنا حافظة أوراق فيها مبلغ مالي قدره 30 دينار ومعها بطاقة تعريف وطنية باسم سارة العجمي
حظة الأوراق هذه موجودة لهنا في مقر الإذاعة. نغمة ونرجع معاكم من جديد، نستقبلوا مجموعة المكالمات الهاتفية.

0: غير ربع على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. نكملوا معاكم المشوار في ربع ساعة اللي تبقانا في برنامج في خدمتكم مع المكلمات الهاتفية المرة هذه بعد بلاغات الضياء بعد التكوين المهني. نمشي والدفعة للمكلمات الهاتفية مع الشكر طبعا زميلي أسامة عبيبسية في استقبال المكلمات. ناخذ أولى المكلمات هذا الصباح. ألو صباح النور.
1: ألو صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: وبيك عايشك بارك الله فيك. فاطمة من سلاقش.
0: مرحبا بك يا فاطمة.
1: عايشك وبيك بربي عايش أختي. نحب نقدم بلاغ صيحة فزع لمتضررين متساكنين تنيور من كيلومتر 15 لكيلومتر 20.
0: طريق تنيور كيلومتر من كيلومتر 15 للكيلومتر 20 لاباس.
1: كمية متاع سرقة مهمة مش عادية معناتها مدة شهرين الأخرانيين. معدات فلاحية، معدات منزلية، طاقات شمسية، لوازم تاع فلاحة، مش كلاح واثنين وثلاثة واربع، كميات مهولة مبالغ مالية.
0: فما بلاغات تم معناها أمس أبلاغ الشرطة.
1: أمس مشينا للحرس ساق زانوبية قالوا لنا لا راكم تابعين سيدي صالح. نورمالمون اليوم ان شاء الله نمشيو لسيدي صالح، مي احنا اللي نعرفوا اللي احنا تابعين الساق الجنوبية.
0: باهي مادام قالوا لكم معناها ربما في تغيير في الترتيب الإداري.
1: معناتها نجدوا دوريات أمنية ما نعرفش أنا حاجات راهو أي فلاح يقوم باستثمار في كيما هكا راهو دافع أموال طائلة مش معناتها فهمت.
0: باهي دونك صيحة فزع من مساكنة فاطمة. شاكين في شكون ولا فما ما فماش دي كاميرا ما فماش؟
1: لا لسوء الحظ ما فماش دي كاميرا.
0: كل من كيلومتر 15 لكيلومتر 20 ماهيش مشكلة شخصية فاطمة.
1: لا, لا لا لا مش متضرر ومش اثنين. أنا مثلا متضررة من 20 يوم التالي. جارنا تضرر أمس. فما مدة قبل العيد بجمعة 10 أيام معناتها فترات متتالية مش معناتها في فترة معينة معناتها.
0: واضح واضح. به إن شاء الله الهيكل المعنية تنظر للحكاية
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يقع تفادي مثل الإشكاليات هذه.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صوتنا يوصل إن شاء الله.
0: أكيد وصل يا فاطمة. شكرا لك يا فاطمة على الثقة وعلى التواصل معنا. المكلمة الموالية شكرا لك. ألو
2: الو
0: الو صباح النور. مرحبا
2: بخير.
0: صباح الخير. مرحبا بك شكون معنا؟
2: سميح.
0: سميح مرحبا بك يا سميح.
2: اسمعني بالله انا بحكم اني ديما نتعدى من طريق المطار كيلومتر 6.5 زنقة عباس فما فويد توبا اللي يبدا انا اللي حط عليه ما نعرفش مولا الدار ما نعرفش ممكن عنده عذار والكل عمي لي تقوى في زنقة عباس تاخذ رقم العدادة.
0: لا الفويد هذايا وين اعطيني عاود لي العنوان عايشك.
2: طريق المطار كيلومتر 6.5 زنقة عباس.
0: طريق المطار كيلومتر 6.5 زنقة عباس.
2: بيه.
0: كلمت السونيد ولا لا؟
2: هو مش تابعني فهمتي انا بحكم اني ديما نتعدى من هيك الزنقة بحس عليه فهمتي وعمي يتقوى معناها والزنقة صغيرة ممكن مش تعبى بالماء واهدار للاهدار معناها العبد
0: اكيد اكيد الثروة المائية
2: نعم. احنا يقص علينا ساعة ما نعرفش يجرى فينا 34 رقم الواحد 34
0: رقم العداد نعم
2: 34
0: اي
2: زوز فرات
0: اي
2: 5 8 3 4
0: 8 3 4 هذا رقم العدد. طريق المطار كيلومتر 6.5 زنقة
2: عباس.
0: عباس واضح واضح يا سميح.
2: عايشك بارك الله فيك.
0: مرحبا بك يا سميح شكرا لك. نمشي للمكالمة الموالية. الو تسمعنا من الهاتف فقط من جهاز الهاتف رجاء. الو صباح النور. الو
3: الو الو صباح الخير.
0: صباح الورد مرحبا بك.
3: لا عبد الحميد القلال من الساقس.
0: سي عبد الحميد مرحبا بك. سي عبد الحميد ايوه
3: عندي مطلب نتاع جرايه ربيته تو عنده اكثر من عامين
0: مطلب اليوم
3: نمشي فيه ونجيبه مازال والله تعبت نمشي وجهي.
0: عندك رقم المطلب؟
3: عندي نمر نتاع الاشتراك.
0: باهي عطينا الرقم. اي
3: 150
0: 150
3: 156 52
0: قديه
3: 52
0: ايوه
3: 02
0: 02 150 156 52 02
3: والله طلعت المدير تعرف ايش قال لي؟ قال لي عندك شيء اختفى، عندك شؤون ولا ادفع فلوس؟ معقول هكا في البلاد يصير هكا؟
0: تتحمل مسؤوليتك في الكلام اللي قلته يا سي عبد الحميد؟
3: انا نتحمل مسؤوليتي والله بالحرف هذا قالوا لي. حول ولا قوة الا بالله.
0: عندك شيء اكتف وعندك شيء فلوس باش تقضي؟
3: اي نعم سيدي، نعم اي نعم.
0: حول ولا قوة الا بالله. اكيد راهو هذايا كلام يلزم اصحابه.
3: نعرف نعرف انا نعرف اللي ما ثم حتى قضية تتخذ متخذة من المتفادلين موجودة في تونس.
0: لا مش صحيح يا سي عبد الحميد، مش كل قضية ما تتقضى كي ما تدفع الفلوس موش صحيح. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، سامحني عاد.
3: انا احمر انا نفسي انا.
0: على تجربك انت ربما.
3: صحيتي و
0: باهي يا سي عبد الحميد، ربي ان شاء الله يقضي الحوايج ما غير ما دفعنا فلوس ما غير الشوي.
3: بارك لك عايشك ربي.
0: شكرا لك سي عبد الحميد. باش نختم معاكم لقاء، كملنا المكالمات ولا مازال؟ به ننتهي نكتفي بالقدر هذا من المكالمات. مش نختم ببلاغ حول نشر نتائج امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية سنة لدورة 2026 بواسطة الإرساليات القصيرة لسمس. تعلم وزير وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية 2026 تم توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالإسماس، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال اتصالات تونس أريدو أورانج بسعر إجمالي قدره 950 مليم سعر الإرسالية. المترشحين اللي يحبوا على نتائج امتحان في الدورة الرئيسية يبعثوا إسماس بداية من غدوة الصباح 10 متاع الصباح. كيفاش تتم العملية؟ توجيه الإرسالية هذه على الرقم 85005 على النحو التالي، رقم نكتبو باك بي أسي ثم نخليو فراغ ثم نكتبو رقم التسجيل في الامتحان البكالوريا نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية للناس اللي باش تبعث الاسمس هذا. نعود تكتب باك بي أسي نخليو إسباس بعد لك رقم التسجيل متاع البكالوريا نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. خليه ملاحظة، ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام، ويتلقى اللي سجلوا في الإرسالية هذه في الخدمة هذه متاع الإرسالية الاسماس إن شاء الله كل تفاصيل الامتحان ونتيجة الامتحان والمعدل النهائي والأعداد مع في مختلف المواد، ذلك قبل الموعد الرسمي على النتائج. وقتاش بالضبط ما نعرفوش بالضبط، ربي سمعنا الخير، يا جمعة يا سبت ولا الحد ولا ما ولا ما نعرف بالضبط وقتاش الارساليات هذه. المفيد غدوة الحين نبدأ ونبعثه على الاس ام اس على 85005 باك اسباس رقم التسجيل في امتحان بكالوريا اتوال ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، وتبعث على 85005 على اي مشغل انت فيه رقم الارسالية سعر الارسالية 950 مليم، وبنجاح وتوفيق للجميع. نقطة نهاية برنامج في خدمتكم بعد شوية الدار داركم العشاء حتى نصف النهار، مع تحية كل الفريق ريم أسامة حمدي عاطف ومنعم. الى لقاء نسيكم.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: في رقابه المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء انا كلمته ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
5: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم

سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: تكون السماء اليوم مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد ظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وتقنيم نظارة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 جوان الجاري حسب ما أعلنت وزارة التربية. تباع ثلث السيارات المخصصة للسوق التونسية في صفاقس حسب المدير العام للمؤسسة باكو موتورز بوبكر السيالة، الذي أعلن الانطلاق في تصدير هذه السيارات إلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا في انتظار دخول أسواق جديدة على غرار إسبانيا والنرويج والدنمارك. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية يسعى للتوسط إلى اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا بين حكومتين متنافستين في شرقها وغربها، وحث شركات نفط أمريكية على الاستثمار في ليبيا. رحب مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، وعبرت عن استعدادها للمساهمة في تنفيذه. وبخصوص لبنان، قالت المجموعة إنها تدعم جهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في البلاد. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. أترككم الآن مع شريف شريف في الدار داركم. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
1: عشرة ديما.

10 و6 دقائق. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ونهاركم اسعد الايام. اليوم كيما العاده الاربعاء 17 جوان 2026، من الوقيت هذا النصف النهار ديما تكون معاكم ان شاء الله شريفه الشريف في الدردركم.

يا سيدي قال لك كل جديد يؤخذ بوسعبة. أقرب الميكرو، قربنا الميكرو، سافا هكا نزيد نقرب أكثر الميكرو، نزيدوا نقربوا أكثر. يا سيدي مرة أخرى جد لكم تحيتي وسلامي، نعتذر على الدخلة فقط لأنه زملاء التقنيين في الكاسك ينبهوا فينا هكا لبعض الأمور التقنية. يا خويا احنا نحبوا التوصيات ونمشيوا ديما بالطبيعه على حسب القوانين والنظام، وان شاء الله يا سيدي حصه تكون مزيانه وتكون سمحه كيما العام الجديد، العام العربي الجديد اللي احنا متفائلين به. برشا خير، برشا فرحه، ان شاء الله يا ربي برشا نجاح. وفي النجاح وفي النجاح نحب نذكر كل العائلات، كل الأحباب، كل الناس اللي عندها مشكون في البكالوريا، إنه بالنسبة للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، أنا البلاغ اللي عنا بالطبيعة هو إنه نهار الخميس 18 جوان 2026 من الساعة 10 صباحا تنجموا تسجلوا في الخدمة متاع باش ناخذوا نتيجة الباك، واللي مش تكون فيها برشا فرحة، واللي مش تكون فيها برشا صغاريت، واللي مش يكون فيها برشا أمور مزيانة برشا برشا. كيفاش ما الخدمة متاع لزي سميس، تكتب باك، تخلي إسباس معناه فراغ، تكتب رقم التسجيل، تعمل نجمة مزيانة، تحط نمر بطاقة التعريف، وتبعث على 85-05، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون النتيجة للعائلات الكل وللمترشحين الكل إن شاء الله تكون زينة وفيها برشا فرحة وفيها برشا نجاح.

0: 10:16 نسلم عليكم من جديد. ديما نحييكم انا والفريق اللي عامل معايا اليوم، حمدي لحول على مستوى الاخراج التقني، منعم جمل على مستوى الاخراج المرئي، زميلتي ريم بوعسيده قاعده معانا في عمليه التنسيق اكيد جدا. ليكيب هو راهو الحق راهو ديما اكبر، خاطر فما ليدر وغيره وغيره، ولكن على الاقل تو المجموعه النيره اللي قاعده نشوف فيها تقريبا هذم هما المجموعه، مع تحيات بطبيعه اسامه عبيبسي على مستوى استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280، خاصة في الساعة الثانية ديما متدرداركم. نمشي معاكم الفقرة أولى، أنا ما عطيتكمش برشا حاجات، لكن كي تتبعونا تو تلقاو اليوم تراكن دارنا شفيها. مش نمشي معاكم بالطبيعة للفقرة الأولى، وفقرتنا الأولى فيها ديما نفحات دينية نحاول، هو رو كل مرة ساعات فما ريتوريت زيدا نجم ندخل بها، أما بما أنه أمس برك كنا ناكله في الملوخية ورأس العام العربي والجو ذاك الكل المزيين، ما نجموش ما نبدأوش بنفحات دينية اليوم في دار داركم. سيد علي كل عام تحيي
1: بخير وأنسنا، إن شاء الله صباحكم ورد وفل وياسمين في هالفضاء الجميل والرائق والرائع اللي يعطيك طاقة إيجابية، وحمد لله رب العالمين على الفضل.
0: والله وما نعمة بكم من الله،
1: وما بكم من نعمة فمن الله.
0: لا أكيد ونعمة بالله، وديما إن شاء الله كل نهار نتحسنوا أكثر، وكل نهار نزيدوا نتعايشوا. أما ما بيني وبينك ريت كنا في استديو الآخرة، وقتاش نحولوا الاستديو الجديد، جينا الجديد ولا فما حنين للقديم.
1: والله ثم،
0: وهذاك هو الإنسان،
1: والمطلوب من أمة اقرأ هي تتطور بالعلم.
0: أكيد أكيد، الحمد لله. مرة أخرى تحية لكل زملائنا هوني التقنيين، خاطر مجهود كبير، خاطر هما أوفيوريا ميزور تتخيل معناه يخدموا وفي نفس الوقت يحاولوا يستكشفوا زيادة برشا أمور ربما معناه تسهل لهم وتسهل لنا أحنا زيادة أيضا كمنجين ومنشطين الخدمة. إن شاء الله ربي يعين الجميع، وشكرا خاصة أنا نقول على الالتزام، كيف تبدأ الناس كل ملتزمة بالطبيعة نبدأ بكلنا فرحانين ونبدأ بكلنا إن شاء الله معنا حتى خيار إلو إلا أنه كإذا نكون قراب للمستمع.
1: بالضبط.
0: راس عام عربي خويا، وانتي الحجيج والحجاج وأجواء البارح صلى على النبي. نحكي أنا وياك أخي نسمع فيه أخي كيف تمشي وهكا مجموعة من الوخيين للحجيج للعائلات اللي مروحة من الحج، فما دخلة أخي سبيسيال كلام تقولوا شنو واش
1: تقولوا؟ فما دخلة، وهو ندخل بهم بقول لا إله إلا الله جد علينا، الدخلة متاع الحاج
0: ملحنة ملحنة. كيفاش تراه كيفاش يا أستاذ؟

0: الله محمد رسول الله. هذه وبعد نقرأ الفاتحة بحكم الدار.
1: أنا ما نعطي الكواليس حتى في الدار داركم. البارح أنا كيف إحنا نسقي الموضوع، ولكن البارح عودنا هكا حبينا نتواصلوا، قلت لك فما أمبيونس، قلت لي إيه تبارك الله إحنا داخلين فما فيديو من الحج ما شاء الله هكا نعملوا لهم شوية قرآن والكل. أخي نسمع في الصوت متاع التهليل، قلت لك علي أخي، قلت لي ما راهم مش نبداو أي، قلت لك برا مشي أدخل وي ما شاء الله محليه محليه بالحق، معناها ان
0: شاء الله يخرجوا باب الدار في الكياس ويدخلوا المشايه الكل بالتهليل،
1: معناه يخرجوا للعباد اللي يروحوا من الحج، معناه تخرجوهم لبرا كما يعملوا الامام في العياده. دونك وتعاودوا تدخلوا
0: وندخلوا بهم
1: ما شاء الله. صلى على النبي، ربي ان شاء الله يطعم.
0: لانه هو مولود جديد
1: ما شاء الله،
0: زيرو كيلومتر ضيف ربي، وباش ياخذوا من عنده دعي وخير.
1: ما فماش شكون دوب ما كمل من غاد اوب رجع للدنيا.
0: والله اكثر الحجاج تحب الصراحه السنة اكثر الحجاج رجعوا منورين بسم الله ما شاء الله، ثم نور خاص
1: ما شاء الله. من غاد

0: صلي وسلم على سيدنا محمد. وديما نقولوا احنا يا ربي يطعمنا ان شاء الله, ربي يطعم الجميع وان شاء الله ربي يكتبه لنا. وساعات زاد فما في كلامنا احنا الدرجة اليومي, ساعات يقول لك فما واحد فعله ما نقولوش خير من حجة, أما يقول لك فلان حج في بلاستو,
1: حج في بلاستو,
0: حج في بلاستو,
1: خاصة بعد ما حج الحجة الأولى ويعمل الأعمال خاصة من الأيتام وإطعام المساكين اللي هي في مستوى الحج. لأنه ربي, وإحنا مش ندخل في موضوعنا, لأنه ربي كيف فسرنا البر قال لنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ما تعرفش القبلة وكذا, صلي وين ما يجي لأنه ذك بينك وبين الله. ولكن البر كما فسرنا ربي في آخر الآية الكريمة قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, فأسبق العبادة السلوكية الاجتماعية اللي فيها نفع مجتمعي على العبادة الشعائرية. الناس اليوم خاصة وقت اللي عندك فلوس وعندك ما تيسر وميسور من عند ربي تستنى منك في العبادة السلوكية, لأنه حجك وصيامك وزكاتك وصلاتك إنما هو أمر متعلق بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. فربي هني يذم الناس وصفهم بالصادقين, قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هيك علش إنسان ساعات يقولوا حج في بلاستو وعمل حج, وساعات إنسان قديش من إنسان وقصص صارت واقعية, إنسان تلقاها باش يعطي حق الحجة ويلقى عائلة يتيمة ويلقى أيتام ويلقى ناس مشردة عطاهم الحج فلوس الحج الكل, مشاو وجاو يا فلان
0: ريناك
1: طوف غادي, ريناك في السعي, ريناك في عرفة معنا ومجرب صحيح. علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى تكفل بكافل اليتيم, فقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هو راه وقت اللي سيني مشي الحج يرجع مولود, حقوق ربي سبحانه وتعالى كي تختفر, أما المشكلة مع حقوق الناس.
0: وإحنا في هذا تقريبا مش نحكي, وفي هذا مش نواصله, خاصة أحنا حديثنا مش نقرأ لكم الدخلة اللي أنا بعثتها للأستاذ علي وقلت له أستاذ راني هذي نحب نحكي فيها. يقول لك احذروا حقوق الغير فهي لا تسقط بالعمرة والحج ولا بالصوم وقيام الليل ولا بألف ختمة للقرآن الكريم, وإنما تسقط برد

0: بدنا نحكي فيه.
1: أستاذ بالله بعد إذنك نعود نفهم الصورة، شنو قلت؟ يعطي لنساب ويحرم أخواته.
0: ويحرم أخواته.
1: بمعنى
0: هو متصرف في الملك. وهو ميراث شرعي.
1: يكرم روحه وجماعته وكاينه
0: أو يعطيها هي من تحت الطاولة 5 لتر بيض الزيت. أي رحم لي على أبويا، رحم لي على ميمتي، وهي تلقاها مظلومة. يعطيك الصحة. تلقاها مظلومة على الخطر هي ما نجمش تتكلم. ما عنديش السلطة متاع الخو الكبير إنها تتكلم على حق الشرعي، وهذا واقع في المجتمع التونسي. وهذا واقع في المجتمع التونسي. أيوه أنسيبي.
1: أنسيبي أوكي أوكي، كلمة اسمعها حتى الأستاذ أنسيب. ويخوي قالك لنسيب مش كما هو. أنت خذيت المثل هذا، لكن فما برشا أمثال. مثلا أنا مثلا نعطيك صورة تحكيت لي صورة معناها في حياة البو والأم. البو جاء الواحد من أولاده معناها الكبير مش يعرس، قال له بابا أنا مش نكرش. شنو قال له الواه ولدي؟ قال له أنت ابني الفوق بفلوسك من حر مالك، وأنا نهار آخر خواتك كل حد مش نعطيه حاجة، وهذيك راهي مش تقعد دارك. تحكي لي المرأة تقول لي أنا راجلي قال ما جاش المخ من أصله، مش قال له بابا اكتب لي على موت على حياة. قالت دونك ولا ابنة وزيت حسن شويه حتى من الدار اللوطانيه باش يبدا الكل معناه يبدا محليه، معناه مش تكونش الدار الفوق مودرن ولوطه ظهر قديمه شويه. دونك صرف بالباهي بالباهي، وهذيك داره حتى خواته الكل يعرفوها اللي ذيك اخوهم صرف من جيبه على الدار. قالت بعد فتره معناه العمار بيد الله توفى البو الكبير، توفيت لهم اي قالوا نقسموا. بالطبيعة جاء قالت رجلها قال لهم أنا راني معناها قدام ربي أنا هذيك دويرتي، لكن ما ندخل معاكم في حد شيء. أنا بابا موكم تعرفوا أعطاني الفوق، أعطاني الفوقاني وبنيت ونظمت، ويرحم بابا ويرحم أمي. يقوم له شكون واحد من أخواته يقول له دويو عندك ورقة؟ قال له ورقة شنية؟ قال له عندك ورقة أبوي يكتب لك الدار؟ قال له لا ما عنديش، هما بكلكم تعرفوا أنا أخوكم الكبير وشفتوني، ولا بروف هاني انا بيدي معناها ما جيتش قلت لكم زاده ونقسم معاكم، قلت لكم انا عندي كان دويرتي يرحم بابا وامي، وذاك وذاك معني لكم انتوما. لا قالوا لا، الكل يتمشكى مع بعضه اللي ما عنده الثقه في الوثيقه.
0: أيوة.
1: قالوا المرحومي ما دام ما عندكش وثيقه ما عندناش ثقه في الكلام، ولا لو شكون قال وانت حبيت تبني.
0: شفت محليها ربي معنا كيف اوصلنا بالكتابه.
1: كنا صغار واحنا كنا صغار وانت تقويت على والدينا، معناها قالت اللي ما عندوش راجل كل تشرى له، ووضعية الحق مخلقة مع الملاحظة. مع الملاحظة مثلا الأخ هذايا ولا بقية الإخوة اللي جاوا يناقشوا في الليباني الفوق، قالت لي عاملين عمرات وماشيين جايين ويعرفوا، قالت لي وتضيفوا في داري وياكلوا ويشربوا وما غير مزيتي، قالت لي رزق بو أخوهم ورزق بوهم. أنفا يقولوا له أي عالبين لما أخويك ما عندكش ورقة ما نجموش نجيو معك.
0: أمشي أعمل 1000 عمرة ما يغفر لك ربي إلا ما أنت ترجع حق أخواتك وربي سبحانه وتعالى.
1: مش معناه حق اخواتك؟ لا اقف لي هوني.
0: حق اخواتك
1: السيد هذا غلط اللي بناه وعمل ما مخذاش ورقة على
0: هذا عطاه بو على الشياع، معناه باش يستنفع بالهواء الفقاني.
1: مش يستنفع، قالوا ابني وذيك دارك ليلك
0: حقه اكتب له.
1: ما كتبلوش والطفل معناه حشم من بو.
0: ربي محليه معنا وما احكمه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلاء. وقت اللي يقول لنا اكتب كل شيء اكتبه حتى الدين.
1: واحد يحشم حتى من امه ولا من ابوه، انا امي مش تعطيني حاجه ومعايا اخواتي نقول لها يا كلمه تكتب لي.
0: شوف في ايه الميراث
1: كاني نورث فيها وعينها حيه.
0: شوف
1: ايه
0: الميراث. الميراث ايش معناه؟ بعد موت الهالك اللي هو اللي عنده الرزق، ايش قال لنا في اخر الايه؟ معناها كيما اونتيت يبين الله لكم ان تضلوا. رو رد بالك كيف يبين لك ربي الانصبه ويبين لك الاحكام، رو باش انت ما تضلش وباش المجتمع ما يكونش فيه خراب وباش العائلات ما تكونش فيها نقمة. يجيوا يكتبوا نهار الثالث نهار الرابع اللي هي ولت غريبة في حياتنا وفي واقعنا، أيستنى حتى يربعنا؟ أيستنى قبره مازال أخضر؟ وعليش ربي سبحانه وتعالى شرعنا باش احنا نكتبوا فيسع واحنا نقسموا فيسع باش نفوس خاطر نهار بعد نهار بعد شهر بعد عام تكساح أكثر فأكثر وتقسى القلوب أكثر فأكثر، ويولي اللي هذا يحب على حقه بالمليمتر، وقدام الحق ما عاش يغزر الخوه ما عاش يغزر الأخته. لذلك هنية ربي سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا باش نقول حديث وأنا من الأول محضر أنه باش نقول هذا الحديث، لأنه قدام الصلاة والزكاة والحج ذكى بينك وبين خالقك، يبارك فيكم يبارك فيكم راهو

0: مجتمع ما يطلع إلا بالمعاملة. قال أتدرون من المفلس؟ يسأل في الصحابة الصورة هذية اللي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. شكون المفلس؟ احنا المفلس في عادتنا اللي ما عندوش فلوس في جيبه. قالوا المفلس من لا درهم له فينا ولا دينار، ما عندوش فلوس. قالوا لا صلى الله عليه وسلم، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج وبر، عنده هذم الأعمال الكل الشعائرية التعبدية النسوكية مع الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، هذوما الكل يوم القيامة يجيوا صف قدامه، أي هات حقنا، ويطلبوا من عند العدل ومن عند الحكيم سبحانه وتعالى، فيعطى هذا من حسناته. الكل تو بش ياخذوا السولد من عنده اللي عمله هو، بش ياخذوه العبد هنيئا مريئا، بش ياخذوه هيبة يوم القيامة، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته جميعا، معناه أنه الإنسان هنية توفى الحسنات بتاعه، هو ما مازالوا يسالوا بش ياخذوا من سيئاتهم ويحطوا في الكونت بتاعه الرصيد البنكي هنية يوم القيامة، باش يكون في كيس مثقوب. هيك علاش يقول لك لا تجمع حسناتك في كيس مثقوب. ثم قاعدة قلنا قدش من مرة في الدار داركم، قلنا حقوق الله مبنية على المسامحة، لأنه تتعامل مع الكريم ومع الغفور الرحيم، ولكن حقوق الناس مبنية على المشاححة، معناها ما يغفروا لك وما يسامحوك إلا ما ترجع لهم الحقوق متاعهم. وذكى قوانين ربي سبحانه وتعالى في الأرض باش القلوب ما تقساش على بعضها، وباش ما يكونش القتل في المجتمع، وباش ما يكونش الإجرام في المجتمع. ربي يهدينا على بعضنا إن شاء الله.
1: والله هاو قاعدة برشة تفاعلات، لكن هوني بيكون لي لطف من السادة المستمعين، حاولوا تتفاعلوا معايا مش في على المستوى معنيها الصفحة متاعي، تفاعلوا معايا في الصفحة الرسمية باش نجموا نقرأوا لي كومنتير. فما شكون هيتقول لي انا اخويا مثلا ما حبش يعطيني حقي في الارث، داره هو بابا كتبه له قبل ما يتوفى، وتو يحب يزيد زاد ياخذ معانا الموضوع، تو عنده سنين سنين سنين واخويا قاعد يستغل في الارث الكل، وما حب يعطيني معاه حد شيء انا واخواتي الاخرين. قال شنو؟ على خاطر داره مكتوبه. وتلقاه هذاك الواحد يتبعه تلقاه يصلي حاضر وفي الجامع وفي الصفوف الاولى ويعمل في العركه زي شويه ماهوش ورا الامام.
0: للاسف
1: هيك ومش كان هو، وبرشا برشا زاده قاعده تجيني المساجات يا استاذ على اساس كيف معناها مثال واحد راغب على اخوه، خاصة نراو زادة فمك الوضعيات يقولك لا انت مثال عندك صغير برك ولا عندك ولا معناها ما زلت حتى ما عرستش، اش نعمل به الارث؟ اش نعمل به الرزق؟ شنو اش نعمل به؟ اعطيني رزقي، شنو اش نعمل به؟ ونرجع نقول معناها خاصة الوضعياتك اللي بدأوا يستغلوا في الارث كامل، احنا مشينا للارث ما غير ما نشعروا، تلقاهم يستغلوا في الارث كامل بيتي علت معناها أنا الكبير ولا، وتلقاهم يحشموا منه اللي أصغر منه. أي. يقول لك سيدي
0: وانني لا رعا فيكم.
1: أي. أي صحيت معني يقول لك سيدي ذاك في مقام بابا.
0: أي.
1: إيه ما اللي في مقام بوك إذا كان ما قدش دور الأب من مفكروه اللي أنت رك مخونة مكشبونة،
0: هنية أنت في العاطفة
1: وهوني صحيت، وهذا اللي قلق. وهيك علاش أحسن حاجة نرجع ونلخص الموضوع، راه الفايدة مش في الصلاة برشا، قيام الليل والعمرات والحجات والتصاور وشدد المصحف والصفوف الأولى وبرشا صيام وانت تعرف ما بينك وبين روحك واكل عرق الخدام، واكل حق أختك، واكل حق أولادك، حق مرتك، حق عائلتك، حق والديك، ماكش قايم بالواجب. الله في غنى نتخيل انا على نوعيه.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا ابو بكر وسلم. ما فاتكم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام. هذا الرجل الثاني في الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الامه الكل
1: وسلم.
0: ولكن بشيء وقر في قلبه، انه قلبك يكون موفور ومجبول على رعايه الايتام ورعاية المساكين ورعاية حقوق العباد اللي أمر بها ربي سبحانه وتعالى. شوف في آية الميراث ايش قال ربي بيستخدم هذا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ساعات البو يعطي الرزق في حياته الولد هكا وبعد يدوروا عليه ما يرعاواش ويجبدوا لا احنا خذينا الرزق أي توا عليكم أنتم
1: وإلا لا برمشي لولدك ولا لبنتك اللي يعطيتها أكثر ولا اللي يعطيتها كل شيء.
0: لذلك كوني حكمة ربي سبحانه وتعالى في الخلق أنه تقول كان سمعنا وأطعنا. ربي صلى الله عليه وسلم برحمته وربي يهدينا على بعضنا وربي يجعلنا في هذا العام عام نصر وتمكين وعزة وبركة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك أستاذ علي بسبيس مشكور جدا في الفقرة هذه متاع نفحات دينية اللي حكينا فيها على أهمية اعطاء الناس حقوقهم وما نتستروش بالدين وبالحج وبالعمرة وبالصلوات وبالصيام وبقيام الليل وبي وبي وبي وبي واحنا واكلين عرق الناس وإلا ما ناش مخلصين العباد في حقوقهم. ردوا بالكم. كلمة ليك سيد المخرج
2: شريف الشريف معاكم في دار داركم.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك. نحب نبارك لكل العباد اللي مشيت والحجيج الميامين، الحمد لله على سلامتهم. فاتن بالقروي، هني قاسم بالقروي وزوجته راضية اللويزي بمناسبة الحج، ألف مبروك لخونا فاخر الملولي وزوجته الكريمة، ألف مبروك لسي محمد مروان وزوجته الكريمة، وإن شاء الله العقبة للسامعين الكل.

0: العشرة و42 دقيقة نجدوكم تحيتنا ونجدوكم سلامنا. نمشيو معاكم الفقرة أخرى. العطلة الصيفية عند برشا عائلات على الأقل هيت خليني نقول أنا هوني في جهة صفاقس، معناها على الأقل وين المجتمع اللي احنا نعيشه فيه. صفاقس معروفة ياسر بتقديس العلم والعلوم، معروفة ياسر إنها الاستثمار لول والأخر هما هو معناها في قراية الأولاد. وهيك علاش احنا نلقاو برشا من العائلات الصفاقسية جوست بعد العطلة بالضبط جميعا من زمان ويرجعوا. أيه يلزمنا ريفيزيون في المات، يلزم ريفيزيون في الفيزيك، يلزم ريفيزيون باش العام الجاي نكونوا أقوى. الحق معناها طريقة متعبة جدا ومرهقة جدا للتلميذ. هذا كل في إطار معناها نحبه على التميز، لكن هي اسمها عطلة، عطلة صيفية. في العطلة هذه فما برشا زادة اللي ناديه ويقول لك يا خوي علاش من على المشا ولادنا الصناعات التقليدية؟ اش معناها الطفلة تبدأ صبية ما تعرفش تشد إبرة؟ علاش تويكا وليو برشا ديار متاع بنات دي جون معرسين ما عندهاش حكة خياط؟ ما عندهاش، كتطيح فلسة يلزم تهز الخياطة ولا الخياط، كيف حاجة تتقطع يلزم التيرزي ولا معني نهزو الخياطة ولا الخياط. هيك علاش فما نداءات انه في الصيف تكون فما توجه من العائلة ومن الأم بالذات انها تدخل بنيتها تتعلم حويجات في الصناعات التقليدية. يا خويا احفظ وترك، اش قالت منال الحرفية في الصناعات التقليدية؟ مدام منال نهارك زيد.
1: صباح النور.
0: عايش لحوين؟ شحال الصحة؟
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله حبيبتي. أي منال قولي العائلات اللي مثال تختار باش انها تعلم بنياتها حويجات في الصناعات التقليدية، شو تنجم انتي تقترح مثلا؟ شو نجموا يتعلموا البنات في الصيف؟
1: شو نجم نقترح
0: حتى الأولاد راهو فما حاجات راهو البنات ولاد راهي تمشي
1: تو لك بالضبط. أولا تعقيب على كلامك، الصفاقس معروفة كيما معروفة بالعلم وبالتميز في القراية. معروفة اللي قبل أنا نتفكر ديما كانوا يحطوا صغارهم عند حد يتعلم صنعة.
0: صحيح.
1: وتلقى إذا البنية ما هيش تعلم في صنعة راهي يتعاون في أمها في الدار، والوليد يعاون في بو في خدمته. هذه المعروفة قبل.
0: أي صحيح.
1: وتوا تحس بالحق، يعني كيما قلت أنت العباد بداوا يرجعوا، قعدنا نقريوا في الصغار في العطلة ما ردحوهمش، لازمهم يزيدوا يقراوا، لكن لقينا برشا نقص في انه صغير حتى باش تبعثوا مرات مش كان ابره، مرات صغير تبعثوا حتى العطريه باش يقضي ما يعرفش يقضي، لانه ناقصين برشا مهارات صغيراتنا للاسف. ولينا في مخنا كان قرايه قرايه، تسمى المهارات الحياتيه اللي هي في من ضمن المهارات الحياتيه كما قلت انت، تخيط حاجه تصلح حاجه، حتى انا محليها كي تبدا وليد صغير تبدا عنده تورنوفيس صغرون وبانس ويصلح ويريقل وتعطيه، انت باش تعطيه حاجه قد امكانياته.
0: صحيح.
1: لانه احنا نطوروا في الامكانيات نتاع الصغير شويه بشويه، كل مره تزيدوا شويه. كيف عم نحكي على الولي مع صغيره في الدار. بالنسبه للانشطه كل ولي لازم يعرف قيمه صغيره ويعرف اللي عنده كنز. بالحق القرايه حاجه مهمه، لكن القرايه ما هيش كل حاجه. انت اذا صغيرك هو موهبه ربي نتاع رسم ولا موهبة نتاع انه عنده ما يقول في سوابعه، مش لازمك بالصيف تطلعه طبيب ولا مهندس، لكن هذا ما ينفيش انه تجم تكون القراية مع الصنعة ولا القراية.
0: صحيح. منيل حبيت نقول لك انا راهو ياما طبيب وياما مهندس وياما استاذ وتلقاه تبارك الله عليه، معناه في الستا معناه كبني تلقاه ما شاء الله عليه، وفي الحديدة ما شاء الله عليه، وياما انا نعرفهم شخصيا معناه أساتذة. نحب نعمل تحية للاستاذ فيصل نكمل لقب مثالش الفقيه اللي اسم الله عليه تقريبا داره معناها نقول انا اغلبها ما شاء الله معناها بدايته كان حديد كان بني كان فيونس كان ومحليه الراجل اللي يعرف هكا ومحليه الراجل وغيره برشا راني نعرف زاد اسيد ضخمين الدهن ويقول لك الماجي اللي انا عملته والندرا شنو انا وطلعت انا سقيت السطح وانا ركبت الضو في الدار وانا زاد في عود جبت بلومبيي تبعت وعرفت كيفاش نعمل الانستالاسيون. دونك محليه الرجل اللي يعرف كل شيء وذبيحه في العيد الكبير
1: هما كانوا هذا ما عادت نقبل.
0: صحيح.
1: الرجل يعمل الحوايج الذكوريه والرجاليه اللي هما لازمهم قوة بدنية، والمرأة تعمل الحواج وترتب وتعمل حاجتها وتعمل هريستها وتعمل عولتها. صحيح هو الوقت والمشاغل ما نجموش نعملوا الحواج هذا من الكل، لكن ثم حواج نجموا نحيوهم وعادات نجموا نزيدوا نعملوهم ونحيوهم حتى باش صغارنا يعرفوا عاداتنا ويعرفوا تقاليدنا، وبنياتنا كما قلت انت يكتسبوا برشا مهارات حياتية، وليداتنا كذلك. مش معقول إذا أنبوبة في الدار اتحرقت مثلا ما نعرفوش حتى نبدلوها، ولا كما قلت انت حتى حاجة فتقت ما نجموش نصلحوها.
0: باهي في الإطار هذا احنا منال الباهية السمحة، قل لي مثال شن نجمو كما نقول انا مثلا من عمر 14 سنه، والله حتى من 12 سنه، علاش حتى اقل اذا كان الطفله فايقه وناضجه وكل شيء.
1: من 9 سنين، من 9 سنين
0: فايقه تلقاها
1: تنجم. اللهم صل على النبي عليهم. ثم بنيات من 9 والثمانية والسبعة سنين وينجموا، عندها ما تحس انت من اللي هي البنيه مثلا انا متسمى هكا اكسسوار ابياش قفه، من اللي البنيه تبدا معاك اول ما تبدا تشد كما قلت انت ابره ولا تشد تنس ولا حاجه برك الله عليها.
0: باش نجمو مثال واضح
1: من انا نرجع نحب نقول لك انه احنا للاسف نحاو عاداتنا نتاع قبل، نتصور انت تتفكر قبل النوادي اللي كانوا عندنا في المواد في المدارس، النوادي في دور الشباب
0: يعني في المدرسه برك
1: نهار لحد في الكشافه، نهار لحد في الكشافه، نهار الجمعه ولا نهار السبت عندنا نادي في المدرسه، ما كانش عندنا وقت فراغ بالكل. أو علاش الصغير يشد في التليفون، اللي حتى أنا نقول لهم حتى التليفون نجمو احنا نستغلوه باش نعلموا صغارنا حاجة.
0: ايه صحيح. باهي منال فقط باش معناها ضغطا فما ضغط الوقت زادة، شو تنجم أنت تقترح أنه صغيراتنا نجمو نعلموهم في الصيفية مثلا؟
1: نجمو نعلموهم الأكسسوار، نجمو نعلموهم تزيين القفة والمروحة، نجمو نعلموهم الخدمة بالطين بالحق يعني حاجة، وثم مش الطين اللي احنا نعرفوها اللي يطيب في الفول، لكن ثم الطين اللي يشيح بالهوا يعني نجم اي صغير يخدم به في الصلصال هو
0: كيم.
1: ثم الجبس زادة قوالب الصغير يصب فيهم جبس، وإلا يشري حوايج ويزينهم وفخار ويزينه هو وحده. يعني حتى الولي اللي ما عندوش وقت باش يقيم صغاره النوادي صيفية ينجم يشري له ويبدا يجرب وحده في الدار، كيف يحس القاس حاجة صغيره مغروم بها اكثر من الاخرى واللي يعمل برنامج ويعلمه الحاجة هذيك.
0: واضح واضح، معناها ليزاكسيسوار راهي فرصة حتى البنية نهار آخر تلقاها مليلة زادك القصيف.
1: مش البنية اللي نقول لك ثم أولاد الله نصلي عندي عليهم بالحق يعني يخدم لك
0: براسيل عندهم الكرياسيون عند معناها مبدعين.
1: أول ما توريه أول غرزة، خاطر احنا نقولها غرزة سكوبيدو، تبدا صعيبة شوية ما يغلط حتى غلطة معناها بالحق. كي تغزر انت كي ترمي قدامك هي كالحصيره البراسلي بالحق انا طول نقول الله نصلي على النبي، يعني غير موهوب
0: ما شاء الله.
1: ثم صغير يغلط مره ومرتين هو هذا العادي راهو العادي انه يغلط ويصلح ويتعلم. اما ثم صغير تبارك الله عليه يعني تحس عنده موهبه غير عاديه.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: هذيك عليه نحبوا يكثروا النوادي توا بداوا يرجعوا شويه في المدارس وفي الكوليج في المعاهد الثانويه حتى باش صغارنا كيما قلت لك يعني
0: صحيح انه يريفزوا ريفيزيونيت ودنيا ايه النجمو، ولكن راهو زيد الصيف راهو فرصه باش صغارنا يتعلموا حاجات اخرين، ما يلقاو لهمش وقت القرايه، ما يلقاو لهمش وقت
1: حتى في القرايه كيما مش يعمل كي باش يعمل الصغير ساعه ولا ساعتين بالعكس مش تفرهدوا برشا. ثم حاجه اخرى مزيانه برشا، ثم برشا صغار كي يتعلموا وما يقول لي انيستي هذه بقديش نبيعها ويبداو يلمدوا فلوسهم الخاصه.
0: اي مصروفهم الشخصيه
1: احسن حاجه، لان ما حاسنيش يتعلم ويترك ولا يتعلم، خاطر ثم صغار ما يعرفوش قيمه الحاجه. يتعلم ويطيش ولا يتعلم ويخبي عنده، يحب يولي عنده نوع نتاع انه نتعلم ونخبي نقول له لا حاول تهديهم هديه، حاول تهديهم لاصحابك في اعياد ميلادهم، حاول تهدي حاجه مخدومه باليد
0: ويولي ميني بروجي زاده يا منال.
1: توصل المحبه نتاعك لاصحابك، توصل المحبه نتاعك لماماتك وباباتك. يعني احنا كي نبداو هكا غير مش يولي عنده يعني يفكر كيفاش يعمل بروجي نتاعو كيما قلت انت، يفكر كيفاش الهديه لازمها تكون بكل محبه.
0: صحيح واضح واضح، دونك معناها تنجم على الاول كيفاش حتى لي كادو نتاعو يولي هو يصنعهم بيديه ويهديهم، وكيما زيدا ايضا مش يكون زيدا فرصه هذوما الصناعات هذوما الصغيره يبدا بهم حتى كلي سمول بزنس، معناها المشاريع الصغرى، وهذوما نشوفوهم خاصه مع البنيات والوليدات الطلبه وقت ما يبعدوا، وقديش من طالبة وقديش من طالب تلقاه في نفس الوقت هو يقرأ وتلقاه عامل بروجي صغير يبيع ويدور في الزيرو وينطر في مصروفه ويقول لك حتى حق ترانسبوري وغيره. برافو ليلهم، وهذه فرصة ما فاتنا شيء راهو، معناها إذا كان عندكم وليدات ولا بنيات فرصة من تواكة في الصيفية هذية تحاولوا كيفاش تدخلوهم في بعض الصناعات التقليدية، حاجات حتى كان يقول لك ولا تقول لك انا مش مغرومه تي دخلها يجربوا حصه واثنين وعلى ذوقه يعرفوا هما يقروا يا يكملوا يا ما يكملوش. منال مذيوب انت حرفيه في الصناعات التقليديه، نشكرك برشا على المداخله هذه، وعلى نرجع نقول هي راهي فقره فقط تحفيزيه للعائلات نحولوا لهم في الوجهه النظر نتاعهم من اتيديت ودي فورماسيون وقرايه، مش نحولوهم زيدا يقراوا حساب الصناعات التقليديه. الكلمة للسيد المخرج هكا ولا لا، ومن بعد يا سيدي بن سيدي انا الأغلبية الأغلبية يمكن الفقرة الجاية نعملوها كان بعد الحداش. اش قولك سيد المخرج؟ نذكركم توقيتنا 10:53 دقيقة، وديما معاكم في الدار داركم في المباشر على امواج إذاعة فاقس.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعززت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل متطورة بهدف تقليص أجل التدخل والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية بما يضمن مجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بأكثر من 600 تدخل، بينها 219 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات. يجتاز 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، ما يمثل نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام. في العالم أظهرت بيانات الشحن مرور ما لا يقل عن 3 ناقلات تحمل نفطا إيرانيا عبر الحصار البحري الأمريكي هذا الأسبوع، فيما تتجه ناقلة رابعة فارغة نحو خليج عمان، وذلك عقب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق إطاري لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. نفى وزير دفاع منطقة أرض الصومال أي وجود عسكري إسرائيلي في بلادها، كما نفى وجود محادثات لإنشاء قاعدة إسرائيلية بها، وشدد على أن تل أبيب تقوم فقط بتدريب قوات الجيش والشرطة في أرض الصومال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها المغفور له بإذنه تعالى جميلة شريف أرملة المرحوم الحبيب اليانجي والدة علي نجوى ماهر محمد وفدوى. تقبل التعازي اليوم بجامع مركز سحنون طريق جرمدة كيلومتر 7 إثر صلاة الظهر. كما انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه بدر ابن المرحوم بشير والي والد بلال وبسام زوج النجوى الغرياني شقيق نبيل ومحمد مرشد وعواطف. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع حي البحري عدد 3. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه إسلام بوعزيز بنت حافظ بوعزيز أخت إيمان وإكرام بوعزيز. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجمع القصاص طريق منزل شاكر كيلومتر 4.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه الحاج الهادي الخرات زوج حبيبة القرقوري أب سهام محمد بدر الدين مالك والمرحومة فريدة. تقبل التعازي بجامع الرضوان طريق منزل شاكر كيلومتر 7.5 إثر صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ديما معاكم في الدرداركم، ديما في فقرات جديده، وديما مش يقول فمي، ديما نحاول نجاوب على برشا ميساجات، على برشا ارساليات، هاو نحاول مش نبارتاجيو كل مره ان شاء الله بالبارتي من حصصنا المباشرة في فضاء، خاصة اليوم الدرداركم. يا سيدي للي تخلى معانا تو في السويعة هذه، نقولوا له مرحبا بيك، نسلموا عليك، نقولوا له راك مش تخلط على فقرة هم الناس الكل، النساء والرجال. خليني نحكي السنة عن النساء، أي الموضة واللبسة والحطايط والجو هذاك المزيان الكل. السنة تمشي في الشارع، تهبط للبلاد للقماشة، تمشي المناسبات، تلقى البتي بوان لا مود، هيك التبش اللي كان هيروبة تلقى فيها بتي بوان بالابيض باللك حلوة لي كولور الكل، كان شميس كيف كيف، كان ما نعرفش لبسة كيف كيف، كان في عرس كيف كيف، كان في مش تمشي العشوية تلقى البتي بوان، تجي الخدمة تلقى البتي بوان. الموضة هل احنا مطالبين نتبع الموضة الكل؟ هل الموضة تشرق على الناس الكل؟ وإذا كان أنا ما نتبعهاش إيش معناها؟ معناها أنا ياسر ديباسي، معناها أنا ياسر قديمة، معناها أنا ما فهمتش كيفاش قاعدة تمشي الأمور، وإلا لا عادي معناها هي، وعليش ليه ما نتبعش وبرا لبسنا الناس الكل سيري كسرونين، معناها شنية المشكل؟ خنشوفه مع الكوتش هونيماج، صديقتنا وحبيبتنا واللي مخر عليها برشا برشا برشا، نسرين حمدي العيفة اللي توحشناها عندها مد عليها، ولكن وقيتها تو مدام مصيف وقيتها باش كل مرة هكا ذكرنا هي بحويجة، وكل مرة هكا نعدل ونصلح في تصرفاتنا فيما يخص خاصة اللبسة والموضة، وشي نجم يمشي معانا وشنو ما يمشيش معانا. جميلة الجميلات نسرين العيفة، مرحبا بيك.
1: مرحبا يعيشك يعيشك مدام شريفة، صباح الخير، شكرا على الاستضافة، نسلم عليك وعلى المستمعين الكل نتاع إذاعة التقف وعلى العاملين زادة في إذاعة التقف. ألو
0: يعيشك يعيشك يا نسرين، يعطيك الصحة. نسمع برشا وبرشا حديث معايا آخر في الكاسكو وانتي بنت الدار داركم، دونك تمشي معانا في الجو كيما هو.
1: أي
0: هيا قل لي أستاذتي الجميلة كوتش البيتي بوان يا وخيتي، على البيتي بوان سنا يا وخيتي يا وخيتي، وين تمشي تلقاه؟
1: عمل الباس كيما احنا نقولوا بلغتنا التونسية.
0: لا والإشكالية اللي احنا الصيف في تونس راهو طويل، صيفنا ماهوش شوية. دونك معناها احنا سنا معويناتنا بالبيتي بوان مش تقعد تقريبا 3 شهور 4 شهور.
1: صحيت. إذا هو مدام شريفة القماش هذايا البيتي بوان عنده ديجا سنين، هو باش نكون واضحين من احلى الديزاين اللي نجمو نلقاو
0: على محله على مزينو،
1: اي على خاطر بدا من الخمسينات، كنت تتذكر افلامنا القديمه النوار بلون عليه، كانوا النجمات المصريات كانوا يلبسوه فك الروب نتاعهم على محلاهم هذوك،
0: ونفس الموديل نتاع لي روب راهم رجعوا كيك تلقاها دومي مونش ولا مونش طومبون تو اجوستي شويه في اللاتاي وتهبط هكا محلوله وقصيره. اي بالنسبه
1: هذا هو صحيح كما قلت لك، هو موضه قديمه جيت رجعوا لها، والسنه يمكن عمل برشا يعني شفناه اكثر كما انت تقول، كلامك صحيح كنت نسمع فيك بكري، خاطر ولا حتى في لي فولار نلقاوه في الروب، نلقاوه في لي شيميز، نلقاوه في لي بانطالون وحدهم، نلقاوه حتى في السيكان، ولينا في الصبابط معناها ولا بختو مش كيف ما عمناول خرج شويه في تيت عمناول، ما كان جوست روب ولي او احنا نقولوا معناها تو سكي من فوق اسمي، ولا حتى في لي زاكسيسوار نلقاوها تخطو. اما هو صحيح موبا وتراند وكل، اما الحاجه المهمه اللي انا نحب نقولها ونعرج على كلامك، راهو احنا مش على خاطر تراند والا خاطر سني موبا يزن نلبسوه، اذا كان هو ما يشرقش علينا وما يجيش على المورفولوجي نتاعنا سورتو على شكل جسمنا، خاطر راهو لو بتي بوا راهو حصيله احنا نقول
0: صحيت، مش نقول لك على شكون ما يشرقش البيتي بوا.
1: فوالا باش نفسر لك، اول حاجه اذا كان امراه تكون قصيره شوي وشكل جسمها فينو نحن نقولوا معناها رقيقه، تكون ضعيفه وقصيره شوي، راهو لو بتي بوا ما تنجمش تلبس الكبير، خاطر هو ريت التوزيع نتاعو الكبر نتاع الدوره والتوزيع نتاعها مهم برشا في المظهر. دونك اذا كان المراه المورفولوجي نتاعها فينو احنا نقولوا ضعيفة وقصيرة وقامتها مش طويلة، دو بريفيرونس تيخو لبتي بوا اللي يكون صغير، يكونوا قراب لبعضهم، واللي يكونوا كدور صغيرين جيدي. إذا كان مرأة تبركلة تكون أعرض وأطول وتبركلة معناها تكون المورفولوجي نتاعها مليانة، في الكا هذا لازمها تلبس اللي يكونوا حجمهم كبير أو متوسط، يا كبير يا متوسط، ويكونوا إسباسي شوي، تلقى ما بين الدورة والدورة فما شوية إسباس. علاش؟ باش ما يغلب، وبيان سور نزمو جدا نستخدموه في المظهر باش نغطيو العيوب اللي كيما قلنا قبل أنه اللي راهو أشكل الجسم الكل حلوي، ما ثم حتى واحدة خير من واحدة، لا ضعيفة لا قصيرة لا طويلة لا سمينة، الكلنا محلينا. أما شنو الفرق بين واحدة بواحدة؟ هي كيفاش تعرف تلبس وتحط اون فالور المورفولوجي نتاعها. دونك بالنسبه للمراه مثلا اللي عندها تكون اوراق مثلا البارتي اللوتانيه تكون عريضه، اعرض البارتي الفوقانيه، دو بريفيرونس لو بيتي بوا تلبسو من فوق خاطر هو يجيب الانتباه، باش يولي النظر يتركز على البارتي الفوقانيه مش اللوتانيه اللي نحن نحبوا نغطيوها. اللوتانيه قلنا هي اعرض شوي. مثلا اذا كان عندها الكرش، دونك البيتي بوا ما تلبسوش في البارتي اللي فيها الكرش، اذا كان روبا مثلا ماذا بها لا تبدا فيها قصه، قصه مثلا تجي تحت الصدر بالضبط في اعلى نقطه نتاع الكرش، مهم برشا راهو هذا. تبدا عندها الكرش تعمل النقطه تكون معناها القصه نتاع الروبا تكون الفوق بالكل تحت الصدر بالضبط، باش هكاك ما توريش الكرش ما توريش اللي فوق، ويكونوا لي بيتي بوا كيما قلت لك سوا يكونوا اسباسي شويه بعاد على بعضهم، يا اما حجم كبير يا متوسط، خاطر هي بطبيعتها باش تكون اعرض شويه من اللي تكون شكل جسمها فينو. دونك نعرفوا كيفاش نلبسوه راهو باش يواتينا، وبيان سور انا نقول يقعد كل واحد اختياراته على خاطر هي الموضه اختيارات، اما شكل الجسم هو المهم برشا، وختار شنو تلبس باش تخرج مظهر مزيان، هذا الاهم بالنسبه ليا.
0: صحيت النجم نتبع الموضه فقط نفهموا بدنا ونعرفوا كيفاش نتبعوها الموضه، اما ما ناخذوهاش تيكلي ناخذوها طول
1: شعاد.
0: واضح. والنجم اي صحي معناه كما تبعناش ما يقولوناش يقدم،
1: لا لا لا لا لا لا اذواق راهي الموضه اذواق، ملا ملا فما الوان مكريت يخرجوا طوندونس،
0: الجون السنه هو اللي مسيطر. كوتش قل لي
1: كاين الجون، فما الجون، فما الاحمر، جون باست اللي هو من عام نيول، اما الاحمر السنه دارج اكثر نقولوا من الجون، فما البلو الكتريك، فما الفيغ باستيل زيدا اكل اللي على البلو اكوا، هذيك الفيغ اكوا هات شوية زيدا لي كولور باستيل كل رجعوا، الفيولي زيدا رجع هو من عام نيول وكمل معانا السنة. بالنسبة للي جامبخيمي كما قلت انت، فما اكثر حاجة بيتي بوا في هو دارج في نقاوة في كل شيء،
0: في كل شيء وفي كل بلاصة، والله العظيم
1: في كل بلاصة وبالالوين الكل السنة عام نيول كان عنا الاحمر كان عنا الابيض والاكحل برك يتقاه كحلة، واللي بوا نتاعها في الابيض يا اما بيضا واللي بوا في الاكحل
0: سنا روج بالبلون وبلون بالروج. اي ريت اي اي سي سي سي سي اي اي العمر ما يقلقش كيما حكينا قبل. لا
1: اي اي العمر ما يقلقش، لا ما يقلقش، دونك تلبس حاجه شو العمر، ومراه متحجبه ولا مش متحجبه، والا مراه صغيره والا كبيره راه كل النجم يلبسوه، هو يمشي مع الاعمار الكل.
0: الاسونسييل
1: انا نفهموا شكل
0: لكمو وكها صحيح
1: صحيح لكمو كيفاش نلبسوه وين نلبسوه
0: صحيت ووقته صحيت
1: ديكوزيون بيان سور، اما هو ليه ما عندوش مرش مربوط حتى عمر
0: صحيت. كوتش نسرين حمدي العيفه يا مزينه
1: فولارا يعيسك
0: اي كي نعملوا في فولارا البيتي بوين يلزم اللي تحته اوني بيان سور
1: بيان سور اي
0: اما ربي الصغير في حاجه من اللبسه نتخيل
1: على الموضه و او ميم طون مانيش ما نحبش نلبس انا بيتي بوا في اللبسه عادي نعملوا في فولار في اكسسوار
0: سمح. نسرين عيفة يا باهية يا سمحة يا كوتش يا مزيانة، ان شاء الله ديما مزيانة محليها اسلوبك ديما باش انك كالعادة تخلينا على باش اش فما وش ما فماش، ولكن زيدا في نفس الوقت زيدا كهو يزمنا نفهم رواحنا ونفهم بدنا ونفهموا شنو اللي يشرق علينا وشنو اللي ما يشرقش علينا. يعيشك ان شاء الله ديما معنا في الدرداركم، ان شاء الله ديما مزيانه، ومره اخرى نعتذر على التاخير اللي صار معك. يعيشك يا استاذتي، يعيشك يا كوتش، يعيشك، يعطيك الصحه. ونمشي بعد النغمه هذه، مش نمشي، والفقره اخرى اكيد.

11 ل 27 دقيقة ديما معاكم في الدار داركم. وقاعدة توصلنا برشة تحايا. أي سيدي التحايا سي سمير بودوارة ومدام سهيلة بوعزيز. سي سمير بودوارة ومدام سهيلة بوعزيز يقولوا البنت العزيزة أمل بمناسبة النجاح والتخرج في شعبة إعلامية والتصرف اللي نجحت بملاحظة حسن جدا. ألف ألف مبروك يا أمل المزيانة بهالنجاح وهالتفوق. السمح ياسر سي نوري وعليا العفاس يقولوا مبروك مبروك هكا ولا النوري وعلي العفاس مبروك وسلوى دمق فوالا باهي. يقولوا سي انيس وامل بمناسبه ختان ريان ان شاء الله الف مبروك. العقبه للعرايس الجد نفيسه وكوثر هكا. واسلام العفاس يقولوا لعائلتي النوري وعليا وامل وانيس الف مبروك الختان ختان ريان. هي طريقة التركيبة يا يسري يا بوراوي ماهيش مقابلة. أما أنا قريتها كما هي الأسماء صحيحة. اللي المطهر هو اسمه ريان. شكون يهديله جمع الكل. فما النوري وفما عليا وفما مبروك وفما سلوى وفما أنيس وفما أمل وفما الجدة نفيسة وفما كوثر وفما إسلام. شنو آخر تقريبا برشا أسماء. الكل فرحانين بالتهور متاع ريان. والعقبة للعرايس يا ريان يا باهي يا سمح يا مزيان.

زيد عواطف بوسرسار زيد تقول لولدها اليوم عيد ميلاده إن شاء الله كل عام وهو حي بخير. زيد أيضا ألف مبروك العائلتي جلال المهيري وزوجته سماح بمناسبة إن شاء الله زواج بنتهم بيوتا على الشاب المزيان أمين عبد المولى. ألف مبروك زيد أيضا نقولوها لزميلنا سمير الكتاري وحرم المصون بمناسبة زواج ابنهم إبراهيم على العروسة المزيانة أسماء بن عمر وإن شاء الله بدو بتمام عليكم الناس الكل.

0: 11:33 دقيقة ديما معاكم في المباشر. نذكركم بأرقامنا اللي مش تكلمون عليهم بعد شوية. أسامة عبيبسية مشكور جدا، أكيد إن شاء الله يحاول يعدينا الدفعة من مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280. نذكركم بحكمة اليوم وبعدها غنيوة من اقتراح المخرج. حكمة اليوم تقول ايش؟ تقول حكمة اليوم تقول لك يا ودي كيفاش تلوم الريح على الفوضى اللي يعملها لك في الدار. كيفاش تلوم الريح على الفوضى اللي يعملها لك في الدار وانت اللي خليت شبابك محلولة. وحديثنا قياس والفهم يفهم.
1: الو
2: عليش

0: 11:40 دقيقة، ديما معاكم في الدرداركم وديما معاكم في المباشر، ونمشي معاكم ديما كما العادة كما نقول لكم، يعني نمشي معاكم لتريكنا أخرى من تريكن الدرداركم اللي هي موضوع ربما أثاره من جديد. هي صورة فيديو لعروس ليلة عرسه، جاب سيدة كريمة اللي هي الكل معناها على أساس هي الوالدة البيولوجية متاعه، حتى على كرسي قدام الناس الكل وقعد يغني عليها وقعد يكرم فيها، ولبسها زيدة أيضا خاتم على ما يبدو. ومن بعد الغناء وبعد كل شيء تم معناها التصريح، وإلا ظهر اللي هي مرت بوه ماهيش أمه اللي ولدته لكن أمه اللي ربيته. من هوني المكالمة اللي جاتني، وإلا للسيدة الكريمة اللي كلمتني قالت لي علاش مدام معناها فما اللي يتعامل هكا مع مرتبوه وفما اللي يتعامل بالعكس. قلت لها كيف زاد ما وخاطر فما مرتبوه توصل روحها معناها ولاد رجلها يلبسوها الذهب، وفما مرتبوه يخليوها ماهيش موجودة خاطر هي بيدها زاد عملت بعمايلها تلقاها. وهوني الموضوع متاع النقاش، ولو مش في وقت طويل، ولكن أنا فقط ديما في الدردار كمنثيروا المواضيع ونخليكم أنتم ما تكملوا تناقشوها. تغيرت نظرة المجتمع لمرت البو في وقتنا تو في 2026، وإلا لا تغيرت عقلية زوجة الأب زادة أيضا اللي تجي تعرس وتعرف روحها من اللول مش تاخذ راجل وعنده أولاد. شنية العقلية اللي تدخل بها زي ما حسب رأيك متغيرت على إنها عادي؟ هذا كان مكتوب ربي جابني للسيد هذا وعنده أولاد، راه باش تكون نكون أنا أمكم 100% مستحيل، لكن أنا نحرص ونسعى باش نكمل النقائص اللي تعيشوا فيها وحدكم كي كنتوا أنتم وأبوكم برك. وهل زاد أيضا السن متاع الأبناء؟ هل كيما تتعامل مع صغيرات مازالوا صغار مدرسة ولا أقل، كيما تدخل ساعات مرت البوة على راجل ويبدأ ولاده عزاب ولا صبية، وإلا زاد اللي تتخذ راجل ويبدأ وسهي معرسين، البوزيسيون ولا موقع التموقع مرت البو يختلف على حسب الوضعية وإلا لا، وإلا هي وكيفاش تخلي العائلة جديدة تستقبلها وكيفاش تتعامل معاها. وزاد أكثر من هكا أخي الحمل كل مربوط معني محطوط كان على مرت البو، وإلا زاد البو عنده دور، والأبناء زاد بيدهم كانهم كبار عندهم دور، والمجتمع ككل عنده دور في النظرة لزوجة الأب. معكم أنتم مع 70-164-280، نكون فرحانة برشا كي نستقبل مكالماتكم الهاتفية وخاصة تجاربكم الشخصية في الموضوع هذية، مع إمكانية الاحتفاظ بالطبيعة بالاسم الشخصي. كانك تقول لي أنا نحتفظ رك اسمك ننسي من تو، ننسي ولا صليحة والراجل تو نلقاول وزاد كيف اسم. ديما نرجع نقول احنا الهدف ليس التشهير بقدر ما هو انه نحبوا نتعلموا من تجارب بعضنا. نجموا نستقبلوا مكالماتنا سيد المخرج ولا يقول لي وصلونا مكالمات ولا، مع التحية لزميلنا أسامة عبابسية. ناخذ المكالمة الأولى. هاي مرحبا عسليمة.
1: هلو عسليمة يا شريفة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بأختي.
1: عايشك صالحة معك.
0: اسم مستعار صالحة.
1: هاي صالحة ودنسي في كل وقت.
0: والله إن شاء الله مرحبا بصالحة الداهية.
1: يعيشك يا شريفة.
0: أي صالحة
1: والله الموضوع هذي أنا من قبل ما تطرحه وانتي أنا شفت الفيديو اللي داول في الفيسبوك قديش معنيتها هكا عجبني هكا فرحت وقلت إن شاء الله الناس ما تطبقش حتى هيك الكل، يعني تحس كان مرت البو وكان اللي كان من أهل البو، خاطر ساعات حتى أهل البو يأثروا على مرت البو يخليوها تنقم بالسيف.
0: يا صالحة عرفتك يا صالحة. ايوه
1: هاي. ايوه هيك ما تعرفك مش تعرفني اكيد، ما منحبش الناس كل تعرفني
0: اكيد التجربه ايه. احنا حاشتنا بالتجربه صح.
1: انا عايشه زوج تجارب تو
0: اللي هما انت كنت مرتبو صالحة.
1: انا كنت مرتبو، انا عرس وقت عمري ما زلت ما قطتش حتى 20 سنه وهي مثلت صغيره يعني، وخديت وعندي ولد الوليد هذيك عمره 5 سنين إيه؟ مازال ما قراش لا في المدرسة لا حتشين، يعني نهار اللي عرستنا الغدوة الحي الصباح الباب دق، حليت الباب نقلوا لي جاء
0: إيه؟
1: فرحت بيه دخلت.
0: أمه متوفية ولا مطلقة؟
1: لا لا أمه موجودة وهي ما هيش بعيدة الدار السكنة اللي نسكن فيها أنا اللي عرفت فيها ما هيش بعيدة.
0: ده.
1: وبعثت لي الوليد أصبح
0: كدوب عليه كدوب عليه صباحية وبرك
1: اشرب ولا كسر جرنك.
0: اسمع إذية في لغة النساء معناها الحرب الباردة متاع النساء ده. أما هو ما عنده الذنب طبيعة الوليد.
1: لا ما عنده حتى ذنب وبرغم أنا مانيش كبيرة كما قلت لك العمر متاعي يعني واحد أخر راهي تصرف تصرف آخر وحلت الباب وقيت الوليد وإحنا مازلنا راقدين دخلت طول البيت النوم عنق بوه وباسه وكمل نومه مع بوه ومن هيك النهار هذاك ولو هو في الحضانة عند أمه ما هيش عند بوه ومحنيش بعاد على بعضنا يعني يعمل هكا يشغل كياس يجيني للدار يعني ولا عندي بصفة رسمية دخل سنة أولى قاعد يقرأ سنة أولى وسنة ثانية يعني العوام الكل يجي من الممتازين أنا نسيب المشاور الكل وقتها على ميدة نتذكر ونقعد نقري فيه والناس اللي تعرف صوتي تعرفني تويكا لأن راني مانيش قاعدة نزيد فيه ولا معناتها نبالغ ونقعد نقري فيه ونهزه للمدرسة وجي معلمة الفرنسية وقتها بالشهادة نتاعها ومعلمة العربية بالشهادة نتاعها والناس الكل تعرف الحومة اللي سكنتها أنا شنو كنت نتعامل مع الطفل هيك لكن صارت لي فازة معناتها ما نجمش ننساها حتى لين نموت الحمد لله هو راهو تربى عز الربية ولبس عز لبسة ونزيد نقول لك نهار اللي أنا معناتها ولدت وجبت صغير أول ما جبت صغير وجاني هيك الفلوس نتاع هنا كل لمتهم وخذيت بهم بسكلة ليلو معناتها الناس تاخذ كرتابلة وانا ناخذ زوز الناس تاخذ طبلية وانا ناخذ زوز الناس تاخذ صبادري وانا ناخذ زوز معناتها وفي هيك فترة العرس هيك الجمعة متاع العرس والشهر متاع العرس وين نمشي انا به يعني شهر العسل كما يقولوها هو معايا وانا فرحانة به هو شيخ يعني وقتها في الفترة هذيك هو صغير يحس كأني معناتها انا امه اللي جبته بالحق والحمد لله يا ربي وقعد اليوم هذا عمره 48 سنة للبارح جاء هو يخدم في تونس معناتها جاء انا للباب نزيد نلحق له في الماكلة يعني وعندي مرت ولدي زيد اللي هي مرتبو نخليها باش تشوف باش تشوف ولو هي طيبة وراني ما عندي ما ندمش فيها وهيك حد جهدها وربيبي وربيبها يحبها وهي تحب ربيبها لكن ديما نعطيها الصور باش هي تعرف يعني راهي العائلة كي تبدأ نظيفة ومخها نظيف وتعرف كيفاش تخمم راهو لبس لا تخمم على الصغير ولا تخمم على لا لا على المرأة كيفاش تعيش حياتها
0: معناتها
1: ما
0: نقصتوش ربي احنا
1: ما هذيك مكتوب هيك الصغير راهو جا راهو هذيك هيك ضحية انت كان ما ترجعش فيه الامور الاخرى والحمد لله لكن انا صارت لي فازة ما نجمتش ننساها لمدة حياتي انا وقتها مشيت للمدرسة وقتها يكملوا الطابة غير بقى يقرأوا ليتي سنة رابعة هو يقرأ ابتدائي ليلتها انطر ما نجمش نقلك معناتها على الاخر حتى ما تسوي الضوء بتاع سنية راهو اتقف ما يمشيش وانا وقتها مش نولد معناتها مازال لي ايامات ومش نولد ومشيت وهزيت المطرية في يدي والبشكير هو مراضة شوية باش نلفوا وندخلوا للدار المدرسة قدام الدار وبيناتنا كان كيس الكرهه بالكل ما قدام المدرسه يستنيو في صغارهم الكل باش يخرجوا انا ما عنديش كهرباء هيك الوقت بوه في السفر يخدم ديما خدمته في السفر بوه وانا واقفه قدام المدرسه شده هيك المطريه وشده البشكير نفر كان جاني كف بركني في القاعه من غير ما نشوف البشر شكون هو خاطر الدنيا ظلام وشوف العباد الكل ججت عليا في الموقف هذاك ولاو يفيقوا فيا ويقيموا فيا وانا حامل يعني شكون ضربها شكون ضربها ضربتني امه يعني ضغطت هكذا سبحان الله وسوسل الشيطان قال كيفاش انا معناتها ايش انت هز ولدك وجا انت قري وجا انت اعمل وجا لا هي هيك لا هي بعثته باش قلت تو يعمل المشاكل وتو كذا وتو امورهم تتفرعت لكن انا احتضنته بقلب كبير واليوم هذا صدقني تويك عندي 41 سنه معرفته يعني ولا 42 سنه يعني الطفل هذاك في عينيا والحمد لله اللي عملته انا راهو في ولد راجلي لقيته تو في حفيدي مع مرتبو ونشكرها مرتبو فوق الإزم
0: تعرف يا صالحة كلامك يدوخ والله يدوخ
1: والله هذه هي قصتي أنا مستني على الأخر وخاصة كي شفت هيك الفيديو المتناول وقلت إن شاء الله هكا في قلبي يا رب إن شاء الله
0: سيدة تجيب الموضوع هذا أنا راهو يا صالحة راهو الصورة هذيك راهي صارت معايا في استيديو في يوم من الأيام في عيد أمهات عائلة اللجمي أي معناها كلمتني المستمع حنان اللجمي وهذيك تقريبا أول مرة وين نعرفها بالباهي ومن بعد وليت تو أخت بالنسبة لي وصديقة مقربة جدا قالت لي في عيد أمهاتها ما نحب نجيب أمي نحب نكرمها والله تو نحاول مرة أخرى نرجع لكم خاطر أنا عندي الحصص متاعي الكل مخبيتها وما يبيع حد شيء بطبيعة تو نرجع لكم بالتاريخ وباليوم والكل وقالت لي راني نحب نجيب أمي ونحب نكرمها في عيد الأمهات يا صالحة ما تعملش حس لحظة
1: ما عملتش. أنا روحي ماني نعرف عادي.
0: المهم معناها وجيت في استديو قالت لها برشا كلام، ومن بعد مدت خاتم قالت لي الخاتم هذا ماهوش من عندي، من عند خويتي الكل نحبوا نكسيوه لها. وفي وسط الحصة قالت راهو أنا نحب نزيد نقول فقط، معناها راهي أمنا وكل شيء، ونسيتنا في أمنا. كلمة نسيتنا أنا قعدت نغزر لها بالبهي ما فهمت حتى شيء. قالت لي هي راهي مرت بابا، أما دخلت علينا خليتنا نسينا أمنا رحمة الله عليها بفعلها الباهي، وللتو علاقتهم ولا أروع، ومحليها مرا، ونحب نحييها برشا برشا. تتا نزهة في بالي كما يقولوا هما، نزهة في بالي، أنا ماني ديما نغلط في اسمها. إن شاء الله ربي يحفظها وإن شاء الله ربي يبارك فيها، وبالحق محليها كان نموذج مزيان ياسر، وهو زدت أنت اليوم زاد نموذج مزيان يا صالحة.
1: ربي يحفظك
0: وربي يبارك فيك وربي طيحنا ديما احنا نقول إن شاء الله باللي خاف من ربي. والله نشول تليفون آخر. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
1: مرحبا مدام شريفة.
0: أهلا وسهلا، شكون معاي؟
1: يعيشك. أنا نجمة المقرض من عقارب ملفق.
0: نجمة المقرض من عقارب، مرحبا بك يا نجمة. مرحبا بأختي.
1: يعيشك.
0: أيوه الموضوع.
1: أنا والله الموضوع حساس بصراحة. أنا عندي عمتي عرسة كبيرة، وعرست معناتها وعشت مع ربيبها، والحمد لله عش يعني يحبوها ويقدروها وهكا هكا بيها بصراحة. تتوفر أسلها ما حبوش يسيبوها معناتها معهم، عشت معهم.
0: فهمت.
1: مدام شريفة. أنا راني نحب نسلم عليك وعلى المستمعين الكل، ونحب نهني أمي اليوم عيد ميلادها.
0: طول عمرها إن شاء الله. شو اسمها الوالدة؟
1: أمي اسمها سعاد.
0: سعاد.
1: ما في بنيش اللي اليوم عيد ميلادها، على خاطر نحب نعملوا لها هكا
0: سيربريز، معني سيربريز على اسم أمي. إن شاء الله أمك طويلة عمر، ربي يحفظها لكم
1: وربي
0: يطول عمرها. يعيشك وربي يحيكم ليها، وديما تفرحوها يا سعاد الباهية.
1: يعيشك سلام تطول عمرها. وراني والله ديما نتأثر في المواضيع متاعك يا مدام شريفة، وديما باكل مشوار بحذايا خاطر الدموع.
0: حطينا ديما لازمك عيبة المشوار، حطينا لازمة بحذايا. لا لازمة لزوم العمل.
1: ديما حضر المشوار من المجتمع.
0: هو رو إحساس، خاطر في الأخر احنا مانيش ماكينة، احنا كنا نحسه صحيح. صحيح. وكلمة أم وحدها تخلينا في عالم آخر، وكلمة الأب في عالم آخر.
1: وقت اللي جبت على الأمهات والله تأثرت على الأخر، خاطر
0: الحمد لله
1: أنا أمي ضحت عليا وتعبت عليا وقرتني وصلتني.
0: الحمد لله.
1: ما نجمش نرجع حتى ذرة معناتها من اللي عملته معايا.
0: الحمد لله، ربي يحفظها وربي يبارك في عمرها إن شاء الله ويحييك ليها.
1: ربي عمرها وربي يفرحني بيها يا رب.
0: يعيشك يا نجمة السمحة الباهية، وبوسلي سعاد بالباهي. بعد نجمة شكون عندنا؟ عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا بخويا.
2: عليك أخت الشريف.
0: أهلا وسهلا.
2: المتابع الوفي محمد بن سالم.
0: يا سي محمد شنحوي للصحة خويا؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. صديقي
2: بابا الوالدة توفيت
0: رحمة الله عليها،
2: بابا خذها واحدة امرأة أخرى. هي توفيت وتوفيت وكل الله يرحمهم
0: رحمة الله.
2: قامت بالواجب مع بابا، ما خل معناها في بقعة أمي هي الله يرحمها.
0: قديش عمركم كيف بابا خذها؟
2: كده عمرنا كبار متزوجين، فهمت؟ مع خويا تو متزوجوا معه وسكنت معاهم. وخاصة خويا قام بالواجب معها، واحنا احنا في الكل. ولما
0: قديش عشت
2: متاع بابا وعملت منه عمره.
0: قديش عشت معاكم محمد خويا؟
2: قرب تقريبا 18 سنة.
0: عمر ما شاء الله. عمر
2: الله يرحمها.
0: وصبية كيخذيها بابا صبية وإلا هي بيدها معاودة حياتها؟
2: لا خذها صبية لكن كبيرة شوية في العمر.
0: واضح. انت شكون بحذيك المدام تذكر فيك في المعطيات؟
2: المدام قلت سأتلقم فيها.
0: مدام راوسي محمد ما شاء الله علي، راو أموره منظمة، تلاقينا بالفطور وبرا يا مدام.
2: والله حبيت ان رحم عليهم الكل. سلم عليك المدام.
0: يعيشك سلم عليهم ربي يحفظها ان شاء الله.
2: قمنا بالواجب معها وعملت عمرها، وديجا في العيد الكبير هذا اخويا قام بالواجب، حتى هي متوفيه مشى بيض لها قبرها وبقبر بابا وبقبر ماما.
0: يعز قدركم ولحال يدوم اخويا. والله
2: لحال يدوم. قامت بالواجب مع بابا بصراحه. انا وصلت نهار ندخل لقيتها كما السيد تغسل له في ساقيه.
0: والله
2: والله الله يرحمهم الكل
0: رحمة الله عليها. سلمنا على المدام ان شاء الله ربي يحفظ هيلك وربي يسعدكم ان شاء الله. يعيشك يا محمد خويا يا خو بخاطرك. نزيدوا تليفون اخر سيد المخرج ناخذوا زويز وكهوى. الو عسلامه مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا.
3: كل عام وانتم بخير.
0: يعيشك كثر خيرك سنين دايما.
3: يعيشك سنين دايما بارك لك.
0: يعيشك. شكون معنا؟
3: عبد الله معنا.
0: سي عبد الله مرحبا. اي سي عبد الله الموضوع
3: مستعار. مستعار
0: الاسم مستعاره مريقل ميسالش مزيان.
3: لا لان شوف لان هي الحكايه سلبيه جدا. الحمد لله يا جماعه الحكوا على الايجابي. انا مش نحكي لك سلبي سلبي سلبي كبير.
0: والدنيا سلبي. موجود فيها هكا وهكا خويا.
3: اكيد اكيد اكيد من تجربه. هذا عندي خويا انا فهمتني مرته توفت وخلى ثلاثه صغار. عندي عامين واربع سنين وست سنين
0: رحمة الله عليها.
3: الثمانينات هذه في أول الثمانينات.
0: إيه؟ فهمتني؟ إيه؟
3: إحنا مرأة إحنا مرأة نتسممش بعيدة معناها على على على العائلة.
0: بيه؟
3: إيه عرفته هو عنده ثلاث صغار معروفة واضحة معناها من النهار الأول.
0: إيه؟
3: بعد ما عرسوا فبتي ما قبلتهمش.
0: إيه؟
3: بقوا يعيشوا بقوا يعيشوا مع جدتهم وعمت وعمتهم أمي و
0: وخوك وخوك شنو موقفه معناها؟ عجبه موقف مرته؟
3: صارت مشاكل في الأول كان الأشهر الأولى صارت مشاكل لكن في الأخر بكل فهمتني معناها مشوا وقت اللي هم كبروا شوي معناها وقت يبدأوا يقروا في الليسي معناها فهمتني
0: بيه. وجابت معها جابت معها صغار مرته هذي
3: جابت ثلاثة صغار
0: بيه.
3: لكن معاملتها بعتالي ليهم هما قاسية قاسية قاسية جدا معناها ذي راهو يشهد علينا ربي سبحانه وتعالى معناها
0: واضح.
3: تعرف هي زوج بلاد وبنية. البنية هذه ما شاء الله في القراية تبارك الله المرحومة حاولت باش تعمل لها مشاكل جمة تعرف حتى تروح من القراية تكدس لها القضية
0: باش ما تنجحش في قرايتها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: لكن ربي سبحانه وتعالى أراد أن تنجح وتطلع مهندسة
0: ما شاء الله
3: بقوة ربك سبحانه وتعالى بقوة ما عملت ما خلت ما عملت ونجحت وتوقف فهمتني معناها أنا معرفة بصارها ومستقر الحمد لله
0: ومهندس ولبس ان شاء الله.
3: أي. الاولاد الاخرين باه نحكي لك الاولاد والبنيه وقت اللي باش العرس نتاعهم فدي جبتهم بحذين انا فدي بحكم ما قبلوش هي ما قبلتش انا باش يعرسوا ماذا بان يرى ما يعرسوش ماذا بان يبقوا معناها جبتهم بحذين عرست لهم فهمتني تعرف هي اش عملت قطعت الوالد نتاعهم على صغاره باش ما يجوش يحضروا يحضر في العرس
0: ما حضرش في العرس ما حتى اخوك ما شاء الله عليه مريق الامور
3: لا هو ما شاء الله عليه هو الله غالب الله اعلم فهمتني
0: صحيح
3: الحمد لله والله فما واحد منهم بقى معاهم فهمتني بقى معاهم من اجل بوه فهمتني يقول لك انا على الاقل فهمتني بقى لكن عملوا له مشاكل مشاكل مع المراه نتاعو في الاخر
0: وين خرج لوين خرج
3: مش خرج انت حر
0: لا حول ولا قوة
3: انت حر في تران قدام تران
0: لا حول ولا قوة
3: على كثرة ما عملت مصايب ليه خلى صغير في كرش
0: وأولادها لباسة أولادها أولادها سعداء في حياتها
3: أولادها أولادها فبدي ربي يفرج عليهم كل واحد
0: أكهو ميلا أكهو أكهو
3: وافهم الباقي لك
0: أكهو سي عبد الله تعرف انا رغم انه الوقت هو على اساس كنت مش نعمل فيسبوكيات لكن حسيت تليفونك فيه درس زيادة للعباد هيك علاش حرصت باش كملت سمعتك وغيب الفقره نتاع فيسبوكيات ويعطيك الصحه على الصوره الواضحه اللي انت قلتها وخاصه انت قلت انا عم معنى حبيت تنقل قلت للتاريخ ويعطيك الصحه استعملت زيد انت بيدك اسم مستعار خاطر الهدف زيد ماكش تشهر حبيت توري زيد الفاس الاخر الموجود واللي هو سلبي جدا وموجود للتو ربي يحفظك سي عبد الله وربي يبارك فيك. انا بقيت المكالمات نعتذر سيد المخرج لانه معناها توقيتنا 11:59 دقيقه لكن تنجموا تكملوا راهو الحديث في الموضوع مع بعضكم في وسط العائله وين منتوما موجودين في الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. نعتذر اذا كان فما بعض الفقرات اكيد ان شاء الله تو نحاول بالطبيعه تكون معنا زيدا حتى في صفحتي الشخصيه كما عودتكم. والاكيد جدا من موعد اذاعي لموعد اخر ان شاء الله الامور ديما تكون احسن وان شاء الله ديما احنا نكونوا اقرب ليكم الساده المستمعين. بسلامه الناس الكل.
4: شريف الشريف معاكم في دردركم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعززت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل متطورة بهدف تقليص أجال التدخل والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية، بما يضمن مجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية. أطلقت بلدية جريمدا برنامجا بيئيا نموذجيا لفرز النفايات من المصدر، وأكدت التوجه نحو تعميمه. هذا المشروع البيئي النموذجي يستهدف 100 عائلة، وفق ما أكده مدير النظافة ببلدية جريمدا يوسف الخروبي، علما وأن البلدية قد وزعت 200 حاوية على عائلات لفرز النفايات من المصدر. في إطار سعيها المتواصل إلى تحسين خدمات النظافة والعناية بالبيئة، تعلم بلدية الشاحية كافة متساكنيها أنها قامت باقتناء دفعة جديدة من حاويات جمع الفضلات المنزلية، سيتم توزيعها تدريجيا بالمنطقة البلدية بالمواقع التي تفتقر إلى حاويات، واستبدال عدد من الحاويات التي تعرضت للتلف، داعية المتسكنين إلى الحفاظ عليها وحسن استعمالها. دعا عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية محمد عيادي المواطنين والمصطافين والبحارة إلى ضرورة المساهمة في حماية السلحفاة البحرية، خاصة وأنها مهددة بالتغيرات المناخية ومهددة بالانقراض. في أخبار الشرق الأوسط، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث تشهد منطقة النبطية تصعيدا ميدانيا مع محاولات التقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر. وفي المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية واستهداف قوات إسرائيلية في المنطقة. قالت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يتضمن نواقص عدة ولا يعكس الصيغة النهائية، مؤكدا أن الاتفاق يقضي بنشر المذكرة رسميا بعد التوقيع عليها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: إشهار.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس صفاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. المنتصف موعد اليومي للتحليل والتعليق ومناقشة أهم الأحداث على الساحة الوطنية وكذلك أيضا على الساحة الدولية. اليوم مجموعة من الأحداث باش توقفوا عندها بالتحليل والنقاش. موضوع أول يتعلق بآخر مستجدات على الساحة الوطنية وزيارة رئيس الجمهورية إلى القيروان، أهم النقاط. ثم أيضا نحكيوا على الوضع التربوي سي عبد المجيد جملة، نرجع بعد عنده ما يضيف في بعض المواضيع اللي تهم المجال التربوي، والأكيد أنه الاتفاق الإيراني الأمريكي حديث العالم، بالإضافة إلى أيضا كأس العالم، كأس العالم اللي فيها تداخل بين ما هو رياضي وبين ما هو سياسي، وأحيانا الرياضي يحقق ما لا تحققه المفاوضات والاتفاقيات السياسية. واليوم بفضل الرياضة الوفد الإيراني في قمة وفي عمق الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أنه جزئيا ومشروط بتوقيت المباراة ثم العودة إلى المكسيك. سي عبد المجيد جمل، أستاذ التاريخ المعاصر، رئيس قسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاق، سهل وسهلة، مرحبا بك.
4: شكرا سي فيصل على هذه الاستضافة. في البداية ممكن لنهنيكم بهال يعني الاستوديو الجديد اللي أتمنى أن يكون ناجحا في مزيد من يعني إشعاع إذاعة صفاقس وإشعاع الإعلامي بصفة عامة بالجنوب التونسي.
3: شكرا سي عبد المجيد، وأنت جزء من المشهد الإعلامي من الحقيقة، معناها مشكور على حضورك وعلى تحليلك والتزامك معنا على امتداد هذه البرمجة. نسمع نغم قبل أن ننطلق بإمضاء ماجد الرومي، ثم ننطلق في هذا الحوار المباشر من توا إلى حدود الواحدة، ثم جولة الظهيرة، بعد الجولة الرياضة، وفي الواحدة ونصف يكون حاضر معنا السيد هشام اللومي للحديث على نشاط غرفة الغرفة التجارية، غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، واتفاقياتها ونشاطاتها الخارجية الدولية من ليبيا إلى الجزائر إلى السنغال، والأعداد لمجموعة من التظاهرات المشتركة في صفاقس وفي الخارج. أكيد موضوع للمتابعة في الواحدة ونصف. ماجد الرومي ولا نعود.

0: اهلا ومرحبا بكم مواصلين في المنتصف مع ضيفنا السيد عبد المجيد الجملي اللي رافقنا في التحليل والتعليق. البدايه نتوقفوا عند زياره رئيس الجمهوريه عصر يوم امس الى القيروان. بالطبيعه من حيث التوقيت زياره تتماشى مع راس السنه الهجريه، رمزيه القيروان، الجانب الاسلامي في القيروان، وكانت فرصه للوقوف ومعاينة تقدم أشغال بعض المشاريع مثل فسطقية الأغالبة وسور المدينة وغيرها من المسائل.
1: بالفعل يعني معناها الزيارة هذه كيف نشوفوا توقيتها هو تزامن مع مناسبة دينية، وهذه المناسبة يحييها الشعب التونسي كل سنة، وهي مناسبة هامة، ومعناها نهني الشعب التونسي بهذه المناسبة. اثنين، وهنا معناها بودي الإشارة إلى كون حتى الزيارة إلى المعلم الأثري معناها الفسخية نتاع الأغالبة، إذن هو إشارة إلى كون اليوم لابد أن نعتني بتراثنا، لابد الاعتناء بتراثنا اللي هو تراث مهم، وهو له علاقة كبيرة بالتنمية. اليوم الشعوب التي تريد أن يكون لها تنمية، لا أقول نمو، تنمية حقيقية، يجب ربط هذه التنمية بجوانب عديدة من التراث حتى لا نكون يعني نسوق احنا لسياحة في تونس تتماشى او لها خصياتها. ومدينة القيروان معروفة التي تم تأسيسها منذ القرن السابع من الميلادي، وهي مدينة اذا كانت لها اشعاع وكانت مشعة على كامل افريقيا، وكانت مشعة على العديد من البلدان العربية، كانوا يجون طلبة من الجزائر، كانوا يجون معناها القيروان، كانوا يجوا اليوم الجزائر وكذلك المغرب وليبيا، العديد يزورون هذه المدينة معناها التي لها صبغة دينية مهمة. وبالتالي اليوم إحياء التراث وكذلك أهمية معناها الجوانب منها التراثية راهي عندها علاقة كبيرة بالتنمية، لكن هذا يجب توظيفه التوظيف الصحيح، لأن اليوم السياحة، اليوم احنا عندنا السياحة قطاع مهم تقريبا سنويا تستقبل تونس 10 ملايين سائح، لكن يجب أن نخرج من السياحة المحدودة فقط لجي يستغلوا في الشمس والبحر، ليستغلوا أيضا أو يزوروا المناطق التراثية، وبالتالي تصبح القيروان مسلك من المسالك السياحية، وبالتالي يساهم في التنمية في تونس.
0: مجرد ذكر زيارة رئيس الجمهورية إلى جهة من الجهات يخلق أفق انتظار.
1: نعم، إذن هو بالنسبة للقيروان، لكن ثم العديد من التساؤلات. هو في الواقع أنا شفت بعض التعليق اللي معناها كأنها لا تربط الحدث بسياق التاريخي وبالحدث الذي وقع على المستوى الديني. يتساءلون لماذا لم يزر المدينة المستشفى الجديد للملك سلمان الأخير. في الواقع هناك تقدم، هذا مربوط بأموال خارجية ومعناها وربما يتقدم في الفترة القادمة. دونك نسأل احنا اليوم دائما، وهنا راه كل يعني وأؤكد على هذا، أنه كل مسألة عندما نربطها بسياقها واللحظة التي تم فيها لا يمكن أن نفهمها، وبعض الأحيان يقع توظيفها لأشياء أخرى.
0: يعني أنا شنو كمواطن نسمع رئيس الجمهورية شيء، فبالنسبة لي فرصة لطرح بعض المشاغل، لطرح بعض الانتظارات بالنسبة للمواطنين، ربما مسألة التنظيم غيرها. معناها كيف يمكن أنه نجم نعمل مخير، معناها كيفاش ينجم فرصة للرئيس يستمع للمواطنين وفرصة للمواطنين باش يبلغوا مشاغلهم، ولو أن البعض في السياق هذا يقول من المفروض تكون زيارات ميدانية للسلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية بالأساس يضع السياسات، الإشراف العام، التوجهات، الخطوط الكبرى، يعني كيف يمكن أن نحقق المعادلة بين هذا وذاك؟
1: نعم، هو في الواقع اليوم يسر تنظيم الزيارات، لكن الزيارة هذه كانت فجئية، والزيارة الفجئية ربما أحيانا يقع فيها قل معناها التنظيم، يكونش تنظيم محكم، وربما هذا رافق بعض الزيارات وبعض وتقع أحيانا بعض التجاوزات إلى آخره. لكن يعني أنا أقول بكون اليوم الزيارات ثم بعض المسائل يجب ربطها بالمسؤولية، يجب على والي القيروان يتحمل مسؤوليات والمراقبة بتاع المشاريع غير المنجز. الوالي في سوسة في الصفاقس هي ولاية، يجب يقوم بدوره. لا يجب أن يكون رئيس الدولة لكن ديما أراه الحدث اللي صار البارح ومرتبط بمناسبة دينية.
0: دينية نعم تزامن مع رأس السنة الهجرية.
1: لكن أن يكون رئيس الدولة يشرف على
0: بصفة مباشرة.
1: بصفة مباشرة على الذي يجب أن يقوم به المعتمد الوالي إلى الوزير مع الدولة متكاملة. دونك لا يمكن هذه يعني تفوق طاقته معناها يعني يعني يجب بقية المسؤولين يعني يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل وبالتالي الأمور النجم تنجح وتنجم يعني تتجاوز الإشكالات المطروحة اليوم وخاصة يعني عدم تقدم إنجاز بعض المشاريع المبرمجة منذ سنوات.
0: نعم نحب قبل ما نمشي المواضيع الدولية بعد أذان صلاة الظهر هل من يعني مازال الجدل متواصل على المسائل العلمية وخاصة على مسألة الغش في الامتحانات في مختلف المستويات؟
1: نعم هو مسألة الجدل حول الغش إذن هذه مسألة اليوم ليست في تونس فقط
0: في
1: كل دول العالم اليوم نعم. ثم إشكالات في المستوى التنظيم النظام التعليمي والطرق البيداغوجية وكل دول العالم تعيش الأزمة هذه اليوم. نحن مثلا على سبيل المثال أعطيكم فرنسا. فرنسا لحد الآن ما بين 15-55% من التلاميذ لا يحسنون اللغة الفرنسية.
0: لكن اليوم على المستوى العلمي فرنسا لم تعد نموذجا.
1: نعم بالفعل هي فرنسا لم تعد نموذجا. أما قلت لك معناها اليوم ديما تبقى دولة متقدمة وتنتج إلى آخره.
0: نعم.
1: على كل اليوم حتى بقية الدول مع الدول الأنجلوساكسونية الولايات المتحدة إلى آخره فما إشكالات تطرح اليوم معناها سواء على المستوى الجامعي سواء على مستوى التعليم الثانوي أو التعليم الابتدائي لأنه التعليم مناهجه متطورة لا تبقى معناها راكدة. اليوم احنا بكل صراحة مازلنا راكدين او نجم نقولوا المناهج وكذلك طرق التعامل مع الجديد قاعد يغزو بالعالم.
0: انت تطرح في اشكالات ربما يمكن اخذها بعين الاعتبار في قادم مراحل الاصلاح التربوي لابد انه ياخذ بعين الاعتبار هذا التقدم التكنولوجي ويصبح جزء من الامتحان في حد ذاته الاستفادة مما توفره المنصات الرقمية والتكنولوجية.
1: نعم إذن هو اليوم معناها مسألة التقدم التقني هذه حقيقة احنا يعني اليوم في قلب هذه الحقيقة واليوم التعامل معها. اليوم احنا نشوفه اليوم في البكالوريا في الامتحانات الجامعية الطلبة يستعملوا في وسائل متطورة للفراد يعني التنقيل والوسائل المتطورة هذه كان بالإمكان
0: استيعابها في المنظومة التعليمية الرسمية.
1: يجب أن تستوعب المدرسة يجب أن تستوعب الجامعة كيف يمكن أن نقاوم ذلك لأنه اليوم الدول المقدمة قاعد تمشي. قلت اليوم ذكرت أنا في الصباح في تدوينة قلت ثم كاتب فرنسي كتب كيف يمكن أن نتجاوز الشات جي بي تي يمكن التجاوز عن طريق طرق بيداغوجية يعني يسماها بالفرنسوية شات معناها أو نجم نقوله عن طريق بيداغوجي التدريس
0: الذكاء البيداغوجي
1: الذكاء بالضبط الذكاء البيداغوجي الذكاء البيداغوجي هذه لأول مرة تطرح الذكاء البيداغوجي في مواجهة الذكاء الاصطناعي.
0: يعني من الأشياء ربما نسحقها لأن باش نربحوا العديد من الكفاءات والعديد من الشباب اللي اليوم فشلهم محسوب على التمرد على النظام التربوي المتأكل.
1: نعم إذن هو النظام التربوي أعطيك معناها وأتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام النظام التربوي ينحو على المستوى البيداغوجي متأكل وأصبح تقليدي في بعض الجوانب. مش معناها بعض الجوانب تو مثلا على سبيل المثال أستاذ يجي للطلبة تاعه ويقعد يبدي يمل يعني الطلبة يعني يفدوا يعني يخلقوا
0: كثير
1: هذا احنا نجم نلقاو هذا في نعمل ضربة على شات جي بي تي
0: من غير ما تعمل ضربة على
1: يعني نلقى هالمعلومات هذه.
0: نعم.
1: دونك اليوم كيف يمكن ان نستغل هذا التطور الجديد
0: نستوعبه بصيغة قانونية
1: ولكن ايضا معناها نبين للطالب خطر الطالب انت اليوم مثلا نعطيه انا ماجستير موضوع بتاع ماجستير مخدوم بالضرورة هم مش يمشي الشات جي بي تي ويخدمه ويعاود لي بطرق أخرى وأحيانا نفيق به وأحيانا ما نفيقش
0: ثم لابد أنه كيفاش يستوعب ويصبح مصدر من المصادر ويقع الإشارة إليه ويقع ذكرها في آخر صفحات العمل كما استفاد من كتاب من الكتابات العلمية الأخرى معناها كما هو معمول به.
1: هو
0: أنا نحب نخدم قبل الأذان مازال لي بعض الدقائق في وقت ما كان الحديث على برنامج طابلات لكل تلميذ هل أنه كان هذا حاجة مستوعبة حاجة خيالية ولا كان ممكن تنفيذها؟
1: يمكن تنفيذها لكن هذه تطلب إمكانية مادية.
0: ما المنع؟
1: معناش معناه أنا اليوم نمشي المدرسة نلقاها ما فيها العديد من النقائص أحيانا ما مش موجود فيها ونطالب التلامذة يعني وسائل متطورة.
0: نعم.
1: دونك هذا إشكال يعني بيداغوجي. إشكال بيداغوجي يعني وحسنوا ساعة الظروف نتاع المدارس، الظروف نتاع المعاهد ما تكونش معناها يعني في ظروف
0: احيانا خلينا نمشي للتابلات ونمشي كذا ومن بعد الامور الاخرى تجيب طبيعتها، لانه ارهقتنا مساله البنيه التحتيه ومساله كذا مهمه ضروريه ما فماش كلام، لكن ما لهاش اثر مباشر. معناها اليوم الحديث بقينا كان تصليح صور، تصليح امور داخليه كذا، اعطيني خلينا نقدم. معناها
1: هو على بالنسبه للطبلات والاقتراح هذا هو اقتراح وجيهي. اليوم احنا ما عندناش خيار، ليس امامنا من خيار الا ان نندمج في هذا المسار ونستغلها، لكن الاستغلال هذا معناه يجب ان يكون زاد
0: مدروس
1: ومراقب.
0: احيانا حتى جرب اعمل تجارب نموذجيه في مؤسسات متهيئه مرحليه، مثلا يعني باش تبداها على المستوى الوطني. احنا شفنا حتى من نص رقميه وحلنا في انه يقع تنفيذ.
1: هو ثم اشكالات عديده اليوم. انا في بعض الاحيان مثلا انا تو في الجامعه، في بعض الاحيان في كليه معينه الانسان يبدا معناها الريزو طايح، مانيش نقدم درس عن بعد. اليوم التدريس عن بعد، طرق استغلال التوظيف، كل هذه يجب أن المدرسة التونسية أن تندمج فيها. علاش؟
0: المدرسة التونسية مندمجة فيها، ولكن ما نعرفش مسألة إرادة. في الكورونا شنو عملنا؟ الكليات كلها تجندت في بين عشية وضحاها وأصبحت تقدم في دروس عن بعد. ما المانع اليوم؟
1: أنا مش أعطيك مثال، مثلا احنا توا في الجامعة جدنا مناشير يعني تلغي تماما التدريس عن بعد.
0: تلغي
1: نعم تلغي تماما. قالك هذا يستعملها في كورونا، وثم بعض الأساتذة ما يقوموش بالدروس، وثم بعض الأساتذة يعني ما يطبقوش في القانون، وبالتالي تم إلغاؤه. اليوم مثلا بعض الجامعات قاعدة تطبق، مثلا أذكر على سبيل المثال، وهنا للأسف هذه نجدها أكثر في الجامعات الخاصة من الجامعات العمومية.
0: نعم
1: هو على الأقل نعمله نسبة 10% 20%
0: نخصص مادة مثلا. أي. مادة أي. مادة تدرس عن بعد وتدريجيا معناها،
1: لا وتربحنا في بعض في الكثير من الأشياء.
0: ما يلزمش الجانب الإداري يطغى على الجانب البيداغوجي. معناها أحيانا الاهتمام بحضور بغياب بكذا هذه هوامش. الهاجس الأساسي هو أنه ندرس هذه المادة ونقدم البرنامج وننهيه في الوقت. هذا هو لا؟
1: نعم هذه، لكن معناها التجربة في كورونا وكذلك التجربة في التجارب المقارنة بينت وجود مشاكل، لكن المشاكل
0: طبيعي جدا جزء من العمل بتدريجي يعني
1: معه مشاكل. أنا مع أنه نسبة اليوم من التدريس يكون عن بعد، نسبة معينة وشوفوا احنا وقيموا
0: يا أستاذ،
1: لأن تربحنا العديد من الأشياء.
0: بالإضافة إلى ذلك في نظري أنه الجامعة هي قدوة المجتمع، الجامعة هي قاطرة لهذا التغيير ولهذا التحول. لابد أن التغيير ينطلق من عمق المؤسسات الجامعية الأكاديمية ثم ينسج على ذلك بقية المؤسسات. نفسح المجال لرفع أذان صلاة الظهر ولا نعود.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف.
5: أهلا مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. عودة من جديد إلى البث المباشر موجة إذاعة صفاقس. بعد الحديث على أهم الأحداث الوطنية نحكي على الحدث على المستوى الدولي، والحدث على المستوى الدولي هو الإمضاء على اتفاق إمضاء إلكتروني في انتظار الإمضاء الرسمي ونشر تفاصيل هذا الاتفاق بداية من يوم الجمعة. من خلاله تتنفس الأسواق العالمية وعديد الدول بمجرد إعلان الاتفاق في حد ذاته. سي عبد المجيد جمل، أهلا وسهلا مرحبا بك.
6: شكرا مرة أخرى سي فيصل. وبالفعل اليوم على المستوى العالمي يعني إمضاء الاتفاق أو الخطوط العريضة للاتفاق الإيراني الأمريكي يعتبر خطوة مهمة في إنهاء الحرب التي تم إعلانها على دولة إيران. دونك هالاتفاق هذا ثم عدة أسئلة اليوم مشروعة للمواطن، هل يعني خطر احنا ديما نسألوا، وفي بعض الأحيان عندنا معلومات عامة جدا ومصادر متعددة.
5: بعض الإيرانية معناها القنوات الإيرانية نشرت بروتوكول التفاهم، بنود بروتوكول التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفيه 14 نقطة منها وقف دائم وفوري للأعمال العدائية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، تحدثنا عن هذا سابقا. تعهد الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه تنعطيك التعليق هي تعقيب على الضربات اللي كان الهدف الأساسي منها إسقاط النظام، رفع الحصار البحري بالكامل 30 يوما خلال التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة بإيران، إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوم وفق الآليات المتفق عليها مع إيران، تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، منح إيران وصولا كاملا إلى مواردها المالية، تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططا لإعادة إعمار إيران مبلغ تقريبا 300 مليار دولار، إجراء مفاوضات لمدة 60 يوم للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي، تعهد الولايات المتحدة بعدم تعزيز قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة خلال فترة المفاوضات، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وإنشاء آلية رقابية للإشراف على تنفيذ الاتفاق واعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. يعني صيغة كل النقاط مسندة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وليست إيران هي الملزمة بكذا وكذا وكذا. كيف تقرأ تقريبا أهم هذه ملامح أهم هذه النقاط؟

0: بالنسبة للاتفاق مهم بالنسبة لإيران، علاش؟ لأنه بالنسبة لإيران يعني لم تعلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعلن الحرب على الكيان الصهيوني. إيران كانت في حال دفاع، ولكن إيران الحرب معلنة على إيران منذ سنوات، منذ أن تم يعني فرض الحصار على إيران. هو يلزمنا نتذكر جيدا العلاقات الإيرانية الأمريكية بكونها الساعة منذ 1979، معناها بعد
1: الثورة الإيرانية،
0: بعد الثورة الإيرانية أصبحت تعاني مشاكل عديدة وعديدة جدا،
1: ولكن تراوحت بين
0: نعم بين مد وجزر، لكن كانت العلاقات متوترة. اثنين، يعني منذ 2018
1: نتفكر أيضا اتفاق مهم، اتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس أوباما.
0: نعم، فما اتفاق تم إبرامه بعد الرئيس أوباما، وخاصة فيما يخص المنشآت النووية 2015 و2016 و2018، عند الولاية الأولى لترامب. معناه خرج من اتفاق النووي الإيراني وأعلن معناها بكونه لا يتزم بهذا الاتفاق. دونك بالنسبة لترامب ومن ورائه الديمقراطية الجمهورية الأمريكيين، يعتبروا أنه إيران قاعدة تقوم بأعمال غير علنية على المستوى النووي، وامتلاكها يعني للنووي خطر على الأمن العالمي.
1: كان ناقد للاتفاق الذي أبرمه أوباما، وقال أنه قدم هدايا وكان سخيا مع الطرف الإيراني، ولا يمكن هذا الأمر أن يستمر.
0: نعم، إذن هو يعني سابقا تم الاتفاق، لكن إلى حد الآن نجم نقوله بكون الاتفاق هذا يعني الاتفاق الجديد هو أول اتفاق منذ 1979 يعني يكون شامل، ومن بين ما ينص عليه هو رفع العقوبات على إيران. دونك إيران تعاني منذ سنوات عديدة من العقوبات يعني الكبيرة على المفروضة على هذه الجمهورية الإسلامية.
1: قبل ما نمشي للبنود، يقال أكبر نقطة تخشاها أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية هي قدرة إيران العلمية والتكنولوجية على صناعة وعلى تطوير قدراتها النووية الذاتية، عكس مثلا البعض الآن يدخل في مقارنة مع تجربة ليبيا.
0: نعم،
1: عقيد القذافي في وقت ما أراد أن يؤسس لتجربة نووية ليبيا، ولكن الفرق أن إيران ممتلكاتها وتفاصيلها ومعداتها داخلية ذاتية، وليبيا كانت تعتمد في مختلف تفاصيل البرنامج على معطي على دول أجنبية. نجح ما إيران نجحت في ذلك، واليوم حتى كانت تحكي على أنت على معناها عقوبات داخلية ومنحها من الاستعانة والتوريد و ولكن معها هذه الصعوبات ومع هذه العقوبات نجحت في تطوير إمكانياتها النووية.
0: نعم، هو يمكن مقارنة كذلك معناها التجربة النووية الإيرانية بالتجربة النووية كما قلت في ليبيا، لكن أيضا في العراق.
1: في العراق
0: نعم، هو يعني
1: العراق أيضا كان لها مخزون علمي.
0: نعم، هي العراق كان لها مخزون كبير علمي، وكانت معناها أنا قريت دراسة أجنبية كانت تقول بكون في أواخر القرن العشرين هناك قوتان ستصعدان في العالم، وزوز قوة إقليمية، هي العراق وكذلك الجزائر. معنا شوف لما حدث في الجزائر وشوف لما حدث في العراق، ولكن أيضا اليوم إيران هي قوة إقليمية صاعدة، وإلى حد الآن نجم نقوله من أبرز القوى معناها. لكن تمت يعني ضربات متتالية، وتم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترجعها إلى نقطة الصفر،
1: ولم تنجح في ذلك، وهو أعلن قال معناها رجعها 3000 سنة تالي.
0: هو ترامب. في الواقع اليوم يجب أن نفهم ساعة ما يجري وما سيحدث لها، لأنه كما يقولوا فيها القضية في التفاصيل كيف سيطبق. لأنه مثلا العديد من الإعلام الإيراني مركز على كون يعني ما حدث من هذا الاتفاق يمثل انتصارا لإيران.
1: نعم،
0: لكن هناك العديد من المعارضين لهذا الاتفاق داخل إيران، هناك العديد الرافضين لهذا الاتفاق، ولكن هناك نجم نقول لأنه في إيران ليست كتلة واحدة، وهناك صراعات بين مثلا الحرس الثوري، بين البرلمان، بين رئيس الدولة، وهناك اختلافات في الرؤية. هناك من يرى أن اليوم يجب إنقاذ يعني إيران وإنقاذ السلطة الإيرانية، لأن مواصلة الحرب ستكون مكلفة وبارة جدا
1: للمنطقة ككل،
0: للمنطقة ككل، ولكن حتى بالنسبة لإيران
1: طبعا.
0: وثم من يرى أنه اليوم يعني الاتفاق هذا هو استسلام للإيران الإيراني، لأنه فيه لأنه توجد العديد من التفاصيل. التفاصيل مثلا مش نعطيك على سبيل المثال حتى ما تقولش في البنود الكبرى، أنه فيما يخص الجبهة اللبنانية، الجبهة اللبنانية كثم غموض كبير. معناها والدليل على ذلك أنه اليوم الحرب ضد الدولة اللبنانية ضد الشعب اللبناني متواصلة من قبل الكيان الصهيوني. دونك يعني التفاصيل مهمة. واليوم لبنان رحبت بالاتفاق، ولبنان قالت أنه يشمل يعني نحكي على
1: جبهة اللبنانية،
0: جبهة اللبنانية، أنه هذا الاتفاق مهم لكن مشروط. هذا الاتفاق مشروط أنه لن ننسحب، وهذا الكيان الصهيوني لن ننسحب إلا
1: تنشوف نجيهم بعد. نعم. اللي ردت فعل الكيان لأنه جزء من هذه الحرب. نعم،
0: لأنه هذا جزء من هذه الحرب. الحرب هو في الواقع اليوم الجديد، والجديد هو أنه ترامب بدأ يأخذ مسافة عن نتنياهو. يعني ليس لأنه الحرب أعلنها نتنياهو.
1: نعم.
0: وكان المنفذ ترامب. يعني وهنا احنا وصلنا لمرحلة خطيرة في العلاقة الدولية، أنه هذه المرحلة الترامبية بما تتميز بكون القرار الأمريكي لم يعد مستقلا، بل أصبح القرار بيد الصقور المتطرفون داخل الكيان الغاصب الفلسطيني.
1: مسألة ترامب في تصريحاته ما زال يتحدث على الاتفاق، يقول أنه مذكرة التفاهم لا تنص على دفعنا أي أموال لإيران، لكننا لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك، عكس البنود الاتفاق التي نشرتها الجهات الإيرانية.
0: يعني نعم، هو حتى بنود الاتفاق راهي غامضة.
1: نعم.
0: فيما يخص يعني مسألة يعني هذايا الاستثمار، لأنه لم يقل البند المتخصص بالمسألة المالية، ما قالش أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع تعويضات، لكن يقول بكون إعادة البناء.
1: نعم.
0: إعادة البناء ما كيف تفهم؟ هو اليوم إيران تقول بكون ثم تدمير كبير، ثم إيران ثم شق طالب بتعويضات كأنه معناه الناس تصبح المنتصر، وثم شق يقول اليوم إيران لإعادة إدماجها على مستوى الساحة الدولية نقوم بإعادة البناء. لكن بمقابل
1: طبعا، مقابل النفط ومقابل المعادن الثمينة والنفيسة التي من أجلها. نعم. صارت هذه الضربة.
0: هو اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصبح، معناها إذا تم الاتفاق، لأنه إيران عندها شروط، أيضا هي إيران تشترط عدة شروط، لكن ليست رافضة لأن تصبح تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري وكذلك على المستوى النفطي، والعلاقات تعود. لأنه أنا ما أتصوره أنه إذا تم إبرام الاتفاق يوم الجمعة القادم، العلاقة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستعود من جديد.
1: يعني هنالك شكوك في إمكانية الإمضاء من عدمها يوم الجمعة؟
0: نعم، لأنه هما يعني ترامب صرح قال بكون الاتفاق سأقوم بدراسته نقطة نقطة، بل معنى الإمضاء عليه. دونك يعني ولكن اليوم إيران هناك استعداد لإمضاء الاتفاق، وهنا الإشكالية. فما بعض الإشكاليات هما إشكاليات كبيرة فيما يخص الاستثمار. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لأنه ثم معركة كبيرة اليوم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذه المسألة، والانتخابات النصفية متعلقة بهذا الاتفاق، يعني مشكول لهذا الاتفاق تأثير عليه.
1: نعم، تأكيد لكلامك أنه اليوم فما أكثر من نسخة وقع نشرها حسب الانتماءات وحسب الجهة الناشرة لهذه الورقة ولبنود الاتفاق. معناه وهنالك تفاعل، حتى المصدر الوفد، أحد مصادر الوفد الإيراني المفاوض يقول ما وقع نشره في بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن نواقص ولا يعكس الصيغة النهائية. اليوم فما مناورات، معناها إلى مرحلة ما قبل الإمضاء.
0: نعم، إذن هي المناورات ستبقى حتى أثناء التطبيق، لأنه التطبيق ثم جزء يمتد 30 يوم ثم جزء 60 يوم.
1: نعم.
0: دونك الاختبار الحقيقي، نقول بكون الاختبار الحقيقي هو على مستوى الساحة، من بين الاختبارات الساحة اللبنانية.
1: نعم.
0: قلت على مستوى الاختبار من بين الساحة اللبنانية.
1: نعم.
0: اليوم إلى حد الآن على مستوى الساحة اللبنانية نتنياهو يرفض الاستكانة لما تم الاتفاق عليه.
1: هو ردة الفعل نتنياهو والوفد الإسرائيلي فيها شيء من الامتعاض.
0: نعم، إذن هو بالنسبة للوفد إذن الساعة يعني قوات الإسرائيلية ما زالت متواجدة في جنوب لبنان وفي في مناطق عديد، ويقول بكون اليوم حتى الرئاسة اللبنانية وكل من القوى اللبنانية تطلب من السكان في الجنوب أن يتريثوا قليلا قبل العودة. ثلاثة يعني اليوم يعني المشروط، وهذا الشرط الأساسي، وهذا ثم التلميح يقولوا من بين الشروط الاتفاق في تفاصيله أنه يجب على إيران أن تكف عن دعم حزب الله.
1: ولكن هو الاتفاقية اللي وقع نشرها الطرف الإيراني كنت نذكر فيها في تقريبا ثالث نقطة إيقاف الحرب.
0: نعم، هو ثم فرق بين إيقاف الحرب وبين
1: الدعم
0: وبين الدعم. دونك إيقاف الحرب هذا مطلب من كل الدول، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، من إنجلترا، من كل القوى المحبة للسلام اللي هما تطلب بإيقاف الحرب ضد لبنان. دونك هذا المطلب معناها تقريبا هناك إجماع عليه، لأنهم يرفضون أن تصبح منها لبنان ساحة.
1: فيما يتعلق بحزب الله، فما نقطة أشار لها الرئيس الأمريكي هو أن تتكفل سوريا بحزب الله، كيف تفهم هذه النقطة؟
0: والله هو أن تتكفل سوريا بحزب الله، أنا لا أظن أن الوضع السوري حاليا
1: يسمح،
0: لا يسمح، لا يسمح، لأنه سوريا اليوم تعاني من ضربات عديدة من قبل
1: لا الطرح في حد ذاته كيفاش تقراه؟ تقراه إرادة للسلم وإلا ربما فتح واجهة أخرى قد ترهق حزب الله وتصبح مسألة سجال بين حزب الله وسوريا عوض حزب الله وإسرائيل؟
0: هو في الواقع منها الذي وقع في سوريا والذي يريدون توظيفه هو التالي، هو كون النظام السوري الحالي نظام موالي للمملكة العربية السعودية ومسنود من قبل دول الخليج العربي، نظام مناهض، معناه هو يعني في الاخر يعني هم سنه يعني
1: وضد سنه
0: لا يعني فيهم موجوده في داخل ايران داخل سوريا، لكن المذهب الرسمي للقياده السوريه الحاليه هو معناها بعيد كثيرا عن الشيعه، ويريدون توظيف الصراع هذا الصراع الديني الطائفي بين سوريا و يعني حزب الله. وأظن أنه ليس مهما كان نوعية النظام، مهما كانت نوعيته، بدون أن أدخل في تفاصيل وما هو هذا النظام إلى آخره، مهما كانت نوعيته لا أتصور أنه سيتكفل بالحرب ضد حزب الله. على كل هو المسألة في لبنان هي مسألة خطيرة جدا، المسألة خطيرة جدا، لكن اليوم هناك دعوة حتى من قبل إيران نفسها، ثم أطراف داخل إيران يقولوا من المستحسن اليوم حتى نغلق الملف هذايا ونغلق الفتيل هذايا أن تصبح السلاح تحت سيطرة الدولة.
1: نعم، اليوم فما أطراف، فما ردود فعل في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاتفاق، تداعياته على ترامب بالأساس وموعد انتخابي قادم، ثم موقف الإسرائيلي وتداعياته حتى على ترامب، لماذا يرفض هذا الاتفاق، والطرف الإيراني وتداعياته على المنطقة ككل.
0: نعم، إذن اليوم ثم عدة أطراف، اليوم المسألة جدل كبير ياسر حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الديمقراطيون يعتبرون أن ما قام به ترامب هو أخطاء عديدة، ويقولوا خسرة الولايات المتحدة الأمريكية،
1: فصل التضخم، أسعار البنزين، نعم، مساويات قياسية وصلت معناها غير مسبوقة.
0: نعم، ويقولوا هذا كله على حساب المواطن الأمريكي العادي.
1: هذا في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي صار انقسام أيضا داخل الحزب الجمهوري نفسه المساند لترامب.
0: نعم، دونك هو في الواقع حتى داخل الحزب الجمهوري هناك من يعتبرون اليوم هالاتفاق هذا بمثابة الانتصار لإيران، معناها بالمقارنة مع ما تم إعلانه في البداية للحرب وسنقوم بالقضاء على إلى آخره.
1: هو فيه خيانة، البعض يعتبر ويوصف أنه خيانة للبيانات الانتخابية لترامب، لأنه في الحملة متاعه قال سأكون حازم في إنهاء كل الحروب ولن أعلن أي حرب جديدة.
0: نعم، إذن هذا مما أعلنه، لكن هو كان يتصور أنه بالطريقة يعني
1: فنزويلية،
0: الطريقة الفنزويلية أو بطريقة التهديد والوعيد يمكن أن ينهي يعني القضية سواء في فلسطين أو في إيران.
1: ولكن الحضور الإسرائيلي والإرادة الإسرائيلية في هذه الحرب كانت أقوى من
0: نعم، إذن هناك في الواقع اليوم يعني أنا أعتبر أنه بقاء إيران وعدم إسقاط النظام هو انتصار القضية الفلسطينية، لأنه الجبهة الوحيدة التي اليوم تعلن بكل وضوح دعمها لاستقلال فلسطين وكامل فلسطين، أخوي حتى نمشيوا حتى حتى حل الدولتين. دونك خاطر هما اليوم المشروع الأمريكي هو ترويض إيران وإدخالها في هالمشروع هذه المشاريع الحالية، مشاريع الاعتراف بالدولة الصهيونية. دونك هذا المشروع الأمريكي، المشروع الأمريكي يعني في تفاصيله هذا، خاطر توا ما يروج له ترامب ويقول احنا الهدف بتاعنا الأساسي أن نمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، يقول هذا هدفنا الأساسي، وهذا الهدف هدفه الحفاظ على أمننا، ولكن أولا وأساسا على أمن إسرائيل.
1: طيب اليوم تداعيات هذه الحرب في إسرائيل، اليوم فما موعد انتخابي أيضا قادم، إن انتهت الحرب ستكون هنالك مواعيد انتخابية تأثيرها على رئيس الحكومة، لهذا يرفض هذا الاتفاق؟
0: نعم، هو نتنياهو له العديد من الحسابات. نتنياهو لن يقبل بهذا الاتفاق إلا إذا تم اتفاق وامضى معاهدة مع لبنان أو مشروع معاهدة مع لبنان. دونك هذا الهدف، هدف الاستراتيجي أنه آخر جبهة، لأنه تم تحييد الجبهة السورية، تم تحييد الجبهة الأردنية، تم تحييد الجبهة المصرية.
1: المصرية نعم.
0: آخر جبهة أخيرا بتاع مقاومة
1: المصرية في لقاء معناها جيسات قال هذا صديقي وقام بأعمال كبيرة ورحب به ترحب خاص.
0: نعم.
1: يعني رحب بالسيسي ترحب خاص.
0: نعم. دونك ماذا بقيت؟ بقيت الجبهة الوحيدة هي الجبهة اللبنانية.
1: نعم.
0: الجبهة اللبنانية وهي التي الذي يقوم بعمل فيها هو حزب الله. هو بالنسبة لنتنياهو يعني بدون اتفاق مع لبنان، بدون الحد الأدنى هو أن تأخذ السلاح، أن تفتك السلاح الدولة، ويصبح نشاط حزب الله نشاط سياسي، وهو مدعوم في هذا، ونتنياهو مدعوم في هذا المجال من قبل كل الدول.
1: نعم.
0: بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
1: هذا يهزني يجرني إلى الشرق الأوسط، ردود الأفعال، هل أنه قمة جيسات واستدعاء لدول الشرق الأوسط الإمارات السعودية قطر ومصر دليل على إتمام أو اتفاق جديد يتماشى مع وقف إطلاق النار، خاصة أنه قمة وقادة جيسات أصدروا بيان ترحيب في لهذا الاتفاق بين الطرفين؟ كيف يمكن نفهم هذه الاستضافة لمجموعة من الدول وليست أي دولة؟ لا، دول لها ثقلها، قطر اللي هي جزء من المفاوضات، السعودية ربما الرقم الصعب في مستوى البترول العالمي، الإمارات يعني منطقة التبادل التجاري بين القارات، ومصر يعني وثقل المصري.
0: هو هذا النجم نفهمه من بعض إشارة ترامب، ما أشار إليه ترامب، قال نحن ندفع 100 مليون دولار لكن لا يهم لمن يدفع. دونك هنا إشارة إلى كون ربما
1: الاستضافة تتنزل في هذا الإطار.
0: من بين الأهداف بتاع الاستضافة هو الإطار هذا، من سيدفع، من سيستثمر؟ هو في الواقع أن البند الخاص بالاتفاق المالي هو شبيه بمارشال، مشروع مارشال،
1: أنه نوعين بين قوسين لمن لا يعرف مشروع، شنو هو مشروع مارشال؟
0: هو مشروع مارشال هو ما يعني تم إعلانه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء أوروبا والدول المتضررة من الحرب. دونك اليوم المشروع هذا المالي يقول نحن لا سوف ندفع، لكن التفاصيل قد تدفع دول الخليج، لأنه على سبيل المثال قطر التي شاركت، ومع العلم أن دول الخليج ثم اختلافات ودور كبير ياسر للدبلوماسية القطرية في إنجاز الاتفاق هذا.
1: هو قال لهم جملة ما نعرفش كيف اشتغلها، قال لهم أنتم قرب برشا، تنجموا بالبر تلقوا رواحكم في إيران القطريين.
0: نعم، إذن هو في الواقع معناها هنا زاد إشارة إلى كون هنا زاد ما يجبش ننسى الجغرافيا.
1: الجغرافيا نعم،
0: معناها رو بالنسبة للمضيق هرمز ثم جزء تشرف عليه إيران وجزء تطلق عليه عمان. دونك ليس فقط هو معناها، ومع العلم أن أيضا مضيق هرمز هو مضيق دولي وهناك العديد الاتفاقات الدولية، لكن إيران تصر أن يبقى تحت سيادته.
1: ما الفرق بين مضيق هرمز وقناة السويس؟
0: فوالا. هو بالنسبة للفرق بين مضيق هرمز وقناة السويس هو كلها مضايق دولية,
1: وكلها بين أيضا أسباب حضور مصر لقناة السويس.
0: نعم, إذن بالنسبة لقناة السويس, قناة السويس
1: وقع تأميمها تعود إلى الدولة المصرية والأداءات تعود إلى ميزانية الدولة المصرية.
0: نعم, دونك بالنسبة لقناة السويس قبل 1957 كانت تحت السيطرة
1: الدولية
0: دولية, وخاصة تحت السيطرة البريطانية. السيطرة البريطانية, مع العلم أن هذه القناة كانت مجال تنازع بين فرنسا وبريطانيا, ثم بعد تفقوا, وذلك علاش العدوان مع إسرائيل أيضا للقيام بهذا العدوان بعد العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس, واللي كان معناها إعلان عن حرب ضد جمال عبد الناصر في تلك الفترة, وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذا الحرب وكذلك الاتحاد السوفيتي.
1: طيب, يعني اليوم العالم ماشي إلى اتفاق,
0: هي الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها حاليا الاتفاق هو جاهز, أو تم يعني الإعلان على بوده كبرى, يوم الجمعة القادم سيقع التوقيع على التفاصيل. وهنا في التفاصيل يعني الإشكاليات, وهنا لابد من الإشارة, وهنا نؤكد على هذايا, كونه العلاقة بالمسألة اللبنانية والعلاقة بأمن إسرائيل ستكون حاضرة حضورا كبيرا, وذلك عليه نتنياهو يناور.
1: نعم,
0: دونك نتنياهو نجم خلو بكون الاتفاق هذايا
1: سينهي مناوراته, وألا يبقى هامش المناورة قائم حتى مرحلة ما بعد إمضاء هذا الاتفاق.
0: هو
1: طرحوا عليه سؤال بين قوسين على ترامب, قالوا له طبيعة علاقتك الآن مع ترامب هل تأثرت من خلال هذا الاتفاق؟ قال لا, احنا ما زلنا أصدقاء, ولولا تدخل ترامب لو سحقت إسرائيل من الخريطة نهائيا.
0: يعني هو ما يقوله ترامب, ما يقوله الرئيس الأمريكي لنتنياهو, يقول له بكون نحن هدفنا موحد وهو حماية أمنكم, لكن التفاصيل هي
1: كيفاش
0: كيفاش إلى آخره, لأنه اليوم ثبت بالكاشف أن الاستراتيجية الإيرانية كانت استراتيجية ناجحة من المقاومة.
1: نعم, نمشي اليوم ترامب كان حاضر واعتاوه على هامش كأس العالم, اعتاوه
0: رئيس قبل رئيس فيصل قبل خطر هنا الاستراتيجية المقاومة. إيران استعملت يعني الاستراتيجية أنه كل المناطق التي تنطلق منها الصواريخ هي
1: جزء من العدوان,
0: جزء من العدوان, وهذايا أزعج كثيرا الدول الخليجية و الدول الخليج, وخاصة المملكة العربية السعودية, البحرين, الإمارات, كلها عرفت أن النتيجة ستكون
1: جرها إلى حرب لا نهاية لها.
0: نعم, يجرهم إلى خسائر كبيرة جدا وحرب لا نهاية لها. دونك ونجم يقولوا حتى رفض المملكة العربية السعودية, رفض قطر, ورفض كذلك إلى حد ما عمان بأقل حدة للمشاركة في الحرب, هو الذي عطل المشروع الأمريكي وكذلك الصهيوني.
1: نعم,
0: دونك لكن سألت انت عجسات, عجسات اليوم بتاتر, وهذا من المنتظر انه من المطروح هو تمويل يعني المشروع إعادة بناء إيران, هذه نقطة. النقطة الثانية هو التسويق لاتفاق لبناني لبناني إسرائيلي, اتفاق سلام, اتفاق سلام, وبالتالي هذايا لانه مساله حزب الله والمقاومه في جنوب لبنان ودعمها القضيه الفلسطينيه مرفوضه من قبل جزء من اللبنانيين, ومرفوضه من قبل كذلك جزء من العرب. دونك بالنسبه لهم معناها اليوم مزيد اضعاف ايران هو من خلال يعني اضعاف يعني
1: اضرحها الخارجي
0: الخارجيه, مثل يعني حزب الله في لبنان, ومثل كذلك يعني القوى
1: الحوثية
0: في اليمن وغيرهم. دونك هذايا هو هذايا هذه خصية, هذه خصية من خصيات معناها المشروع الإيراني في اختلاف مع المشروع العراقي. دونك إيران نجحت في الصمود, ولكن الصمود هذايا أنا نقول بكونه لصالح يعني علاقات دولية جديدة,
1: لإعادة مشهد جديد,
0: لإعادة مشهد جديد
1: الأوسط,
0: وإعادة توازن جديد. ونقول أنه اليوم على العرب ألا يخشوا, ألا يخافوا من إيران.
1: نعم,
0: دونك اليوم خاطر اليوم الكثير من وسائل الإعلام المشروع الشيعي في مواجهة المشروع السني, احنا مطلبين
1: يعني إيران. استنتاجات لا تخلو.
0: نعم,
1: من إيديولوجيا.
0: نعم,
1: أحيانا لا تخلو من نمطية.
0: نعم,
1: ولكن استمعنا وشاهدنا عدد كبير من المفكرين والمحللين الخليجيين يطالبون بإعادة النظر من العدو ومن الصديق في المنطقة.
0: نعم، إذا دونك اليوم يعني الدول الخليجية تدفع في أموال بافة جدا للولايات
1: المتحدة
0: الأمريكية، لأنه الحماية مقابل معناها بيصير النفط ومقابل امتيازات واستثمارات إلى آخره، ولكن أيضا التكلفة بافة جدا. وبالتالي اليوم العديد من المفكرين العرب وكذلك بدول الخليج العربي يقولوا اليوم لابد أن نعيد مشروعنا الأمني.
1: نعم، سريعا قبل أن نختم الأجواء والجميع يتابع كأس العالم، ترامب وقع تقديم معناها مريول للمنتخب الألماني مكتوب عليه ترامب، يعني حقيقة كيفاش تفعل مع رئيس الحكومة؟ شفتها صورة؟
0: نعم
1: شفتها صورة. لم يكلف نفسه حتى من باب الإتيقية السياسية أن يقف ويصافح الرجل، معناها جالس والآخر واقف ويمده في المريول ونقص كم شيبوسه ومش متحرك. النقطة الأولى هذه تعكس موقف
0: بيصير.
1: النقطة الثانية، ترامب تحدث على شمال أفريقيا وتصريحه أثار جدل، معنى أثار جدل طالب فيه دول شمال أفريقيا بتقديم منتخب موحد لمشاركة في كأس العالم عوضا عن تقديم منتخبات. كيف شريت الموضوع؟
0: والله شوفوا بالنسبة للتعليق على الأول، هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية منذ الفترة بتاع شواركسوف يقول أنه العالم قديم ونوع ما استهزاء، وهو يقول بكوننا احنا اليوم يعني القوة كبرى ونحن نقوم بحمايتكم، خاصة بالنسبة لألمانيا. ألمانيا ما نساوش بكون تم تدميرها من الحرب العالمية الثانية، وألمانيا موقفها من سواء الأزمة الأوكرانية أو من التدخل في إيران لم يعجب الرئيس ترامب. دونك وأنا أتصور أنه رد فعله بهذه الطريقة هو حتى طريقة المصافحة للرئيس ماكرون.
1: ماكرون
0: نعم،
1: ماكرون مع أنه الدولة المستضيفة معناها،
0: نعم،
1: ورغم الترحاب والحفاوة
0: دونك هذه خاصية من خاصيات يعني العنجهية الأمريكية،
1: ولكنه وقف للرئيس المصري.
0: نعم دونك هذا بالنسبة له، بالنسبة للرئيس المصري، لأنه الرئيس المصري يعني اليوم مصر ساعة قوة إقليمية.
1: نعم،
0: ومصر اليوم بالرغم من يعني النقد لها من تجاه القضية في أصل آخره، لكن تبقى
1: إلى حد ما عرفت كيفاش تتعامل مع تحدي الأوضاع في المنطقة.
0: نعم،
1: وخاصة وقت الموقف الشهير عندما طالبوا بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية ورفض الزيارة.
0: نعم،
1: على خلفية ما حدث قبله لبعض.
0: نعم،
1: القادم.
0: نعم، دونك اليوم الرئيس المصري ومصر، أنا بصفة عامة خلينا من الجدل، ويعني مصر اليوم لم تبقى قوة عربية إلا مصر، وفي المرتبة الثانية الجزائر.
1: نعم،
0: دونك ويجب
1: السعودية.
0: السعودية قوة إقليمية لكنها على المستوى العسكري ما زالت محمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. دونك الولايات المتحدة الأمريكية من القواعد الكبرى في المنطقة هي الولايات المتحدة. نعم، المملكة العربية السعودية بإمكانها أيضا أن
1: يتوصل الحديث إن شاء الله
0: وتكون فاعلة على مستوى الساحة الدولي.
1: للحديث بقية على الاتفاق بعد الإمضاء، تكون انتهينا من كل التفاصيل وكل الجزئيات، ولنا عودة للموضوع الأسبوع القادم. كل شكر وتقدير لك سعد مجيد جمال على حضورك.
0: شكرا سي فيصل على هذه الاستضافة، وأهنئكم مرة أخرى على هذا يعني الاستوديو يعني الرائق والذي يستحق إذاعة الصقر.
1: إن شاء الله تكون حتى المادة في حجم هذه الصورة. شكرا المجال لجولة الظهيرة، لنا عودة بعد الجولة والرياضة ماضي ساعة ونص.
2: المنتصف.
3: المنتصف.
2: المنتصف.
4: المنتصف.
2: المنتصف.
5: إشهار.
6: إشهار.
7: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: واحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. الأمطار الأخيرة مهمة لقطاع الزيتون والأشجار المثمرة حسب مختص فلاحية. تعزيز الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل تدخل متطورة. اقتناء دفعة جديدة من حاويات جمع الفضلات المنزلية لتوزيعها تدريجيا بالمنطقة البلدية الشيحية. التسويق الإلكتروني في غياب ضوابط علمية ومهنية محور ريبورتاج النشرة. مستوطنون يحرقون مسجدا في الضفة الغربية المحتلة. والرئيس الإيراني يؤكد أن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لم يتبلور بصورة كاملة ويصف ما تم التوصل إليه بالخطوة المهمة. تعيش العائلات التونسية هذه الأيام حالة انتظار لنتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية، وستنطلق غدا ابتداء من الساعة 10 صباحا عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا يتزامن مع انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام التي ترشح لها 32,004 مترشحين، ما يمثل حوالي 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام. وتقدر طاقة استيعاب المعهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3,750 مقعدا موزع على مختلف جهات البلاد. هذا وستعلن نتائج هذه الامتحانات يوم 6 جويلية القادم. بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. تم تعزيز الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل تدخل متطورة بهدف تأمين موسم الصيف والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية لحماية الأرواح والممتلكات، إضافة إلى تقليص أجال التدخل ومجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية. في صفاقس أيضا اقتنت بلدية الشيحية دفعة جديدة من حاويات جمع الفضلات المنزلية سيتم توزيعها تدريجيا بالمنطقة البلدية بالمواقع التي تفتقر إلى حاويات واستبدال عدد من الحاويات التي تعرضت للتلف. بلدية الشيحية دعت المتساكنين إلى المحافظة على هذه الحاويات من خلال وضع الفضلات داخلها وإحكام غلق الأكياس قبل رميها وتجنب إتلافها أو حرقها أو نقلها من أماكنها المخصصة، إضافة إلى عدم إلقاء فواضل البناء والفضلات كبيرة الحجم. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات. شهدت عديد الجهات خلال اليومين الأخيرين نزول كميات هامة من الأمطار تجاوزت في مناطق الشمال 100 ملم، وسط مخاوف بعض الفلاحين على محصول الحصاد، لأن ألفة اللومي الباحثة في معهد الزيتون بصفاقس أكدت للأخبار أن هذه الأمطار مهمة خاصة للزيتون والأشجار المثمرة.
3: أمطار جوان تلعب دور هام وهم جدا الحقيقة على للقطاع الفلاحي، وخاصة منه قطاع الأشجار المثمرة ومنها قطاع الزيتون. عندها برشا فوائد. أول حاجة الفترة هذه تتوافق مع المرحلة الثانية لنمو ثمار الزيتون اللي هو تصلب النواة، وتتواصل زيادة حتى شوية النمو الخضري للأشجار. وهذه الفترة عامة تمتد من شهر ماي حتى لجوان، ولهذا معناتها الأمطار هي مهمة ومهمة جدا، خاصة منها في تطبيق استراتيجية الري التكميلي اللي نحكيو عليه عنا توا قديش من عام لقطاع الزيتون. دونك احنا نفرحوا برشا كي جينا الأمطار في شهر جوان ولا في بداية شهر جويليا لقطاع الزيتون. حاجة أخرى زيد الأمطار هذه تحسن من المخزون المائي للتربة، وهذا قادر على تخفيف حدة الجفاف ومن تحسن الحالة الفيزيولوجية للأشجار وألا للنبتة بصفة عامة، واللي احنا توا داخلين على فصل الصيف وارتفاع الحرارة وتبخر الماء. دونك احنا تحسننا من المخزون المائي، هذا مهم ومهم جدا اللي نقص من حدة الجفاف. وهوني ردوا بيننا فلاحة توام بعد الأمطار هذية، ندعوهم للمتابعة الصحية على ضيعات الزيتون متاعهم، المتابعة الصحية للشجرة، ويشوفوا يحافظوا على خاصة منهم الأشغال المحافظة على المياه والتربة. وهنا دعوة خاصة للأراضي اللي فيها منحدرات، إذا إحنا عنا أراضي فيها منحدرات ما فيها بيس إني إحنا نعملوا استيل متاع طوابي ولا حاجة باش نحافظوا أقصى ما يمكن على كمية المياه هذه المضهات علينا إن شاء الله في شهر جوان.
2: التسويق الإلكتروني علم يخضع لمجموعة من القواعد والضوابط يمارسه مختصون، فيحولون الصورة والكلمة والإضاءة والحركة إلى بضاعة مدروسة تستقطب المستهلك وتدر الأرباح على العارض، إلا أن البعض حول التسويق الإلكتروني إلى ابتذال وتشويش، فغاب الذوق وغابت الجمالية، وذلك بهدف الربح السهل. روبورتاج زهور الحبيب.
0: وتحسوا كالسوق الشعبية، أي واحد يخدم في التسويق، أي واحد يحط وجهه في التسويق
4: فيلغير ما يعجبنيش، وفما ناس قاعدة يأثر فيها وقاعدة تشري
5: وش بيه
4: أنا ما يعجبنيش، مش عادية، وخاصة الحاجات اللي ما هيش صحيحة.
6: ربي عينه ولعبي تخدم عروهم
4: باش يجلب الانتباه للعباد، باش يولي معروف وهم يبرتجوا في تصوروا في فيديوهات وباش يضحكوا عليه، راه مش باش يوصلوا ببليسيتي متاع الفونت متاعهم.
0: حاجات يضحكوا ولا تلتفاه هي عنصر اللي يستقطب العباد، سواء كان في التجارة في التسويق في الثقافة في كل شيء.
7: صراحة مستوى ما يليقش،
4: خايب، انا ما يعجبنيش التسويق هذا بالعياط وبالهبج وبالطريقة هذه خايب،
8: معناتها حاجات تبدا مش صحيحة ويأثروا عليك اللي هي تكون صحيحة. معناتها
7: طيحوا برشا نيفو طايح برشا، ولا
0: في تونس يجيبوا فيك وحشين ريستورانات كيفاش يتصرفوا معها، او يدس في كرهب ويجبد في مش عارف شو هذا، واحد يقطع في دبش وواحد يصب على روحه السل ماء امبيرمياب ولا هكا.
4: مش مختصه، فما عباد يشرق عليهم هكا حاجه، معناها كلاس يعرفوا كيفاش يحكيوا يعرفوا كيفاش يوصلوا المعلومه، اما بالفاصون هذيا
8: علاش الانسان يهبط لمستويات خايبه برشا باش يبيع
7: لك في برودوي يحب يوصله لك باي طريقه، معناتها ما تليقش بالمواطن التونسي جمله. اي فما عباد قاريه
0: هاي لازم فورماسيون قريه وشيء، مش كي واحد يقول لك انا نخدم على الحكايه هذه
7: متخرجه كل شيء ودافع فلوس وقاريه حياه عمرها كامله، مش كيما تاوك اللي هذا يطلع ويقطع في دبشه ويكسر في جوره وكذا باش يبيع باش يخرج البرودوي نتاعو.
0: ما ثماش حتى مسوق صحيح الكتروني، ثماش حتى صفه رسميه، ما ثم حتى شيء.
6: ربي عينه ولعبي تخدم على روحهم،
5: توقعنا دخل الفلوس باي طريقه،
8: لا نشري منهم ولا نعمل كيفهم.
2: أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والمهرجانات الصيفية وعودة التونسيين بالخارج. ولتقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس، تتجه الأنظار خلال الساعات القليلة القادمة إلى سويسرا، حيث سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتضمن حسب بعض التسريبات إنهاء الحرب على جميع الجبهات والالتزام بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، إلى جانب رفع الحصار البحري عن إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مع الحفاظ على الوضع النووي القائم. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أكد أن ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، وأشار إلى أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة بعد، كما أعلن استعداد إيران لجميع الخيارات. وفي انتظار التأكد الرسمي من فحوى هذا الاتفاق، أظهرت بيانات الشحن مرور ما لا يقل عن 30 ناقلات تحمل نفطا إيرانيا عبر الحصار البحري الأمريكي هذا الأسبوع، فيما تتجه ناقلة رابعة فارغة نحو خليج عمان، وذلك عقب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق إطاري لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وتشير هذه الشحنات إلى استئناف تدريجيا لصادرات النفط الإيراني التي من المتوقع أن تعزز الإمدادات العالمية. وفي فرنسا، رحب مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، وعبرت عن استعدادها للمساهمة في تنفيذه. وبخصوص لبنان، قالت المجموعة إنها تدعم جهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في البلاد. ومقابل هذا الترحيب بقرب التوقيع على تفاهم لإنهاء الحرب، شن العدو الصهيوني صباح اليوم عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. إلى الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا في قرية جلجيليا قضاء رام الله، وشنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قلقيلية. في بقية أخبار العالم بإيجاز، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية يسعى للتوصل في اتفاق لتقاسم السلطة في لبنان، بل في ليبيا، بين الحكومتين متنافستين في شرقها وغربها، وحث شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا. كشف ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي في لقاء اليوم مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله عن تعاون كبير جرى بين إسرائيل وأرض الصومال على مر السنين، وأشار إلى أن بعضه سري. في المقابل، قال وزير دفاع منطقة أرض الصومال أن أي وجود عسكري إسرائيلي في بلاده غير صحيح، ونفى وجود محادثات لإنشاء قاعدة إسرائيلية بها، وشدد على أن تل أبيب تقوم فقط بتدريب قوات الجيش والشرطة في أرض الصومال. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إذن تذكير بأبرز ما ورد في هذه النشرة. أمطار الأخيرة مهمة لقطاع الزيتون والأشجار المثمرة حسب مختصة في الشؤون الفلاحية. تعزيز الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل تدخل متطورة. اقتناء دفعة جديدة من حاويات جمع الفضلات المنزلية لتوزيعها تدريجيا بالمنطقة البلدية الشيحية. التسويق الإلكتروني في غياب ضوابط علمية ومهنية كان محور ريبورتاج النشرة. وفي العالم، الرئيس الإيراني يصف الاتفاق بالخطوة المهمة، ومستوطنون يحرقون مسجدا على الضفة الغربية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام، أجمل تحيات منجع كاشا وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع أخبار الرياضة ووليد الشهد، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 15 دقيقة بعد الواحدة. شكرا سهام. موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية، والبداية بالمنتخب. طبعا صفحة جديدة انطلق في كتابتها اليوم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع الناخب الجديد فيرونار، اللي قاد اليوم أولى حصصه التدريبية مع المنتخب استعدادا للمواجهة الثانية في المونديال اللي مشجعه المنتخب الياباني فجر الأحد القادم. ما دامت هناك حياة فهناك أمل، كانت هذه أولى كلمات فيرونار اللي أكد على ضرورة تجاوز هزيمة السويد والتركيز على مواجهة اليابان. وفي أول ظهور إعلامي ليه تحدث على أنه أهم حاجة الآن هي رفع المعنويات وتقديم أداء يشرف الراية الوطنية رغم صعوبة المباراة أمام منتخب اليابان.
1: m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste deux matchs dans cette phase de groupe et le football tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et puis c'est une Coupe du monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant. Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps, donc... Pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir. Et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qu'il y a, que le résultat du premier match.
0: هيرفي رونار قال أنه لما تردد في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي فور الوصول والتواصل معايا في الغرض، وعرض أسعدني كثيرا وتحدثت مع لاعبين حال وصولي إلى مقر الإقامة في مدينة مونتيريا المكسيكية، ودعوتهم إلى نسيان الهزيمة ضد السويد ورفع الرأس من أجل تمثيل الراية التونسية أحسن تمثيل في مباراة اليابان خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود مشرف. نواصل دائما مع آخر الأخبار. نذكر إذن المنتخب الوطني التونسي يواجه اليابان يوم الأحد انطلاقا من 5 صباحا في انتظار المباراة الأخيرة اللي بتجمع بهولندا يوم الجمعة 26 جوان في منتصف الليل. البارح في المجموعة 7 نيوزيلندا تعادت مع إيران 2-2، وفي نفس المجموعة مصر نذكر كانت تعادت مع المنتخب البلجيكي هدف لهدف. المجموعة 9 المنتخب الفرنسي يفوز على المنتخب السنغالي 3-1 بواسطة ثنائية مبابي هدف باركولا، وسجل السنغال مبايي طبعا الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب السنغالي. العراق ينهزم أمام النرويج 4-0، ثنائية هالاند وهدف هوتيغار. أيمن حسين سجل الهدف الوحيد للعراق، ثم ضد مرميه سجل الهدف الرابع لمنتخب النرويج في دقيقة 96 من المباراة. المجموعة 10 المنتخب الأرجنتيني استهل حملة الدفاع على لقبه بفوزه على المنتخب الجزائري 3-0. مباراة كانت عنوان ليونيل ميسي ثلاثية كاملة دقيقة 17، ثم 2 أهداف في الشوط الثاني من المباراة. ميسي يرفع رصيده إلى 16 هدف في المونديال ويتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزي في صدارة الهدفين التاريخيين للبطولة. ولحساب نفس المجموعة فاز منتخب النمسا على الأردن 3-0. ترتيب الأرجنتين والنمسا في المركز الأول بثلاث نقاط، للجزائر والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. وللمتابعة برنامج اليوم انطلاقا من 6 البرتغال مع الكونغو الديمقراطية، 9 انجلترا مع كرواتيا، نص الليل غانا تواجه بنما، وفي 3 فجرا اوزبكستان مع كولومبيا. وبعيدا عن المونديال، في ريال مدريد تتوالى الصفقات بطريقة متسارعة، وبعد الإعلان على التعاقد مع مارك كوكوريا الفريق أعلن اليوم تعاقده رسميا مع برناردو سيلفا 32 عام اللي انتهى عقده مع مانشستر سيتي. الدولي البرتغالي وقع عقد لمدة 2 مواسم رغم أنه كان محل متابعة من أتلتيكو مدريد ومن برشلونة أيضا، ومن المنتظر أنه يتم تقديم اللاعب شهر جويليا مباشرة بعد كأس العالم. حكمتون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية حمدي الأحول وليد شاهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: المنتصف.
1: تحية وتقدير لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، أنتم في الاستماع إلى موجات إذاعة صفاقس، وكذلك أيضا المتابعة المباشرة من خلال موقع إذاعة صفاقس للمنتصف. وضيفنا في المنتصف كما أشرت في الجزء الأول من الحصة سيد هشام اللومي، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. سيد هشام أهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا بحضورك.
2: عايشك، بارك الله فيك سي فيصل، مرحبا بك أنت، إن شاء الله سنة هجرية موفقة لكم جميعا.
1: شكرا
2: للخير اللي حاضرين معنا في الاستوديو، وألف مبروك على هذا الاستوديو الجميل الأنيق، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن لإذاعتنا الوطنية إذاعة صفاقس.
1: شكرا على الحضور وعلى هذه الكلمات. تقرب شوية للميكروفون. اليوم شحكيوا على حصيلة نشاط متميز الفترة الأخيرة للغرفة من معارض، سواء في صفاقس، معارض في إطار الشراكة والاستثمار مع دول صديقة وشقيقة، في إطار التعاون مع ليبيا، الجزائر. يعني الحقيقة فما مادة دسمة الفترة الأخيرة بالنسبة للغرفة.
2: هو صحيح، إنما احنا كل المجهود اللي نقوم به في إطار برمجة أنشطة الغرفة لسنة 2026، هو في الواقع فما محطات سنوية نقوم بها ونزوها كل سنة، محطات يطلبوها للمنتسبين لمنتسبي الغرفة، واللي هي عندها علاقة بتطوير الاقتصاد ومناخ الأعمال في جهة صفاقس وفي الجنوب وفي البلاد التونسية ككل. وفما محطات اللي هي ربما ميزة هذه السنة، ولكن كلها تدخل في إطار سعي الغرفة في تنمية الصادرات وفي تعزيز قدرات المؤسسة التونسية في القطاع الخاص باش تكون موجودة في مختلف الأسواق، وأخص بالذكر الأسواق الأفريقية بصفة عامة، باعتبار اللي احنا نعتبروه خيار استراتيجي لا مجال من الحياد عليه والابتعاد عنه، وكذلك المحافظة على العلاقات المتميزة تميزنا بالدول الأجوار كالجزائر وليبيا. وهذاك علاش كنا ونظمنا أفريبات في مصراتة، وهذاك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة. وأفريبات تعرف سي فيصل أنه وقع تنظيم السنة الفارطة بالكامرون بالتعاون مع غرفة الكامرون، هذه السنة مع مصراتة. هو على كل حال صالون يخص البناء، تقوم به الغرفة مرة كل سنة وكل سنتين احنا والأحوال، ولكن إلى جانب ميديبات اللي سنة ما نظمناش لأنه عام الجاي هو الموعد متاعه لسنة 27. وتعرفوا قطاع البناء هو قطاع هام وقطاع متشعب في برشة
1: حيوي.
2: حيوي ويهم مدينة صفاقس، ولكن يهم كذلك كل البلاد التونسية. فما حضور على كل حال كان عندنا في أفريقيا من خلال أفريك إنوفونت، الأفريقية الابتكار والمبتكرة، احنا كنا ونظمناها في صفاقس ما عندوش ياسر، ولكن كنا في الكامرون، وكان يخص نساء الأعمال في مجال الانوفاسيون، مجال الابتكار في الكامرون وغابون وكونغو برازافيل. وقع الاختيار على بعض الأعمال الجيدة وقمنا كذلك به في صفاقس، وكانت فم مشاركات من كافة أنحاء الجمهورية، وكيف كيف وقع الاختيار على أحسن الأعمال، وقمنا كذلك بنفس الشيء في الجزائر. هذه الاديسيون الاولى نتاع الدوره الاولى نتاع افريك نوفونت، احنا شركاء استراتيجيين مع بعض الاطراف، واخص بالذكر المنظمه الافريقيه للملكيه الفكريه اللي تتبعها الملكيه الصناعيه، واللي هي مهمه جدا باش نشجعوا الانوفاسيون وكل فكره لها علاقه بالابتكار، ونكونوا ربما كل المؤسسات المشاركه في بعض المجالات وخاصه الابتكار، باش يكون عندهم اولا يحميوا منتوجاتهم، هذاك علاش نحكيوا على الملكيه الفكريه، ويكون عندهم حضور في المجال الافريقي اللي هو مجال واسع ومازال يتطلب برشا خدمه، والمجالات الاخرى اللي هي الكلاسيكيه المعروفه اوروبا وغيرها.
1: كان نجم نقيموا ربما النشاط والامباكت تاع الانشطه اللي تقوموا بها، فما ارقام، فما احصائيات ترجم التعاون هذا.
2: هو راه شوف باش نكونوا واضحين، هو فما بعض كل نشاط وشنو الاهداف نتاعو. الانشطه نتاعنا هي بصفه عامه
1: احيانا للتسويق، احيانا لامضاء اتفاقيات.
2: بالضبط، التسويق امضاء اتفاقيات، هو كل هي محاوله من الغرفه في لفتح الابواب، لانه تعرف مجال الدبلوماسيه الاقتصاديه هو مجال حساس ويرتكز على عده مقومات، من اهم هذه المقومات هي المسائل القانونيه، المسائل المبادله التجاريه، المسائل الديوانيه، المسائل
1: حتى احيانا اللي فهم العرقيل والصعوبات اللي تحول دون تعاون مع بعض هذه الدول.
2: هو دورنا أنه نبادروا بنشاط معين، تنظيم صالون أو الحضور في صالون في افريقيا وفي اوروبا وفي اسيا, احنا تحركنا في برشا قارات وفي برشا مدن وفي برشا دول. وفما بطبيعه فما معناها رجالات الاعمال يمشيوا معنا في المهمات في التنظيم او في العرض او في المشاركه, كيما المهمه نتاع السعوديه كانت ناجحه, كيما المهمه نتاع كندا.
1: السعوديه الاطار معناها وطبيعه
2: هي حضرنا قبل كل شيء صالون مهم يخص البناء في السعوديه اللي مهم جدا. عملنا اتصال بالهيئه العامه للاستثمار, بالهيئه العامه للتصدير, بغرفه الرياض, بغرفه اتحاد الغرف,
1: لان السوق السعوديه سوق كبرى, وحتى المشاريع والتمويل, وفي الاثناء ايضا عندها حظوه ل شركات التونسية.
2: هو بالضبط, هو راهو شوف المؤسسة بوحدها باش تدخل الأسواق هذية الهامة كما السعودية وغيرها ما هوش مسألة سهلة. الغرفة هي تقود هالمسائل هذية لأن عندها ربما الشبكة متاعها وعندها
1: المؤسسات معنا أحيانا العلاقات. تكون حتى مع شركات فرنسية وشركات أجنبية بتعاون مع الغرفة التونسية
2: مع الغرف والمنظمات
1: السعودية. شنو اللي صار معنا باش خرجته؟
2: هو في السعودية فما اتفاقات وقعت, فما رجال ونساء الأعمال اللي مشاو معنا في اختصاصات مختلفة تخص ربما الكوسميتيك, تخص البناء, تخص في برشا مجالات زيت الزيتون كذلك, يعني في برشا مجالات. وفما اتفاقات يقوموا بها هما في بعض الأحيان السعودية وغير السعودية, يقوموا بها بعض المشاركين معنا ما بعد المهمات اللي يقوموا بها, وفما متابعة نقوموا بها. احنا في الواقع شنو نعملوا؟ احنا نعملوا تحديد أهداف ونحاول نشوف الأهداف ونعمل متابعة مع الطرف اللي مشينا,
1: فما اللي يتحقق وفما اللي يتأجل,
2: وفما اللي فيه إشكاليات. وهنا دور الغرفة راهو بالأساس, لأنه راهو النشاط
1: يصير توصيات
2: للتوصيات بالتنسيق مع السفارات نتاعنا, بالبنك المركزي, لوزارة الإشراف, ربما فما مسائل تخص الجهتين.
1: السعودية فما صعوبات, شنو طبيعة الصعوبات؟
2: هو شوف الصعوبات, أولا السوق الآسيوية تختلف على السوق الأوروبية, هنا نعرفوها مليح. السوق الآسيوية فيها خصوصيات مش كيما موجودة في السوق الأفريقية, ولكن فما زادة ديزاتو, فما برشا صعوبات وفما ديزاتو,
1: فما معناها ورقات مهمة اللي هي وجود الكفاءات التونسية ضمن شركات السعودية سهل العملية.
2: بالضبط, سهلت العملية برشا. هو راهو إحقاق الحق نقوله بكل, وانتم تعرفوا الشيء ذي بكل صراحة, راهو السمعة متاع التونسي كسوى مؤسسة ولا الكفاءة التونسية في الخليج بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بالتحديد, سمعة سبقتنا, سمعة طيبة, لأنه تعرف فما برشا أطباء وأساتذة جامعيين كفاءات موجودة في السعودية وعطوا صورة باهية على تونس, وربما قاعدين يسهلوا في وجودنا غادي. فما كذلك فيما يخص المنتوج التونسي, المنتوج التونسي راهو محترم جدا, وإحنا ربما يلزم برشا خدمة تصير في مستوى الإجراءات الديوانية, الإجراءات المصرفية والبنكية, في مجلة الاستثمار, في مجلة الصرف, فما برشا مسائل قانونية ربما يجب التطرق إليها, ربما تقديم مقترحات جدية وعملية للجهات المعنية.
1: مقترحات في السياق هذه التوصيات معناها ترفعوها سواء للغرفة التشريعية سواء لرئيس الحكومة.
2: احنا نقوم احنا على في جرة معناها كل مهمة نعمل تقرير ونعمل ملاحظات ونقوم بالتوصيات لدى الجهات المعنية. فعنا وزارة التجارة وتنمية الصادرات اللي هي وزارة الإشراف, فما المسالك
1: الدبلوماسية
2: نرجع لها بالنظر, فما المسالك الدبلوماسية نقوم بها مع سفاراتنا ومع وزارة الخارجية والهجرة والتنسيق بالخارج. على كل حال فما برشا إجراءات نقوم بها في شكل توصيات, وفما مسائل العملية اللي احنا هو من خلال رجال الأعمال ومن خلال المؤسسات لأنه هما يعرفون في وفما كذلك مسائل تخص الدول في حد ذاتها الشقيقة والصديقة. احنا حتى في مستوى العلاقات مع الجزائر أو مع ليبيا اللي كنا فيها, فما بعض الملاحظات حتى الجانب الليبي أو الجانب الجزائري يقدمها لنا, وهو
1: فما مسائل عالقة منذ سنوات ما زالت ربما تراوح مكانها, مسألة المعابر من الجانبين, مسألة العملة, مسألة
2: هو راه شوف بالنسبه للحاله انا نسميها حاله بين ظفرين, الحاله الافريقيه راهي تدرس بصفه خاصه وجديه لانه القاره الافريقيه هي قارتنا. انا ديما نقول احنا قاره نتاعنا, ما نحكيوش على حاجه غريبه علينا, احنا قاره نتاعنا, وراهو اي طون باش نتلفتوا لها. احنا نغزروا ديما بعد البحر المتوسط واوروبا ايش به باهي, ولكن زاد نتلفتوا اللوطه شويه للجانب عن طريق الجزائر وليبيا ونابطوا للجنوب, لانه القاره الافريقيه فيها برشا خدمه, والعقليه اللي قاعدين نخدموا بها حتى مع نظرائنا ومع زملائنا ومع اصدقائنا في بعض الدول الافريقيه ماهيش عقليه نتاع القاره الافريقيه سوق استهلاكيه. لا, القارة الأفريقية نخدم معها في شراكة, احنا شركاء وهما شركاء وعندهم راهم دي كومبيتونس وقاعدين يخدموا على رواحهم اغلب الدول الافريقيه راهو وقاعدين حاسين انه فما مجال كبير للتعاون.
1: انت كي تشوف الدول الافريقيه وترقيمها الاقتصادي ونسبه النمو اليوم مع عدد كبير من الدول اللي نظرتنا مازال الدنيا اللي فيها حروب ومجاعات واليوم هي عندها زوز ارقام نمو. قدمت.
2: انا كان اعطيك فكره شفت التجاره الداخليه في وسط قاره اوروبا نسبه التجاره الداخليه قرابه 70% في اسيا قرابه 60% امريكا اللاتينيه اقل برشا 15.5% بالنسبه لافريقيا قعدنا في 15% يعني احنا ما نتعاملوش مع بعضنا كدول.
1: لا
2: أفريقيا.
1: لا احنا ما نتعاملوش حتى في التجاره البينيه مع دول الجوار الارقام في التجارة البينية مع الجزائر ومع ليبيا ما زالت دون المأمول رغم أنه نسمع في برشا كلام والصداقة والأخوة صحيح والمعطى التاريخ والمعطى الجغرافي ولكن ربما ليبيا إلى الآن لم نصل إلى الرقم المرجعي لسنة 2010
2: وفما حاجتين ونحكي على ليبيا والجزائر كيف كيف راهو. أولا هم عندهم الانرجي الطاقة قرابة بتجم تقول بليش وعندهم الترانسبور قريبه معناها معناها انا وقت اللي نتحكم في الطاقه ونتحكم في النقل
1: اللي هي جزء كبير من التكلفه
2: من التكلفه حليت مشاكل الكل. راهو شوف اليوم القاره الافريقيه مستوى متوسط وقت الانتظار في العمليات الاقتصاديه نقضوا 97 ساعه باش نحلوا مشاكلنا الوقت في الاتحاد الاوروبي 8 ساعات هذا في كل العمليات الاقتصاديه اللي تخيلها في بالك. بالنسبه مده الاستيراد في افريقيا 37 يوم الوقت 10 ايام برك في اوروبا. بالنسبة للوثائق الإدارية سيدي الإجراءات الإدارية في أوروبا 4.1 وثيقة هذه بعض الأرقام احنا 7.5 وثيقة يعني فما إجراءات صعبة.
1: في تونس كي باش تكون مؤسسة قداش يلزم يكون وثيقة
2: هو توا بالإجراءات الموجودة العملية مع لابي وغيرها معناها مش برشا وثائق ما ربما احنا في تونس إلى جانب الوثائق يلزم ربما نمشي أكثر ديجيتاليزاسيون رقمنا وراو هذا راو فما بعض الدول وأذكر على سبيل الذكر في المغرب وفي التو في الجزائر فما بعض الدول الافريقيه ما نحكيش على الدول الاوروبيه فما برشا مجهود قاعد يصير في الرقمنه. احنا بدينا في المجهود هذا ولكن لازم نواصلوا فيه لانه الرقمنه سي فيصل مهمه باش تربح برشا وقت ولانه زاد الجيل المعني بالاقتصاد تو مستقبل هو جيل يتعامل مع الرقمنه مواطن.
1: احنا جربنا الاقتصاد الورقي وشفنا الارقام وين وصلت في النهايه باش تحدث تغيير ونقله نوعيه في الارقام وفي الاحصائيات اللي عندك لازم تغير وتغير بصفه منهجيه وجذريه
2: وحتى المسائل تو حتى الاقتصاد الرقمي او الاقتصاد احنا نقولوا اللامادي هو اقتصاد متطور وعندنا ما نقولوا راهو في المجال هذايا. انت اليوم عندك نسبه كبيره من المهندسين اللي موجود بكفاءه انت كنت تحكي على الكفاءات ونسبه كبيره من المهندسين اللي موجودين برا وفما نسبه كبيره من المهندسين اللي ينشطوا برا وهم في تونس لانه لما يخدم اونلاين يخدم عن بعد وهذه ما كفاءات مهمه هذه المجال التكنيك التيك هذايا مجال لازم يتطور برشا. وفما كذلك اسواق اللي هي تهمنا برشا احنا جبدنا على افريبات وميديبات فيما يتعلق بال بناء بي تي بي القطاع البناء والتجهيز العام والتجهيزات العموميه والعامه هذه راهو مجال يخدم في برشا ناس واحنا عندنا كفاءات راهو حتى
1: تقاليد في الامور
2: عندنا تقاليد اليوم التقاليد هذه اذا ما تفعلهاش في قطاع في افريقيا لانه راهو افريقيا وكنت تحكي على بعض الدول في طور البناء
1: نعم.
2: الاجوار وغير الاجوار راهو قاعدين يقوموا ببرشا مشاريع ستركتورون
1: عندهم عدد كبير منهم عندهم الطاقه وعندهم المواد الاوليه
2: فرصه باش يكونوا متواجدين نعم. احنا نعم. اولا ترانسفير ديكسبيريونس احنا لازم زاد نحولوا كفاءات
1: الجانب السياسي معناها دخلوا حديث في حديث ترامب بعد ما ينهي الشرق الأوسط والحرب الإيرانية العيون ستكون متجهة لأفريقيا.
2: هي العيون تتجه دائما وين فما الثروات
1: نعم.
2: وين فما الثروات الطبيعية ولكن هو الحاجة الباهية باش يطمئنوا توا الناس الكل أنه الأفارقة توانسة وغير التوانسة واعين بهذا وهذاك علاش قاعدين يشتغلوا على رواحهم ويزمنا احنا نشتغلوا
1: ويبحثوا على شركات
2: أيوة. على شركات راهو شوف اعتبار السوق الأفريقية سوق استهلاكية ما عادش عنده معنى راو كل الأسواق تمشي في إطار الشراكة
1: هو الحاجة الباهية النظرة من رجال عمل تغيرت فاهمين المسألة هذه من خلال الزيارات الميدانية نشوف في جملة كبيرة من الزيارات والوفود في مختلف القطاعات البناء كما كنت تحكي حتى المواد الغذائية مسألة إقامة بعض المعارض الصناعات الغذائية لزيت الزيتون للتمور للمنتوجات المميزة للبلاد التونسية يبحثوا على أسواق والسوق الإفريقية سوق من حيث العدد كبيرة ياسر معناها عندها في قلها.
2: فما شوف تو زيت الزيتون بار اكزومبل، زيت الزيتون اللي احنا ننجو ربيعة خير وقاعدين ننجو عنا اسواق، احنا من الاسواق التقليديه اللي تنتج بالباهي وتصدر وكذا، وفما اسبانيا وفما ايطاليا وتعرفوا انتوما، ولكن زاد فما خدمه راهو بعد زيت الزيتون، فما لومبالاج وفما لومبراك وفما التسويق
1: وفما مواضيع. هل انه الوضعيه البنيه التحتيه في صفاقس تعاونكم وتتماشى مع حجم طموحاتكم كرجال أعمال كمستثمرين، وألا لا نحكي على الميناء، نحكي على المطار، نحكي على إمكانية بعث خطوط مباشرة سواء من خلال شركة الخطوط التونسية معنا تونيسير، وألا من خلال موانئ بحرية مباشرة؟ يعني إلى أي مدى الموضوع والملف هذا يعطل بالنسبة لك؟
2: هو بطبيعة كل حاجة عندها علاقة بالبنية التحتية تجب تعاون وقت اللي تكون متوفرة، وتجب تعطل وقت ما تكونش متوفرة. على كل حال احنا خلطنا له اليوم انه الميناء التجاري متاعنا بقدر اهميته وعلى اهميته
1: وعلى موقعه
2: وعلى موقعه واستراتيجي وعلى تاريخه وعلى علاقته بالغرفة، لأنه
1: وعلى المساعي الحثيثة للرقمنا وللتسريع في مستوى التفريغ والشحن
2: وعلاقته بالغرفة، لأنه انت راهو غرفة صفاقس اللي عمرها 130 عام في التاريخ متاعها كان عندها علاقة بالميناء وكانت تسير في الميناء في يوم ما. هذا اللي يحب يرجع للتاريخ. راهو اليوم يلزم نفكروا مع بعضنا في ونرصدوا الاعتمادات اللازمة في ميناء عنده مياه العميقة مهم جدا. هذا صفاقس وغير صفاقس احنا يهمنا ميناء المياه العميقة، لانه
1: سواء فيذا او امكانية احياء صخيرة
2: لانه راهو شوف هو المهم ان يكون فما انفراستركتور تعاون على الاستثمار وتعاون على التصدير. كذلك
1: هو الصخيرة اقرب بالنسبة لكم
2: بالنسبة للبرودوي شيميك بالنسبة للفوسفات وغيره. وفما كذلك المطار، انت جبت على المطار سي امبورطون، معناها اليوم عندك انت مطار صفاقس تينا ماذا به يكون فيه ربما يكون مفعل اكثر، وهذاك علاش احنا فما فوالا فما مساعي مع ولاية صفاقس وحنا بيدنا كغرفة مع بعض
1: صار لقاء
2: برشا لقاءات صارت واحنا مواصلين في التنسيق مع كل الاطراف
1: اخرها في القطب التكنولوجي بصفاقس. نعم.
2: وفما اجتماعات اخرى باش يتقى، لانه المهم مش الاجتماعات، المهم ان يكون فما معناها اجراءات
1: متابعه لهذه القرارات،
2: اجراءات عمليه. وراهو شوف المطار يلزم يدخل في الايكو سيستم تاعنا، لانه ساسراريا يكون عندك مطار بعيده نعش قداش من كيلومتر على وسط المدينه وما فيش الخطوط اللازمه،
1: كما انت عندك شركات العملية. وعندك اتفاقيات مع عدد كبير من الدول والغرف وما عندكش ناس كيفاش توصلك، معناها باش توصل لتونس العاصمة ولا مستير؟ يعني
2: مسألة النقل مسألة مهمة،
1: مهم
2: الجوي والبحري والبري كذلك. إذا احنا هذا نشتغل عليه بطبيعة بالتنسيق مع كل معناها الجهات المعنية في المستوى الجهوي أو في المستوى المركزي.
1: الأيام القليلة القادمة شنو الاولويه بالنسبه للغرف؟
2: احنا فما احنا الى جانب ما تم انجازه الى حد الان، اولا فما مشاركه في صالونات كذلك في طرابلس
1: في يخص
2: في سبتمبر فما يخص الزراعات الحيوانيه، يخص كذلك في الرعايه الصحيه، باش نشاركوا في معرض البناء الصالون في باريس في باتيمات، باش نشاركوا فما مهمه باش نقوم بها في بولونيا ومهمه جدا بولونيا، فما علاقات
1: يعني
2: مع سفارتنا.
1: السوق الاوروبيه اش نجم تمثل؟ معناتها نجم يكون
2: السوق الاوروبيه بالنسبه لما كناش نخدموا معها برشا
1: إيه بولونيا، فما تشارك في باريس، هل لربط العلاقات والتعاون على أسواق إفريقية وإلا عربية، ولا تنجم حتى داخل الإطار الأوروبي تنجم تكون عندكم حضور ومشاريع؟
2: هو باتيمات أولا ديما مهم أن يكونوا موجودين في الصالونات في أوروبا، لأنه عندما معناها في مجال الابتكار مجال البناء عندما يقولوا برواحهم، وإحنا زاد منظمين ميديبات، إحنا نسوقوا ميديبات متاعنا ونحبوا عارضين يجيوا من بلايس الكل ونحبوا نعرفوا
1: عدد كبير من الدول كانت ضيوف شرف من بما فيها من أوروبا من في الدورة الأخيرة.
2: أيوه حتى الدورة الجاية إن شاء الله تكون مهمة جدا، لأنه احنا يلزمنا نكونوا حاضرين كغرفة وكعارضين
1: وكعلاقات.
2: راهو شوف خطر الغرف كما قلت سيادتك، الغرف مبنية على الشبكات، والشبكات مهمة مش لي نحن كأشخاص
1: ومش لي اليوم بالضرورة، مش معناها أي تظاهرة تعطي نتائجها بالوقت،
2: فما الامباكت تحمل شوية وقت وفما كذلك حضور كما قلت في بولونيا، فما في الجزائر أونكور أون فوا، فما في المغرب، فما في طرابلس، فما كذلك احنا باش نكونوا في فاس، لأنه فما شبكة الغرف الأفريقية والفرنكفونية عندها جلسة عامة احنا موجودين فيها فلسطين، فما كذلك فوروم ايكونوميك في المغرب، وفما نشاط باش نقوموا به في اول جويليه يخص لينوفاسيون بور لي جون، خاطر زاد الاعتناء
1: بالابتكار
2: للشباب لانه مهمين باش يكونوا معناها معنيين بهذا. وعندنا كذلك نشاط يخص الصناعات التقليديه، وانت تعرف سي فيصل انه احنا عندنا صناعه تقليديه اللي هي نتاعنا احنا، ما يجمز نفسك
1: مميزه للهويه التونسيه،
2: واللي هي فيها برشا خدمه راهو احنا السوق الامريكي
1: وعندها رواج في السوق الخارجي،
2: السوق الامريكيه الكنديه الروسيه قاعدين ياخذوا برشا، وربما الارتيزان هو ماهوش رجل اعمال عنده برشا اموال، يلزم الغرفه تساندو وتقف معاه وتسهل له. فما اليات عملتها سيبيكس نتاع ايزي اكسبور وكذا في مع البوسطه وكذا، لازم نعرفوا
1: مركز الصادرات،
2: مركز النهوض بالصادرات، احنا نتعاونوا مع بعضنا باش نعرفوا بكل اليات ربما تجم تنهض بصادراتنا في مجال الصناعه التقليديه. يعني هذه الانشطه اللي في القريب العاجل، مع انه الاستعداد لميديبات لابريل 27 انطلق من الان، واحنا قاعدين نحضروا في اللمسات الهامه ل
1: 27 اللي هو وفد من رجال اعمال جزائريين يكونوا ضيوف معكم في سويخس.
2: بالنسبة للأسبوع القادم والمقبل فما غرفة تبسة باش يزورونا، وفما زيدا غرف أخرى، أنا كنت في الجزائر وكان عنا اتصال مع غرفة البليدة، وفما غرف أخرى خمسة غرف باش يزورنا آخر السنة، وباش يكونوا مساندين في مديبات عام الجاي إن شاء الله، إلى جانب أصدقائنا من كافة الدول الأفريقية ومن ليبيا كذلك.
1: يعني فضاء حيوي، معناها تنجموا تعملوا برشا اشياء اللي احيانا اللي ما تنجمش تعملوا الجهات الرسميه تعملوه انتم، وهذا هو الاصل في الشيء، معناها
2: هو دورها الغرفه تقوم بدورها.
1: نعم، نذكر حتى في مستوى القمم الكبرى مثلا تيكاد 8 اللي صارت في تونس، الاغلبيه الوفد الياباني اللي هو كان لقاء ثلاثي ياباني افريقي تونسي، اغلبيه الوفد المشارك كانوا رجال اعمال، معناها القطاع الخاص هو المبادر وهو الحاضر وهو اللي نجم عنده التسويق ويكون حاضر ومشاركات دولية بامتياز.
2: هي الخارطة واضحة قدامنا، فما دور تقوم به الدولة للجانب التشريع والمراقبة، وفما دور يقوم به القطاع الخاص في خلق الثروات
1: تكمل.
2: وخلق الثروات يستوجب حضور للمؤسسات متاعنا والهيكل داخلة في الإيكوسيستم داخلة في المنظومة كاملة، ولكن زادة قوة اقتراح لعدة إشكاليات نعيشوها يوميا اللي تتعلق برشا حاجات كنا وذكرنا منها البنية التحتية وغيرها. احنا نحاول باش نوصلوا صوت رجال الأعمال ونساء الأعمال فيما يتعلق بالمسائل هذه،
1: رغم الصعوبات، صعوبات الاقتصاد الدولي العالمي، ورغم اللي صار في إيران واللي عنده كان عنده تداعيات، رغم ذلك معناها فما حركي،
2: فما حركية، لأنه في العقيدة متاعنا العقيدة اللي نخدم بها أنه في بعض الأزمات فما فرص، وفي أغلب الأزمات
1: كيفاش تحول الأزمة إلى فرصة،
2: إلى فرصة. احنا وقت اللي تصير ربما احنا ما نحبوش الحروب، ولكن وقت تصير مشكلة في بلاصة احنا كيفاش نجمو نلقاو عنا، احنا نحكيو بالفرنسية نقولو لا ريزيليونس، معناها تكون انتربريز ريزيليونت، عندها القدرة على الصمود وعلى التأقلم وعلى الاصطبار، هذه هي دونك واحنا نخدموا على هذا ويزمنا ما يزمناش ننساو اللي احنا كمؤسسه تونسيه راهي عندها تجربه قديمه، راهو صحيح ربما نمر ببعض المراحل اللي هي عندها كيما الكوفيد اللي عشناها مع بعضنا، ولكن فما برشا مؤسسات من خلال الكوفيد
1: بعثت من جديد،
2: بعث من جديد، وفما فرص اخرى انه الكوفيد علمنا نتعاونوا عن بعد،
1: اسواق جديده،
2: اسواق جديده، وتعلمنا نخدموا عن بعد، تعلمنا انه نتعاملوا نرجعوا للتقنيه الحديثه.
1: علاش سمحني في السؤال، علاش عدد كبير مؤسسات رفضت المنصة الرقمية؟
2: ربما فما جانب الثقافي سيداره هو، وفما جانب كومينيكاسيون، احنا ساعات نعمل برشا حاجات باين كومينيك مال، دونك يعني ربما
1: كيفاش نسوقها، كيفاش
2: نسوقها ونقدمها والاقناع، ربما فما اخطاء
1: ونتعلم من حيث المبدا. الشركات ما عندها مفروض هي بيدها تبادر كي تلقى بنية تحتية ومنصة واجراءات وكذا،
2: هذه تخدم مصلحتها، لازم تبادر، خاطر لا فماش خيار اخر، كيف فما خيار
1: مثلا جينا
2: ونربحوا الوقت، وفما تجارب ناجحه
1: بها رجال اعمال يعني انت كي تكون على باج في كل شيء، بالعكس الناس تحترم،
2: فما تجارب ناجحه سي فيصل، راه احنا ما حناش نشتلقوا، احنا فاباري افونتي لا غوره، فما حاجات صارت ونجحت احنا نواصلوا فيها،
1: مهم يعني الحقيقة. حاضرين في لقاء غدوة لنظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يعني لأنه يهم المؤسسات،
2: يهم المؤسسات، هو العلاقة اللي تربط الغرفة مع كل هيكل النشطة لوتيكا وكونيكت والبيامي والمعرض والياسي وكل الهيكل، وإن شاء الله ما نكونش نسيت طرف، وكل نتعامل مع بعضنا، وكل نشاط يهم الاقتصاد في المستوى الجهوي أو الدولي احنا حاضرين فيه.
1: الملف الجبائي في شنو يهمكم انتم كغرفة؟
2: احنا فما جانب المعرفة بالقانون بكل جزئياته، التحسيس، ثم ربما رفع بعض الملاحظات المتعلقة بالجباية، وتعرف اللي احنا نسميه وراه دولة فيها برشة معناها إجراءات تفصيلية تخص القانون الجبائي، ربما الثقافة الجبائية باهية ولكن زادة تكون أكثر خير وقت اللي يكون عندنا الدراية وعندنا ربما النقد اللي هو ربما يجي معطل، وربما الحاجات اللي نجمو نتجاوزوها باش نقدم.
1: كما أيضا فرصة لرفع التوصيات من أجل بالضبط. تخفيف العبء الجبائي أحيانا، معناها راو المؤسسات تنتعش وتعطي فرصة حتى للاقتصاد من خلال التخفيف.
2: تخفيف وصفاته نخمم بعضنا، لأنه راهو المسألة مهمة أن يكون فما مع بعضنا احنا الفاعلين الاقتصاديين والإدارة بكفاءاتها، يكون عندنا العقل المدبر باش يكون عندنا ربما مقترحات جدية تحافظ
1: بما أن وزارة المالية حاضرة بثقلها، بما أنه ينطلق الأعداد فرصة. معنا قانون مالية جديد، ففرصة لكل الأطراف المدخلة تستمع تتشاور تتناقش، معناها لما فيه خير للمؤسسة والاقتصاد الوطني. معناها
2: بالضبط بالضبط.
1: أنا سعيد بحضورك.
2: وين كذا؟
1: ما شاء الله، معناها جملة من الأنشطة سواء اللي أمضيت عليها وشاركتها مع عديد من الشركاء، وألا اللي باش تشرفوا عليها بما فيها موعد 27 جوان مع الأشقاء الجزائريين، ثم الموعد في سبتمبر مع الأطراف الليبية. عندكم تقاليد توا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لما فيه خير للمؤسسة الاقتصادية التونسية.
2: بارك الله فيك، شكرا لكم والفريق اللي صاحبك، ومرة أخرى مبروك على الاستوديو الجميل هذا والأنيق، وإن شاء الله في ملتقيات أخرى وفي لقاءات أخرى نتلقاهم بعضنا.
1: كل الشكر وتقدير لك سي هشام اللومي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. كان هذا منتصف اليوم، الجزء الأول خصصناه للحديث على أهم الأحداث على الساحة الوطنية ثم الساحة الدولية مع أستاذ عبد المجيد جمال رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بصفاقس، والجزء الثاني من المنتصف كان اقتصادي ومتابعة لأهم أنشطة غرفة التجارة والصناعة بصفاقس من خلال حضور سيد هشام اللومي. تحية كامل الفريق العامل معنا حمدي ومنعم، وتحياتي أنا فيصل جيبسي. جدد لقاء غدوة الحين إن شاء الله في موعد جديد مع مواضيع جديدة وضيوف جديدة. إلى ذلك الحين متابعة طيبة لبقية برمجنا، إلى اللقاء.
0: المنتصف
3: المنتصف
0: المنتصف
3: المنتصف, المنتصف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعززت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل متطورة بهدف تقليص أجل التدخل والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية بما يضمن مجابهة مختلف الحوادث بكفاءة عالية. أكدت شركة تونس للطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين إنسابيات أفضل لحركة المرور على الطرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية خلال الموسم الصيفي لتأمين عودة التونسيين بالخارج، وفق ما أكده المتصرف المفوض للشركة حبيب كريم، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات بلغ 150 ألف، معبرا عن أمله في تجاوز العدد عتبة 200 ألف حجز. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 19 جوان 2026 جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. قدمت مجموعات كبيرة من المستوطنين اليوم على اقتحام قرية دير جرير شرق مدينة رام الله. قال حزب الله إنه تلقى ضمانات من إيران تتعلق بملف الانسحاب الإسرائيلي من لبنان على أن يطرح هذا الموضوع ضمن المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن. دبلوماسيا أفادت الحكومة السويسرية بأن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد بمشاركة ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، فيما يؤمن أكثر من 2000 جندي موقع التوقيع وستفيض منطقة حظر طيران لضمان الأمن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جونا تونسي.

0: وين عصفور
1: جونا تونسي.

تحية رياض القايد جونا تونسي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من توا حتى حدود الساعة الرابعة مساء في عدد جديد من المجلة الصحية. المجلة الصحية كالعادة جيكم في الوقيت هذية، نقضي معاكم إن شاء الله وقيت من الزمن ساعة ونص من الزمن مع كل ما يهم الصحة الجسدية. تمنياتنا دائما بالصحة والعافية للجميع ناسكم. في اللقاء هذية فيصل المرزوقي في الإخراج الفني، في الإخراج المرئي. اليوم تأنسنا يسر، مرحبا بك يسر منورتنا، ويسرى يسرى منورتنا، مرحبا بك يسرى منورتنا في أهل قاهرية على مستوى المكالمات الهاتفية. سالم عيسى كالعادة يكون معاكم ويقول لكم مرحبا بكل مكالماتكم، بكل استفساراتكم مع مختلف المواضيع اليوم في المجلة الصحية كالعادة. 70-164-280 هذا هو رقمنا الموضوع على ذمتكم حتى تكونوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم اخترنا لكم من المواضيع ثلاثة مواضيع، مش نحكيه على التدخين، مش نحكيه في ورق ان شاء الله باذن الله، مش نحكيه على ثلاث

0: ما فيهم برشا ناس يغلطوا فيهم أو يتلخبطوا فيهم. يقول لك شنو ما الفرق بيناتهم؟ الصدمة الحرارية، ضربة الحرارية، وكذلك ضربة الشمس. زعما هي نفس الشيء ولا ثلاثة أشياء مختلفة؟ كيفاش يصيرون؟ شنو لازمنا نعملوا لهم؟ إذا الكل تتعرفوا عليه بعد شوية إن شاء الله انطلاقا من ثلاثة متاع العشية مع دكتورة ريم الكراي البقلوتي، هي تكون بحثينا، حضرة بحثينا، وتوضح لنا النقاط هذية. بداية اللقاء مش تكون مع موضوع اللي هو هي مهم برشا كذلك، موضوعنا اليوم اللي هي التغذية. التغذية برشا ناس يقولك زعموا في الصيف نجم نعمل ريجيم، خاطر الناس ديما في اغلب الاحيان ما يذكروا الريجيم كيف في الربيع في الصيف، خاطر يحبوا يتمتعوا بجسم رشيق وانيق وجميل، وهذاك علاش برشا منا ما يتذكر الريجيم كان في مع اخر الربيع بعد الامتحانات، يقول لك لا لازمني ننقص، لازمني نعمل ريجيم. هل يمكن انه نعمل ريجيم في الصيف ولا لا؟ اذا تحبوا تعرفوا اكثر برشا معلومات، خاطر برشا كلام في الاونه الاخيره عن نظام الطيبات، على برشا مفاهيم، هذا الكل تتعرفوا عليه اليوم في حصتنا. مرحبا بكم الناس الكل. يلا خلينا نستقبلوا ضيفتنا الاولانيه سيده هيلا كمون. سيده هيلا هي مختصه في التغذيه، اهلا وسهلا ومرحبا بك سيده هيلا ونورتنا.
1: مرحبا، شكرا. مرحبا الساده المستمعين، شكرا
0: على
1: يعيش. وإن شاء الله نعديو أمسية طيبة معنا مع بعضنا
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله نقدموا النصائح اللي لازمنا نقولوها في موسم الصيف هذا.
0: أكيد أكيد برشا ناس يقولوا لك يا سيدة هيلة زعما نجموا نعملوا ريجيم في الصيف ولا لا؟
1: أكيد إحنا ريجيم نجموا نستعملوه ونتبعوه في أي وقت، بالعكس هو حتى في الصيف يلزمنا، خاطر يلزمنا نقص شوية في الحريرات اللي باش ناخذوهم، مش نفس كمية الحريرات اللي باش ناخذوها في الشتاء مش كيما نفسها في الصيف. نجموا نعملوا نظام غذائي، علاش لا نجموا، اون بلوس في الصيف فما برشا شهوات، فما الغلة تكثر، انواع الغلة كيف كيف، دونك برشا ناس تقول
0: لك المثلجات المشروبات الباردة.
1: لا اون بلوس نرجع للغلة، برشا اللي يقول لك انا ما نتعشاش باغ اكزومبل ما ناخذ غلة،
0: ناكل صحي نغلى
1: كثر الغلة يقلقنا، دونك ماذا بينا نجمو نستعملو نظام غذائي حمية في الصيف.
0: نجمو نعملو حمية في الصيف رغم كل معناتها المغريات
1: اللي موجوده
0: في فصل الصيف، خاطر الاكله السريعه يمكن نعشي نمشيو البحر نوليو نشرب باش ناخذ حاجه،
1: تكثر الاوقات حتى الاوقات تدخل بعضها شويه
0: بالضبط، مش كيما في الشتاء وفي وقت القرايه باش الناس يقول لك القرايه تنظم لي الماكله نتاعي.
1: اكيد ما هو خاطر التوقيت مش هو نفسه، مش كيما توقيت الصيف مش كيما توقيت الشتاء، داكو دونك هذاك علاش توقع معناتها شويه بيرتورباسيون، معناتها الانسان ديما في الصيف يكون ماهوش منظم كما في الشتاء. لكن هذاك قلت النظام هذاك كثرة الأكل في الأوقات المخرة في الليل كل يوم ووقته، الكثرة متاع الغلة، ممكن الإنسان يخرج أكثر في الصيف دونك باش ياخذ أكثر حلويات مشروبات، يقولك نبرد بيهم نتفرهد بيهم، هذاك سيدراه يؤدي إلى ظهور معناتها ارتفاع في الوزن ولا ظهور سمنة. فهمت
0: باهي سيدة هيلا؟ خلينا نمشي نقطة بنقطة. الغلة برشا ناس يقول لك الغلة زعما تسمنها، زعما ما هيش سكريات طبيعية،
1: عتشبي حتى كان سكريات طبيعية راهو،
0: خاطر برشا ناس يقول لك العسل والغلة على قد ما ناكل ما يقلقش.
1: لا مش على قد ما تاكل ما يقلقش، صحيح هو السكر طبيعي ما نقولش لا، لكن الكثرة منه يقلق. فهمت؟ معناتها 1 غرام دو جلوسيد باش يعطينا 4 حريرات. هنا دونك لازمنا نردوا بينا، معناتها حتى كثر الغله راه يتقلقش. معناتها كثر الغله معناتها كيما قلت قبيله تلقى انسان يقول لك انا ما نتعشاش ما ناخذ صحن غله، لا معناتها الغله يلزمنا كعبتين ثلاثه في النهار، وماذا بينا كي باش ناكلوا غله نوع واحد، ما نكثروش ما نعملش ثلاثة أربع أنواع ولا نوعين ثلاثة من الغلة مع بعضهم.
0: احنا سيدة هيلا راهو
1: نعرف مع الخوخ والشماش وفما توسق طول الوقت هذا كل شيء متنوع كل شيء موجود وراهو يغري، حتى اللي باش يقضي لما باش يشوف بالعين راهو يجبد. فهمت؟ دونك هذاك راهم هذاك يدخل حتى في اللي في بسيكولوجيك متاع الإنسان، سي نورمال كي باش يخرج يقضي وباش يلقى الألوان قدامه والأنواع قدامه يغريه أنه باش ياكل وأنه باش يشري. لكن لهنا يفوق اتونسيون، خاطر الغله راهو كي باش نكثروا من الانواع في نفس الوجبه راهي تنجم مش نجم تؤدي الى معناتها سعرات حراريه مرتفعه.
0: باهي برشا ناس يقول لك على ولد الجمرة. يقول لك ما بين وما بين الماء كان تحريك الزروس. هل هذه صحيحة المقولة؟
1: هذه ولد الجمرة اللي احنا عملوا عليه بالفقوس ولا توفهم حتى القنين ذاك فيه كمية كبيرة من الماء وفيه ألياف ما هوش معد كالغلة، أقل برشة سكر وما يقلقنيش
0: كأنه خضروات
1: صحيح. أما الغلة اللي نحكي الغلة الأخرى
0: البطيخ
1: والدلاع والمشمش والخوخ والتفاح والعنب والكرموس والبيثر بيان سور.
0: خاطر احنا ديما يقول لك حتى مريض السكري تيلي كل على ريحتك القنين،
1: يقول على ريحتك خاطر التفاح بالمقارنة معناتها بغلة أخرى أقل نسبة سكر، لكن كيف كيف فيه. والغلة ماذا بينا كي ناكلوها ديما ناكلوها بالقشرة متاحة خاطر الألياف متركزين خاصة في القشرة، والألياف ذوكم اللي هما باش ينقصوا امتصاص السكريات وامتصاص الدهنيات الكوليسترول اكسيتيرا ما تعاوننا
0: في لكن الليلة. لكن برشا من المختصين خاصة الدكاترة في القطاع الفلاحي يقول لك عندنا أنواع من الغلال اللي تترشب برشا موبيتات، ماذا بينا نحيو القشرة باش نتخلصوا منها؟
1: شوف
0: ولا نحاولوا انه ننظفوا بطريقة
1: هو طريقة معينة التنظيف به معناتها يزمك تنظف الغلة متاعك، تنجم تستعمل قطرات من الخل باش تنظف تبلهم مليح تحاول هكا تفركهم شوية.
0: فمش كون يفركهم يقول لك انا عندي معناتها
1: تفركهم يعني الاسفنجة
0: فمش كون حتى يعمل
1: اما بون هما يوم يستعملوا المبيدات ما نجمش نقول لا ما يستعملوش، لكن هنا الحقيقة ما هوش في مش نحكي فيه قد الكميات وكل
0: شوية خل شوية ملح
1: ولا احنا ديما نحكيو معناتها من النظرة العلمية كغلة كفوائد وائد فهمت بقينا تكلها ولا ما تكلهاش خاطر فيها المبيد اذا معناتها
0: مساله اخرى
1: فلا.
0: هاو انت بالنسبه لي كمختصه تغذيه قطرات الخل
1: تعاوننا
0: برشا باش نتخلصوا من هيك
1: وتغسلهم
0: بالقدا
1: ولازم زاد كيف كيف الانسان يعرف منين يشري معناتها قد ما تكون المحل مراقب وكل قد ما يكون خير معناتها فهمت
0: واضح فلا. واضح هذه فيما يخص الغل هنا فهمنا نوع برك
1: نوع كي باش ناكل غله ناكل نوع واحد والغله من الكعبتين لثلاثه في النهار كامل. وبالنسبه للغله كيف كيف برشا يقول لك شنو هي الكميه قداش باش ناكل، نحاول قد قبضه اليد معناتها كي باش نرمي انا كعبه الغله تسكر عليها مش قبضه يد كبيره فهمت معناتها كعبه متوسطه
0: في النهار كعبه مشمش
1: لا مش في النهار كعبه مشمش لا حنين ما قلت شكر اني قلت هنا من كعبتين من كعبتين ثلاثه كعبات غله في النهار معناتها ما يقارب مثال برج بطيخ برج دلاع كعبة خوخ.
0: معناتها النظام اللي يتبعه مريض السكري خاطر نعرف السكري مش محروم تماما من الغلة
1: لا مش محروم
0: اما ياكل الغلة بكميات معقولة جدا وقليلة معناتها هذيك هي الافضل حتى الانسان اللي يحب يعمل ريجيم
1: اكيد اكيد
0: معناتها اذا انسان ما يحبش يزيد في الميزان في الصيف
1: يشكل كميات معقوله شوف في في التغذيه بصفه عامه في الانظمه الغذائيه
0: احنا في التغذيه احنا في الغله ما نحسبوش التونسي
1: احنا يعطيك صح احنا ثمت كلمه ما نحسبوش مش كان في الغله هو راهو ما فماش حاجه تسمن وحاجه ما تسمنش كل حاجه عندها الفوائد نتاعها وعندها الخاصيه نتاعها لكن الكميه هي اللي باش تقلق كمية في كل شيء يعني كان في الخبز ولا كان في العجين ولا كان في الخضرة في الغلة ولا كان هي الكمية اللي تقلق ما فما برشا يقول لك كان نعمل رجيم من ناحية الخبز علاش ناحية الخبز خبز راهو فيه معناتها فيه دي بروتيين المقرونة الكسكسي فيه كيف كيف دي بروتيين علاش باش نحيو انا بزوا هذاك سي البنزين نتاعنا ليسونس نتاعنا اللي باش نتحركوا
0: بيه الوقود الخاص بينا
1: لكن الكثرة لا مش انا جاي نتعدى نشري الخبز انا جاي من الدار للكوشه ديجا نص باجيت كليتها هاو المشكله احنا التونسي راهو ياكلوا ما يفيقش يقول لك والله ما كليتش راني هذه المشكله
0: واضح
1: اما راهو
0: شويه نراقبوا الكميات اللي ناخذوها
1: تبدا كميات معتدله راهو ما يقلق راهو تنجم تعيش عادي وما تتحرمش وتاكل من كل شيء ويكون الوزن متاعك معتدل لكن الكثره وفي الكمية هي اللي تؤدي للزيادة في الوزن.
0: وهل كثرة هذه هل هي تنطبق زيادة على البروتينات تنطبق على كل شيء
1: في كل شيء وكي نقوله كثرة في كل شيء في البروتينات في الدهنيات في السكريات اللي المجموعة متاعهم باش يعطيونا الحريرات احنا الحريرات متاعنا منين نجبدوها من المجموعة متاع السكريات اللي موجودين في الغذاء اللي باش ناكلو في المعنتها في
0: الأكلة
1: في الأكلة داكوغ من الدهنيات ومن سكريات ودهنيات وبروتينات فهمت حتى كثرة البروتينات برشا مش بيه حتى على الكلى فهمت
0: واضح واضح واضح. معناتها هذية من النقاط اللي هم باش نختموا في النقطة هذية، خاطر بعد شوية نحب نمشي لنظام آخر غذائي
1: حبوا
0: نحكيوا عليه برشا. أما قبل خلينا نختموا مع النقطة هذية، خاطر احنا التونسي في العشاء يقول لك هيا نبرد كويس سيترون، كويس منعشنا شروب ورد، نبرد به بدني شوية روزاتا. راني نحكي على معناتها الأشياء الطبيعية
1: طبيعية، ولا جيزوز
0: ولا جيزوز ولا كويس معناتها عصير طازج. يقول لك هذي في العشية هل هو به وإلا يزيد في السمنة هذي يا زيداء؟
1: شوف بالنسبة للإنسان العادي اللي ما عندوش مشكلة في زيادة في الوزن أو في سمنة أو سكري أو ينجم ما يخوش كمية كبيرة، ما عنديش مشكلة به ومش نحكيه عليهم هالمشروبات هذوما الكل. إذا كان الإنسان يشكو من مثال سكري أو من زيادة في الوزن أو سمنة، لهنا يزمو يرد باله، خطر المشروبات اللي أنت سميتها راو فيها البهي وفيها اللي لا. دونك كيف نخرج انا من منطلق انه باش نعمل مثال عصير نتاع غلال طازج، مش خايب عصير الغلال الطازج، مش خايب، ولو انه ديما نحبذوا الفاكهه خير، خاطر انت باش تعمل
0: انت بتحبوا الغله ديما تقولوا الغله، تقولوا الغله كيما هي،
1: خاطر شوف انت كي باش تعمل كاس عصير قداش يزمك من كعبه غله؟ اقل شيء اربع كعبات غله. هنا الكميه نتاع السكر باش تكثر اللي كنا نحكيوا عليها، بخلاف اللي باش تاكل انت غله في النهار، خاطر اللي يشرب كاس جو راهو ما ينحيش الغله نتاعو، هذيك غلة وهيك جو كل حاجة، لكن هو في الأخر كيف كيف. بالنسبة مثال للمشروبات الغازية، لنا ردوا بالنا، خاطر المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة من السكر داكوغ، وما عندها حتى فايدة بالنسبة للجسم. برشا يقول لك أنا والله خاطر الجيزوز ولينا نشوفوه بختو، معناتها ناكل ساندويتش نشرب معاه جيزوز، نفطر فطور نص نهار مش نشرب الجيزوز، وفي العشاء كيف كيف جيزوز، ياسر كمية الجيزوز. يقول لك والله يفرهدني ماني كي نشرب جيزوز نتفرهدي هضم لي، وراهو ما فيها حتى منفعة وحتى معلومة صحية، ما يفرهدش وما يهضمش. راهو أنت اللي معناتها كي باش تتنفس باش تنفس هيك الغاز اللي انت شربته مع الجيزوز اللي موجود في الجيزوز،
0: باش يخرج لك
1: هذاك اللي باش يخرج،
0: مش يقلق اللي بجنبك
1: اكزاكتومون، ما عنده حتى معناتها اساس من الصحه انه باش يهضم ولا باش يفرهد، لا
0: مش صحيح،
1: مش صحيح. وكميات كبيره من السكر، وفما دراسات اللي اثبتت ان الجيزوز والمشروبات الغازيه بصفه عامه راهي تنقص امتصاص الكالسيوم في الجسم، تعمل حتى هشاشه العظام. ايه دايوغ معناتها توا نترقبوا من بعد سنوات شنو باش ينجر عنه هالجيزوز اذا وكثرت مشروبات الغازيه من هشاشه العظام، ممكن حتى عند فئات عمريه صغيره، لانه المشروبات الغازيه توا شكون معناتها مدمن عليها خاصه الصغيرات وللزادوليسون، معناتها كي تشوف
0: المراهقين
1: ياسر يشربوا مشروبات غازيه بحكم انهم الوجبات السريعه، ولا حتى كان مش وجبات سريعه في الدار
0: يحبوا
1: العشيه وفي الصباح في الأوقات الكل موجودة. بالنسبة تو أنت جبت دونك على سيترونات وإلا روزاتا ولا حاجة، بس سيترونات خير برشا من المشروبات الغازية داكوغ، لأنه ما هو إلا عصير طبيعي، ونجم نتحكم شوية في كمية السكر خاصة كي باش نستعملوه في الدار. ما تنحضروه
0: إذا مصنع محلي،
1: لا شوف المصنع المحلي يردوا بالنا، وديما بالله راهو ماذا بيه الإنسان كي باش يشري يقرأ شوية، خاطر راهو كل شيء مكتوب، حتى أنت كي باش تمشي تشري عصير معلب راهو يسمك تشوف تلقى مكتوب عليه مشروب عصير بواسون او فروي، راه ما هو سي با ان جو، هذاك مشروب،
0: مشروب عصير
1: ما هوش عصير، يسمك تلقاه عصير غلال باش تلقى فيه اكثر نسبه من الغلال واقل سكر. المشروب العصير راه ما عنده حتى علاقة بالعصير، ما ده كله ملون سكريات إضافية وفهمت، دونك ما عنده حتى واحد به. بالنسبة نرجعوا للسيترونات، دونك سيترونات أقل معناتها نجموا نتحكموا في كمية السكر لما باش نحضروها في الدار، وباقي باش تكون حاجة يعني طبيعية كيف كيف كيف كيف الروزاتا بون من اللوز مستخرجة، فيها منافع، اللوز فيه منافع نتاعه وفيتامينات أملاح معدنية دهنية اكسيتيرا، لكن السكر ديما نرجع لهنا، ديما نحاول نقلل شوية في كمية السكر لما باش نحضرها، وما ناخذش كميات كبيرة باش ما تقلقنيش، فهمت من ناحية الحريرات.
0: واضح
1: داكوغ.
0: نفس الشيء ينطبق على الجلاس، على المثلجات،
1: مثلجات كيف كيف، مثلجات زاد فيها حريرات، لكن احنا بنحاولوا باش ما ناخذوش كل يوم، سينو فما لو سوربي، السوربي اللي هو بالغله، معناتها غله وماء وشويه سكر، مش كيما الجلاس المثلج الاخر اللي يزيدوا فيه مواد دهنيه كريم فريش وفي اكثر دهون اكثر سكريات وكل، نجم نعملوا معناتها لو سوربي دو فروي يكون اقل سكر، كميه ما تكونش كبيره وما نكثروش، مش لازم كل يوم كل يوم، زاد خاطر كي باش نكثروا منه باش تكون عادة كل يوم زاد يعطينا راهو حريرات
0: كبيرة برشا، وخاصة هنا نحاول نحمي وخاصة الأطفال
1: أطفال
0: من زيادة الوزن والسمنة اللي ولات موجودة، خاطر ولات
1: مشكلة كبيرة و سي ان بروبليم دو سانتي بوبليك راهو لوبيزيتي سي ديفوني ان معناتها اون مالادي.
0: السمنة مرض السمنة مرض
1: كثرت.
0: احنا من زيادة الوزن نبداو نقولوا ردوا بالنا.
1: لا أكيد
0: احنا حبيناها تكون توا استراحة موسيقية، ما ظهر لي الوقت مش يداهمنا وما نجموش نحكيو، نكملوا مع الطيبات وبعد نمروا للاستراحة الموسيقية. مش كملوا معاك في الحوار توا مش نحكيو على نظام الطيبات هذايا، خاطر احنا ما احناش في منقع على العالم. احنا معناتها كل نهار قاعدين نتصفحوا في الفيسبوك، نتصفحوا في المواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة معناتها تويتر وغيره، فقاعد يطل علينا هالنظام الطيبات اللي عمل ضجة كبيرة برشا والناس
1: ولات
0: ضد أي، والناس تعانت في بعضها، والناس هي بعد شهر شعملت وهي بعد كذا
1: مشكلة كبيرة.
0: نحبوا نحكيوا عليها النقطة هذه، خاطر في نهاية المطاف لازم الأطباء متاعنا سدا يحكيوا لنا ويوضحوا لنا معناتها هالنظام هذه. هل هو خاطر برشا ناس بدأت تتبعه بدأت تمشي معه، هل هذا صحيح ولا لا؟
1: ومشيت معه وأنا معناتها أنا شخصيا في العيادة متاعي ريت إنسان اللي تبع النظام هذايا واللي نجر عنه برشا مضاعفات صحية اختيرة
0: بربي يردوا بالكم. مش هي حاب معلومة تلقاها على الفيسبوك،
1: أنا تبعوها. أنا اللي نحب نقول معناتها بلي من سادة المستمعين واللي علاش باش نتبعوا معناتها، خاصة كي تكون حاجة علمية واللي تخص الصحة متاعنا،
0: ما فماش عزم الصحة،
1: ما عزش من الصحة، علاش ما نتبعوش لي ريزو سوسيو؟ فهمت؟ عندنا راهو كفاءات طبية تبارك الله في تونس، علاش انا باش نلتجأ اني باش نتبع حمية جاية من الشرق؟ يا اخي نقص الحميات اللي موجودين في تونس، انا باش نتلزم نتبع حميات جاية من الشرق او من بلدان اخرى عليه؟ معناتها
0: وحميتنا من أفضل
1: من
0: الحميات،
1: أفضل الحميات
0: راه بدون ما تمشي حتى المختص كتبع الأكلة التقليدية متاعنا
1: ومن أكثر جودة. الحمية المتوسطية من أعز الحميات ومن أحسن الحميات ومن الحميات اللي أكثر متوازنة ومتكاملة هي الحمية المتوسطية لا ديات ميديتيرانيان. أنا بوركوا جو شيرش أيوغ، علاش باش نمشي نلوج حاجات أخرى
0: في حين الحمية المتوسطية حاجة منا من عاداتنا
1: من عاداتنا، وهي راهي فيها برشا قواعد من معناتها هي سو فورم دو بيراميد في الباز ديجا حتى لو كوتي بسيكولوجيك معناتها قارين له حساب اللي هو لا كونفيفاليتي اللمة طريقة الطبخ بالبخار فهمت معناتها فيها برشا ترتكس خاصة على الخضرة خاصة على الغلال على الحبوب الكاملة على زيت الزيتونة على البروتينات موجودة لكن مش بكمية كبيرة فهمت لحوم والدجاج والأسماك. علاش أنا باش نلوج هذه مثال حمية الطيبات اللي أول حاجة تنحات فيها هي الخضرة، منين باش نجيب الفيتامينات ومنين باش نجيب الأملاح المعدنية ومنين باش نجيب الألياف اللي هي خاصة تسهل عملية الهضم وتنقص امتصاص الكوليسترول وامتصاص السكريات في الجسم للي يحب يتبع نظام. كيفاش معناتها انا جو تروف كي سو كونتردي برشا
0: يقول الشيء ونقيضه
1: ياسر، والا يحب يعمل نظام حميه داكور نظام غذائي اللي باش ينفعنا وهو توتون غاردو البطاطا مقليه لي شيبس الكاتشب ومايونيز في بالي هكا معناتها يسو بيرمي دو بروندر سا. كيفاش معناتها شنو هي لاباز نتاعو؟ شنو هي لاباز؟
0: اي منطق
1: ما فهمش منطق معناتها يتضارب وساعات يخرج من معلومة صحيحة ومن هيك المعلومة هذيك هو يحاول يقنع بها الناس ويعمل قراءات وحده. معناتها كيما مثال حكاية الفول اللي قال الفول يعمل أنيميا ما يعملش أنيميا، فهمت؟ يعمل أنيميا عند بعض فئة معينة من العباد اللي يتولدوا عندهم نقص في أنزيم. الأنزيم هذية تحمي الكرويات الحمراء متاع الدم داكوغ. العباد هذوما كيف يتولدوا ما عندهمش الأنزيم هذي يعملوا الكرويات الحمراء متاعهم تتكسر، دونك يعملوا ديزانيمي يولي عندهم أنيمي يعني نقص
0: عندهم
1: الحديد.
0: فقر في الدم
1: فوالا. به الفول في الحالات هذوما إلا غراف فهمت؟
0: يخدم حالات بعينها ناس
1: حالة معينة
0: حالة الناس بعينها
1: حتى يستفغي كمام الحنة اللي نستعملوها نجم تأدي للتكسير هذي
0: عندها الحالة بعينها
1: الحالة هيك المعينة هو عمم الكل فهمت؟ دونك هنا ما يصيرش
0: معناتها أغلب الناس يأكلوا بأريحية ما ثم حتى مشكلة، وهذه شفناها مع جدودنا ومع إبائنا كانوا ياكلوا الفول والحمص ولبس عليه
1: فما برشا تضارب
0: وكلتهم اصلا مرتكزه على الثلاثي هذايا معناتها
1: ماني قلت لك انا شفت الحاله بعيني
0: قبل معناتها يقول لك
1: الحاله جيت
0: ياكلوا اللحم مره في الجمعه معناتها
1: هي اللحم المتوسطيه
0: والحميه المتوسطيه تقول لك مره في الجمعه
1: اللحم الاحمر الحوت اكثر فهمت دونك هنا علاش ما نتبعش انا الحميه المتوسطيه نتاعي فهمت وثلاثه وجبات في اليوم وتكون وجبه متوازنه متكامله تو وزني ما يزيدش مش نتلزني باش نقص تو وزني ما يزيدش
0: معناتها ناكل فطور الصباح ناكل
1: نص النهار
0: وناكل العشيه
1: والتوقيت راهو التوقيت راهو هام برشا علاش قبل ما كانوش يسمنوا بالطريقه هذه خاطر هما يقوموا من الفجر من شروق الشمس
0: الهرمونات تقوم تخدم على روح
1: هو احسن يعني تتبع شروق الشمس يزمك وقتها في الوقت هذاك باش تاخذ فطور الصباح نتاعك وقتاش يفطروا قبل جدودنا نص نهار ولا
0: أي.
1: في الظهر
0: في الظهر
1: هذاك الوقت المناسب للفطور وقتاش يتعشوا
0: مع المغرب
1: احس افضل توقيت احنا توا ولينا فطور الصباح
0: اذا اذن المغرب يقوموا يتعشوا هذيك
1: احنا فطور الصباح ولا نص نهار شوف انت لو ديكالاج غير هذاك راهو عنده دور كبير خاطر هرمونات باش تخدم اورلوج بيولوجيك كامله باش تتقلب اللي تعطينا زاد السمنه فهمت راهو فما برشا راهو السمنه مش معناتها نزيد الماكله نقص فما برشا حاجات حول النظام اللي يعاوننا باش نقصوا والا ما نقصوش وديما كي نحبوا حاجه صحيه وعلميه وحاجه سورتو باش تدخل لبدنا ماذا بينا نلتشئوا ديما لاهل الذكر ما حناش ناقصين باش نمشيو ومش كل حاجه نسمعوها على ريزو سوسيو طول نمشيو نطبقوها
0: ثبتوا من المعلومة
1: ثبتوا بالمعلومة أكيد
0: وهذه تحصل خاصة زادة في بعض النباتات سيدة هيلة
1: حتى النباتات
0: الأعشاب
1: الأعشاب غلي
0: وشرب ربيلك
1: فما راهم أعشاب معناتها ينجموا يعطيونا مظاهر كبيرة وانت تحب الأعشاب فما الأعشاب تتباع معناتها سوفهم دو كابسول ولا واحد دي كومبليمون فوالا اللي على الأقل الدوزاج يكون مريقل وخاطر راهي النبتة ما تنجمش تعرف انت اللي بيان فيه نتاعها وينهم تنجم ساعات في الورق ساعات في الغسيل ساعات في الحبة انت تغلي كيكه وتشرب مش معقول
0: مش
1: ديما نتلزف
0: ثم اعشاب اللي كنا نشربوهم على امتداد سنوات معروفين في عاداتنا كيما الطرنجيه كيما
1: البسباس
0: ولا البسباس ولا شويه كموم في بعض الاحيان في حالات معينه
1: تو تسمع راهو اسماء غريبه
0: صح.
1: فهمت اسماء غريبه والناس تشرب وتعمل وحدها وتخلط وحدها
0: وردوا بينا بربي من النقاط هذيا
1: ليه فما رام لي كومبليكاسيون
0: راهي بيت الداء هي المعدة
1: أكيد اللي باش تدخلوا أنت من فوق
0: مخ آخر
1: جسمك باش يا باش تنفع به جسمك يا باش تضر به جسمك ما عنده وين باش يمشي في جسمك
0: واضح كان خذيت الباهي مش يمشي لك الباهي كان خذيت
1: حاجة باهية باش تحافظ على خلايا الجسم نتاعك كان خذيت حاجة مضرة راك باش تضر خلايا الجسم نتاعك
0: واضح ما لنردوا بينا من النقطة هذه
1: أكيد
0: ربي يفضلكم
1: أكيد
0: ويخليكم ما نتبعوش أي كلام
1: لا ما نتبعوش هو حتى لغريس ساتوري معناتها يقول عليهم في نظام الطيبات كي يقولوا المقلي وليشيبس وكل كله سي دغريس ساتوري معناتها كيفاش ماهوش حتى زيوت ذو جودة عالية فهمت مهدرجة فهمت محروقة كيفاش
0: حتى لو كانت زيت الزيتون
1: لا زيت الزيتون ما معنا حتى إشكال
0: لا إذا مقلي مهدرج
1: هو شوف إذا كان يسخن زيت الزيتون
0: يفقد برشا من القيمة
1: لكن هو من الزيوت اللي أكثر استابل للحرارة لكن كيف نسخنه برشا ولا نقليه وبعدك مش نرميه لابوال نخبيوها كما هي وكل راهو يفسد الزيت ماذا بينا نقليه لكن أقل كميات من الزيت وأقل زيدة مرات فهمت
0: ما نعودوش
1: زيت وماذا بيا قد ما نقص من القليان قد ما خير نلتجئ أنه نشوي في الورق متاع الخضرة بابيوت في ورق البابي كويسان بار اكزامبل في الفور على فابور خير نخلي
0: نبدلوا شويه من العادات
1: شنو ما
0: نغيروا شويه من عاداتنا معناتها نطوروا ما دام فما اشياء اللي هي تنجم تعيننا
1: نخليوا المقلي معناتها حاجه مره بعد قديش مش ديما صحيت خاطر ديما الحاره والحاجه المقليه لازمك تعرف انه بريسك ثلث نتاعها راهو زيت دونك
0: ديما نقولوا كل شيء زيد عن الحد نقلبها
1: الى ضد اكزاكتومون
0: الاعتدال اهم حاجه سنه الحياه
1: اكزاكتومون
0: سنه الحياه محليك
1: عايشه
0: نورتنا برشا سيده هيلة مختصه في التغذيه يعطيك الف صحه والف عافيه
1: الوقت يمر بسرعه معاك وراك باش نبداو نحكيو على التغذيه ما نجموش نخرجوا راه تبارك الله
0: اكيد مازال فيهم برشا مواضيع ان شاء الله
1: برشا
0: ان شاء الله بين الفين والاخرى نحاولوا انه نودوا المستمعين الموضوع
1: ان شاء الله نعملوا موضوع شيق
0: ان شاء الله باذن الله نورتنا برشا في هالمداخله الاولى بالنسبه لبرنامج المجلة الصحية مازلنا مواصلين معكم المشوار بعد شوية دكتورة ريم البقلوطي الكراي تكون معنا في الأستوديو تحكينا على شنية الصدمة الحرارية شنية الضربة الحرارية وشنية ضربة الشمس، شو الفرق بيناتهم يا جماعة؟ هما نفس الشيء ولا لا؟ إذا تحبوا تعرفوا أكثر خليكم معنا. يتعلموا يتعلموا، هكا يقول عمرو ضيف في النغم، وإحنا أكيد نتعلموا من الأطباء اللي يحضروا بحضينا. مرحبا بكم الناس كل، نرجع لكم إن شاء الله بعد آخر الأخبار مع فدوى جربي. خليكم معنا وتبعتوش لبعيد.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار سعيها المتواصل إلى تحسين خدمات النظافة والعناية بالبيئة، تعلم بلدية الشحية كافة متسكنيها أنها قامت باقتناء دفعة جديدة من حاويات جمع الفضلات المنزلية، سيتم توزيعها تدريجيا بالمنطقة البلدية بالمواقع التي تفتقر إلى حاويات واستبدال عدد منها التي تعرضت للتلف، داعية المتسكنين إلى الحفاظ عليها وحسن استعمالها. أكدت شركة تونس للطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين إنسيابية أفضل لحركة المرور على الطرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية، وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. برمجت الشركة التونسية للملاحة حوالي 149 رحلة بحرية خلال الموسم الصيفي لتأمين عودة التونسيين بالخارج، وفق ما أكده المتصرف المفوض للشركة الحبيب كريم، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات بلغ 150 ألف، معبرا عن أمله في تجاوز هذا العدد. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمدينة العلوم بتونس يوما تكوينيا وإعلاميا حول الإحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده، مع التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. أفرجت سلطات الاحتلال عن 3 معتقلين من غزة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية ظهر اليوم. أجبر القصف الإسرائيلي لمحيط النبطية الأهالي على المغادرة، حيث شهدت المنطقة تصعيدا ميدانيا عنيفا مع محاولات التقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر. أفادت الحكومة السويسرية بأن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد بمشاركة ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، فيما يؤمن أكثر من 2000 جندي موقع التوقيع، وستفرض منطقة حظر طيران لضمان الأمن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لموجة إذاعة صفاقس. رحلتنا مازلت متواصلة في المجلة الصحية، أكيد من لحظة للحظة نتصفحوا موضوع جديد اللي هو يهم الصحة الجسدية مع ارتفاع درجة الحرارة ومع سخانة هذية، وليت عندنا برشا مفاهيم نحبوا نفهموها. شنية ضربة حرارية؟ شنية ضربة الشمس؟ شنية الصدمة الحرارية؟ برشا مفاهيم في الكلام يشبهوا لبعضهم، أما زعما على مستوى الواقع هذيك هما هي نفس الشيء وإلا لا؟ هذا الكل نحب نتعرف عليه. سعيدة جدا تكون بحثينا دكتورة الاستشفائية الجامعية دكتورة ريم البقلوتي الكراي والعضو بالجمعية التونسية للطب الاستعجالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة ريم ونورتنا.
1: مرسي، شكرا مدام حنين على الاستضافة. مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل، ومبروك على الاستوديو التحفون هذايا.
0: عجبك استوديونا جديد؟ قلق قربنا شوية للميكروفون باش نجمو هكا نسمعوك أفضل، والمستمعين يجمو يركزوا مع كل كلمة مش تقولها خاطر الموضوع هم مهم برشا. احنا ديما نقول لهم ردوا بالكم الصدمة حرارية، تو تمرضوا ببرونشيت وتو تاخذوا أمراض ويجيكم هيك السينيزيت ويرجع لكم، ردوا بالكم من الصدمة الحرارية، تعملوش مشكلة شلل على مستوى الوجه معناتها اللي هيك يقول لك هفية الريح بعيد الشر عليكم الناس كل هذه. ديما نقول لهم ردوا بالكم من ضربة الشمس، ليه راي سخانة وكذا، وزاد في نفس الوقت نقول لهم فما ضربة حرارية، فاختلطت المفاهيم على الناس. يقول لك فسروا لنا كل شيء باش نجموا نفهموا روحنا في الصيف ونعرفوا كيفاش نحميو انفسنا، ولا من ذلك كيفاش نجموا احنا زادا نتعاملوا في كل وضعية ممكن مرينا بها اذا ما خذيناش بالوقاية الاولية. الوقاية الثانية كيفاش تكون، والتدخل اللازم او تقديم الاسعافات الاولية كيفاش يكون هذيا؟
1: شكرا مدام حنين على الموضوع هذايا اللي مهم برشا سيرتو تويكا مع ارتفاع درجات الحراره. اول حاجه مش نقف على المفاهيم اللي قلتها انت. شنية نبداو بالصدمه الحراريه. شنية الصدمه الحراريه؟ الصدمه الحراريه هي وقت اللي جسمنا ينتقل من درجه حراره معينه الى درجه حراره اخرى. مثلا كنت سخون البرة، دخلت حارة فريجيدير وألا فريجو وألا شربت ما بارد، دونكوني نخلي روحي عرضة للصدمة الحرارية، وألا خذيت دوش بارد، دونكوني خليت جسمي عرضة للصدمة الحرارية.
0: نكون البرة في السخانة ندخل ما نقعدش حتى نقول احنا يهفت بدنه كما يقولوا والدينا يبدو يقول رد بيلك هفت بدنك قبل ما تدوش، وندخل طول ندوش بالماء البارد، هذه فيها خطر
1: أكيد،
0: ولا ندوش ونقعد قدام الكليماتيزر
1: أكيد. دونك يكون فما معناتها انتقال من وسط حراري لوسط حراري بدون تدرج.
0: واضح.
1: وإلا مثلا نسخن، يكون سخون ونشرب ما بارد. دونك هوني حتى كان مش انتقال من وسط الوسط، تما أنا دخلت لجسمي حاجة باردة برشا. دونك هوني فما تغيرات فيزيولوجية في الجسم، اللي هي إذا كان أنا ننتقل بتدرج هي مش تنتقل بتدرج، إذا كان مش نمشي أنا بصفة فجئية مش تصير التغيرات هذه بصفة فجئية، وهكاك لقدر لا نخلي عرضة روحي عرضة الأمراض اللي تنجم تكون تهدد حياتي لقدر الله.
0: ردوا بينا من النقطة هذية.
1: نتعدي وتويكا
0: هذية اللي حكينا عليها
1: الصدمة الحرارية
0: ريتو معناتها كتمشي من سخون للبرد ولا من البرد للسخون. واضح.
1: دونك تو نتعدي لضربة الشمس وإلا الأصح ضربة الحرارة. احنا كي نقولوا ضربة الحرارة هي زادة تشمل ضربة الشمس. ضربة الحرارة شنو اللي أنا بدني مش نخليه في وسط سخون برشا، كس سواء أنا تحت الشمس وإلا منيش تحت الشمس، وهكاكا باش نخليه عرضة لضربة الحرارة. علاش؟ خاطر في بدنا الكل عنا ان سيستيم اللي هو يخدم كالتيرموستا. كالكليماتيزور كالتيرموستا مهمته أنه يعدل حرارة الجسم متاعنا 37 درجة مهما كانت درجات الحرارة، كس سواء درجات الحرارة اللي البرة وإلا الحرارة اللي معناتها مش يصنعها الجسم متاعي. دونك السيستيم هذايا مهمته انه يحافظ على درجة الجسم 37 درجة. وقت اللي لا قدر الله فما عوامل تخلي السيستيم هذايا يختل، يولي جسمي عرضة لضربة الحرارة. مثلا فما برشا وضعيات اللي تنجم تعطينا ضربة الحرارة. الوضعية الأولى اللي قلت انت نقعدوا تحت الشمس، هذه نقولوا لها احنا ضربة الشمس، واللي هي أكثر واحدة مشهورة قعدت نهار كامل تحت الشمس وإلا ساعتين ولا ثلاثة من زمان وانا في السوق ندور وإلا نعمل في الجردة وإلا نختم
0: ولا نقضي
1: بني
0: في قضية الباب
1: ولا نقضي في
0: عندي نجاح بكالوريا نحضر في روحي
1: إن شاء الله
0: ربي يفرح كل العائلات.
1: دونك هوني نخلي روحي عرضة لضربة الشمس
0: هذه نفسها هي اللي وقت يقعد الإنسان زيادة في البحر الفترة طويلة
1: فوالا في نجم حتى
0: وقال كاني
1: نعمل برونزاج
0: اي قولك برونزاج. لا هنا حاجة أخرى دكتورة كي نبدأ أنا في البحر برشا ناس يقول لك أنا تي هاني في الماء هاني بارد هاني نغطس هاني ندور دور ونغطس أما يقعد فترة طويلة
1: تقعد فترة طويلة دون بار أما ديما أنت معرض لأشعة الشمس تنجيو الأوقات راه كنقولوا راه من 11 لل 4 متاع العشية ما لازمكش تقعد تحت الشمس سيرتو مع التغيرات المناخية اللي نعيشوا فيها
0: من 11
1: للأربعة متاع العشية دونك
0: ممنوع
1: نتفادي ولأقصى حد أن نقعدوا تحت أشعة الشمس
0: واضح.
1: المفهوم الثاني هو ضربة الحرارة واللي هو مفهوم أشمل من ضربة الشمس. إيش معناتها؟ إذا كان أنا عندي رجل كبير ولا مرأة كبيرة اللي هي في الدار ولا هو في الدار وفي بيت ما هيش مهوية سخونة هو ما هوش تحت الشمس أما هو في درجة حرارة مرتفعة دونك هوني مش يجي أعراض متاع ضربة الحرارة واضحة دونك بدنو مش يبدأ يشيح من الماء إلى غير ذلك ومش بعديك مش يولي عنده اضطرابات عصبية والكل هذاك علاش معناتها هون نقوله هو كان عرضة لضربة الحرارة
0: هذه في بيت تنجم تكون مسكرة على كبير ولا على رضيع ولا حتى إنسان عادي يجم يكون محلش أو يمكن الإنسان العادي بصحته كي يتقلق ولا يحس يحل شباك ولا ينفس ولا يخدم مكيف
1: ويشرب
0: ولا يشرب الماء يبدل
1: أما
0: الكبير ولا الصغير يجم
1: الكبير ولا صغير ولا نجم إنسان ما يكون ما هوش كبير أما لا قدر الله عنده جلطة هو ما ينجمش يقوم وحده مش يمشي البلاصة أبرد ولا بش يشرب الماء كذلك هما ينجموا يكونوا فئات أكثر عرضة لضربة الحرارة وإلا مثلا بعض المهن مثلا الخباز اللي يقعد بحذا الفور هو ما هوش تحت الشمس ما هو في بلاصة سخونة والحرارة مرتفعة ومع حرارة الصيف هوني نجم يكون لقدر الله عرضة لضربة الحرارة
0: هذا كانش تقام يخدموا يبدلوا الأماكن ويمشي ويرجع ويمشي ويرجع
1: ويسيرتو يشربوا برشا
0: يشربوا برشا ما
1: ولا.
0: احنا تو بعدين نعطيه الوقاية أيوة.
1: فما الوضعية الرابعة اللي باش نقولها لك انه هما العباد اللي تعمل الرياضة نمشي انا لسال دي سبور باش نعمل رياضة وما ناخوش الماء بصفة كافية دونك هوني باش نعرض بدني للإجهاد الحراري دونك بدني باش يقعد يعمل يتحرك وانا تلقى سال دي سبور تجم تكون سخونه كيما اسمي كيما جسمي قاعد يخرج في الحراره يفرز في الحراره واذا كان انا ما نعطيش دونك البدني لوميديفيون الماء الكافي مش نخليه عرضه للاجهاد الحراري ولضربه الحراره اللي هو نوع من ضربه الحراره دونك ردوا بالنا راهو ضربه الحراره ماهيش مربوطه كان بالشمس
0: حتى كي تعمل سبور راهو لازم تشرب الماء لازم يكون معك الماء
1: تشرب على الاقل زوز لتر ماء
0: اذا ما تخليش روحك حتى تعطش
1: ساعه لازمك تزم معك دبوسه زوز لتر وتكملها
0: ساعه رياضه لازم دبوسه
1: زوز لتر
0: زوز لتر
1: تكون التياد ما تكونش بارده بيان سور
0: واضح
1: باش ما نخليش
0: ما نعملوش ما نوقعوش في الصدمه الحراريه
1: فوالا دونك هوني هذم هما الحالات اللي لا قدر الله نجمو نحطو فيها روحنا عرضة لضربة الحرارة ولا ضربة الشمس ولا الإجهاد الحراري حسب الوضعية اللي احنا فيها
0: فهمتوا ذهلي تو المفاهيم اما تو نحبو ندخلوا كل حالة شنو تعطي من أعراض معناتها انا كي نتعرض الضربة حرارية ولا منعش انا كنت نخدم على روحي مروحة السيارة متاعي لونها غامق دخلت تحت وكنت في الشمس طول دخلت فيها وركبت نحس بروحي اللي فما سخانة كبيرة برشا هل هذا عمل صحيح ولا مش صحيح راو في بعض الأحيان تفاصيل بسيطة تحسها ما تعرفيش شنية أما هذه هي اللي لازمك تنتبه منها وتخلي بالك منها لأنه هذه هي اللي في بعض الأحيان يحدث ما لم يكن في الحسبان وإحنا نحب لكم السلامة الناس لكم مشاركة دكتورة هل نجم نتعرض في الوقت هذيك بما أنه كنت سيارتي مغلقة ولونها غامق وقاعدة في الشمس صبحية كاملة ولا
1: أكيد
0: أكثر من 3 سوايع ولا 4 سوايع في الشمس ونمشي نركب فيها طول مباشرة ونخدمها ونخرج
1: بيان سور أكيد هوني ناخذ مثال هذا وناخذ مثال مثلا واحد هبط وخلى صغاره في الكهرباء وسكر عليهم الكهرباء وبطل الكوشة يلقى صف ولا راهو أنت وقتها حتى إذا كان الكهرباء كليماتيزي وهي مسكرة وفي درجة حرارة كبيرة راهو خليتهم عرضة لضربة الحرارة.
0: حتى كان مكيفة
1: خاطرك في درجات كي تجي الماضي ساعة ولا ساعتين متاع النهار وتحطها برشا أنت الكهرباء هكاكا ومعنتها ونعرفوا أنه المكيف كي تبدأ الكهرباء ما هيش تخدم دونك العمل متاعه باش ينقص راهو أنت وقتها خليتهم لضربة عرضة لضربة الحرارة دونك ردوا بينا زيدا كيف كيف.
0: ما نحكيوش على اللي ما عندوش مكيف تقى خلى الصغار في السيارة ويسكر عليهم الشبابك باش ما يهبطوش ولا ما يقولك لا يشابطش يهبطش يمتش يده يخرش راسه وكذا يبدا في باله هو مطمئن عليهم وهو على العكس تماما.
1: صحيح دونك هوني ردوا بينا. انت قلت لي كي نركب في كرهبتي ديجا نحس الاعراض
0: نحس اللي فما سخانه كبيره برشا.
1: ايش تحس وقتها اول حاجه
0: فما سخانه
1: فوالا دونك اول حاجه
0: مسخانه كبيره
1: باش تولي اريتابل انت اصلا معناتها انت مش تولي
0: متشنجه مديش...
1: صحيح مديش اول حاجه متشنجه ثاني حاجه مش تولي راسك يوجعك في ديجا في الكهرباء نتاع السخانه هذيك بعديك تنجم تحس دقاقه تنجم تحس كيما نقولوا ترهويجه دونك ريت هذوكم الكل هذوكم الكل علامات انذاريه يبعثهم لك بدنك راهو فما سخانه كبيره انا قاعد مقلق منها شوف حل فهمت ولا الحل
0: اعطيني حل
1: بيان سور يا اما انت في وقتها تحب تحط تحل البيبان شويه وتستنى دريج من زمان ولا 3-4 دقائق قبل ما تطلع في الكهرباء حتى يدور فيها الهواء
0: وهذه قاعده نقولها للناس الكل راهي كوقايه ممتازه جدا بعد نهار احنا بعدين مش نمروا العمل بحصه واحده مش مازال لنا العمل بحصه واحده مع تصبحيه كامله كهرباء في الشمس وبعد يطلع يحب طول يخدمها ويمشي بربي يفضلكم ردوا بالكم النقطة هذه هوي وشوية السيارات متاعكم وبعد تطلعوا فيها وخدموها
1: تيجي متهويها جوست لطن اللي تتنستال معناتها تحل البيبان وكل
0: وتحل حتى شبيبك حتى شبيبك إذا حليت شبيبك وانطلقت بها راهي تيجي
1: تدور فيها الهواء وهكاك باش تلطف من درجة الحرارة في الكهرباء متاعك
0: صح.
1: دونك بعد تنجم تحس كما قلنا بدقاقة تحس روحك على أعصابك تحس ترهويجة فهمت ولا دونك هذوما صداع في الرأس دونك هذوما الكل أعراض إنذارية بدنك يعطيها لك ويقول لك راني يرد بالك أين الحرارة اللي أنا فيها قلقتني برشا هوني فما حالتين يا اما انت مش تستجيب لبدنك في الوضعيه هذيك دونك مش تبرد الكهرباء ولا كانك في السوق مش تدخل البوتيك ترتاح ولا تمشي البلاصه بارده ترتاح تشرب ماء ايتترا دونك هوني معناتها مش تريح بدنك شويه والا اذا لا قدر الله انت مش تتعصف وتزيد الحاجات وتزيد في المجهود تكمل. اللي انت تعمل فيه والا تزيد انت تحت الشمس والا في البلاصه الحاره هذيك الاعراض هذيا تنجم لا قدر الله تتطور وتعطينا حتى اعراض تنجم تهدد الحياه بدنا دونك تنجم لا قدر الله يصير عندنا معناتها حالات نتاع صرع لا قدر الله حالات نتاع جلطات دماغيه هبوط دم اضطرابات في تخثر الدم صعوبة في التنفس فقدان للوعي دونك هادو
0: مضاعفات خطيرة توصل للجلطة
1: توصل للجلطات
0: معنى تاريت صراعة جلطة اضطرابات في التخثر معنى عديدة ورهيبة جدا المضاعفات
1: توصل حتى لقدر الله للوفاة دونك الأعراض الكل وقتها تتمس وتوصل للوفاة أنا نذكر في السياق هذية مريضة الله يرحمه وقتها في جويليا معناتها الدنيا سخونة برشا وفزدت له عدمت الموبيلات متاعه هو راجع الساعتين متاع الدار دونك وقف في الكياس يكركر في الموبيلات متاعه لنوصل للدار وصل للدار حس بالترهويجة وكل هو يحسب روحه تعب هيك مكمل دوش بعد ما كمل دوش فقد الوعي جينا ضربة حرارة جلطة في المخ حالة جفاف في الجسم كبيرة برشا مع جسمه شايح من الماء هبوط في الدم بعد بشوية بشوية الكلاوي زادت تتمسد إلى غير ذلك والمريض توفى رحمة الله عليه
0: عليه رحمة الله أمريت البدن كل يفقد التوازن متاعه
1: أكيد
0: من صدمة حرارية وهو زيد عمل صدمة حرارية وعمل كذلك
1: وعمل المجهود
0: ضربة وعمل المجهود
1: عمل ضربة شمس والمجهود اللي عمله دونك هذا الكل تسبب له في ضربة حرارة وبالمضاعفات الخطيرة متاعها الكل دونك هيك علاش نقولوا دوبلا بدنا يعطينا هذيكم العلامات الإنذارية راهو ردوا بينا لازمنا نستجيبوا له نرطبوا بدنا نبعدوا على مصدر الحرارة ومن بعد نقيسوا رواحنا
0: هذيك علاش انتم ديما تقولوا حتى بالنسبه لعمال المنشات من بناء ودهن وغيره وغيره تقولوا ديما يشربوا بزيد ماء في الصيف، خاصه في الصيف ولا. في كل الاوقات لازم يشربوا الماء باش يعوضوا كميات الماء اللي تتبخر خاطر يخدموا برشا في الشمس ويتنقلوا في الشمس بصفه كبيره برشا، لكن خاصه في الصيف لازم يشربوا بالقدا ويحميوا انفسهم.
1: صحيح
0: هذه مش تعطيهم بعد شويه ان شاء الله
1: في الوقايه. دونك فما بخلاف هذوما كما قلت انت سايكا، فما فئات اللي هي اكثر عرضه لضربه الحراره هذه، شكونهم؟ هما الناس المسنين. علاش؟ خاطر ما عنده يفقدوا الاحساس بالعطش مع تقدم السن. الاحساس بالعطش باش ينقص، دونك ماهوش مش يشربوا برشا ماء، هذاك علاش مش يكون بدنهم اكثر عرضه للجفاف ولضربات الحراره. احنا قلنا خاطر الماء هو اللي مش يرطب البدن، مش يعاوننا في عمليه التعرق باش نحيو هذيك السخانه الزايده. اذا كان بدنا ناشف من الماء ماهوش مش ينجم البدن يتعرق.
0: صح.
1: دونك هذا دون بار. فما زادة الناس اللي تلقى كما قلنا سعيكة اللي يستحقوا شكون معاهم، مثلا تلقى لقدر الله اللي عامل جلطة، المقعد، هذوما الناس اللي تلقى يستحق مثلا شكون معاه في الدار باش يمدلوا الماء اتسيتخا. إذا كان الشخص اللي معاه يمشي يخدم ولا ماهوش موجود نهار كامل، ماهوش مش ياخذ كمية الكافية من الماء، وإذا كان الدنيا تبدأ سخونة هو ما ينجمش يحل مكيف ولا ما عندوش مروحة، دونك ينجم يكون لا قدر الله عرضة لضربة الحرارة. كيف فما الناس اللي عندها بعض الأمراض واللي تكون كمية الماء اللي لازم هم يشربوها تكون محدودة، هوني نقصد مرضى القصور الكلوي. دونك المزمن اللي يعملوا الدياليز ولا اللي الطبيب نتاعهم ديجا حد لهم كمية معينة من الماء. ومرضى قصور القلب اللي ياخذوا زيادة الأدوية المدرة للبول. دونك هذو من الناس ينجموا زادا يكونوا عرضة لضربة الحرارة. هذاك علاش ما فيها بس في فصل الصيف كي يقترب نمشيو للطبيب اللي مباشر حالتنا، وخاطر هو أكثر واحد يعرف شنية الحالة متاعك باش يعدل لنا الدواء إذا كان لازم.
0: واضح، ما أنت لازم يرجع في الصيف يشوف طبيبهم ويقول لهم يعدل لهم الكمية، خاطر
1: إذا ألزم، خاطر إذا هو ألزم. يعرف الحالة متاعه،
0: إذا محدد لهم كمية الماء اللي لازم يشربوها في النهار. إذا ما يعرفوا روحهم راهم فما مرضى بالقلب ولا بالكلى، تلقى الطبيب يقول ما تفوتش كمية هذية في الـ في الـ في 24 ساعة، ولازم يلتزم بهذيك الكمية باش بدنه ما يختلش التوازن فيه. في الصيف هذية لازم يرجع للطبيب.
1: فوالا، دونك هوني باش يزيد هو يشوف معاه اسكو كمية الدواء مناسبة، اسكو ينقص له شوية، اسكو يزيدوا في كمية الماء، ولا يقولوا تقعد كيما انت سي بون. دونك هوني حسب الحالة نتاعو الطبيب هو أكثر واحد مؤهل باش يحدد له اللي لازمه.
0: كلام جميل، ما نجموش نقولوا عليه حتى. هنا دكتورة انت تحكي وانا ذكرت إذا مرضى ارتفاع ضغط الدم. مرضى ارتفاع ضغط الدم اغلب الـ الادويه اللي ياخذوها هي مدره للبول كذلك، معناتها مش يخرج برشا ماء من بدنهم. فهنا شنو النصيحه اللي ننصحوهم الناس هذوما على مستوى شرب الماء باش ما يكونش بدنهم عرضه لقله الماء او لي معرض اكثر للضربه الحراريه؟
1: دونك المرضى هذوما اللي اذا كان معناتها ما عندهمش مشكله مع شربين الماء، معناتها الطبيب نتاعو ما قالوش لازمك تشرب كميه معينه من الماء، دونك ينجم ياخذ ماء قد ما يحب. اذا كان الطبيب محدد له كميه الماء، نرجع نفس الحاله
0: كيما مريض القلب والكلى،
1: كيما مريض الكلى الى غير ذلك، دونك الطبيب هو اللي باش يشوف معاه الحاله نتاعو وهو باش يلادابت التريتمون نتاعو.
0: واضح.
1: دونك فما فئه اخرى زاده هما الصغيرات. صغيرات ما يقولوش انا عطشت
0: الرضيع
1: ولا دونك هوني كيف لازمنا نذكروهم بالماء، دونك نعطيهم الماء باش ما ينشفوش من الماء خاصه مع ارتفاع درجات الحراره.
0: هذوما لازم تحصيل حاصل للردوبين عليهم. هنا صحيح انه الرضيع الافضل ياخذ رضاعه طبيعيه من انه ياخذ ما كمكمل في الصيف.
1: هوني والله انا مانيش
0: هنا نسأل الدكتورة نيدي بن حميدة،
1: مانيش مختصة في طب الرضاعة، صحيح مانيش مختصة في طب الرضاعة. تحية دكتورة نيدي بن حميدة. على حد علمي والله أعلم أنه ما فماش معنى تحرج أنه نعطيه الماء للرضيع، ما على حد علمي
0: ما يقلقش نجمو نعينوه بشوية ماء وإلا نعطيه الرضاعة متاعه أفضل. به. هذا فيما يخص ريت دكتورة، انتقلنا من الصدمة للضربة، للضربة اللي هي أشمل من ضربة الحرارية، أشمل من ضربة الشمس. ضربة الشمس جزئية فقط. أنا دكتورة برشاليس يقول لك بيه إنك فيش نعرف، إيه والله إن هيك العام صارت لي راني هبطت للسوق وقضيت، وبطل البلد العربي وقضيت، وبعد ما طقينا طالع وانا حسيتك شوية تروجة، زعما هيك هي ضربة الشمس اللي تحكيوا عليها وإلا لا؟ أنا شنية الأعراض اللي ينقلوا ردوا بالكم إذا صارت لكم، اسمكم تاخذوا بعين الاعتبار.
1: هو مدام حنين كما قلت لك راهو ما فماش أعراض خاصة بضربة الشمس. واضحة، هي مجموعة من الأعراض اللي مش يعملها الجسم كردة فعل على الحرارة هذيك
0: بصفة عامة.
1: بصفة عامة كما
0: ألم كانت ضربة حرارة ولا ضربة شمس،
1: ولا ضربة شمس كيف كيف. كما
0: وجيعة في الرأس،
1: وجيعة في الرأس، ترهويجة، حسيت هكا ضبابة قدام عينية،
0: كلهم كيف كيف.
1: فوالا دونك إذا كاني أنا في كونتكست اللي أنا نعرف روحي عرضة لضربة الحرارة، ولا أنا البرة، ولا أنا في بلاصة سخونة، كل راهي هوني لازمني نفهم روحي، نشرب الماء، نبعد على البلاصة هذيك، راه ينجم تكون علامات إنذارية من جسمي. دونك فما حاجة أخرى زادة، هو مؤشر التبول عنا إحنا. دونك بالنسبة للإنسان، راه الناس كل كي نشربوا الماء، إذا كان ما عندناش أمراض كلى ولا أمراض قلب، دونك لازم لون البولة متاعنا

0: في شرب الماء ونشرب الكمية الكافية من الماء والكمية اللازمة. دونك اللي هوني توا وقيد باش نحكيوا عليها يقول لك قال قايل لنا قديش لازمني نشرب ماء باش نعرف روحي هل مؤشر التبول معناتها باهي ولا خايب
1: ولا خايب.
0: راهو كي نقولوا لازمنا نشربوا على القليلة بالنسبة للكهل اللي هو في صحة جيدة ما عندوش أمراض قلب ولا معناتها أمراض قصور قلب ولا أمراض كلى، هو زوز لتر ماء في اليوم. راهو زوز لتر ماء للإنسان اللي قاعد ماهوش في حرارة مرتفعة، ماهوش قاعد يخدم البرة في الشيلي إلى غير ذلك. عادي تنجم تكون تخدم في البيرو ولا امراه في الدار قائمه بشؤون المنزل. دونك لازم في النهار زوز لتر ماء، زوز لتر ماء نشربهم بخلاف الماء اللي باش نستهلكوا في الفاكهه في الدلاع الى غير ذلك. دونك هوني
1: معناتها زوز لتر ماء خلاف اللي مش تاخذوا انت مصلايط من
0: صحيح ما تحسبوش
1: ما تحسبوش
0: فوالا.
1: واضح
0: خاطر بخلاف هذاك فما حاجات اللي تنجم تضر البوله كيما التي كيما القهوه الى غير ذلك. دونك لازم بدني يعوض الحاجات هذيا.
1: انت مع القهوه لازمني نشرب كاس ماء،
0: هذيك الحكمه من انك تعطي كاس ماء مع القهوه.
1: احنا نحسبوها في الاتيكيت فقط لا اكثر ولا اقل. هي لا، راهو لازم مع القهوه كاس ماء على خاطر سبحان الله القهوة تخلصك من برشا مام الجسم، فباش نعاود نرويه والبدن بالماء. واضح.
0: الحاجة الثانية انه اذا كان انسان يخدم البرة وقال خرجت انا اليوم عندي قضيات البرة خرجت حتى بالكهرباء وحتى كان الكهرباء كليماتيزي، دونك كوني لازمني نزيد في كمية الماء هذيك. معناتها بالنسبة للإنسان نقول عامل يومي ولا بني ولا يخدم في السوق يبيع في السوق ولا راهو على الأقل إذا كان في هو قاعد الصبحية البرة لازم على الأقل 3-4 لتر ما يشربها. إذا كان فماش لا مكيف لا هو في الحرارة الطبيعية راهو لازمك تعطي لبدنك الماء باش يخلص روحه من الحرارة الزايدة.
1: الماء كفيل باش يخلص الانسان من الحراره
0: اذا بيان سور اذا خاطر احنا كيفاش يتم طرح طرح الحراره من الجسم. هو برشا فما برشا عمليات
1: خاطر احنا ديما ماشي في ديما يمشي في بيننا ضربه شمس معناتها تمس طول منها الجلد نتاع اللي في الراس كو فقط لك هيكش ماشي في بال المواطن بصفه عامه. واغلب الناس يقول لك ضربه شمس معناتها كو الشمس ياسر جيت على راسي كو هذيك هي ضربه شمس.
0: هو معناتها هي ضربه الشمس صحيح، اما زاده نحكيه على ضربه الحراره كما قلنا اللي هي اكثر
1: اللي اشمل.
0: دونك هيك علاش لازمنا نشرب الماء، خاطر اكثر حاجه اكثر طريقه باش نحيو الحراره زايده من الجسم هي التعرق. دونك لازمني بدني باش يتعرق لازمني نعوض له الماء اللي تعرق بيه والاملاح باش نخليه يعاود يتعرق باش هذاك الترموستات اللي قلنا عليه مساعيكه يخدم خدمته منظمه.
1: واضح دكتور. اذا ما يخلينيش نخافوا على جسمنا من الاملاح، خاطر احنا ديما نقولوا المسن لازم نردوا بالنا من الصدمه الحراريه، خاطر برشا مسنين وعلى قله شربينه في الماء، لانه برشا مسنين يوصلوا في مرحله نشفين من الماء بصفه رهيبه جدا وتختل عنده الاملاح ويقول لك ماهوش عادي ويهزوها للطبيب على خاطر حالته مش عاديه ولا في حاله هيجين وما همش فاهمين بعد التحاليل وغير تكتشف اللي هما ماهوش قاعد يعطيوها في الماء في التوازن نتاع البدن. فهذا يطرح سؤال يقول لك دكتوره به اللي ناقص عنده شربين الماء يجمو يختلوا الاملاح في بدنه اي واللي يشرب برشا ماء ما يختلوش الاملاح زاده في بدنه ما يخسرش برشا املاح في بدنه.
0: نقول لك حاجه نقول لك راهو اذا وتيتك شي مره انت هكا عرق جات قطره عرق في فمك
1: اي مالح
0: مالح. دونك احنا كي نعرقوا باش نخسروا الماء ومش نخسروا الاملاح، واضحه؟ دونك انا لازمني نعوضها.
1: واضح.
0: وجينيرالمون الماء اللي موجود هو عنده نفس الملوحه مع البدنة والا ازيد والا اقل. دونك مي درجه الملوحه في الماء اللي موجود كوسوا في الاسواق والا نشربوه من الماجل ممكن تكون اقل
1: ملوحه، اقل شويه ملوحه،
0: اقل شويه ملوحه، مي هي كافيه خاطر انت مش تاخذ كان ما مش ناخذ الملح في الخبز الى غير ذلك. دونك هوني مش يعوض لي الاملاح ويعوض لي خاصه الماء اللي خسرته من جسمي. دونك ما نخافوش راهو كي نعرقوا نخسروا ماء وملح. فهمت ولا اللي انا لازمني دونك نعوضهم بالماء اللي فيه الاملاح اللازمه باش انا ناخذها مع الاغذيه الكبده الاغذيه المتكامله اكيد باش نرجع الاملاح هذيك.
1: ديما نرجع للخضروات الخضروات قديش تعطينا من بين الاشياء اللي تعطينا هالاملاح هذه
0: والغله هذيك وقت بطيخ ودلاع وكل. دونك
1: والفقوس تغذيه قاتكم اذا تحبوا تحافظوا على الجسم نتاعكم ما تاخذوش كميه برشا من الغلق.

0: كله برشا من
1: شوية اكيد شويه من الفقوسه على حد علمي منصوح
0: لا لا هذاك حد ممثل ممتاز من جدود لازم ناخذه بعين الاعتبار
1: وغني بالماء وبالاملاح
0: قال لك قريب ولد القمره والقنين وغيره قالت لك هذيك قريب منه للخضره اكثر من غله وانا احنا نستفيد من من الاختصاصات المختلفه اللي في حصتنا ونحاولوا نبنيوا عليها مع ترى الغلال والخضر ممتازه جدا باش تقدم لك الاملاح
1: والفيتامينات
0: والفيتامينات
1: أكيد.
0: أكيد هذه من الأشياء الهمة برشا اللي لازمنا نردوا بالنا منها به دكتورة ظهر لي جينا هكا على أعراض وعلى كيفاش نحمي أنفسنا بطريقة وقائية برشا ناس يقولك به يا سيدي أنا نتجول ولا نقضي في مغازة في كبرى في سوق في أي بلاصة وقيت راجل هكا مرهوش ولا في سوق نلقى إنسان مترهوش اش نعمل له كيفاش نعرف اللي هي صدمه حراريه ما يشوبوت سكري فماشي اعراض هكا تدلنا باش احنا نجمو نعطيوها شويه ماء نصبوا عليه ماء بارد شنو خاطر الناس راهي ما شاء الله في عمليه التدخل تونسي يحب يعين يحب يساعد اما في بعض الاحيان يجهل كيفاش ماشي يساعد فاحنا هنا في الحاله هذيا كيفاش نعرفوها الحاله هذيا الانسان اللي مترهوش وكذا ونعطيوه ماء بارد صبوا له ماء على راسه شنو نعملوا له بالضبط دكتوره
1: دونك هوني مدام حنان
0: الإسعافات
1: الأولية تختلف حسب درجة الوعي نتاع الشخص إذا كان المصاب غير واعي دونك نبعدوه على مصدر الحرارة نحطوه في الوضع الجانبي للأمان ونكلمه 190 دونك 190 نجم الطبيب اللي باش يكلمك باش يطرح عليك أسئلة أنت زادة مش تسأل لونتوراج نتاعو وباش يعاونك باش تعطي الإسعافات الطبية معناتها إنسان غير واعي ما نعطيوهش لا ماء لا سكر خاطر مش يشرق ونزيدو
0: نعكروا له الأمور إذا مش واعي يردوا بينا نعطيوه حاجة بينا.
1: دونك نحطوه في الوضع الجانبي للأمان ونكلمه 190 وإلا 198 دونك هوني مش ناخذوا مجموعه الارشادات وهما مش يرشدونا شنو باش نعملوا ومش يتم التدخل الطبي الاستعجالي في الوقت المناسب والا نهزوه لاقرب مركز صحي اذا كان مش يكون الحكايه هذيك اسرع دونك نجمو نهزوه الورقه لاقرب مركز صحي دونك اذا كان الانسان يكون واعي نجم يكون شواعي 100% مي واعي
0: نقولوا هكا مرهوش ماهوش
1: في دونك كوني باش نسهلوا عندك سكر ولا خديت شي دواك الصباح ولا زرقت شي لانسولين ولا كليت فطور الصباح ولا دونك هوني يعرف راهو مريض السكري يعرف يستشعر الاعراض نتاع طيح السكر دونك واحد تيقول لك طاح لي السكر فهمت ولا وكانوا معناتها مثقف بالباهي وبيان ادوكي راهو مش تلقى فوق طابع سكر ولا ساشي نتاع سكر دونك واحد ماشي يعرف
0: هو واحد مش يقول لك حتى يشير لك حتى ما يجمش يتكلم
1: ولا مع مرته الى غير ذلك دونك هوني نجم يعاونك اذا كان المريض دونك واعي دونك هوني اذا كان يقول لك انا مصباح في السوق الى غير ذلك دونك هو الحاجه لازم نبعدوا على مصدر الحراره اللي هو فيه كاني في بلاصه مش مسان نحطه في الظل ما ندخلوش البلاصه كليماتيزي دومبلي دونك لازم نحطه في الظل
0: بينا من النقطه هذه
1: بيان سور نعطيه يشرب ماء الماء يخير انه يكون في التمبيراتور امبيونت معناتها ما يكونش بارد نبرد له وجهه شويه بماء اذا كان لابس برشا دبش دونك نحاول نخفف الدبش الزايد نحاول نبلو رقبته نبلو يديه ونشوف التطور نتاع الحاله نتاعه بيان سور كيف اذا كان عندي اي شك نكلم ال190 راهو ديما الطبيب اللي في ال190 مش يرشدني ومش يسالني اسئله وينجم يوجهني ويقول لي شنعمل وما نعملش في الحاله هذيك
0: حتى هو بطبيعته كي تطلب ال190 يقول لك شنو حاله المريض
1: فوالا شنو حاله المريض ونجم يعطيك
0: نصائح
1: نتاع اسعافات اوليه تنجم تعملها على عين المكان ومش يطلب منك اسئله انت مش جاوب عليها هكاك باش تعاونوا في تشخيص الحاله دونك عاده اذا كان ضربه حراره ولا ضربه شمس بالاجراءات هذه دونك اذا كان يكون مرهوج دونك نحطوه مستلقي نطلع ساقيه شويه لفوق بالاجراءات هذه اذا كان بردته عطيته الماء وبرت له رقبته وخففت الدبش راهو جينيرالمون دونك يتفرهد اذا كان فما معناتها اذا كان فما اعراض اخرى دونك كوني لازمني نهزوا لاقرب مركز صحي واقرب مركز استعجالي دونك باش يقوموا بالتحاليل اللازمه والتدخل الطبي اللازم باش يشوفوا التشخيص والعلاج دونك توا اهم حاجه الوقايه، ان كيفاش نقوي النقي ورواحنا من ضربه الحراره ولا ضربه الشمس هذه. دونك الوقايه تبدا من توا المركز الوطني للرصد الجوي، الناس الكل نتبعوا في الفيسبوك، نتبعوا الاذاعه، نتبعوا التلفزه، دونك باش نشوفوا تطورات درجه الحراره. اذا كان عندنا ديجا يقول لك درجه الحراره مش ترتفع، وحدنا دونك نردوا بينا ما نخرجوش، خاصه اذا كان فما ان كانيكول. دونك المده هذيك
0: ليش يقول لك النهارين مش يجي هبوب شيلي ولا مش تجينا ارتفاع في درجه الحراره، هذيك نردوا بينا،
1: نردوا بينا ونبرمجوا أمورنا. إذا كان اليوم سمعت في النشرة اللي غدوة فما ارتفاع في درجة،
0: مش لازم نمشي نقضي،
1: صحيح، مش لازم نخرج لنروح،
0: نخرج كان اللازم في اللازم، يعني كان خدمتي ونروح،
1: صحيح، يا إما نخرج الصباح بكري
0: ولا العشية
1: نمشي وراني 9 متاع الصباح نكون في داري، وأنا نخرج العشية بعد 5 ما كانش. إذا كان ماهيش قضية استعجالية تنجم تستنى، تنجم تستنى. دونك هوني إذا كان سمعت أنا النشرة الجوية ولا سمعت الراديو ولا التلفزة، راهو باش نبرمج أموري، مش باش نعرف اللي غدوة راهو سخنة اي بورتون انا باش نروح البلاد.
0: واضح
1: هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان نتجنبوا النشاط البدني المكثف في وسط النهار. ما تسيرش اذا كانك تترينا والصاله ماهيش كليماتيزي، امشي يا صباح بكري العشيه ماخر، وست فيدك بيبسه الماء. دونك ليسونسييل انك تعمل ليدراتاسيون اللازمه وقت لونترينمون. كيف نتجنبوا ان نخرجوا من بين 11 والاربعه كما قلت، نخرجوا في اشعه الشمس. دونك صحيح تقول لي
0: قضيتنا ماذا بينا قبل 11 ولا بعد
1: الاربعه؟ قبل العشره، حتى كان انت توراه والناس الكل
0: تبحيره قبل 11 ولا بعد الاربعه؟
1: صحيح. دونك هوني لازمني كلك سوا الحاجه اللي باش نعملها، سوا قضيه ولا تفريد، ينبرمجها يا صباح بكري، تاني باش نسافر الصباح بكري ولا العشيه مخر، ما نشدش اذا كاني معمل اني مسافر ما نشدش ثنيا نص النهار.
0: ردوا بينا من النقطه هذه، راهي هم وهم برشا.
1: فوالا. دونك بالنسبه للملابس، في اختيار الملابس نتاعنا نحاولوا ان نختاروا ملابس تكون فاتحه، تكون فضفاضه، تكون قطنيه. دونك هوني باش يعاوننا، راهو القطن يشرب الماء مش كيما النيلون يزيد يعطيك الاحساس بالسخانه. دونك هوني نحاول انه الملابس نتاعي تكون قطنيه باش نعاون جسمي انه يتخلص من ذاك الحراره ويفرز العرق بصفه دونك طبيعيه وبصفه لازمه. دونك بالنسبه لكبار السن واللي حكينا عليهم والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، لازم نحطوهم في بلاصه مهويه. ما تسالش راهو اذا كان ما يحبش كليماتيزور نحط له فونتيلاتور. راه مدام حنان انت ما عندكش فكره قديش يجيونا في الصيف اشخاص عندهم ضربه حراره، راه يجي من داره المسن هذاك ولا الشخص هذاك يجي يقول لنا عنده نهارين ولا ثلاثه وهو مش عادي، تحسه ولا يخطول، تحسه ولا يخلوض مضيع،
0: يمكن بديه خرف،
1: صح،
0: ديما ولا الزيمر ديما ولينا نقولوها في كل كلمة.
1: يجينا هكاك ام بعد تشوف ساعة. أول حاجة أنت ديجا كي تحطه في السال دي شوكاج في السيرفيس ويبدا كليماتيزي وديجا مش يدخل سيرفيس كليماتيزي وتبدا تعلق له شوية سيروم من البوش الأولى الثانية هو يبدا يتفرهد. فهمت ولا؟ ومن بعديك تجي تعمل التحاليل تلقى عنده أملاح هابطة، علاش؟ خاطر ما شربش الماء، ماهوش ياخو في الماء، خاطر قاعد يتعرق وماهوش يعوض في الماء والاملاح هذوك من بدنه، وتلقى بشويه سويعتين ثلاثه سويع من زمان والمريض بدا يتحسن ويرجع لحالته العاديه. دونك ناكد لك انه ساعات مرضى ثلاثه سويع ولا 24 ساعه يرجع لحالته العاديه. منهم مرضى يجي عنا يبرى يرجع لداره،
0: يرجع يمرض
1: ثلاثة أربعة أيام عاودوا يجيبوه. هوني علاش؟ خاطر تو أنت نصحتهم تقولوا راهو لازمك تحطوا في بلاصة مهوية وإما فونتيلاتور وإلا كليماتيزور.
0: كل إنسان حسب إمكانياته. راه
1: إي مدام حنان
0: هذي شنو نحب نقول أنا،
1: هو يرفض
0: هو يرفض مثلا لكن مثلا الفونتيلاتور إذا به ما يحبش كليماتيزور، فونتيلاتور إذا تخليها للسيس ما يفرش بها ويجت هي تهويل البيت.
1: الحاجة الأهم الفونتيلاتور زي ده
0: مش لازم تكون قدامه على جسمه، خاطر يجي يقول لك أنا تحير لي الروماتيزم، تقلقوا بالحق مفاصل معناته، وإذا معروف إذا أنتم تقولوه الأطباء
1: اي
0: معناتها الفونتيلاتور الافضل، ولا نبعدوها مسافه كبيره
1: بعد ولا نحط ماهوش في البيت الكليماتيزي ونحط الباب محلول. دونك كي
0: صح يدخل شويه برود.
1: دونك هوني لازمني نبرد له الاتموسفير اللي هو فيه، سينو مش يقعد شاك فوا مش يخسر الاملاح والماء ومش يعاود ضربه حراره. الحاجه الاهم هي الماء. راهو الناس هذوما حتى اذا كان انا نمشي نخدم راهو لازم نحطوا الطبيب سمتامه بحده، راهو لازم نشجعه انه يشرب الماء، نتفقتوا انه يشرب الماء كيما الوليد الصغير.
0: باهي دكتوره، هذه موضح هنا خليت اصبعك عدي. برشا ناس يقول لك اصلا قل شد ما يقول لك كرهته،
1: خاطر قلنا انه مع تقدم السن ينقص الاحساس بالعطش.
0: يقول لك انا كيفاش نحبه، وثم الناس تقام لهم مش كبر في السن، تقام في مرحله الكولا، يقول لك انا ما نشربش بزيد، ما نحبش الماء، طعمته تقلقني.
1: ما تسالش تجم الطعم هولو، اذا كان هو يحب العطشيه نرمي له ريقات عطشيه، اذا كان هو يحب النعناع نرمي في الدبوسه ولا في
0: ريقات
1: نعناع شويه سيترون، راني هكاك نحفزه انه يشرب الماء. ونتفقدوا انا راهو تفقدوا، معناتها ما تعملش عليه انه هو باش يقوم باش يشرب الماء والا باش يمد وحده. نجم نحطوا دبيبسه صغيره سورتو اذا كان عنده اعاقه والا جلطه، دونك باش راهي دبوسه
0: خفيفه تبدا
1: بيان سور، دبوسه كبيره راهو ماهوش مش يهزها، مش دبوسه سخونه لا، كيف كيف نعملوا له ملذة هذاك الماء، نعمل دبوسه صغيره وكل مره كل ما توفى نعبي فيها، راهو هكاك باش ياخذوا ملذذ ومش يشربوا ويقبلوا اكثر. دونك حاجه هذه مهمه ياسر باش نتفاداو شيح الماء خاصه عند المسنين، راهو هذاك علاش هما تلقاهم بعديك معناتها ليتات كونسيونس نتاعهم،
0: حاله الوعي نتاعهم،
1: الوعي ونجموا معناتها نتفاداو حتى انه يرقد ليله واثنين ولا غيره في المستشفى،
0: مستشفى مع القلق ومع تغير المكان على المسن وغيره. هو دكتور رضوي نكويعه رئيس الجمعيه التونسيه لطب الشيخوخه ديما يقول، والنهوض بالطب الشيخوخه يقول ديما هو سي محمد بوسرسر الله يفضلهم الاثنين رؤساء زوز جمعيات عطية لطب الشيخوخه، يقول لك على قليله خليه في بيت قبلويه، خليه في بيت مهويه، يدخل البرود على القليله قبلويه يبدا فيها الهواء باهي، وخليه له اذا الزم حتى هيك المروحه نتاعنا العاديه التقليديه الجبسيه، تو هو يمروح على روحه كيحس بروحه سخني يمروح على روحه مع الماء يتجم طفي بالغلط، اما تخليش في بيت سخونه وتسكر عليه وتقول لا لا وتنسيه في الماء تماما. ويقول لك انت تشرب كيس ماء، انت تحس بروحك تحب ماشي تشرب ماء، صب له كيس ماء،
1: كيس ماء كيس سيترون تنجم روزاتا كانوا معناتها راهو تنجم، مش كيما تقول لك انا عندي السكر كيفاش، راهو جوست تعمله مش لازم تعمل له قوي برشا،
0: نقولوا احنا للذوق نعطيه شويه هكا مطعم خاص،
1: شويه دلاع شويه بطيخ فقوس، راهو هذوما الكل فيهم مصادر نتاع ماء ومصادر نتاع املاح، راهو هكاك تنجم تعاونه انه يريزيست،
0: يبقى البدن راوي،
1: يبقى البدن راوي. والحاجه الثانيه راهو احنا مع ارتفاع درجه الحراره نوصلوا لحالات انه حتى انك تحطه في بيت هكاك ماهوش كافي، حتى كان البيت مهويه نقطش تكون مهويه وهو يعمل ضربه حراره، اذا كان يحب يخرج الفيراندا نخرجوا العشويه شويه خليه يتفرهد، فهمت ولا دون بار مش يتفرهد بسيكولوجيكمون، اما زادا باش يتهوى الى غير ذلك. دونك هوني راهم دي جيست صغار، اما
0: الهمي
1: هي مين والمفعول نتاعهم كبير، راهو باش يجنبوك النشفين الماء، باش يجنبوك انك تمشي به للسبيطار، انه يرقد في السبيطار، وكما قلت انت نعرفوا التغيرات هذيك شنو تاثيرها على المسن.
0: اكيد اكيد كفيت ووفيت دكتوره محليك. هنا سعاده الدربالي تفاعل معنا عن طريق الفيسبوك، قال لك يا دكتوره في باريس كيف تطلب قهوه يجيب لك معاه كيس ماء مع القهوه، احنا في تونس يقع 3 سوايع في القهوه من غير ما يشرب حتى قطره ماء.
1: انا على حد علمي قبل كانوا يعطيوه كيس ماء ما مسبي لك القهوه ما توعدش.
0: معناتها هنا انت زيد خذ احتياطك مع روحك، حاول انك تشرب الماء مع القهوه، حاول
1: كي تخرج ديما معك دبوسه ماء
0: ديما،
1: حتى احنا الكبار معناتها لازم نحطوها عاده، كي نخرجوا هذيك المظله كما قلت انت ساعيك المروحه الجبسيه نعملوا هذيك المظله نتاعنا راهي محلاها مهويه وتبرد ودايره، دونك مش تضلك من الرابع شيره،
0: وربي يفضل برشا كبار يلبسوه كي يخرج يقضي يقلك،
1: حتى احنا علاش لا،
0: حتى احنا علاش لا نفس الشيء
1: حتى احنا معناتها هذه
0: حتى الشباب
1: نتاعنا
0: اللي يشتغلوا على البحر ولا غيره توا موسم سياحي نعرفوهم برشا منهم يلبسوها المظله هذيك،
1: انا راهو اذا كان خارج بالتاكسي ولا بالكاري
0: نفس الشيء
1: دونك تنجم تلبسها
0: وتحمي نفسك
1: وتعمل بيبسه ما فوق منك هذيك كيما تهز بطاقه تعريف الصيف هز دبوسه الماء
0: وكفى
1: ولا وكفى
0: وتكون لبس
1: عليك إن شاء الله
0: بحول الله
1: بإذن الله
0: إن شاء الله
1: أوقات الذروة وبإذن الله لبس
0: إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. نورتنا برشا دكتورة ريم البخلوطي الكراي, شكرا لك على قبول الدعوة. الأستاذة الأكاديمية الجامعية بكلية الطب صفاقس المختصة في طب الاستعجالي والإنعاش الاستعجالي بقسم طب وإنعاش الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة, وكذلك عضوة بالجمعية التونسية للأطباء الاستعجالي, شكرا لك على قبول الدعوة. نورتنا برشا بطلتك بحضينا. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد, بعد شوية مش نحكيه على التدخين وما أدراك ما التدخين. هو ما أدراك ما التدخين لأنه عامل في الناس وعامل وما أدراك من مضار التدخين. هذه هي الحكاية الحقيقية اللي ديما نذكروا بها. مرحبا بكم الناس كل موصلين معاكم المشوار. يلا استراحة موسيقية وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم الناس الكل. وصلنا للفقرة الأخيرة بالنسبة للمجلة الصحية. وفي الفقرة الأخيرة ورقة عن التدخين. برشا ناس يتسألوا التدخين شنو حكايته، هالتدخين هذه اللي ديما تحكي لنا عليه وإحنا في معك وسائر بلدان العالم. في كل 31 مايو نحتفلوا باليوم العالمي للتدخين، لكن رغم كل المجهودات اللي قاموا بها لحد الآن من أطباء، من هيكل صحية، من هيكل مختلفة للصحة، من طب مدرسي وغيره وغيره، لكن للأسف نلقاو الرقم هذية ماشي وينضاف. زعم علاش؟ زعم شنو اللي ما فهموهاش من مظهر كبيرة للتدخين؟ يلا قلت خلينا نخذوهم في الورقة هذية. الورقة هذية تمشي بالتدخين من وقت ظهوره. ظهور التدخين قبل حوالي 5000 عام قبل الميلاد كطقس من الطقوس الدينية لدى الحضارات القديمة. استخدموا كهنة الشمانية والبابليون والهنود، وتعرف التدخين عند العرب في القرن 13 ميلادي عن طريق خطوط التجارة اللي نقلت العادة هذية الأثيوبيا ثم إلى شمال إفريقيا. يعرف التدخين بأنه استنشاق أو تذوق لمادة معينة بعد حرقة، وبرشا ناس ماشي في بالها اللي هو ترويح على النفس، ويربط التدخين كمثال للنضج والرجولة، وكلها أوهام وتخيلات. اتعددت الأسباب والشيء واحد تبغ يحترق بكل مكوناته، كانت سيجارة، شيشة، فاب، أيكوس، تنوعت الأشكال أم الأضرار هي نفسها. في العوام الأخيرة زاد على هالأشكال المخدرات، واللي هي مشكلة أعمق وأكبر. حوالي مليار شخص في العالم من مختلف الجنسيات والفئات العمرية يدخنوا. في تونس يعتبر التدخين من أبرز التحديات الصحية والاقتصادية اللي تواجه المجتمع، وسنويا تسجل البلاد معدلات استهلاك مرتفعة للتبغ تؤدي إلى حوالي 13,000 وفاة سنويا من تونسي وتونسية. بعض التقارير الطبية تشير إلى أن التدخين يتسبب في أكثر من 20% من إجمالي حالات الوفاة في تونس. ظاهرة التدخين في تونس تبدأ من عمر أقل من 7 سنوات. نعم، أقل من 7 سنوات. هذا اللي كشف عليه مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس. ونسبة الأطفال اللي جربوا التدخين في سن أقل من 7 سنوات حوالي 23%. أما الشبان بين 15 و19 سنة فنسبة المدخنين بلغت 16.5%، في حين نسبة التدخين لدى الفتيات في نفس الفئة العمرية ما تتجاوزش 1%. برشا منكم يتساءل ويقول ملا علاش ماشي ويزيد، ما ثمش قانون يحد مظاهرة هذية؟ نقول له ثم، القانون التونسي يمنع التدخين في الأماكن العامة كما المؤسسات الحكومية والعمومية والمستشفيات، وإلا زادة يعاقب كل من يرمي بأعقاب السجائر في الأماكن العامة توصل لغرامة 300 دينار. ويسمح القانون التونسي للمدخنين باش يدخنوا فقط في الفضاءات المفتوحة وإلا الأماكن اللي تتوفر فيها تهوئة. وإلى جانب القانون الحملات التوعوية المستمرة خاصة في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وغيرها، بدون ما ننسيه وحدات الإقلاع عن التدخين. المجهودات تظهر صغيرة قدام العدد اللي ماشي ويزيد. أما زعمة إذا إنسان ما فكرش في صحته اللي هي تاج على رؤوس الأصحاء، ما فكرش أنه التدخين يأثر على نوعية حياته بداية من الضغط العصبي والنفسي وحتى الإصابات بنوبات قلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وخاصة سرطان الرئة. وتشير الإحصائيات اللي ما بين 75-80% من مرضى انتفاخ الرئة هم من المدخنين. هذا إلى جانب أنه العديد من السرطانات كما سرطان الفم والمريء والمعدة متسبب فيها التدخين. هذا بدون ما ننساو ارتفاع نسبة المدخنات خلى كثرة حالات الإجهاض، الولادة المبكرة، تسمم الحمل، وأكثر من هكا التدخين يأثر على الخصوبة بحد ذاتها ويؤدي لعدم انتظام الدورة الشهرية لدى المرأة، وتكون عرضة أكثر لهشاشة العظام. أضرار التدخين ما يكتفيش بالمدخن، وإنما تمتد لأفراد العائلة والمحيطين به. يعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية جسيمة. هذا بدون ما ننساو اللي التدخين عبء اقتصادي يضر بجيب المدخن والدولة. ملا مع بعضنا نقضيه عليه قبل ما يقضي على نورات المجتمع وأبناء هذا الوطن العزيز. هذا هو التدخين يا جماعة. في بعض الإحصائيات، في بعض المعلومات اللي ذكرناكم، وانت اللي تسمع فيها وانت مدخن وقت وقتاش وقتاش مش تقلع عليه، وقتاش مش تقول يزي من التدخين، وقتاش مش تقول نطفيه قبل ما يطفيني ولا يطفي واحد من العزيز عليا. يلا الكلمة ليك انت باش تختار، احنا نخليوك تختار على ريحتك، لانه احنا ما بقينا كي نتمنيو لك ديما الصحة والعافية انت وكل مستمعينا مستمعاتنا. اجمل تحيات توصلكم من فيصل المرزوقي، يسرى الغربي، سالم عيسى، وهذه حنين بن جماعة. تتمني لكم ديما الوقت الطيبة والرايقة على مواج إذاعة صفاقس. إلى اللقاء. المجلة الصحية.
1: المجلة الصحية.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم تعزيز الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بوسائل تدخل متطورة بهدف تأمين موسم الصيف والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية لحماية الأرواح والممتلكات. برمج ميناء حلق الوادي 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لهذه الصائفة، تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة. بحث وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ اليوم مع ممثلين عن المنظمة الأممية تطور الوضعية الحالية للجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بتحركاته وانتشاره. في العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء حالة الحرب. وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلن طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب. استشهد فلسطينيان وأصيب 5 خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة، ويرفع هذا العدوان الأخير حصيلة الضحايا إلى 1005 شهداء، بل 1500 شهيد و 3000 مصاب جراء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الخامسة. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

8 دقائق بعد الأربعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع رياضة والمواكبات الرياضية يكو سبور. طبعا اليوم يكون مخصص لأخبار المونديال، النتائج المسجلة وأخبار منتخبنا. طبعا بعد برشا جديد على مستوى المنتخب الوطني التونسي، بعد فترة أولى فترة كان قادها المدرب سامي طرابلسي جددنا المنتخب عناصر جديدة دخلت جات وعناصر غادرت المنتخب وتم الاستغناء عليها النجم نقولوا، ثم كانت ما بين ظفرين النجم نسميها النكسة بعد المباراة الأولى في المونديال. في الوديات كانت نتيجة عريضة 5-0 أمام بلجيكا، وفي المونديال 5-1 أمام منتخب السويد. صبري لاموشي يغادر أيضا تجديد مرة أخرى، الآن تجديد فني على مستوى الإطار الفني. طبعا فيرونار يخلف صبري لاموشي، شنو مش يكون جديد على مستوى المنتخب وعلى مستوى العناصر؟ صفحة جديدة إذن تنطلق في كتابتها اليوم، يكتبها المنتخب الوطني التونسي مع الناخب الجديد فيرونار اللي قاد اليوم أولى حصص تدريبية مع المنتخب استعدادا للمواجهة الثانية في المونديال اللي مش تجمعوا أمام المنتخب الياباني فجر الأحد القادم. طبعا مش ناخذوا فكرة على المدرب هذا، المدرب الوحيد في التاريخ نجم نقوله اللي يتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخبين مختلفين، نجم نسميها معجزة أمام في مع وقت كان مع المنتخب الزامبي عام 2012، قاد المنتخب الزامبي غير المرشح لتفجير واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم والظفر باللقب الإفريقي. وقتها أيضا أبطال الكوت ديفوار 2015، وقتها نجح في قيادة منتخب الكوت ديفوار الذهبي بعناصره المعروفة لمنصة التتويج، وأكد تفوقه التكتيكي داخل القارة الإفريقية، عنده سمعة كبيرة برشا على مستوى الإفريقي. الزائر وقتها كان المنتخب المغربي، قبل ما نحكيه طبعا على الزائر، المنتخب المغربي كسر معه عقدة الغياب الطويل على المونديال والتأهل إلى كأس العالم في روسيا بعد غياب تقريبا 20 عام، ثم انتقل إلى قارة آسيا وتولى تدريب المنتخب السعودي في فترة أولى تاريخية نجم نقول، وصنع وقتها الحدث الأبرز في مونديال قطر 2022. وقتها قاد المنتخب السعودي للفوز على منتخب الأرجنتين يقود ليونيل ميسي طبعا 2-1 في استاد لوسيل، هو الانتصار اللي عمل مفاجأة كبيرة لكرة القدم العالمية. أبرز المحطات طبعا لرينار. نذكر إذن المنتخب الوطني التونسي مرحلة جديدة إن شاء الله تكون فيها، لما لا يعمل مفاجأة في زوز مباريات المتبقين أمام اليابان وأمام هولندا. السويد مركز أول بثلاث نقاط في هذه المجموعة، نقول المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني نقطة بعد ما تعادوا مع بعضهم في المركز الثاني، والمركز الأخير المنتخب التونسي بصفر من النقاط، ونجم نقوله تقريبا بنسبة كبيرة على الورقة مازلنا لو منحكيوش منطقيا يفقد كل حظوظ الترشح للدور الثاني حتى ضمن أحسن الثالثين. الأمر أصبح صعب بعد خماسية في المباراة الأولى، لكن لما لا، في كرة القدم كل شيء ممكن، علاش ما نجوزوز هذه العثرة. مباراة أولى إذن مش تجمعنا أمام المنتخب الياباني يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من 5 صباحا، والمباراة الثانية أمام هولندا يوم الجمعة 26 جوان في منتصف الليل. منتخب اليابان مرة أخرى احنا حكينا أكثر من مرة على هذا المنتخب رسميا، وقتها حكينا على صفحة إذاعة صفاقس على غياب قائد المنتخب واترو إندو لاعب ليفربول على المونديال بسبب الإصابة، ضربة موجعة نجم نقول لمنتخب اليابان. إن شاء الله نستغلوا الغيابات الموجودة في هذا المنتخب ونعملوا اللي برشة توانسة قالوا صعيب أنه نحقوا هذايا نقطة أمام المنتخب الياباني وإلى فوز. على كل حال قلوبنا توجعت، يعني تمسينا في الحقيقة بالهزيمة في المباراة الأولى أمام المنتخب السويدي، لكن نبقوا دائما متفائلين، علاش لا ما سبقوش الخير ونقول إن شاء الله نعملوا نتيجة إيجابية. نتفائلوا نقدموا لي عنا استبسال فوق الميدان، تبقى النتيجة رهينة الضغط اللي نجموا نعملوه طبعا والعمل اللي نجموا يقوموا به الملاعبية. قلوبنا الكل طبعا مع المنتخب الوطني التونسي، كيف يمكن الاستعداد لهذه المباراة وخاصة تحضيرها بدنيا وذهنيا؟ إن شاء الله بعد شوية مش نكتشفوها ذي، لأنه مش كونوا معنا زوز فنيين مختص في الإعداد البدني ومختص في الإعداد الذهني، مش نحكيه من الجانب هذايا كيفاش ممكن منتخبنا يستعد لزوز مباريات ذوما. الأمل الأخير نجم نقوله بالنسبة للمنتخب التونسي، لما لا يحقق المفاجأة ويترشح إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة. مرة أخرى نقولها صعبة، صعبة برشا أمام زوز عمالقة على المستوى العالمي. إن شاء الله بعد شوي أيضا كنا مراسلة من المكسيك مع مبعوث التلفزة التونسية ناخذ فكرة على آخر التحضيرات والاستعدادات. صراحة نغمية قصيرة نرجع لكم مع تحية فيصل المرزوق اللي رفقنا اليوم مع على جهاز الكونسوليت.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: سبعتاش دقيقة بعد الأربعة، المنتخب التونسي وضعته القرعة طبعا في ويلعب على مباريات زوز في دور المجموعات على زوز ملاعب مفتوحة في مونتيري وكانساس سيتي، هو من بين أكثر الملاعب عرضة للإجهاد الحراري. عامل مهم جدا طبعا يحظى محظاش في الحقيقة وبالاهتمام الكافي، يعني مش كل المنتخبات متساوية في مواجهة الحرارة، وبالنسبة للمنتخب التونسي القرعة كانت قاسية عليه من هذه الناحية، إضافة طبعا إلى تغيير الإطار الفني على مستوى الإعداد البدني بشقاو معد بدني جديد مع المنتخب الوطني التونسي. علاش حبينا ناخذ فكرة طبعا على هذه التغييرات وعلى ظروف التحضير البدني بالنسبة للمنتخب وعناصرنا الدولية مع المدرب والمعد البدني هاني الخميري معنا مباشرة. هاني مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا سيدة مستمعيني.
2: هاني نحكيه على الحرارة، نحكيه على الإجهاد البدني بالنسبة للاعبين كمعد بدني في الطريقة ذي، يعني في على هذا المستوى العالي من التحضير، مثلا مش حاجة أعلى من المونديال طبعا في فترة قصيرة برشا مع تغيير الإطار الفني. خلينا ناخذ فكرة صعبة بداية على الأجواء اللي يعيش فيها المنتخب وعناصرنا الدولية من خلال المباريات اللي قاعد يلعب فيها، وهذا التقرير اللي حكي لنا على توزيع الملاعب بالنسبة للمنتخبات والقرعة اللي كانت قاسية على المنتخب التونسي انه يلعب في زوز ملاعب ما فيهم شكا نظام التهوئة والتبريد، ذلك فيش ممكن يأثر على التحضير وعلى نسق المباريات.
3: صحيح خويا وليد، كلامك منطقي جدا في عالم كرة القدم. المنتخب التونسي مالوغوزمون الريزلتا ما مشيتش معنا في المباراة الأولى لعدة ظروف وعدة عوامل. بالنسبة للعامل البدني اللي هو يكون عنده دور كبير في كرة القدم، تعرف أخويا وليد كرة القدم 80-90% بوتنسيال فيزيك والبقية كله بوتنسيال تكنيك وتكتيك. على الأغلى القرعة اللي جاتنا الملاعب اللي في النظام التهوئة والإميديتي والحرارة نجم تقول كان عندها عائق زادة في المردود البدني في نشوفه في المباراة الأولى مع المنتخب التونسي
2: من سوء حظنا وكانوا ناقصين احنا هنا.
3: خلى اي بصراحه بدنيين خاصه في الشوط الثاني، واللي خلى انه صبر الموشي يعمل التغييرات، بس 5 تغييرات في ظرف وجيز في ظرف 30 دقيقه او اقل من 30 دقيقه. نشوفوا انه بدنيين بصراحه المنتخب التونسي ما كانش حاضر 100%. ممكن كما قلت معناها عده عوامل كبيره، منه العامل اللي هو العامل النظام التهوئة والعامل تنجم تقول الكليما، خاطر جل اللاعبين اللي عندنا كلهم لاعبين اترونجي، ناس تنشط في اوروبا، ناس تنشط في في في في
2: درجات حرارة، تعرف في درجات حرارة اقل من هذاك يعني حتى الارتفاع زاد ورطوبة
3: بيان سور، مش كيما انت باش تخلي لاعب في ديجري يعني محترم بينما باش تهزو في ملاعب اخرى يكون نظام التهوئة صعيب ويكون العامل خاصة العامل البدني أكثر شيء إنه اللعب يكون البوتنسيال فيزيك نتاعو يكون ادابتي بيان سور افيك لو تيران بيان سور افيك لو كليما اللي هو تري امبورطون وبيان سور مع المعد البدني. بصراحة اللي كان أنا نشوفه هذا حسب ما شفت في المباراة وحسب ما شفت المباريات الودية، بصراحة ما كانش ثم نظام وكان ثم عامل بدني صريح جدا في المنتخب. شفنا المنتخب التونسي يعني في جل المباراة في جل خاصة في الدقيقة 60-65 شفنا أنه تنجم تقول المستوى البدني ينزل لبعض اللاعبين، وبين سير هذايا كما قلت كنت يعني عنده دور كبير في خدمة المعد البدني مع الإطار الفني.
2: هاني خليك تسمع معايا هذا التقرير اللي حكاية في البداية على المنتخب الفرنسي كأحد المنتخبات اللي تتضرر من هذا الجانب، وركز أيضا حتى في صيغة التقرير على المنتخب التونسي كأكثر المنتخبات تضررا من هذا المعطى الجغرافي نجم نقوله وأيضا البيئي. نسمعه.
0: جميع الملاعب التي سيلعب فيها المنتخب الفرنسي مبارياته خلال هذا المونديال لا تتوفر على أنظمة تكييف، كما من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مبارياته الثلاثة الأولى في توقيتات الذروة الحرارية ظهرا، في حين أن أظهر التقرير أن تونس هو المنتخب الأكثر تضررا خلال هذا المونديال من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال مباريات المنتخب التونسي إلى نحو 28 درجة مئوية. في هذا الإطار بعض المنتخبات استبقت هذه الظروف الجوية القاسية، بينها منتخب إسبانيا وأيضا منتخب ألمانيا. المنتخبان استفادا من منظومة تبريد متكاملة صممتها شركة أديداس موجهة للاستخدام من قبل اللاعبين خلال المباراة وخلال فترات التوقف.
2: ولو أن إسبانيا تضررت يعني ما عملتش مباراة كبيرة في الدور الأول، 28 درجة حرارة، لكن خاصة كي نحكيو على الرطوبة يعني هي أهم أكثر من الحرارة.
3: والحرارة
2: أخويا وليدي، خلينا للتوضيح رو احنا برامجنا الرياضية يا هاني قاعدين نتناولوا في كل الزوايا والجوانب في البلاتوات بتاعنا في أخبارنا الرياضية الأمور الفنية والتكتيكية. يعني اليوم حبينا ناخذوا زاوية صغيرة هي أما مهمة، حضور الإعداد البدني، الإعداد البدني في الظروف هذه والإعداد الذهني، هذه زاوية من الزوايا اللي ممكن تناولوها في بقية البرامج. رانا نحكي وزيد على الأمور الفنية والتكتيك، هذيك يعني هم برشا جوانب نجم نتناولوا منها حضور منتخبنا في هذا المونديال.
3: حبيت نعقب على كلامك. العامل الذهني راه مرتبط بالعامل البدني، والعامل البدني مرتبط بالعامل الفني التكتيكي. يعني لاعب في المنتخب أو في جل المنتخبات شنو اللي يخلي فريمون لو بوتونسييل فيزيك عالي اكثر من المنتخب الاخر؟ هما العوامل هذوما، راك يكون ذهنيا تكون اللاعب يكون في اريحيه، يكون نفسانيا مرتاح، يكون في الكويزين انتيرن في المنتخب، يكون زاده يعني اجواء طيبه جدا، خاصه العمل كيدا مع مدرب. دونك العامل الذهني اكيد اللاعب حتى بدنيا حتى في ظرف كليما بلي تحب راهو اسمع المنتخب التونسي واللاعب التونسي
2: كله يأثر على الأداء والنتيجة. كل
3: اللاعب التونسي اللاعب التونسي بصفة عامة يا وليد راهو عنده الجريم، راهو عنده القلب، راهو نحن التوانسة راهو معروفين. حتى كي تخليني في كلمة ماك تكون الأجواء شاحنة، كي تكون الأجواء غير طيبة، كي يكون الكويزين أنتان ما بين اللاعبين يكون انه فريمون ما فماش جو عام طيب، اكيد باش يكون عنده تاثير العام الثاني على العام البديل.
2: هاني نذكر اذا بالتركيبه الكامله للاطار الفني الجديد للمنتخب التونسي، فيرنار كمدرب اول، وهبي الخزري مساعد مدرب، جيل فلوش مدرب حراس، ودافيد برياك معد بدني، محلل اداء نيكولاس بودوين. اذا معد بدني جديد ينضم للمنتخب، يعني مدرب ومعد بدني في 4 أو 5 أيام. شنو ينجم يضيف طبعا الى الاعداد او الحضور البدني للملاعبين نتاعنا؟ ساعه الاضافه موجوده والا لا، ولا الوقت قصير وما نجموش نحكيوا على اضافه كبيره؟
3: شوف كي يبدا الوقت قصير ويبدا تغيير الاطار الفني، التغيير خاصه في الاعداد البدني، راهو صعب جدا انه باش ينجم يجي معد بدني مهما كانت الكفاءه نتاعو ومهما كان البوتونسييل نتاعو ومهما كان الديغري نتاعو ولا الخبره نتاعو، صعب جدا. الايامات هذوما اليوم 3 أيام او 4 أيام اللي مازالوا على المباراه، راهو حتى يكون المعدل البدني باش يكون يتعامل نجم تقول في شكل تمارين، انه فريمون تكون تمارين نتاع سرعات خفيفه، تمارين اجيليتي، التمارين.
2: اوكي احنا باش نحطوا المستمعين هاني، المستمع يمكن ما يفهمش بعض الجزئيات ولا التفاصيل، راهو يهاني العباد ربما في اذهانه يقول لك المعدل البدني هي الخدمه او العمل اللي يجي قبل انطلاقه الموسم، يعني يقول لك الملاعب يوصل مع انطلاقه الموسم لازم يكون جاهز بدنيا، لكن أيضا ثم عمل خلال الموسم، ثم عمل متواصل وفي المشاركات القارية ولا العالمية، أرى حتى المعد البدني عنده دور زي دارو فك ريكوبيراسيون والعداد بين مباراة ومباراة. خلي توضح لنا أكثر أنت بالنسبة للمستمع متاعنا، إسكو يعني بخلاف الفيزيوناج وتحضير الخطة التكتيكية، شنو دور المعد البدني بين مباراة ومباراة في تظاهرة كبيرة كما نهائية أفريقية ولا نهائية عالمية؟
3: شفت اخويا وليد من الاستلام المدير الفني صبري اللاموشي مع الاطار الفني مع المعد البدني، كان ثم تحضير، كان ثم استجاد، كان ثم معسكرات، كان ثم مباراة ودية، أكيد باش يكون غادي العمل البدني، باش يكون ثم معسكر، باش يكون المستوى البدني عالي جدا، باش يكون المباريات أكيد إنه المباريات عندهم دور كبير، يعني إنه يقول لك الفريق التونسي أو المنتخب بصفة عامة كل لاعب إنه يكون عنده أكثر وقت في المباريات، كل أكيد إنه المباريات الودية عندها دور كبير بيان سور مع التحضير البدني والجيباراسيون فيزيك متاع لي جوار اللي صار في المعسكر. لكن في المباريات هذوما تعرف انت المستوى باش يكون عالي، تعرف المنتخبات خاصة احنا البول اللي تحنا فيها هولندا واليابان مستوى بدني عالي جدا جدا جدا يعني بتشوف انت يعني ان شاء الله المباراة
2: سرعة وانتقالات
3: باش تشوف انه المستوى اكثر واعلى من مباراة السويد. راهو السياده راهو منتخب متوسط متوسط راهو نحكي خاصه عامل بدني، لكن تشوف انك فرشت في اليابان فرشت في هولندا ما شاء الله مستوى بدني رهيب جدا.
2: هذا كيفاش نلعبوا له كيفاش تحضروا له
3: المعدل البدني اللي جاء مع المدير الفني الجديد هذا باش يتعامل بذكاء. ما معنى بذكاء؟ يحاول انه اكثر حاجه انه المدرب يخدم برشا على العمل الذهني، واكيد ان المعدل البدني باش يكون في تواصل كبير مع المدرب الاول، خاطر الشغل البدني مربوط بالشغل الذهني، يعني اللاعب لازم يكون في اريحيه. انت كشفت شنو طلب المدرب من اعضاء المكتب الجامعي، قال لهم الناس كلها تحاول النزل يبقى كوني هوني، كان الفريق كان الاطار الفني وكان اللاعبين، يعني هي حاجه كبيره هذه تحتسب للمدرب. راهو اللاعب وراهو اللاعبين والا الفريق راهو كيكون في اريحيه وفي نفسانيه.

0: له دور كبير في تنجم تقول لوكا دراس دي جروب تنجم تقول باش يحاول يخلي الجو العام ما بين اللاعبين يعني طيب جدا، يحاول باش اللاعبين ثم اكيد تمسك اللاعبين ثم اللاعبين نفسهم ثم اللاعبين راهو كي اللاعبين نفسانيا ماهوش حاضر، راهو صعب جدا مهما يكون الاداء البدني ومهما يكون التحضير راهو يزن يكون ذهنيا يكون اللاعب موجود 100%. راهو اللاعب انا نتصور باش يكون ثم رياكسيون، انا نتصور باش يكون ثم ردة فعل من اللاعبين، باش نتصور انه زاد باش يكون اللاعب التونسي كيما قلت لك اللاعب التونسي عنده الجرينتا، اللاعب التونسي عنده الكريب، اللاعب التونسي كي تخليه نحن ديما نحبوا اون سوبريسيون تحت ضغط، وقت يكون تحت ضغط رانا نعملوا رياكسيون كبيره سيودي.
1: نجمو زاد نشيروا لنقطة أخرى هاني، يعني أنت كلاعب زاد نخاطب فيك الآن، أنت كلاعب يعني قبل أنك تكون مدرب، كي تصير التغيير والرجة النفسية ذي على مستوى لاعبين اللي الأكيد الأكيد الأكيد أنه ثم عدد كبير منهم ما كانش مرتاح مع المدرب طبعا صبر اللموشي، لأنه شفنا تخلويذ برشا يعني، ثم يعني دربة كسارت في المنتخب ملعبية مش في البوست نتاعهم، يعني كي تعمل للرجة نفسية وتغير المدرب الملاعب هنا حتى كل الحمل اللي كان عليه والثقل ذاك اللي كان متحمله الكل مش يتنحى، وهون نجم نشوفهم ملاعبية بروح أخرى بأداء أكبر تحسن في المستوى مع مدرب جديد.
0: صحيح أنا نتوقع أنه باش يصير تغيير تام، باش يصير خاصة كما قلت لك المدرب ثم اللاعبين ما كانوش ملتحين على المدرب ثم اللاعبين كانوا كريسبي، ثم اللاعبين أنت شفت روندمون على العادي شفت روندمون على فالوريا بعض اللاعبين
1: مكبلين تحسوا
0: مكبلين يعطيك الصحة، يكون أنا عاود نرجع لك يكون العامل الثاني على اللاعب ماهوش مرتاح مع المدرب صعب جدا انه يقدم المردود، حتى كي يكون حتى بالطرق العلميه وبالطرق الجي بي اس ما ينجمش يعطيك اللاعب، راك يكون اللاعب غير مرتاح نفسانيا في الفريق، ولا كي يكون اللاعب ما ثماش انكويزيون ما ثماش ربط ما ثماش احنا نقولوا لحمه ما ثماش علاقه كبيره ما بين اللاعب وبين المدرب
1: ما تستناش حاجه كبيره
0: اما انا نتوقع
1: نخدم معك هاني
0: ان شاء الله باذن الله السميع العليم، ان شاء الله المنتخب التونسي باش يقدم ان شاء الله اداء كبير في مباراه اليابان
1: كيف
0: اللاعبين كيف اللاعبين عندي فيهم ثقه كبيره وعندي ثقه في الاطار الفني وفي الجامعه وفي مكتب الجامعه بصفه عامه، ان شاء الله الناس كل باش تدور على المنتخب، الناس كل باش تكون لحمه مع المنتخب والناس كل ان شاء الله باش تقف ايد لايد ان شاء الله، وان شاء الله نلقاو المنتخب نتاعنا في احسن الحالات.
1: يعطيك الصحه يا هاني، بعد قليل ان شاء الله المعد الذهني الاستاذ شرف الدين بالسعدي، من المنتظر يعني انه مش ياكد كلامك انت لانه ثم تناسق كبير برشا بين الحضور الذهني والاعداد البدني بالنسبه للاعب. نورتنا اليوم هاني، شكرا على حضورك معنا، شكرا لك.
0: تحيه ليك يا وليد، يعطيك الصحه.
1: شكرا لك، الى اللقاء. نرجع لكم بعد بوز صغيره نكملوا معكم حصتنا اليوم من إيكو سبور.

0: ايكوسبور. الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم من جديد. إذا كان أنيس المجري حاضر معنا نخذ مباشرة من المكسيك. أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا وليد، تحية ليك. صباح النور أخير، طبعا تسعة ونصف توقيت مونتيري هنا. أحلى تحية لأحلى مستمعين في السفر.
0: شكرا لك، مرحبا بك، صباح الخير نقولوا لك. احنا دعانا توا الخمسة غير أربع دراج. مرحبا يا نيس. وطبعا خلينا ناخذك بعجالة، عمل كبير برشا قاعد يقوم به نيس المجري، اسكندر الحجام أيضا قاعدين يأمنوا في عديد المراسلات للتلفزة والإذاعة أيضا، فبرافو نشكروكم وربي معكم إن شاء الله. وخلينا ناخذ فكرة بعجالة يا نيس على المستمعين بتاعنا قاعدين نستناو في أخبار المنتخب على الظروف طبعا والأجواء عندك غاديك.
1: يعني بالنسبة للحدث، هو قدوم الفيرنار كان شكل حدث كبير يعني في مدينة مونتيري، بما أن البارح كان شفت يعني وصول الفيرنار والوفد الصحفي اللي تحول للمطار، وأيضا قاعة المؤتمرات في ملعب التمارين، يعني كان وجود صحفي كبير جدا. تتصور أنت معناها صحفيين واقفين تلموت عبات صالة بالصحفيين غادي، يعني الصحفيين الموجودة في مونتيري كلها تحولت ملعب تمارين تونس البارح. على كل كان الاستقبال جيد، كان اكيد لكم سمعتوا يعني الندوه الصحفيه نفس
0: تابعناها بالفعل.
1: طبعا سمعت تصريحات ايرفين ناس. على كل هو منذ قدومه تحول مباشره الى ملعب المباراه، لانه تاخرت توقيت وصوله الى مدينه مونتيري، كان المفروض يوصل مثلاثه بتوقيت المحلي لهنا في مونتيري، لكنه وصل الخمسة ونصف تقريبا، خرج من مطار مونتيري تقدم مباشره من وزن اقامه المنتخب، وانتخلف تقريبا قرابه ساعه مع اللاعبين، سلم على اللاعبين، عمل اجتماع فني معهم وتعرف عليهم، وهو تقريبا منذ وصوله يعرف جيدا يعني المنتخب التونسي ويعرف حتى من الأسماء، حتى كان احتياج في النظر الصحفية قال فرجت يعني في المباراة أكثر من مرة وتفرج في أكثر من المباراة، حتى اللاعبين في أثناء التمارين وليد يسمي فيهم بالاسم، يعني يعرفهم بالاسم يعرفهم اللاعب الكل. أكيد جاء قاري المنتخب وقاري المنافس أيضا، تحدث على المنتخب الياباني كما شفتوا النظر الصحفية، تحدث على خاصة العمل الجماعي بالنسبة للمنتخب الياباني وعنده معناها لاعبين مهاريين. على كل يظهر انه جاهز للمباراة، هذه اهم حاجة ركز عليها هو وركز عليها الصحفيين، هي العمل الذهني والعام كثير باش يكون تحليل ذهني اكثر منه بدني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، بما انه بعد خماسية المباراة الودية ايضا المباراة الرسمية ضد طبعا الشياد، اكيد باش يكون عمل ذهني خاص بالنسبة للاعبين وخاصة تحليلهم ذهنيا للمباراة هذه.
0: الحصة التدريبية القادمة وقتاش انيس مش تكون طبعا المنتخب؟
1: بالنسبة للبرنامج اليوم هما طبعا في برنامج ثلاث ايام اللي مازالوا طبعا المباراة، بالنسبة للبرنامج اليوم فما حصة مفتوحة في اسبانيا نتاع ليفا يسبقها، طبعا تصريحات اللاعبين مفتوحة بعد ربع ساعة تصوير للاعلاميين، هذه هو يعني تعتبر مفتوحة بالنسبة للحصة نتاع اليوم. بالنسبة لحصة غدوة حصة مغلقة ما فيهاش لا تصوير ولا تصريحات، وحصة اللي قبل المباراة فيها تصوير الحصة التدريبية فقط بدون تصريحات، يعني من زمان تصريحات اليوم فقط. هذا البرنامج المتبقي بالنسبة للمنتخب، حاجة واحدة بالنسبة للجماهير التونسية وليد اللي حاضرة هنا، يعني قل عددها نسبيا ما نعرفش تحولوا بشرجة وإلا على كل، احنا كنا مستنسين لكم بنصوروا حتى نواكبوا أجواء الجماهير في مدينة مونتيري اليوم والبارح، مشينا حاولنا نشوفوا الأجواء ما لقينا ولا مليون تونسي ولا عالم تونسي ولا فرد في مونتيري، يعني كانت قبل مباراة الشياد كانت الأجواء كبيرة ما بين الجماهير التونسية والجماهير هنا في مونتيري، حتى اللي يجيو من أمريكا ومن كندا كل راجعوا معناها فما كان يجيو ما نعرفش، فما ناس حتى قصة تذكرها قالت من الشرجوا فما أجل ثقة يمكن قدوم أربيرنار يخلي اللاعبات
0: يعطيك الصحة
1: ويعطيك في المنتخب وشي ترجع المباراة هذه حتى لو منهم
0: هذا المنتظر ان شاء الله. هما برشا الجمهور يقول لك مع التغيير اللي صار على اي مستوى الاطار الفني ان شاء الله يكونوا موجودين مع المنتخب في المباراه القادمه، المباريات اللي مازالوا طبعا منتخبنا في الدور الاول. انيس يعطيك الصحه، شكرا لك، تحياتنا. شكرا لك، شكرا. هذا انيس المجري مباشره من المكسيك، اعطانا فكره طبعا على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي للاسف نجم نقولوا تراجع 11 مركز كامل في تحيين الفيفا للترتيب العالمي مع كل مباراه في المونديال يجي حين ذايا من المركز 45 إلى المركز 56، هذا الكل طبعا بسبب الهزيمة العريضة أمام المنتخب السويدي. نرجع لكم بعد قليل، موصلين معكم ديما مع أخبارنا وضيوفنا في إيكوسبور.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: كما أشرنا في البداية المنتخب قاعد يستعد طبعا والعمل كل العمل الآن على المعنويات وعلى الأمور الذهنية أيضا بالنسبة لمنتخبنا التونسي بعد الهزيمة الكبيرة اللي كانت عرض لها في المباراة الأولى. كلاش أنا سعيد جدا أن يكون معنا الأستاذ شرف الدين بسعدي المعد الذهني مش ناخذوا فكرة طبعا من عند شرف الدين الخطة ذي اللي معناش منها برشة طبعا في منتخباتنا وفي الأندية متاعنا, لكن شرف الدين الأكيد مش يعطينا الإضافة. شرف الدين مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي وليد, مرحبا بالخيان اللي معك في الاستوديو, مرحبا بالساقس والساق في الكل نحبهم يعزوا عليا, ومرحبا بكافة المستمعين في كافة تراب الجمهورية التونسية.
2: شكرا لك. شرف الدين بسعدي اشتغل سابقا في الجامعة التونسية لكرة القدم, ايضا في نادي البنزرتي, كان عندك مرور ايضا بالفريق هذايا باشتغالك على الامور الذهنية بالنسبة للاعبين, يعني خطة كما قدمت هنا في البداية يليد كانت موجودة في كل الأندية بتاعنا, لأن العمل على المستوى الذهني مهم جدا بالنسبة للاعبين سواء مع الهزيمة اللي يصير طبعا بعد الانتصارات ولا حتى بعد النكسات ونقول الهزائم الكبرى اللي تصير للفرق بتاعنا وللأندية بتاعنا.
3: سي وليد, هو طول المشكلة اللي احنا نفكروا العمل الذهني والجانب الذهني وأهمية التحضير الذهني وقت النكسات ووقت الأزمات. ألورك هو الأعداد الذهني معناها شخصية الرياضي ديما معناها نقدموها بطريقة بسيطها, ولا نجاح الرياضي مربوط بالعمل على أربع جوانب, بدني وفني وتكتيكي وذهني, والجوانب هذه الكل تخدم مفروض مع كل رياضي مهما كان الاختصاص من أول نهار يحط ساقه في جمعية رياضية إيكول ولا كوسان ولا إيكول ولا ميل, نشتغل معها على الجانب هذا بالتوازي مع بقية الجوانب بيشو سلم للأكابر كما قولوا معبي ومليان وصحيح بقية الخدمة كيوصل الأكابر كالكو رابيل وكالكو رتوش لا أكثر ولا أقل.
2: واضح. خلينا نحطه في الإطار طبعا حضورك معنا اليوم, وإحنا نحكيه على المنتخب التونسي في المونديال وقاعد يستعد لمباراة اليابان المباراة القادمة. الحلم طبعا بتاعنا كجمهور وكإطار فني وكملاعبية انه نحقق لأول مرة المرور للدور الثاني في المونديال. المهمة ولات صعبة وأقرب للمستحيلة بعد هزيمتنا العريضة أمام منتخب السويد, ولينا حتى المركز الثالث نخموا انه ممكن يهرب علينا, هذا إذا كان عملنا نتائج إيجابية أمام منتخب اليابان مثلا. المطلوب الآن من المدرب عمل على الجانب الذهني طبعا على المونتال باش نظهروا بوجه افضل, تشوفوا هذه اولويه حاليا بالنسبه للاطار الفني؟
3: والله الاطار الفني باش يشتغل على الجوانب الكل كالعاده, ولكن الجانب الذهني في المرحله هذه بالذات مهم ياسر, ومعناه العمل المدرب ولا العمل مع المنتخب الوطني في المرحله هذه على المستوى الذهني انا اقول يرتكز على ثلاثه محاور مهمه. المحور الاولاني ان النظف والمحيط نتاع المنتخب باش نخليو الملاعبين مركزين على الخدمه نتاعهم اللي هي توسيي تكنيك تكتيك فيزيك مونتال.
2: النظف المحيط يعني العناصر اللي ما عندهاش علاقه بالامور الفنيه,
3: يعني المحيط المنتخب زحمه ياسر, يعني البعثة ما نش عارف قديش من واحد الكلهم فرد مكان, الناس الكل على تواصل مع الملاعبية, يعني فما ما فماش الحقيقة فما قلة انت حرم معناها ما فماش الحرمة بتاع المنتخب ومحيط المنتخب. المفروض ننظفوا محيط المنتخب, نقنوا قواعد التواصل مع الملاعبية, شكون يحكي مع الملاعبية, مش الناس الكل موجودة فرد بلاصة وكل واحد من المسؤولين ولا من الوفد المرافق يحب يحكي مع الملاعبية. لازمنا أول حاجة ننظموا المحيط ونقنوا شكون الناس اللي عندهم الحق باش يتواصلوا مع الملاعبية باش نخليوا الملاعبية مركزين فقط على خدمتهم اللي هي الكورة ولعب الكورة بما فيها من بدني وفني وتكتيكي وذهني.
2: هذه النقطة الأولى به.
3: هذه النقطة الأولى. وفي السياق هذايا أنا قاعد نتبع نتاو من إجا المدرب الجديد نتفرج في الفيديوهات نتاعو في الكونفيرونس دو بريس في الحصة التدريبية في التصريحات نتاعو, سمعت اللي خذا قرار. أول قرار خذاه طلب أنه الناس الكل بخلاف الملاعبية والإطار الفني يمشي ويسكنوا في أوتيل آخر.
2: هذه نقطة إيجابية تحسها أنت,
3: هذه نقطة إيجابية أنت ممرن يعرف قيمة العمل الذهني واللي يقول فيه أنا الممرن عارفه ومستوعبه وهو تحل معناها مباشرة في إجراءات عملية ده. هذا إجراء مهم ياسر باش يخليوا الملاعبية مركزين على الخدمة نتاعهم. توا أنا قبيلي نسمع في كان نزال عن الوقت نحل شوية نسمع شو في تصريح لسي صبري اللمبوشي قال حبيت نفرض الانضباط ولكن لا ما خلونيش كانوا فما جنازة جاوا باش يعملوا سياحة. سمحني بالشكر الانضباط هو انت مثل في الالتزام بالانضباط. نرجو الحكايه هذا جاب ولده تربص منتخب والسفر نتاع المنتخب الكاس العالم
2: قد
3: ما يكون عن الالتزام وعن الانضباط. وتعرف شو عمل هو بالحاجه هذه؟ هو ضيع التركيز نتاع روحه هو كاطار فني ولا كمسؤول اول على الاطار الفني، ضيع التركيز نتاعه على خدمته
2: ديجا وعد مساج للملاعبيه زاد
3: ما عندهاش علاقه بالخدمه نتاعه اللي هي اللي جاء من اجلها باش يقود المنتخب. هذا تو الجانب الاول السي وليد، هو معناها تنظيم محيط المنتخب وتقنين التواصل مع الملاعبيه. يجب نقولوا شكون يجم يحكي مع الملاعبيه باش مش من هبه ودب يحكي مع الملاعبيه، والملاعب كل يوم بخلاف الاطار الفني عنده 20 واحد قدامه كل واحد يعرض وتيش له كلمه.
2: ثم المدير الرياضي مثلا زي الجزيري نجم يكون موجود وهبي الخازري مثلا
3: يلزم يعملوا نظام المحيط نتاع المنتخب.
2: به هذه النقطة الأولى اللي تشوفها أنت مهمة جدا، اللي بعد الثانية.
3: النقطة الثانية هي تخفيف الضغط على الملاعبية والسعي أنهم يسترجعوا ثقة في الواحد. خاطر بعد الخسارة في المقابلة الودية الثانية، بعد الخسارة الكبيرة في المقابلة الثانية، الملاعبية كثر عليهم الضغط واهتزت ثقتهم أنفسهم.
2: به سي شرف الدين، في النقطة هذه بالذات ينجم يعاونوا المدرب مثلا أنه نعرفوا الفيرونار يتقن اللغة الإنجليزية بنفس الإتقان للغة الفرنسية اولا، انه يعرف افريقيا والمنتخبات العربيه جيدا، هذا النجم يعاونه ايضا. وايضا مهم جدا انه مدرب منفتح تقريبا على كل التجارب، حتى السيدات درب السيدات بتاع المنتخب الفرنسي،
3: يعني فرنسا
2: يعني متعود وعنده انفتاح في ذهنه، يعني هذا النجم يعاونه.
3: هاني باش نجيك هذه انا تو باش في نهايه الامر باش نعمل لك الفراسه نتاع 30 نقاط ونقول لك المدرب معناها كانه فاهم الامور الذهنيه وديجا بدا يشتغل عليها. النقطه الثانيه قلت لك لازمنا نخفض الضغط على الملاعبيه ونحاولوا ان نرجع لهم ثقتهم في انفسهم. تو الملاعبيه معناها يعرفوا اللي معناها الدوله شعب كامل يستنى فيهم، يعرفوا روحهم اللي في كاس عالم، يعرفوا روحهم عندهم علم وعندهم كما نقولوا مريول رزين معناها حاملينه. استقبلهم رئيس الدوله بيده وحكى له مع الجانب الوطني والتضحيه وخدمه الوطن وتشريف الوطن.
2: أي.
3: يعني الملاعبية الخطاب هذايا معناها الديسكور هذايا في الأطر الناس المناسبة واللازمة سمعوه توا نحكي معهم في موضوع آخر.
2: وعاود ذكرهم فيرونار من عشر شرف الدين تشوف إنه مستحقين الملاعبية إنهم إنه شكون يفكرهم بالمعطى هذايا ويذكرهم.
3: أنا أقول الملاعبية نخف عليهم الضغط ونخليهم يسترجعوا الثقه نتاعهم. انا تو شفت الشيء هذا من خلال معناها تصرفات الممرن الجديد من وقت اللي جاء. كي تشوف الكونفرنس دي بريس نتاعو تحسه يحكي كالم، راكز، ثابت، اليز، ديتوندو، والملاعبيه يتفرجوا. راهو الملاعبيه لي ريسونتي الاحاسيس نتاع الممرن واللي تاعي نتاعو راهو يتعدل للملاعبيه من غير ما يحكي معهم. كي يشوفوه كيفاش يحكي يتعدل لهم ميساج
2: بالعدوى.
3: إنسان راكز، إنسان عنده ثقة، إنسان كالم، يعدي له ميساج فأنه مش يتمسكوا بالرياض وبالثقة وبالهدوء. حاجة أخرى اتفرجت قبل المكالمة هذه في سيونز دونترينمون مع المدرب هذا، تحسوا كيفاش وقت في سيونز دونترينمون كالم، ماخو راحته، يتحرك بشوية، مشكل يجري ويعيط ويسيح ملاها باش يزيد ضغط على ضغط على الملاعبية.
2: أي هذا كل روح عنده أهمية على الجانب الذهني. أي طبعا
3: شوفت الضغط السي معالي السيواجي مثلا أنك مدرب باش تجري وتعيط وتسيح، هذه تجم تجي في بريباراسيون أفون سيزون.
2: أي
3: هذه تنجم تجي كما نقولوا انت في بطوله قبل الماتش يبدو سهل، تخاف انه الملاعبيه تيحوا في بحر الاستسهال، تكون صعيب وتعيط وتصيح. اما في ظرف كما الظرف اللي قادم عليه اللي فيه المنتخب وقادم
2: مباراه حاسمه
3: انك باش تعدي التوتر للملاعبيه، ماذا بيك تكون كالم في تحركاتك وفي تصرفاتك وفي كلامك. والشيء هذا اللي لاحظته في المدرب منافع الحصه اللي تفرج فيها
2: به سي شرف الدين. أي حتى هو في المساج نتاعو اول حاجه قال ما دامت هناك حياه هناك امل، يعني كانت هذا اول الكلمات، يعني مهم جدا انك تخاطب الملعبيه بانه راهو الامل ديما يقعد موجود يعني مهما كانت الظروف.
3: بالضبط. الحاجه الاخر معناها حاجه اللي في العنصر الثاني، الحاجه الاخرى اللي حتى في كلامه مع الملعبيه في حصة التمرين في بيا ولا بارفي، تحس عندي في ميساج بوزيتيف للملاعبين وفي قفر واحد. هذا سي تري امبورطون مش من نوع هكا الباس وهكا بشرق اليابان. فهمت يعني الديسكور يتبدل بين طريقة تحكي مع الملاعبية شو الكلام اللي تخرجوا من فمك، تجم تعمل لهم ثقة في رواحهم، تشحنهم، تخلق لهم كما اللي يقولوه موتيفاسيون، وقال لأنك تثبت العزائم وتخليهم يفقدوا ثقة في رواحهم.
2: أي به والله هذه الكل توكلام جيد وصحيح، وحتى عمل لنا حتى في الاستوديو حتى موتيفاسيون حتى في الاستوديو، يعني حتى اللي ما كانش عنده أمل يرجع له شوية بشوية الأمل. احنا مظبين يرجع للملاعبية يا أخوي، نحب نشوف الملاعبية يرجع لهم الأمل، خلي يفرحوا الشعب التونسي لأنه راهو مرقدش الشعب التونسي، راهو الجماهير بعد كالمباراة للأسف للأسف قاعدين نتأسفوا قاعدين
3: يعني نبقى متفائلين كما قال المدرب، ما دام فما حياه فما امل
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
3: وكل في كره قدم ما فماش مستحيل، وكل شيء ممكن، الظرف صعيب، المجموعه صعيبه، بعد خساره الامور صعبه، ولكن ديما الامل موجود
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: العنصر الثالث نتاع الاعداد الذهني
2: نختموا معك استاذ الدين، معاش على برشا وقت،
3: عنده الإطار الفني يكون حريص على تمتين اللحظة اللي الملعبية مش معنى يعني يقرب الملعبية لبعضهم. توكي نسمع الأخبار أنه كان شوية تقلقات، إجماع مع العابد يكون كابيتان، ملعبية مع سخيري أن يكون كابيتان، مهيب الشابق فما شكون يدافع عليه، دحمان فما شكون أون ديري، كأنه مش منتخب وطني، كأنه معناها صراعات متاع أفراد ومتاع فرق. المطلوب انه معناها المدرب الاطار الفني في المرحله هذه يمتن اللحظه يقرب اللاعبين لبعضهم كل سواء في لونترينمون ولا حتى خارج لونترينمون. في لونترينمون دي زيكزيرسيس الجروب فيه العابدي وفيه سخيري مع بعضهم، لي جارديان مع بعضهم، البرا من التيران كان جيت انا بريباراتور مونتال معاهم، نقترح على المدرب نعملوا سيونس طالع في الوتيل، نعملوا اكتيفيتي نشاط نتاع مجموعات.
2: فماش بريبارتور مونتال معهم؟
3: ما نعرفش والله ما نعرفش، اسمعني الله يقدر اللطف علينا حتى تزيد تتأزم الامور يتفكروا
2: اخر حاجه قول لي فهموا فيها
3: يعني قلت لك انا لو كان جيت معاهم اون طونك بريبارتور مونتال نقترح المدرب نعملوا حصه فرانشيتيه، نقسموا الملاعبيه مجموعات، نعملوا جو معناها لوديك نتاع الترهيل ويكون بناء وكونستركتيف، ونقسموه مجموعات، مثلا المجموعه من المجموعات فيها العابدي والسخيري مع بعضهم بيشغلوا لبعضهم ويحكيوا مع بعضهم ويضحكوا لبعضهم، مجموعه فيها حراس المرمى مع بعضهم باش نعديهم السايس صاحب صناتك عمره ما كان عدوك، راهو خوك وراهو صاحبك. بالطريقه هذه معناها نخلقوا جو ونقربوا الملاعبيه لبعضهم ونخلقوا لحمه في انتظار انه معناها يمشي نكملوا كاس العالم على خير. وبعدين فما
2: حاجه اعطينا ننقذ ما يمكن انقاذه توا تقول انت استشرف الدين
3: واضح. بعد كاس العالم ثم برنامج نتاع عمل نورمالمون، اقل حاجه انه في التجمعات نتاع المنتخبات الوطنيه والتربصات وموان في المناسبات هذيك يجيبوا بريباراتور مونتال باش يخدم شويه مع الملاعبيه باش يقربوا من بعضهم وباش يخلقوا لهم اللحمه الضروريه واللازمه باش تنجح.
2: يعطيك الصحه شرف الدين بالسعدي المعد الذهني اللي اعطيتنا فكره طبعا على اهميه العمل الذايا خاصه في هذا الظرف العصيب اللي يمر به المنتخب التونسي. ما نهولوش برشا، تقعد ديما لعبه كره قدم، اما ديما نقولوا فيه لانه الجماهير الكل قاعده تستنى ان شاء الله في وجه اخر لمنتخبنا، نسينا في وجه
3: الوجه الاولاني ان شاء الله. سي وليد معناها الجوانب معناها حتى يكونوا ملاعبيه ذهنيا حاضرين هذا الباقي تبع
2: ان شاء الله. شرف الدين يعطيك الصحه، شكرا
3: تبع الكويس مال كله مربوط ببعض.
2: كملنا الوقت وفي الوقت شرف الدين، شرف الدين وفي الوقت يعطيك الصحه شرف الدين بالسعدي، شكرا لك،
3: شكرا،
2: الى اللقاء الى اللقاء. نذكر برنامج اليوم البرتغال كونغو ديمقراطيه 6-9 انجلترا مع كرواتيا، نص الليل غانا مع بنما، وماضي 3 نتاع الصباح اوزباكستان مع كولومبيا، وطاقم تحكيم روماني بقياده ستيفان كوفاتش سيدير مباراه المنتخب التونسي ونظيره الياباني في ثاني جولات كاس العالم. هذا الجانب اللي اخترناه اليوم، الاعداد الذهني والبدني قبل مباراه اليابان. هكذا نكون وصلنا لنهايه اخبارنا ومتابعتنا الرياضيه. فيصل مرزوقي تحيه ليه، واللي تشاهد يقول لكم نتقابلوا معكم ان شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضيه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحداثات الجديدة في دليل التوجيه الجامعي، والذي يتضمن أكثر من 1200 عرض تكويني جديد أو تم تجديده، مع التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين في بيان أصدرته اليوم عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في الجرايات بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. أكدت حركة تونس إلى الأيام ليلة الأمام في البيان الصادر اليوم إثر اجتماع مكتبها السياسي يوم الأحد الماضي، أكدت أن القرارات التشريعية والأوامر على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء تفقد قيمتها ما لم تتحول إلى منجز وما دامت وعودا خطابية، مؤكدة ضرورة تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع. في العالم، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم، وذلك لتسريع الجدول الزمني بهدف فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان، وأشار إلى أن إصابة أحدهم خطرة. قال أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم إن المقاومة كسرت المشروع الإسرائيلي، ولم تمكن إسرائيل من أن تسيطر على الأرض وتستقر فيها وأن تحقق مشروع إسرائيل الكبرى. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 6 مع نشرة مفصلة للأنباء. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة
3: إشهار. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس صفاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: يمسيكم بالخير.
1: الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة، يمسيكم بالخير أحلى مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عشويتكم اللي تبدأ معاكم من توا حتى الثمانية ونص كيف العادة الثنائي سوار الشعري وسماح الرنان. مرحبا بك يا سماح.
2: أهلا وسهلا بك سوار، مساء الخير لك، مساء الخير كل مستمعين الكرام. شنو أحوالكم؟ العشوية طويلة يا سوار، والصيف يعمل كيف؟
1: دينا نحكيو على قيلولة.
2: نعم دينا نحكيو على قيلولة وبرشا أجواء وتحويس خاصة وراحة نفسية أهم حاجة يا سوارة. تلام ذا كملوا القراية دونك لاباس شيخين متفرهدين مع قدرة ربي هكا
1: إن شاء الله. مازالوا شوية تلام ذات المناظرات التاسعة وأيضا السيزيام، إن شاء الله ربي يوفقهم
2: في انتظار النتائج على طول هامة جدا.
1: والإرساليات الخاصة بالبكالوريا إن شاء الله ربي يوفق، وإن شاء الله كل ما نتعب

0: كان عنده طموح كبير برشا ان شاء الله ربي يحققه له في النتيجه هذه نتيجه البكالوريا. وبالطبيعه ما ننساوش زاده الطلبه اللي هم توا قاعدين في غصره التخرج ومشروع التخرج, ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. والف مبروك الزغروطه ان شاء الله في كل دار وفي قلب كل عائله تعبت من اجل لحظه يشوفوا صغيراتهم ناجحين. ان شاء الله ربي ينجح الجميع
1: ان شاء الله.
0: ايقاعنا المساء اليوم يتنوع ما بين نغمات, ما بين متابعة مواكبة أبنائنا الصغار وإمكانياتهم ومهاراتهم والنوادي اللي تخليهم يكونوا في مراتب مش فقط محلية ولكن وطنية وأيضا دولية. اليوم أيضا مش كون لنا متابعة
1: سيوهر, متابعة مهمة جدا تخص المواطن التونسي بصفة عامة والمواطن محليه كيف يكون معناها داخل في المنظومة اللي تخص البلاد متاعه تونس كاملة بصفة عامة, وخاصة وأنك تشجع يا سيوهر تقول راك تنجم تولي الماء بليش والضوء بليش والانترنت بليش. تخيلوا المبادرة هذه مزينة برشا. أنا باش خلي أصدقائنا المستمعين متشوقين للمبادرة هذه اللي باش نتعرفوا عليها بعد شوي مع المواطن الرقيب وللمواطن تاك في إطار استغلال بالطبيعة ديما التطور التكنولوجي, وحنا نعيشوا على ايقاع وحتى على مستوى الاستوديو نتاعنا الرقمي المزيان برشا. دونك مره اخرى تحيه لكل الزملاء اللي كان عملوا وراء الانجاز هذايا, شكرا ليهم ربي يشدهم بالصحه. دونك هذا هو بعد شوي باش نحكيوا على المواطن الرقيب المواطن تاك والدينار الاجتماعي برشا تفاصيل بقاو معانا راهي مهمه جدا جدا جدا, وخاصه اهم حاجه فيها يا سيوار وانه كلها لصالح بلادنا الحلوه المزيانه تونس
0: ان شاء الله.
1: نعم,
0: ونختموا مساءنا,
1: نختموا المساء متاعنا زد كيف كيف. احنا كما قلت نعيشوا توا في الصيف وفي التفرهيد وكله, واكيد الشباب عندهم دور كبير برشا خلال فصل الصيف يمشيوا ويحوسوا ويتفردوا, والناس الكل بالطبيعه دونك باش نواكبوا مراكز التصيف والتخييم وغيره. دونك باش نمشيوا للشابه اللي احنا المدينه اللي نتنقلوا لها برشا في فصل الصيف, معناها متنفس خلينا نقولوا بالنسبه لمدينه صفاقس. هذاك علاش مش نكونوا موجودين غديكا مع مدير مركز الاستياف وتخييم بالشاب سي محمد الكسراوي اللي عندهم اليوم 16-17-18 عندهم ايفينمون كبيره بعد شوي ان شاء الله نتعرف عليها
0: ان شاء الله. اليوم مش تسمعوا حصريا جديد الفنان زين الحداد على موجات اذاعه صفاقس, تسمعوها وتستمتعوا بها ان شاء الله. استضافتكم من 6:30 نتاع العشيه جديد وكوكتيل نغمي صوفي, وايضا عنده جديد على مستوى الديني متحة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله تكتشفوا جديد هذايا, وان شاء الله ننسوكم مختلف النغمات اللي نقترحوهم عليكم. مخرج اللقاء فيصل مرزوكي, مسك بالخير يا فيصل. وعلى مستوى الديجيتال جوهر بوستة, وفي الكواليس عاطف حابة. شكرا ليك يا عاطف, وشكرا لكل من قدم لمسة من لمساته في هذا الاستوديو الرقمي البث المرئي استوديو واحد بإذاعة فاس. هذه أول نغماتنا وطريق السلامة للجميع.

0: ستغربوا على موجات إذاعة صفاقس من جديد. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام، يمسيكم بالخير، يتواصل معكم اللقاء حتى الثمانية ونص. تحية سيوار سماح فيصل جوهر عاطف، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. دونك باش نبداو كما قلت أول ليزيليمون تاعنا، باش يكون حاضر معنا سي معز الجويني مهتم بالتحول الرقمي والعمل الجمعياتي. كما قلت لكم باش نتعرفوا على المواطن، المواطن تاعك، المواطن الرقيب، الدينار الاجتماعي، هذا الكل معك سي معز. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة مدام سماح ومدام سوار والفريق الكل، اهلا في سماح. مرحبا،
0: اهلا وسهلا بيك، تحياتنا ليك يا سيدي. يعيشك، شنحويلكم لاباسة؟
2: الحمد لله.
0: اي سيدي، شنو هالمبادره المزيانه برشا الحقيقه اللي بديت هكا تتعرف شويه، بديت تاخذ صدى كبير مش صغير، اللي احنا بالحق الناس الكل في حاجه المثل، معناها ربما الحركات هذه خليني نقولوا الا هالحافز اللي يخلي المواطن التونسي يكون فاعل باتم معنى الكلمه، هكا ولا سي معز؟ سي معز ما نسمعش فيك بالواضح، لو تسمح. ايوه
1: الو،
0: ايوه هكا نسمع فيك بالكدا، تفضل.
2: ايوه
0: لا رجعت مره اخرى يا سي معز، ما نعرفش، رجع مره اخرى الصوت بعد شويه. تسمع فيا انت ولا؟
1: وي نسمع فيك.
0: اي هكا واضح. الو وي الو، تسمع فيا هكا 5-5، تفضل. اي
1: بهياتك صح. بالنسبة لحكاية النظافة الموجودة أو في البلاد، معنا عند الناس كل معنا نشوفوا اللي عنا مشكلة متاع نظافة البلديات، برشا بلديات مش مقصرة، معنا تنظف اليوم جي في الليل غدوة الصباح تلقى نفس المكان، هو بيدو الوطخ هو بيدو، عبارة ما تنظفش، فهمتني؟
0: نعم.
1: هي تدوينة قمت معناها في حالة انفعال يا اخي، تبارك الله مشيت.
0: اي علاش خاطر الناس الكل بالحق معناها في حاجة، وانها تنخرط في العمل هذايا الميداني، خليني نقول جمعياتي اللي يخص البلاد متاعنا. نعم،
1: هي الفكرة متاع تطبيق اموات الرقيب شنية،
0: ايوه
1: للناس الكل والناس تفهمها، مش نحكيه بأمور تقنية برشا، مش نحكيه ببساطة، فهمتني؟ الابليكاسيون هذه معناها باش تصير في التليفون، فهمتني؟ المواطن يشوف خلل، يشوف حاجه معناها ماهيش قانونيه، معناها كيما نقول واحد طيش في الزبله ولا واحد حرق في ستوب ولا حاجه، فهمتني؟ يسوي يسجلها صوره ولا فيديو حتى 15 ثانيه ولا 30 ثانيه بالابليكاسيون هذيا، وتتبعث في بلاتفورم مع الذكاء الاصطناعي. المواطن مش في يقعد برشا يكتب ولا بشي يلوج كيفاش يعديها، في تليفونه هو يحمل التطبيق تليفونه هو، والكاميرا زادة بتاع التطبيق مش الكاميرا بتاع التليفون، تفهمين يا مدام؟
0: ايوه،
1: الكاميرا بتاع التطبيق مش بتاع التليفون، هذيك باش تكون ايفيتي المشاكل، وبتكون معناها
0: اي
1: تبدا مربوطه بالهويه الرقميه.
0: نعم.
1: اوكي، المواطن معناها يكون مسؤول في بعثين شكايه بتاعه
0: اكيد،
1: باش ما تصيرش مشاكل،
0: معناها ماهوش لعب، معناها مش واحد يخلق يصور اي حد معناها في الشارع ولا اي. نعم اي نعم، ميلا مربوطه بالهويه الرقميه. نعم ايوه،
1: مربوطه بالهويه الرقميه، وفما ذكاء اصطناعي، فما شات بوت في وسطها، هو يصور الحاله اللي صارت قدامه، سواء كان معناها هي الابليكاسيون كهربي، معناها فيها بارتي نتاع البيئه النظافه
0: واضح،
1: المخالفات معناها الحاجات المروريه المواطن
0: اللي احنا مهم جدا. نعم،
1: وزاد حاجة أخرى زدنا فيها حكاية مراقبة الأسعار زادة.
0: أي
1: معناها باش تكون
0: هي الحقيقة سي معز تنجم راهي تتحمل كل ما هو خلل يلاحظه المواطن التونسي بصفة عامة. فوالا، نعم،
1: بالطبيعة باش تكون المعطيات الشخصية، حماية نتاع المعطيات الشخصية.
0: أكيد،
1: مثلا نعطيك مثلا إكزومبل، واحد موثق وهو ما عندوش الأبليكاسيون،
0: يجي
1: صاحبه عنده الأبليكاسيون يقول له بلاي أبعثها، مش تبعث عليه، على خاطر هو السيستم في يقبل حاجة في نفس التوقيت هذاك، معناه وبالجي بي اس، والمواطن مش يقعد يلوج على البلدية أنها هي تعرف الـ PCB،
0: هي
1: تقول هذيك باش يصير تريتمون بالذكاء الاصطناعي، فباش يعرف بالجي بي اس، يعرف البلاصة وين، دونك كان عارف البلاصة وين، دونك يعرف وين باش تمشي، لأن بلدية باش تمشي المخالفة هذيك، ما يقعدش هو يمشي
0: لل فوالا هو يلوج جاي
1: يلوج، فهمتني؟ هو الذكاء الاصطناعي باش يحدد له البوزيسيون نتاعو وين بالضبط، وتوا صار معناها جرد البلديات في الجمهورية التونسية، معروف نتاع البلديات، نعم مثلا في بلديه سياق البلاصه كذا كذا راهي المخالفه صارت غاد.
0: معناها يكفي انك انت تدخل المعطيات والمعلومات اللي انت ريتها على عين المكان وتصور وتبعث الفيديو والبقيه الكل معناها موجود في التطبيق. ربما اجراءات انت تبعها فقط باش تعمر وهي تمشي بطبيعتها هكا ولا سي معز؟
1: المواطن ما يعمل حتى شيء معناها ما برشا وقت شيء يعاين المخالفه يراها يصورها اوكي انفويي
0: صحيت فوالا وهي تمشي بطبيعتها للمكان الخاص بها
1: هي بالصوره ولا بالفيديو باش تحديد الموقع نتاعها وين
0: فوالا
1: تحديد الموقع نعرفوا انا البلديه المعنيه سواء كانت بلديه سواء كانت شرطه المرور ولا حتى مراقبه الاسعار اللي داخله في البلديه
0: واضح به
1: ما يقعدش يعاون معناها يكتب في العنوان ولا ما تكتب في الكهرباء ولا الصوره ولا فيديو من 15 ثانيه 30 ثانيه
0: واضح. هذه هي الفكرة متاع المواطن الرقيب به. سي معز كيفاش المواطن باش ينخرط في المنظومة هذه وفي ربما تطبيقة هذه الابليكاسيون هذه المزينة برشا؟ احنا اكيد انت عملت حوافز معناها حافز كبير برشا للمواطن التونسي باش هو ينخرط في النظام هذا بكله اللي هي الفكرة جميلة جدا بالحق. كما قلت انت سميته انت الدينار الاجتماعي هكا؟
1: الدينار الاجتماعي الرقمي.
0: الرقمي به؟
1: ده هو مدام قبل ما نوصل دينار الاجتماعي الرقمي هي تطور التطبيق هذية كما نقولوا فيها أنا كشخص في طور إنجاز قد حاضر في بزنس بلان حاضر في كرة شروط
0: نعم
1: والتطبيق هذية راهو مدام إذا ما تتبنيها الدولة
0: بي
1: خطر عليه فيها برشا وزارات تكون معنية بال
0: أكيد يزمها تكون مقننة معناها من الأخرى أكيد بينسير ميلا ميلا هذيك أمور أخرى معناها بينسير ميلا وفما
1: هي معناها تكون دعوة للوزارة التكنولوجيا والإبتكار وزارة البيئة وزارة الداخلية إدارة العامة للجامعات المحلية والبلديات الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية هذيك مهمة برشا
0: نعم
1: والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على البيراتاج
0: يعني سي معز كل الهياكل المتداخلة في التطبيق هذه يلزمها دونك تكون معناها على علم بها وبطبيعة مش يوقع التأشير متاحة احنا راهو نحكيو انه فوقع التأشير متاحة وقع معناها التقنين متاحة دونك تولي امورها واضحة معناها بعد هذيك الكل في المقابل المواطن
1: في المقابل المواطن يتلي شرج الابليكاسيون
0: باي
1: يدخل الهوية الرقمية متاعه بالنمر التليفون متاعه يدخل الهوية الرقمية
0: واضح
1: السيستم يعرف شكون السيد هذاك الشخص
0: أي.
1: ما يكونش فيرتويل ولا روبو وبالطبيعة فما البروسيدور بتاع الهوية الرقمية موجودة معناها في تونس يتيلي شارجي الابليكاسيون وفي الشارع يبدأ
0: خل نمشي للمرحلة الثانية سي معز خاطر الوقت داهمنا. المرحلة الأولى فهمناها مريقل أنا أي نعم
1: هذا فهمتني أنا خاطر تو في حضرت البروجي في ليتود ماركتينغ خرجت لي حاجة ظهرت لي بيزار معناها تفاجأت أنا فهمتني
0: أي
1: تو في صورة ما الدولة عملت زي كما قلت أنت مدام معناها خذت المشروع وطبقته وعملت تبليسيتي في التلفزة وفي الراديوات وفي المكاتب معناها
0: حليتها
1: على كامل تراب الجمهورية راهو نهار اثنين تاريخ كذا كذا الابليكاسيون باش تولي تخدم
0: تبدأ
1: مواطن رقيب ولا مواطن تاك نسبة النظافة في جامعة السيفة اللي خرجتني قد بين 35 و40% نسبة النظافة تحسنت وهذه الابليكاسيون مازالت ما دارتش
0: اي
1: معناها المواطن معناها ماهوش يخوف معناها يقول لك يا اخويا وين عارف بالك اش داري يصورني ولا حد متادي يصورني
0: اي يعني هكاك علاش قلنا حتى انت كي سميت المواطن الرقيب ولا المواطن تاعك كل واحد يولي يراقب روحه ويراقب غيره علاش باش نصلحوا رواحنا الناس الكل
1: هو شنو هو مشروع في يدي معناها هو مشروع في يدي
0: نعم
1: الهدف نتاعو يعاد بين العلاقه بين المواطن والفضاء العام
0: فوالا هذا هو يا سي معز
1: والفضاء العام نتاعو
0: مازالوا دقيقتين نعم مازالوا دقيقتين المشروع نتاعك مفهوم جدا فما الجزء المهم اللي احنا ما وضحناهوش المواطن صحيح
1: هو المواطن كي سيد معناها صور وبعث وثبتت المخالفة لو شو كي خلصها أنا قلت نقترح معناها نسبة مئوية من المخالفة
0: تحفيز المواطن كيفاش باش نحفزوه ولا
1: تمشي نسبة مئوية فمشي المواطن هذاك تجي عبدالي معناها هو مشروع زادة نخدم عليه دينار الاجتماعي الرقمي. دينار الاجتماعي الرقمي هو عملة رقمية ماهيش معناها باش تعوض الفلوس الكوارت ولا العملة، وماهيش عملة رقمية اللي موجود في العالم بيتكوين واللي موجودين الكل. هذه عملة متاعنا نحن، والعملة ديجا موجودة في السيستم، موجودة هي فكرة تحويل الرصيد الهاتف الجوال إلى عملة رقمية. الرصيد الهاتف الجوال هذاك يولي يقضي بيه، يشري بيه، يخلص بيه فاتورات، يخلص به الانترنت، يخلص فاتورة الماء، يخلص فاتورة الضوء، ينجم يقضي حتى به في الشارع. ونجم زاد فكرة أخرى، مدام هو خطر بروجي كبير، فهمتي،
0: يقضي
1: منظمة الدعم، دعم الدولة. خطر الدولة هي حسب المركز الإحصاء لسيفر 35% من فلوس الدعم تمشي كونترا، ما تمشيش للمواطنين اللي حسبهم، و 35% راهو شكل كبير.
0: نعم
1: فلوس فوق 3000 مليار
0: بي اي دونك سي معز. المواطن دونك الرقيب هذايا عنده حوافز كبيره برشا، اللي هو عن طريق الدينار الاجتماعي كما كنتوا تسمعوا، الدينار الاجتماعي الرقمي. انت في كل مره
1: في الجوال العمله الرقميه
0: فوالا
1: موجود عند الناس الكل،
0: يعمل سولد، معناها عباره عمل شقاقه بدا يخبي فيها السولد نتاعو. السولد هذيك
1: مادام نحن في الاسكريل صغارنا في المدارس العموميه،
0: اي
1: كيفاش نعديوها؟
0: اي
1: بالرصيد الهاتف في الجوال.
0: نعم،
1: وعنا حاجة أخرى زادة في رمضان.
0: دقيقة يا سي معز ونختم معاك اللي قال لو تسمح. أيوة
1: مثلا هو السيستم موجود، معناها في اللي قاعد يدور الفترة في رمضان وقت القراءة سويت 30 فرنك ومن رسل هاتف الجوال.
0: نعم،
1: خرج مرسوم من رئيس الحكومة لي 27، الناس نجم مثلا تعطي الفترة متاحة في لي
0: 27
1: بالرسل هاتف الجوال، معناها تقنيا موجودة.
0: معناها انت حبيت تقول انه الرصيد هذايا والدينار الاجتماعي هذايا الرقمي، يعني خليني نبسط المعلومة للمواطن، المواطن اللي باش يكون هو ينخرط في المنظومة هذه وفي التطبيقة هذه، راك باش تشوف اي خلل، حد يلوح حاشاكم في الفضلات في الزبلة، حد يعمل اي مخالفة، اي وانت والا كلكو سوا كما قلت انت، والا الاسعار ولا تجاوزات اي تجاوز، راك مش تصور ومش تبعث عن طريق الهوية الرقمية نتاعك انت بطبيعة، ومن بعدين انت مراه باش
1: شخصية تكون محمية،
0: تكون محمية مش يتصب في الكونت نتاعو.
1: نعم، ويبعث هكا هو، مش فينك حتى حد
0: صحيح فوالا. دونك مش يولي عنده سولد بالدينار، الدينار هذيك السولد نتاعك هذيك تنجم تخلص به الفاكتور نتاع الماء نتاع الضوء نتاع الانترنت نتاع حتى
1: الانترنت.
0: نعم،
1: الخروبة، كل شيء
0: كل شيء. يعطيك الصحة يا سي معز، شكرا ليك.
1: شكرا لكم وشكرا لأصدقائي في سفيقت وشكرا للناس الكل.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي معز جويني، مهتم بالتحول الرقمي والعمل الجماعيتي.
1: تكون الفكرة واضحة،
0: واضحة جدا. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء بسلامة، بقوا معنا ما تغيروش الموجة. أخبار الستة بعدها أخبار الرياضة، نرجو بعدها معاكم في مسيكم بالخير مع سوار سماح فيصل جوهر. إلى اللقاء بعد شوية.
2: يمسيكم بالخير،
3: مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: السادسة مساء،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: مساء الخير. غدا انطلاق اختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام لتتوصل إلى 20 جوان الجاري. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن إجراءات اجتماعية للعائلات محدودة الدخل. جامعة المتقاعدين ترفض الزيادة المعلنة بنسبة 5% في الجرايات. ترامب يهدد باستئناف القصف في حال لم تحسن إيران من تصرفاتها، والرئيس اللبناني يشدد على أن مسار التفاوض بين بلاده والكيان مستقل عن تفاهم أمريكا وإيران. يجتاز أكثر من 32,000 مترشح بداية من يوم الغد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 جوان الجاري. وأكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا بأكثر من 1000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، مشيرا في ندوة صحفية عقدت اليوم أن وزارة التربية وفرت كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الامتحان في جميع مراحله، وتحقيقا لتكافؤ الفرص أمام جميع الممتحنين اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين من ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط براي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشح. نبقى مع الشأن التربوي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمت اليوم بمدينة العلوم بتونس العاصمة يوما تكوينيا وإعلاميا حول الأحداثيات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وممثلي الجامعات بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لثورة التوجيه الجامعي لسنة 2026-2027. وأوضحت المديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام الشاطر أن هذا اليوم الذي جرى تنظيمه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والدفاع الوطني يهدف إلى دعم منظومة التوجيه الجامعي من خلال تزويد مختلف المتدخلين بالمعلومات الدقيقة والمحينة. وأضافت
4: بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 من تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون إدخال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجيات متاعو على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. أهم النصائح بالنسبة للناجح الجديد في البكالوريا أنه يرشد الاختيارات متاعو، يمشي للهدف متاعو، ويعمل موازنة بين المؤهلات متاعو والرغبات، يمشيش أكثر من المؤهلات متاعو، بياخذ بعين الاعتبار طاقة الاستيعاب اللي هي متوفرة ويتم نشرها في دليل التوجيه، باش يكون الاختيار متاعو موفق والمسيرة متاعو الجامعية والمهنية ناجحة.
3: في موضوع آخر، رصدت وزارة التجهيز والإسكان مبلغ 18.2 مليون دينار لأشغال القسط الثاني من برنامج النظافة بالطرقات المرقمة على كامل تراب الجمهورية. ودعت كهية مدير بإضافة الصيانة بل بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز زينة خيل في تصريح لها اليوم، دعت إلى دعم المجهود الوطني للحفاظ على نظافة الطرقات وتجنب الحرائق خاصة مع الموسم الصيفي.
0: بالتحديد حوالي 10 مليون دينار لنتواياج وكيراج ل 24 ولاية، بالإضافة إلى 8.2 مليون دينار قولين الشعبين اللي نتعاونوا بيهم باش نعملوا صيانة الطرقات. في التوتال بالنسبة وزارة التجهيز مخصصة العنوان الثاني 18.2 مليون دينار للنظافة. عنا أشغال بدأت من مارس وأشغال بدأت من أفريل، توا هذه الاستعداد للموسم الصيفي. مسح الحواشي بدأ من شهر أفريل، لكن بعد ما صابت المطر قاعدين نعاودوا في مسح الحواشي. إصلاح قارعات الطريق الميزانية متاح حوالي 11 مليون دينار، حوالي 5.1 مليون دينار مخصص لتونس الكبرى للعناية والنظافة. داخلين على صيف، ماذا بينا اللي يبدأ يتكيف في كرهبته ميشدش بونتة السيجار ويطيشها، نجم تسبب في حريقة. الحاجة الثانية نعمل ساشي صغيرة في كرهبنا وبعد أول بوبيلة نحطها فيها.
3: عديد جهات البلاد كانت شهدت خلال اليومين الأخيرين نزول كمية هامة من الأمطار، تجاوزت في مناطق الشمال 100 مليمتر، وسط مخاوف بعض الفلاحين على محصول الفلاحي، لأن الباحثة في معهد الزيتون بإصفاقس ألفة اللومي أكدت أن هذه الأمطار مهمة خاصة للزيتين والأشجار المثمرة.
5: أمطار جوان تلعب دور هام وهم جدا الحقيقة على للقطاع الفلاحي، وخاصة منه قطاع الأشجار المثمرة ومنها قطاع الزيتون. عندها برشا فوائد. أول حاجة الفترة هذه تتوافق مع المرحلة الثانية لنمو ثمار الزيتون اللي هو تصلب النواة، وتتواصل زيادة حتى شوية النمو الخضري للأشجار. وهذه الفترة عامة تمتد من شهر ماي حتى الجوا، ولهذا معناتها الأمطار هي مهمة ومهمة جدا، خاصة منها في تطبيق استراتيجية الري التكميلي اللي نحكيو عليه عنا توا قديش من عام لقطاع الزيتون. دونك احنا نفرحوا برشا كي تجينا الأمطار في شهر جوان وألا في بداية شهر جويليا لقطاع الزيتون. حاجة أخرى زيد الأمطار هذه تحسن من المخزون المائي للتربة، وهذا قادر على تخفيف حدة الجفاف ومن تحسن الحالة الفيزيولوجية للأشجار وألا للنبتة بصفة عامة، واللي احنا توا داخلين على فصل الصيف وارتفاع الحرارة وتبخر الماء. دونك احنا تحسننا من المخزون المائي، هذا مهم ومهم جدا اللي نقص من حدة الجفاف. وهوني ردوا بيننا فلاحة توام بعد الأمطار هذية، ندعوهم للمتابعة الصحية على ضيعات الزيتون متاحهم، المتابعة الصحية للشجرة، ويشوفوا يحافظوا على خاصة منهم الأشغال المحافظة على المياه والتربة. وهنا دعوة خاصة للأراضي اللي فيها منحدرات، إذا إحنا عنا أراضي فيها منحدرات ما فيها داس إني إحنا نعملوا استيل متاع طوابي ولا حاجة باش نحافظوا أقصى ما يمكن على كمية المياه هذه المتهاطلة علينا إن شاء الله في شهر جوان.
3: في بقية أنبائنا الوطنية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها تعرض إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وأكد رئيس الجمهورية حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات، كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى التحولات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات بفكر جديد وبتصورات جديدة، ليكون الجميع فاعلين في صنع تاريخ جديد هو بصدد التشكل، ومساهمين في بناء مجتمع إنساني أكثر عدلا وإنصافا، حسب ما جاء في بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فيسبوك. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتجارية في إطار استعداداتها للموسم الصيفي 2026، وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 من أفريل الماضي، والرامية إلى تحسين ظروف تنقل التونسيين بالخارج. وفي الجانب الاجتماعي، أبرمت الشركة اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 أورو للفرد الواحد لأبناء الجالية المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل، تخصم مباشرة من ثمن التذكرة. ويستفيد من هذا الإجراء المسافرون على متن السفينتين قرطاج وتنيت، وذلك بالنسبة للحجوزات المنجزة خلال الفترة الممتدة من الأول من جانفي وإلى 30 من سبتمبر القادم. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت الجامعة في بيان أصدرته اليوم أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. وقالت إن الزيادة تحصل عليها المتقاعدون المنضوون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانت هزيلة جدا ولا تتناسب مع الانهيار الكبير للمقدورة الشرائية لغالبيتهم، مشيرة في المقابل إلى أن الزيادة في جرايات المشتركين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تستجيب للحد الأدنى وفق تقديرها. إلى آخر تطورات ملف السجال الإيراني الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بعد ظهر اليوم إيران باستئناف العمليات العسكرية ضدها في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في وقت لاحق. نقلت مصادر مقربة من المفاوضات عن مساع ونقاشات بين الوسطاء وواشنطن وطهران لإمكانية تقديم موعد تقديم وتوقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا هذا المساء. على الجبهة اللبنانية، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن مسار التفاوض بين بلاده والكيان مستقل عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفلسطينيا، وفيما أعلن عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس اليوم تواصل المحادثات في القاهرة وتوصلها إلى توافقات مع الوسطاء ومبعوث مجلس السلام الدولي إلى توافقات واسعة لوقف إطلاق النار في القطاع. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتوصل إلى 20 جوان الجاري. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن إجراءات اجتماعية للعائلات محدودة الدخل. جامعة المتقاعدين ترفض الزيادة المعلنة بنسبة 5% في الجرايات. الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف في حال لم تحسن إيران التصرف. والرئيس اللبناني يشدد على أن مسار تفاوض بلاده مع الكيان مستقل عن تفاهم أمريكا وإيران.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: الجديد على الساحة الرياضية مع زميل مجاتي طلا بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات سميرة الحسيني ومورد قطتة. إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة.
8: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
9: سبور نيوز، سبور نيوز.
10: مساء الخير، ثالث موعدنا الرياضي باش نحكيه على المونديال، طبعا على آخر أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم. وحبيت في البداية نبدأ بالتصنيف الشهري للفيفا اللي كان صدر اليوم. المنتخب التونسي تراجع 11 مركز في التصنيف العالمي الشهري، من المرتبة 45 تأخر إلى المرتبة 56. المغرب يتصدر العرب والأفريقيا في المركز السابع بعد البرازيل. بالنسبة للخماسي الأول الأرجنتين، ثم فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والبرتغال. في اليوم السابع للمونديال لحساب الجولة أولى في المجموعة العاشرة. فجر الأربعاء اليوم الأرجنتين تغلب على الجزائر 3-0، ثلاثية ليونيل ميسي. النمسا فازت على الأردن 3-1. حاليا مباراة بين البرتغال والكونغو الديمقراطية، والمنتخب البرتغالي متقدم بهدف مقابل 0. الهدف كان تسجل في الدقيقة 6 في 9 متاع الليل. الليلة انجلترا مع كرواتيا، نصف الليل غانا مع بنما، في 3 متاع الصباح غدوة أوزباكستان مع كولومبيا. غدوة الخميس الجولة الثانية تبدأ بمباراة جمهورية تشيكيا وجنوب افريقيا 5 متاع العشية. في 8 غدوة سويسرا مع البوسنة والهرسك. في 11 غدوة الليل قطر مع كندا. طبعا لحد 21 جوان في 5 متاع الصباح منتخب تونسي في مباراة الثانية أمام اليابان بعد خماسية تصفيات 5-1. كان انهزم منتخبنا في نتيجة هي الأعرض في تاريخ المنتخب. طاقم تحكيم مباراة تونس اليابان هو الروماني ستيفان كوفيتش 42 عام. كان أدار في أفريل اللي فات مباراة ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بي اس جي والأرسنال. نذكر النتيجة كانت 2-0 للفريق الفرنسي. مباراة تونس اليابان نعتبرها رمزية باعتبارها تحمل رقم 1000 في تاريخ المونديال. بعد قدوم المدرب الفرنسي هيرفي رونار عقد البارح ندوة صحفية كان أبرز ما قال فيها أنه مدام فما حياة دونك فما أمل. حكى على الهزيمة الثقيلة أمام السويد، وحكى كيفاش وجد الملاعبية من ناحية المعنوية وشنية ردة فعله بالنسبة للملاعبية. سمحني فيصل، هيرفي رونار تسجيل هيرفي رونار في طبعا الصفحة الرياضية كانت تحدث كما قلنا فندوة ذي على يعني شنو كيفاش لقى الملاعبية بعد هزيمة ثقيلة أمام السويد وشنو كانت ردة فعل وحديثه مع الملاعبية. نتبعه.
11: Football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant. Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir. Et on se doit de faire beaucoup mieux que le résultat du premier match.
10: طبعا أبرز ما قالوا خاصة على مستوى حديثه مع الملاعبية. قال تحدث معهم شوية، ما عنديش وقت باش نتحدث معهم بصفة فردية. قال لهم يلزمكم ترفعوا رؤوسكم، أنتم تمثلوا وطن ولابد من التدارك وعدم طبعا القيام بأخطاء اللي هي تسبب في الهزيمة الثقيلة في مباراة السويد. المدرب ريفيرو نار كان أشرف البارح على الحصة التدريبية الأولى، الليلة باش يقود الحصة التدريبية الثانية باش تكون مفتوحة في الربع ساعة الأول للإعلاميين. طبعا مش ياخذوا تصريحات من الملعبية. نهار الخميس غدوة فما حصة مغلقة، حصة تمارين مغلقة. جمعة باش يعقد ندوة صحفية للناخب الوطني ريفيرو نار بحضور واحد من الملعبية. حصة تمارين أخيرة تكون مفتوحة خلال ربع ساعة الأول فقط للفرجة دون أخذ يعني تصريحات. موعد هام للتدارك بالنسبة لمنتخبنا الوطني في المونديال في نسخة فيرونار بعد خروج صبري اللموشي غير مأسوف عليه. موعد هام نهار الأحد إذن 21 جوان 5 صباح المنتخب التونسي المنتخب الياباني اللي كان فرض التعادل على منتخب هولندا في الجولة الأولى 2-2، وبالتالي منتخب اليابان منافسنا القادم يتقدم علينا بنقطة وحيدة في جدول الترتيب. حسابيا الحظوظ ما زالت قائمة للتأهل الدور 16 أو الدور الثاني، سواء كصاحب مركز ثاني وهذا صعيب أو كصاحب مركز ثالث ضمن الثمانية المنتخبات الأفضل في المركز هذا، وأمنا على ضعفها تفرض التشبث بما هو متاح، والتاريخ القريب قد منا دروس في التحدي والروح الانتصارية. طبعا في مونديال قطر كما تعرف المنتخب السعودي كان فاز على الأرجنتين في المباراة الأولى في الجولة الأولى، والنتيجة النهائية المنتخب الأرجنتيني يتصدر المجموعة الثالثة في نهاية الدور الأول ويحرز اللقب العالمي في ختام المونديال. المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة الأولى طبعا ينهزم في باقي المباريات ويخرج من الدور الأول في المركز الرابع والأخير. في الإطار الحرص على توفير الظروف المائمة، هذا خبر في الحقيقة مش مؤكد، دخلته من بعض المصادر الصحفية، فما طبعا مدرب إيرفي رونار بكل لطف طلب من أعضاء المكتب الجامعي تغيير مقر الإقامة متاعهم إلى نزل آخر باش يبعد الضغط على الملاعبية والإبقاء على وهبي الخزري إلى جانبه. على كل خبر هذا مش متأكدش لحد الآن، ولكن موجود في بعض المصادر الإعلامية. في أبرز أرقام المونديال 76 لاعب يشاركوا حاليا مع منتخبات بلدانهم الأصلية من مواليد فرنسا ومن تكوين طبعا مدارس التكوين المراكز التكوين الفرنسية في طبعا الفوتبول. الرقم مش من وحي الخيال، الرقم من صميم يعني أرقام الفيفا استنادا للرقم ذا. مدافع البلجيكي لفريق ليل توماس موني 34 عام طبعا هو أعطى رأيه في شكل لطيف هكاك في تصريح يحمل كثير من الواقعية. الحقيقة فرنسا يقول تمتلك خزان مواهب كروية يكفي لتشكيل 3 منتخبات مختلفة قادرة على التنافس على لقب كأس العالم. تصريح المدافع البلجيكي توماس موني دعم الأرقام بشكل قاطع حسب البيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي. القيمة التسويقية للملاعبين الفرنسيين المستبعدين من القائمة بتاع 26 اللي تحولوا للولايات المتحدة والمكسيك، 26 لاعب طبعا القائمة النهائية ضمت 26 لاعب، ولكن المستبعدين من القائمة الموسعة القيمة التسويقية بتاعهم تتجاوز 418 مليون يورو يعني 451.4 مليون دولار بمعدل 41 مليون دولار للاعب الواحد. من الأسماء اللي ما تمتش دعوتها ضمن تشكيلة فرنسا المونديال المدافع لينيورو 54 مليون دولار القيمة التسويقية بتاعه، يلعب في المان يونايتد 20 عام. جيريمي جاكي طبعا 20 عام أيضا يلعب في رين 59.4 مليون دولار قيمة التسويقية بتاعه. في اللاعب الوسط إدواردو كامينجا أو كامافينجا 24 عام ينشط في الريال مدريد 54 مليون دولار. بوبكر كامارا 25 عام في أستون فيلا الإنجليزي 43.6 مليون دولار. طبعا تورام 25 عام ينشط في اليوفي الإيطالي 43.2 مليون دولار بنفس القيمة التسويقية. المهاجم جونيور كروبي أو كروبي 20 عام ينشط في بورنموث الإنجليزي. موسيا ديابي 27 عام في الاتحاد السعودي 30.6 مليون يورو. ودايلاني باكو 24 عام ينشط في نوتينغهام فورست 30.6 مليون دولار. هذه قيمة التسويقية باش تعرفوا القيمة تاع تكوين المراكز كرة القدم الفرنسية. في أخبار الأندية في العالم طبعا نطوي الملف المونديال، ريال مدريد بعد تقديم خوزي مورينو على رأس الإدارة الفنية لفريق الأكابر تخل سوق الانتدابات بقوة، تمكن من الاتفاق المبدئي مع رباعي، ولو أنه آخر خبر تقول يعني اتفاق رسمي مع برناردو سيلفا متوسط ميدان الهجومي في المان سيتي، موجود حاليا مع منتخب البرتغال في المونديال عمره 32 عام. بقية الاتفاقات المبدئية دينزل دوميغريس 30 عام من انتر ميلان الايطالي، ظهير ايسر يلعب حاليا مع هولندا في المونديال، مارك كوكوريلا 28 عام 26 او 26 عام ينشط في تشيلسي الانجليزي، يشارك حاليا في المونديال مع منتخب اسبانيا، ابراهيم كونتي مدافع محوري ينشط في ليفربول 27 عام يلعب حاليا مع منتخب فرنسا في المونديال، كما قلنا برناردو سيلفا متوسط ميدان هجومي 32 عام الاتفاق تم رسمي معه، وهو ينشط حاليا مع منتخب البرتغال في المونديال وينشط على مستوى الأندية في فريق المان سيتي. شكرا لك فيصل المرزوقي، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، جوهر بوستة في الإخراج الرقمي، أنا منجعتي طلع كنت معاكم في الإعداد والتقديم، بعد شوية سماح وسوار تواصل معاكم منوعة، مسيكم بالخير حتى الثمانية ونص، متابعة طيبة، إلى اللقاء.
12: سبور نيوز. يمسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: مساكم بالخير مستمعينا الكرام، نواصل معاكم منوعتكم حتى الثمانية ونص. وقلت لكم في بداية اللقاء أنا وزميلتي سماح إن شاء الله اليوم مش يكون لنا متابعة وتقديم للجديد الغنائي والموسيقي للفنان زيد الحداد بعد شوية مش نتعرفوا على جديده.

0: عناوين يقترحهم اليوم على جمهوره على كل محبي الفنان زين الحداد. أيضا مش كوننا متابعة لمختلف النوادي اللي تميزت بها المدرسة الابتدائية بوزيان، إن شاء الله في ساعتنا القادمة وعديد المتابعات الأخرى لتكتشفون كيف العادة في لقاءنا. يمسيكم بالخير، طريقة سلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا اللي توصلكم. أيضا ذكروكم بالموقع الخاص بإذاعة صفاقس راديو صفاقس، تلقاو فيه اجواءنا في البث المرئي والاستوديو الجديد لإذاعة صفاقس استوديو واحد. وسعداء جدا ان نستقبل الفنان اللي الفنان اللي نقولوا وقت اللي نشوفوه نحسوا بالحق انه فنان تونسي 100% من لبسته من النغمه اللي يقترحها لي. فنان متاصل في منتوجه الغنائي والصوفي، يبحث جيدا عن الكلمه القريبه للروح التونسيه وعن الايقاع والنغمه عميقه البحث وسهله الحفظ، ويحيي فينا نغمه وموروث الاجداد. في السنوات الأخيرة توجه الفنان زين الحداد نحو فكرة المشروع الغنائي، في كل مشروع يحاول أنه يقدم رؤية فنية ومقترح جديد لجمهوره، وأيضا يحاول أنه يكون عنده كل مشروع هدف فني وراه. اليوم سعداء جدا باش نستقبله في جديده، ما شاء الله في فترة وجيزة كنا استقبلناه وحكينا على جديده الصوفي، وأغنية هي في الحقيقة نجم قولوا شوية دينية وشوية أغنية باعتبار فيها تعبيرة من تعبيراتنا اللي رامي حمالي على الله. إن شاء الله زينا لكم الناس الكل، وإن شاء الله كل محتار يسمع فينا وكل من عنده ذيقة إن شاء الله ربي يفرجها ويسرها لكم الناس الكل. اليوم الفنان زين الحداد يطلع لينا بكوكتيل، عرفناه برشا بكوكتيل العيشة بروتة ونغمات هذية، اليوم يطلع لينا بكوكتيل جديد، وأيضا مش نسمعوه في مدح على الرسول عليه الصلاة والسلام، جديده الجديد النغمي الثاني في هذا اللقاء. سعداء جدا قولوا لك في صفحة مسائية على موجات إذاعة صفاقس مساء النور الفنان زين الحداد.
1: مساء الخير أخت زوار، ومساء الهناء لكل سادة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك،
1: مشكورة على التقديم اللطيف هذا. تحياتي لكل سادة مستمعين في تونس وخارج تونس، معناها في كامل طراب الجمهورية اللي التقطوا في إذاعة صفاقس.
0: نعم،
1: معناها في المناطق اللي التقطوا فيها ولا بالإنترنت
0: أو مستمعين ومشاهدين. نعم
1: بالطبع أستاذ المشاهدين، مبروك عليكم الاستوديو معنا الحلة الجديدة، الحقيقة حاجة تشرف على مستوى الإذاعات الكل. لأن لاحظت وتابعت ثم تجديد كبير برشا في الاستوديوات، معناها وتعصير للمعدات معناها نتاع البث.
0: نعم،
1: وهذا معناه يزيد يخلي المستمعين يستمتعوا بنوعية صوت، ومعناه نوعية صوت تولي أحلى برشا وباهي برشا. معناه مبروك اللي نقول لمؤسسة الإذاعة التونسية.
0: نعم،
1: هذه الإنجازات.
0: إن شاء الله نشوفك من قريب، إن شاء الله عن قريب في استوديو إذاعة صفاقس. إن شاء الله
1: إن شاء الله هي على شلالة بتكون معناها في المباشر أكثر.
0: نعم،
1: لكن احنا توال ديما في المباشر. كما قلت أنا معناها وجودي في هذه الأمسية هو لتقديم العملين الجديدين.
0: نعم،
1: اللي تم إنجازهم تغمى يقارب 4-5 أيام. لو سمحتي تحبنا نقدمهم وبعد نحطوا معناها بالأغنية
0: بالفعل وتعتيوني. بالعمل أي
1: الكوكتيل
0: الصوفي، نبدأ بالكوكتيل الصوفي.
1: الكوكتيل الصوفي، كوكتيل الصوفي هو كوكتيل يتكون من 3 وصلات، وصلة أولى، وصلة ثانية، وصلة ثالثة. الوصلة الأولى هي فيها حكاية، ميساج تسمح لي نحكيها للمستمعين. الحكاية باش نرجع بيكم 60 سنة التالي. 60 سنة في مدينة القيروان، كنت صغير برشا، وكانت في مدينة القيروان ثم فرقة يسميوها الحزب، كيما في صفاقس حزب معناها فرقة بودية، اللي تبدأ بالزكرة والبنادر ويغنيوا حاجات صوفية. من جملة هذه الأغاني الأغنية التي بدينا بها الوصلة تقول اركب على الحمراء وهز العود يهدي لي يا مسعود. وهو هذا معناه مسعود الهذي لي هو ولي من عنده طريق أميرة طرق صوفية موجود في منطقة السبيخة. ويقول اركب على الحمرة وهز العود. الحمرة هي الفرصة الحمرة. وهز العودة وهز عكازك ولا حاجة كمنك. والورك معناه في القيروان وانا صغير الفرقة اللي نحكي لك عليها كانت تقدمها في بداية السارة وفيها التخميرة. الجمهور اللي كان يحضر ديما يا سارة الرجال تكون موجودة الرجال يبدأوا يتخمروا بك النوعية ذيك بالأغنية ذيك. فقعدت لي الصورة في بالي وقعد لي اللحن وقعد لي الكلمات. فعجت الفكرة كيما عملت للعايشة بروتة وعملت الكوكتيل بتاع بيا حنيني أيضا اللي هو من الغناء الصوفي. جات الفكرة قلت ما لا نستغل هذه الوصلة اللي هي وصلة اركب على الحمرة ونحاول نطرزها بوصلات أخرى يكونوا مدروسين وفيهم إضافة. فجاتني الفكرة قلت مؤخرا مدة 6 أشهر وانت كنت تكلمت أخت سوار على أغنية رامي حمالي على الله اللي هي للشاعر والملحن الأستاذ سعد الحكيم بالقيد الله يرحمه اللي فرقنا عنده ما يقارب 40 يوم. قلت لما لا أستعمل هذه الأغنية اللي هي تألفت وتلحنت ليانا وتكون تكريم لروح هذا الفنان التونسي سعد الحكيم بالقيد. هذه الوصلة الثانية. الوصلة الثالثة. الوصلة الثالثة هي وصلة متاع سيدي أبو علي السلطان اللي هو ولي في نفطة موجود المقام بتاعه موجود في نفطة وفي والأغنية تغنيت حتى من طرف مجموعة فرقة سفاقس فرقة بودية غنوها أيضا الوصلة على أبو علي على أبو علي السلطان. ولكن تقول لي زين هذوما ثلاثة وصلات حلوين وما هي الإضافة؟ الإضافة وأني استنجدت بالفرقة الموسيقية وقام بالتوزيع سي محسن الماطري وعملنا ما يسمى التزاوج أو المزج بين الفرقة الوترية بالكمانجات والقانون مع الذكرى والبنادر بدون أن معناها نغير اللحن أو الكلمات.
0: هذا إيش مش أقول لك حافظت على التركيبة الأولى للكلمات لأنه نعرف زادة ثم راكب على الحمرة هي نفسها وإلا اللي نسمعوها برشا
1: هو الكلام يختلف. أما اركب على الحمرة والراكب على الحمرة معناها قدم الفنان الكبير معز الدرودي وما قصرش معناها حاجة جميلة برشا. لكن تعرف التراث فيه روايات ممكن تختلف من شخص لشخص
0: وكل جهة وروايتها زادة
1: ممكن معناها كيفاش يتناقلوا اللحن. لكن أنا اللي نأكده لك وأنه الفرقة متاع الفرقة متاع الحزب متاع قروان وقتها 60 سلسلتلي كانوا يخدموها بالمقام اللي خدمته أنا والإيقاع اللي خدمته والكل هو راوي صب في خانة واحدة هي متحة السيدي مسعود الهذيلي. لو سمحتي أخت سوار تحبش نسمع ونرجع نزيد معنا نحكيه بمعنى
0: هذا المقترح هذا المقترح إنه مش نسمع الكوكتيل اللي تقريبا 7 دقائق و10 ثواني اللي متكون من 3 وصلات وتوا فهمنا عليه رامي حمالي موجودة في وسط الكوكتيل هذية. شكرا لك. شكرا لك الفنان زيل حداد في جديده لأول مرة يبث على موجات إذاعة صفاقس.

0: هذا جديد الفنان زين الحداد كوكتيل صوفيا مسعود الهذيلي. مرحبا بكم مستمعينا من جديد وأيضا مشاهدينا وأيضا فنان زين الحداد، مبروك عليك هذا الإنتاج الجديد وأكيد يعني توليفة موسيقية على مستوى المقامات وأيضا حتى على مستوى الآلات ما بين الزكرة والبنادر نعرفوهم هما اللي يتخدموا بهم النوبات الصوفية قبل وزديهم الآلات الوترية، وأكيد هذا يدل وينم عن ثراء التجربة الموسيقية للفنان زين الحداد.
1: شكرا لك أختي وارا على التقديم هذا، وهذاك الهدف هو اللي حبيته، معناها حبيت عبارة كساء آخر وحبيت نخرج أيضا معناها من في النمطية من خاصة في الوصلة الأولى اللي هي كانت معروفة لتوا يغنوها في الخيروان، حبيت نخرج بها على المستوى الوطني ولي ملاع على المستوى العربي نهيك، وأنه أغنية للا عايشة بروتا قدمناها في الكويت ونالت استحسان معناها الجمهور، واللي حب يتأكد يدخل الانترنت في
0: موجودة السهرة بالفعل
1: للا عايشة بروتا في الكويت وتطرى العباد الشيخ عليها معناها استمتعوا بها. نفس الحكاية هذه يبقى علاش في الكوكتيل هذا، قلت ثم بحث وثم تكريم وثم ترفيه
0: الثلاثية هذه
1: حبينا قدر ما يمكن إن شاء الله يعجب السادة المستمعين، وإن شاء الله كيما عودتنا إذاعة شاقص الحقيقة ما هوش رمي ورود ديما أغانية، معناها الأغاني هذوما معناها وأغاني كلنا الحقيقة يقولوا لي أصدقائي وقاربي يقولوا لي رو إذاعة شاقص راهي ديما تبرمج ديما تحط معناها الأغاني في الصباح وفي الصباح وفي العشية وفي الليل ديما الحقيقة موجود مشكورين، وأنا نعتبره شخصيا تشجيع من الإذاعة.
0: وانا نقول لك حاجة، الفنان زين حداد راهو العمل الجيد يفرض نفسه على المنتج انه يكون موجود ضمن المحتوى اللي مش يقدمه المنتج، لانه وقت اللي نلقاه غنية يستقيم فيها القول والنص الشعري مع النغمات اللي فيها برشا من روحنا التونسية واللي يستزيغ على برشا الجمهور ويحبها برشا سامع، وبالتالي هي تفرض نفسها أنها تكون موجودة راهو يعني حقيقة هذيك علاش. نعم
1: عايشك إن شاء الله على كل الانتاجات إن شاء الله معناها في مستوى الثقة اللي معناها موجودة فينا، وإن شاء الله على العبد ديما يحاول يجدد ويعطي إضافات
0: إن شاء الله. نواصلوا مع جديد الثاني، وجديد الثاني
1: هي أغنية تقول متحة في سيد النبي صلى الله عليه وسلم، احرصنا باش معناها تحضر هذه الأيام
0: وإحنا نستقبل سنة هجرية جديدة إن شاء الله مبارك علينا وعليكم الناس الكل
1: وعلى بلادنا إن شاء الله يا رب. دونك تقول صلي على خير الأنام محمد عليه السلام، صلي على خير العباد محمد سيد التاج الأسياد. الأغنية دي الحاجة اللي مميزة فيها هي برشا حاجات مميزة، وأنها مؤلفة معنى الكلمات لشاعر شاب هو والملحن زوز شبان قصدوني اقترحوا عليه العمل، ما خبيش عليك خذيت وقتي واستمتعت بالعمل وحبيت نغنيه أولا كتجديد في الرصيد الغنائي متاعي، ثانيا مد يد المساعدة لهؤلاء الشبان معناها والمبدعين خلي معناها يشقوا طريقهم، ثالثا حبيت حاجة اللي تكون فيها إضافة ومختلفة على الأغاني الدينية التي كنت قدمتها وموجودين عندكم وانتم ديما تبثوا فيهم كما اللهم صل على المصطفى ولا كما تشويق الحج ولا كما كن مع الله، لكن الأغنية هذه هنا أحرص وكل الحرص ونوجه معنا كلمة للسادة المستمعين مش تتبثوا ولاحظوا التشديد معناها التجديد في فكرة التلحين وأيضا في أداء زي الحداد في أداء زي الحداد.
0: نعم ده احنا قبل ما نسمعوها الغنية هذه في الحقيقة نستقبل انا نقول اكتشاف من خلالك انت الفنان زين الحداد لهذا الثنائي اللي يمثلوا مشروع موسيقي بامتياز الشاعر، ويقول لي راني ماني شاعر انا خليني مؤلف غنائي هكا حاجه بسيطه راني ما نكتبش الشعر العمودي مؤلف غنائي. حيدر النجازي اهلا وسهلا ومرحبا بك مساء النور
2: بسادة المستمعين. عايشك عسلامة كل عام تمحين بخير إن شاء الله وصل لنا من خير الخير، ومرحبا بالفنان القدير زين الحداد.
0: شكرا لك يعطيك الصحة
1: حيدر مساء الخير
2: فضلك. عايشك
0: نزيدوا المكالمة الثالثة لصاحب النغمات واللحن لهالمدحة هذه اللي مش نسمعوها توا مباشرة، الملحن عدنان الكردي. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة عدنان، مرحبا بيك. الملحن ذكروا أنه الكلمات لحيدر النجازي واللحن لعدنان الكردي. حاضر معنا عدنان، به في انتظار أنه نسمع صوت عدنان، نسمع النغمة. حاضر عدنان، مرحبا بيك عدنان.
3: وي مرحبا.
0: مساء النور، مرحبا بيك.
3: مساء النور، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل.
0: يعيشك، شكرا لك.
3: المستمعين اللي تو سمحني.
0: ليه هما مستمعين ومشاهدين. بس مرئي زاد ايضا. نعم. مرحبا بيك، ان شاء الله نقولكم مبارك عليكم هذا العمل مع الفنان زيد الحداد، ونكتشفوه ونسمعوه ومن بعد نرجع نحكيوا عليه.
3: مرحبا، مرحبا.

0: صلي وسلم على سيد الخلق والأنام محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك مخرج اللقاء فيصل المرزوق اللي غادرنا، ومرحبا بالمخرج أنور بوجلبان، تحياتنا لك، وأيضا مراد حاج قاسم شكرا لكم على مستوى الديجيتال، جوهر بوستة شكرا، يعطيك الصحة يا جوهر، وزميلتي سماح رنان على مستوى التنسيق الهاتفي، ونرجع من جديد الضيوفي الفنان زيل حداد اليوم ضيف المساء، ونحتفي بإنتاج موسيقي جديد، سمعنا كوكتيل صوفي، وتو رجعنا لكم بمدحان الرسول عليه الصلاة والسلام من جديد. أكيد لاحظتوا أنه ثم شخصية جديدة تحضر في الأغنية وصوت وطبقة جديدة للفنان زيل حداد، ما نعرفش هذه قراءتي أنا الأولى. وأيضا نرحب بالمؤلف الغنائي حيدر النجازي، وأيضا ملحن العمل هذية عدنان الكردي، مرحبا بكم.
1: سوار لو سمحتي سمحوني لأولاد عايشكم ما ننساوش اللي قام بعملية التوزيع هو الموزع نادر الشريف،
0: يعطيه الصحة،
1: كل حق حقه، وشكر لكم.
0: نعم يعطيه الصحة. انت شاطرنا رأي انه ثم شخصية جديدة نسمعوها في الغنية هذه اللي زين الحديد. نعم فنان زين الحديد.
1: بالنسبة لي أنا كلامك صحيح وقلتها أنا معناها بصراحة وشرفني، وأنه في نطاق التجديد، في نطاق معناها الـ الـ الـ الـ معناها الصورة أخرى للزين، سمحنا نقول الكلمة لوكي أخر للزين لما يغني الأغاني هذه الدينية، وهو معناها حاجات نتصور كفنان يلزمني نحاول نجتهد من غير ما نضيع البوصلة في مخص الكلمات واللحن. لكن ثم معناها صورة أخرى أنا نتمنى من كل قلبي، وأنه هذا العمل معناها السادة المستمعين يكون عجبهم وعجبكم أنتم، وإن شاء الله معناها بالأيام في الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة مش نبرمج ونصوره بتاريخ في الفيديو كليب باش نجمه معناها نعملوا له
0: طريقة نشر أكثر،
1: نشر أكثر على مستوى وسائل الاتصال.
0: نعم إن شاء الله. نرجع المؤلف الغنائي حيدر النجازي. حيدر اليوم في الحقيقة أستاذ تعليم فيزياء
2: صحيح.
0: وعالم الفن والكتابة كيفاش؟
2: بالنسبة للفن والكتابة نجم نقول من صغري أنا مغروم برشا بالموسيقى وبالفن وبالموسيقية وخاصة الإيقاع. لكن في المدة الأخيرة نحكي على 5-6 سنين فهمتني، من بريود على الكوفيد خصصت أكثر وقت للكتابة، فرغت أكثر كتابة، وكان عندي عديد كتابات باللهجة التونسية وبالعربية الفصحى وبالشرقي، متنوع، عندي ألوان متعددة في الكتابات. ومؤخرا أغنيت صلي على خير الأنام اللي هي مدحة لرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حبيناها تكون تهدية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة بإمضاء الفنان القدير زين الحداد. وحكايتها هي حكاية طريفة صراحة، فيني وقت اللي وجهلي للملحن عدنان الكردي مشكور قال لي راني عندي حاجة فكرة على نغم كديني ما قلتلوش الكلمات، قلت أنا كاتب وعلاش ما نعملوش فهمني جملة جاكة فهمتني ونشوفه ونجم ونمشي بها، وانطلقت في الكتابة فهمتني، والحمد لله وقت اللي أنا نكتب وبالتشاور مع عدنان الكردي طبعا صورت صوت زين الحداد، قلت له حتى عن مباشر الفنان الكبير ويسعى فيه، قلت له راني جيت من عينيا بصراحة فهمتني، وتمنيت أنا تخرج بإمضائك أنت، والحمد لله رات النور، وإن شاء الله الكتابات الأخرى زادة كيف ترى النور في أقرب الأوقات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الملحن عدنان الكردي أستاذ الموسيقى، لما لحنت الأغنية هذه والمدحة هذه كنت تلحن فيها على طبقات صوتية أكيد معينة، فكانت الصورة واضحة أنك مباشرة مش تتجه لزين الحديد.
2: أسمع فيك القصة متاع الحكاية اللي هي طرفة زادة. أنا مازلت عملت أن ستوديو في داري هوني فهمت، وفي رمضان معناها وفي قبل رمضان بشوية نبدأ عمل هكا، قدامي بوكو دو بروجي ونحب نبدأ هكا عمل، قلت والله بإذن الله حتى نبدأ كان بغنية معناها دينية إن شاء الله فهمت، وجيت الفكرة هكا بديت بصلي عليه وجاي نلاحظ ما بقيت الكلام. طلبت حيدر خاطر احنا عاملين ابتيتا توليو دو ترافاي نخدموا على احنا
0: انتم ثنائي مشروع موسيقي معناتها.
2: لا عندنا غنيات اخرين بيان سور فهمت. دونك بحيدر ما شاء الله عليه دونك الى ديريكتومون كتب لي تكست
0: الكلمات
2: فهمت. وكانت معناها كملنا الاغنيه وعملنا لها تيموان ومن اللحظه الاولى الحقيقه هو حيدر الى تيني بون قال لي الاغنيه هذه تمشي ديستيني تزين حدد اللي نوجه له تحيه على المباشر. وكان شرف لي كبير في العمل معاه قيمه فنيه في تونس فهمت. وهو ما دعا فرامو عجبته من الأول قال له خليه لي.
0: نعم بيه انت قلت حيدر وعدناه الاثنين ثم قلت انه قيمة فنية الفنان زين الحداد. هل تدخل في مثلا بعض الكلمات؟ هل تدخل شوية في الإيقاع ولا في اللحن؟
2: على مستوى التوزيع أما على مستوى اللحن والكلمات الحقيقة أخذها كما هي فهمت؟
0: نعم.
2: التوزيع عطى رايه في التوزيع في
0: الآلات المستعملة الموسيقية شنية بالتحديد
2: في الآلات في الأغنية ما حبيش تكون تخون شارجي وهكذا شفت الأغنية اللي ياسر رقيقة تخي تخي كالم فيش ماهيش معناها ماهيش صاخبة فهمت. الآلات المستعملة ما فيش توظيف برشا آلات واللحن بطبيعته في مقام الكردي معناها هو مقام ياسر رقيق فهمت.
0: اي
2: فوالا
0: عدنان الكردي والمقام الكردي من باب الصدف ولا تعشق المقام هذايا
2: ايش نقول لك؟ انا قلت لك غنيها ترفع كل شيء من باب الصدف. والله غنية عملت في رمضان هكاكا من ساكا دازون دازون مومون هكا نتاع نسمع في برشا اغاني حاجه معناها نسمع في حاجه قلت علاش احنا نعمل شي غنيه دينيه حلوه فهمت.
0: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحة وانا فرحانة برشا اللي تعرفنا عليكم الاثنين الأستاذ حيدر النجازي وأيضا الأستاذ عدنان الكردي. ونحب نوجه تحية كبيرة برشا الفنان زين الحداد لأنه أصر أنه تكونوا موجودين معنا. قال لي في حقيقة شباب ماذا بينا نعرفوا بهم لأنهم بذلوا مجهود كبير برشا فأقل واجب تحية لهم. نعم
3: كان تسمح كلمة في حق الفنان زين الحداد بصراحة مش رمي ورود. ألو
0: أي
3: مش رمي ورود موجه ولا حاجة يستحق كل خير وإحنا شرف لنا اللي تعاملنا معاه وهو اللي وفرنا الفرصة هذه.
0: توعدنين نعم توعدنين نعرفوا أنه الفنان وقت اللي يبدأ ما شاء الله قديمه ورهم مسار كبير برشا من الانتاج الموسيقي يبدأ خايف على كل عمل مش يقدمه لي ربما يوخر به ولا ما يكونش في مستوى في قيمة مساره وانتاجه الموسيقي. هل كان ما تردد شوية؟
3: هو في الحقيقة سمع شكون معايا ولا ما
0: عدنين ولا حيدر
3: بالنسبة للكلمات خلينا نجاوبك على الكلمات. الخوف ما عندوش مبرر بصراحة لخاطر أنا كان ما قدمش العمل الإنسان عنده خبرة في الميدان شكون مش نشاور شكون مش ما عندكم مش نتعلم عشكون مش نصلح. وبالتالي أنا مشيت له كل ثقة ومانيش خايف ونستنى في التصليح. أنا نستنى في التصليح أنه يصلح لي جملة اثنين ثلاثة كلمة اثنين ثلاثة. يبقى تفاجأت لي النص عجبه من الأول للآخر وخذا وقته هو فيه وكان وقالوا الكلام هذا هو معناها خذا وقته فيه ومش معناها بأمور مزروبة ولا بلا بالعكس بتروي وبتأني وقال كل كلمة في حقها وفي بلاصتها والحمد لله زاد سهلنا المأمورية ومشى كل شيء على ما يرام إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليكم شباب ومرحبا بكم في كل إنتاج موسيقي جديد. نعم
2: ما نساوش سي محسن الماتري اللي راه هو كيعمل لا سوغيس سور لو غاتو الصوت اللي تسمعوا فيه هذاك هو في الاخر الميكساج الماسترينغ عند سي محسن الماتري.
0: اي ما شاء الله عاد سي محسن ما شاء الله يعني اسم معروف برشا وبصمته كبيره. نعم
2: اي البصمه الاخرى عند سي محسن معناها
0: اي وهو ثم ثنائي كبير الذهبي احنا نقولوا زين الحديد ومحسن الماتري ما نعرفش علاش زين الحديد
3: والله لا
0: ثقه كبيره فيه
3: نتاع 20 30 سنه خاطر عديد معناها عدة اعمال معناها هو وقف لي على التسجيل خاطر اللي يعرف صوتي مليح ويعرف حتى طريقه الغناء نتاعي وطريقه الاداء وثم عشره ما بينات ثم تقارب كبير. وهنا نوجه له تحيه ونشكره ونقول له يا سي محسن راك معناها فضل هو الفضل لله راهو فضلك كبير عليا وخاطر ماك تعرف الاغنيه كما قال توا عدنان اخر
1: آخر توش هي متاع اللي سجل العمل والمسترينج. معناها تحس معناها تسمع الصوت وتسمع الفرقة بالقداء وهذا الكل معناها ما من عند إيدين معناها تبارك الله عليهم إيدين معناها عنده لمسات سحرية حلوة برشا في التسجيل ربي فضله
0: وخبرة كبيرة
1: بالطبع خبرة كبيرة كبيرة برشا وإن شاء الله معناها نعمل أعمال أخرى وهو يسجلهم لنا وهو معناها يتمم العمل
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك الفنان زين الحداد ان شاء الله في انتظار لي. انه يتم تسجيل الاغنيه دي مش يكون في القيروان
1: ممكن لا معناه ممكن القيروان ولا بلاصه اخرى اما الخاطر عندي تصور خاص بها هي بالنسبه لهذه الاغنيه تصور خاص ان شاء الله يا ربي اللي في مخي معناها نتفاهم انا والمخرج اللي مش يقدمها هو معناها
0: الرفيق تكون حاضره في الميلاد ان شاء الله
1: ان شاء الله ممكن شاء الله. في المولد النبوي ممكن ان شاء الله في المولد وايضا حتى رامح مالي على الله واركب على الحمراء وهز العود هذا عندنا برنامج لها تصوير خاطر الطاوع باش تنجم تصور تخرج منها فيديو كليب مزيان برشا
0: بالفعل يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق ليك الفنان زين الحداد سعدنا بهذه الاستضافه
1: تحيه بربي تحيه مني لكافه اللي اذاعه تفقس على تشجيعها المتواصل وعلى معناها البث نتاع الاغاني اللي معناها ديما الحقيقه تعدي الاغاني التونسيه وهذا مش جديد على خاطر اذاعه تفقس متسميه ومعروفه على كل ما هو تونسي كي نرجع من الستينات ونحن جايل توا هي ديما معناها رائدة
0: أعلام موسيقية كبيرة برشا في إذاعة أصفاقس إذا كان نحكيه على الفرقة وإذا
1: برشا.
0: نعم
1: كبيرة برشا والله
0: نعم يعطيك الصحة
1: أنتم شكرا لكم أنتم وشكرا لإدارة إذاعة أصفاقس
0: إن شاء الله الاستضافة القادمة تكون بحذينا في الاستوديو مباشرة
1: إن شاء الله يسعدني إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله شكرا ليك الثنائي اللي اكتشفناه باليوم في الحقيقة ثنائي مشروع موسيقي إن شاء الله يشوف النور وإن شاء الله هيكون على حسب طموحاتهم وأحلامهم المؤلف الغنائي حيدر نجازي شكرا ليك
3: شكرا بارك الله فيك على الاستضافة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: يعيشكم
3: في أعمال جديدة أخرى
0: إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا شكرا ليك الملحن عدنان الكردي يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليك
3: شكرا وبارك الله فيكم على الاستضافة وإن شاء الله تكون الأغنية عجبتكم وإن شاء الله نتلقاو في أعمال أخرى إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم يعطيكم الصحة 7:14 دقيقة نواصلوا مع فقرات برنامج يمسيكم بالخير خلينا نفهموا واليوم هو ذلك شو على شنو مش تحكي
4: يمسيكم بالخير
5: يمسيكم بالخير إذاعة صفاقس
4: عشرة دائمة
5: عشرة دائمة
4: خلينا نفهم
5: خلينا نفهم
4: خلينا نفهم خلينا نفهم
6: خلينا نفهم إيش معناتها الاحتياط الإجباري علاش لا تقرض البنوك كل الأموال اللي نودعها فيها ليه؟ نجمو نسألو زعما أموالك موجودة فعلا في البنك؟ تخيل يا سيدي إنك ودعت 10,000 دينار في حسابك البنكي وانت تعتقد إنه البنك يحتفظ بالأموال هذية في خزنة كبيرة وينتظر حتى ترجع انت باش تسحبها أما راهو الحقيقة مختلفة تماما إذا قامت البنوك بالفعل هذية راي ما تنجمش تمول مؤسسات ومشاريع وتشري المساكن والقروض الاستهلاكية في الواقع البنك يقرض جزء كبير من الأموال المودعة عنده أما راي مش كلها علاش؟ خاطر فما قاعدة مهمة يفرضها البنك المركزي تسمى الاحتياطي الإجباري شنو هو الاحتياطي الإجباري؟ هو يا سيدي النسبة من الودائع يفرض البنك المركزي على البنوك الاحتفاظ بها وعدم استعمالها في الإقراض بمعنى بسيط كلما أودع الناس أموالهم في البنك يجب على البنك الاحتفاظ بجزء منها كاحتياط بالدرجة البنك تنجم تقرضك جزء من الفلوس أما لازم يخلي جزء آخر على جنب للأمان للسوق والصندوق احنا نقوله علاش يوجد الاحتياط الإجباري؟ هذا سؤال مهم السبب الرئيسي يا جماعة هو حماية النظام البنكي خاطر البنوك تواجه دائما احتمال أنه يجي عدد كبير من الحرفاء لسحب أموالهم في نفس الوقت وإذا كانت كل أموال قد أقرضت مش تظهر لهنا مشكلة خطيرة هذيك علاش يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بجزء من السيولة مثل مبسط نفترضوا أن نسبة الاحتياط الإجباري 10%، وقت اللي يدعو الحرفاء 100,000 دينار يلزم البنك يحتفظ ب 10,000 دينار كاحتياطي، أما 90,000 دينار متبقية نجم يستعملها في الاقتراض. لهنا البنك المركزي عنده دور هام جدا، هو الجهة اللي تراقب النظام البنكي، ومن بين أدواته تحديد نسبة الاحتياط الإجباري، التحكم في السيولة، والمحافظة على الاستقرار المالي. وش يصير وقت اللي يرفع البنك المركزي الاحتياط الإجبارية؟ ترتفع النسبة، البنوك خاطر تولي تحتفظ بأموال أكبر، والأموال المتاحة للإقراض تنخفض والقروض تصبح أقل. الهدف غالبا هو الحد من التوسع المفرط في الإقراض. وشنو اللي يصير وقت اللي نخفضوا الاحتياط الإجبارية؟ تنخفض النسبة، البنوك تولي قادرة على الإقراض أكثر، والسيولة ترتفع، والنشاط الاقتصادي يتحسن. هذيك علاش يعتبر الاحتياط الإجباري أداة من أدوات السياسة النقدية، وعندها علاقة كبيرة باشا بالتضخم، خاطر كتضخ البنوك قروض كثيرة جدا في الاقتصاد نجم ترتفع القدرة الشرائية بسرعة، ومع محدودية الإنتاج ترتفع الأسعار، لهنا يجي التضخم. هذيك علاش يساعد الاحتياط الإجباري على التحكم في العملية هذه الكل. الاحتياط الإجباري يا جماعة عنده علاقة بالثقة، أهم شيء في القطاع البنكي هو الثقة. الناس وقت اللي تخلي فلوسها في البنكة خطرها تامن بإمكانية سحبها عند الحاجة، والاحتياط الإجباري هو جزء من الآليات اللي تعزز الثقة هذه. هل البنوك تحتفظ فعلا بكل أموال المدين؟ ما قلنا ليه، وهذه نقطة يفاجئ بها كثير من الناس. النظام البنكي الحديث قائم على فكرة الاحتفاظ بجزء من الأموال وإقراض الجزء الآخر، وهنا يسمح بتمويل الاقتصاد. تصوروا يا جماعة كان الناس الكل جاءوا سحبوا أموالهم في نفس الوقت، هذه الحالة تسمى الهلع البنكي. وقت اللي يفقد الناس الثقة فجأة ويهرع الجميع إلى السحب، تواجه البنوك صعوبات كبيرة. لهنا تسعى البنوك المركزية دائما إلى حماية الثقة والاستقرار. في تونس كما في بقية دول العالم، يستعمل البنك المركزي هذه الأداة للموازنة بين هدفين. الهدف الأول هو دعم النشاط الاقتصادي، الهدف الثاني الحفاظ على الاستقرار المالي. إذا زاد الإقراض بشكل مفرط تظهر مخاطر تضخمية، وإذا انخفض كثيرا قد يتباطأ النشاط الاقتصادي. بعض الناس يا جماعة يعتقدوا أن البنك مجرد مكان لحفظ الأموال، لكن دوره الحقيقي أكبر بكثير، هو يحول المدخرات إلى استثمارات وقروض ومشاريع. والاحتياط الإجباري هو أحد الضوابط اللي تمنع هذا الدور من التحول إلى مخاطرة مفرطة. كل دينار مودع في البنك راهو ما يبقى جامد، بل يصبح جزء من دورة اقتصادية أوسع، لكن الدورة هذه تحتاج إلى قواعد تضمن الأمان والاستقرار، ومن أهم القواعد هذه الاحتياطي الإجباري. الخلاصة، الاحتياط الإجباري هو نسبة من المودائع تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها وفق تعليمات البنك المركزي، يهدف إلى حماية النظام البنكي، تعزيز الثقة، التحكم في السيولة، والمساهمة في استقرار الأسعار. يا جماعة، كل ما تخلي أموالك في البنك راهي لا تبقى حبيسة الخزائن، جزء منها يساعد في تمويل الاقتصاد، لكن حتى لا يتحول ذلك إلى مخاطرة يفرض البنك المركزي قاعدة بسيطة: ليس كل من يدخل إلى البنك يمكن أن يخرج في شكل قروض.
4: خلينا نفهمه.
5: خلينا نفهمه.
4: خلينا نفهمه. خلينا نفهمه.

0: 29 دقيقة إن شاء الله شوية رايقة ومزيانة ليكم الناس الكل مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد تواصلوا معنا الاستماع لمنوعة المساء. يمسيكم بالخير. اليوم في ضيافتنا مؤسسة تربوية عمومية. المؤسسة هذه لفتت انتباهنا بالنوادي اللي تنشط داخل المؤسسة هذه على امتداد سنة كاملة، وخاصة أيضا التتويجات اللي تحصلت عليهم المدرسة هذه، المدرسة الابتدائية بوزين بصفاقس. يحضر معنا مدير المؤسسة سيد عادل عايدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بكم الناس الكل وبإذاعة صفاقس وجميع مستمعيها.
0: شكرا لك ومشاهديها. أيضا رحب ب اللي نقول احنا مشرف على نادي
2: نادي المسرح.
0: مرحبا بك.
2: تعليم ابتدائي بمدرسة بوزين.
0: نعم مرحبا بك الأستاذ أشرف بن عامر.
2: يعيشك بك أكثر.
0: شكرا
2: على الاستضافة، وإن شاء الله
3: نحقق الأفضل مدرستنا ولكل الأسرة التربوية إن شاء الله.
0: نعم شكرا ليك. مرحبا بك. أيضا تحضر معنا البنوتة التلميذة زينب الزغل. عسلمة يا زينوبة.
4: عسلمة مرحبا بكم. شكرا على الاستضافة الحلوة هذه.
0: شكرا ليك على الحضور الأنيق يا زينوبة. زينب الزغل نتعرف عليك يا زينب.
4: أنا زينب الزغل نسمى بسنة 5-2 في مدرسة بوزين. شاركت في نادي المسرح نشط فيها من أول العام، وزيدا شاركت في نادي 619 وزيدا نادي رائد الأعمال الصغير، وجينا بالمرتبة الأولى.
0: ما شاء الله ثلاثة نوادي معناتها. ما شاء الله عليك يا زينب. بعد شوية نرجع نتعرف أكثر أيضا على تجربتك فيها ثلاثة نوادي. ورحب بضيفنا الأستاذ نظمي المزغني. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: مرحبا بك أستاذة. مرحبا بك ومرحبا بالضيوف الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا لك على الحضور.
5: شكرا.
0: وعادة سيدي المدير وقت يجينا تلميذ متأخر كيفاش ناخذه في دوطري إذا بالدخول
1: نتسالوا معه.
5: لا ما هو مدام يظاهر فصل البطل الراجب ما تعرف نقدم في دروس دعم للتلاميذ
0: إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم
5: في المناظرة. كاو دخلنا في المناظرة الأخير بالتوفيق لجميع

0: تحية على الاثنين. نعود نرسل تحية كبيرة ياسر، لأنه المندوبية هذه فتحت أبوابها باش نجمو نعملو احنا النوادي هذه نقولو سبيسيال شوية الخاصة، فتحت أبوابها للجمعيات وفتحت أبوابها لكل الأنشطة في المدرسة، وشجعت انطلاقا بالطبيعة من توجيهات وزارة التربية.
1: نعم،
0: وكانت مندوبية صفاقة الثنين تمشيت مع توجهات
1: نقرب شوية الميكرو
0: مع توجهات السيد الوزير، وكانت يعني فتحت كما قلت لك أبوابها المختلف الجمعيات بالطبيعة اللي الجمعيات اللي تجم تقدم إضافة. حبوني نوجه تحية بالطبيعة السيد المندوب الجهوي السيد محمد قاسم، وإدارة المرحلة الابتدائية السيد عماد البهلول، وكاتب العام السيد محمد علي التركي، ومدام ليلى يعيش يعني إدارة المرحلة الابتدائية يعني مساعدة مدير المرحلة الابتدائية، وأيضا السيد أسامة العقربي مدير شؤون التلاميذ، والسيد بطبيعة صفيان قريعة مدير التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمندوبية. واللي الحقيقة راهم يخدموا في عمل جبار ويتبعوا في عمانا حتى الحديث متاع الليل وحتى نصف الليل وحتى وصلوا للساعتين متاع الليل. والسيد المندوب يتابع الأعمال، فما أعمال يتابع بها يعني، فإذا كان فما مشاركات على المستوى الوطني ولا غيره يتابعها ويقعد يسهر في الليل يتابع تلك
1: الأعمال. نعم، وهذه اللي فسر أنه ثم برشا نتائج حتى على مستوى وطني لمؤسستكم التربوية
0: يعني، وهي لو كان ما فتحتش كان كده مثال نادي 619 ما كناش نسمع.
1: قديش عندكم من نادي؟
0: فهمتي برشا تقريبا 23 نادي يعني 23 مختلف نادي. الأنواع والأصناف
1: احنا بعد ما نسمعه ونرفعه على مسابقة
0: تقريبا اللي فيها مسابقات
1: أي؟
0: كلها تقريبا توجد.
1: نعم، احنا مازلنا مش نرجع ونسمع ونتعرف على النوادي هذه سيد المدير سعاد العايدي، ولكن بعد ما نرفعه على مسامعكم مستمعينا ومشاهدينا أذان صلاة المغرب ونرجع ونوصل معكم.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يا مساء الجمال،
2: يمسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير.

0: مرحبا للجميع، نرجو من جديد نواصل معكم مسيكم بالخير. 7:38 دقيقة وضيفة المساء المدرسة الابتدائية بوزيان اللي تنضوي تحت إشراف عدد كبير من النوادي. اليوم حابين نتعرف على النوادي هذه، وأيضا باقة شكر لكل المشرفين على هالنوادي، وخاصة التلامذة اللي ما شاء الله عليهم كانوا متوجين مش فقط على مستوى محلي أو جهوي ولكن حتى على مستوى وطني، وفيهم اللي ترشح زاد على مستوى دولي. إن شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح. سيد المدير سعاد العايدي، مرحبا بك مجددا. الأستاذ أشرف بن عامر، أهلا وسهلا ومرحبا بك. الأستاذ ناظم المزغني، تحياتنا ليك. والتلميذة زينب الزغل، على السلامة ومرحبا بالجميع. قبل ما نسمع الأذان حكينا شوية على المدرسة، بطاقة تعريف المدرسة والنوادي اللي ما شاء الله عددهم كبير برشا بالمدرسة. شيء ربما جديد في النوادي متاعكم؟
1: عنا برشا جديد كما الخط، نادي الخط العربي. نحب نحيي التلميذة لينا المنيف، المنيف الأولى عربيا في الخط،
0: هي الأولى عربيا
1: أي في شهر التوراث، وكانت مش تتكرم في 6 أبريل في دولة قطر، مسافرة دورة قطر وحضر كل شيء. ونحب نشكر مرة أخرى المندوبية اللي سهلت كل الإجراءات باش تسافر، ولكن للأسف بحكم الحرب اللي صارت في الشرق الأوسط تم تأجيلها، الله أعلم، ننتظر يعني.
0: المهم في رصيدها جائزة عربية،
1: أي المرتبة الأولى، وكانت مستحصل التكريم يوم 6 أبريل 2026، بحكم أنها تحصل المرتبة الأولى كما قلت لك في الخط العربي. الحمد لله.
0: الخط العربي شكون مشرف عليه النادي هذا؟
1: في مختص في الخط، نحب نوجه له تحية كبيرة.
0: زيدوا نقربوا شوية للميكرو سعادة.
1: أي سي فيصل القرقوري، خطاط مشهور،
0: يجي يعمل حصص يعني
1: خصيصا له خاصة، لأن فعلا هي تلميذة يعني مبدعة،
0: موهوبة
1: جدا، سواء في الرسم سواء في الخط العربي يعني.
0: نعم. النادي هذا ينشط ساعتين في الأسبوع،
1: ساعتين في الأسبوع، السبت صباحا فمسيتا. عنا عدة نوادي أخرى، فما عنا السكراش، طيب يعرفكم السكراش والذكاء الاصطناعي، يعرفكم به سي نظمي، زادة متحصل المرتبة الأولى، شاركنا بزوز فرق، تحصلنا على الأولى والثانية تواليا هكا زوز فرق، فهمتي، بالرغم فما ضد نوادي مختصة في جامعة شمال أمريكا، يعني في الجامعة الخاصة صارت المسابقة. الروبوتيك كيف كيف، الروبوتيك والإبداعات الرقمية، تحصلنا المرتبة الأولى في الإبداعات الرقمية، المرتبة الثانية في معرض مشاريع المدرسة من الروبوتيك، المرتبة الرابعة في التأهن الوطني في السيارات إيموس،
2: في السينما والصورة
1: المرتبة الأولى، في السينما المرتبة الأولى، في الصورة المرتبة الثالثة، تحصلنا على زادة في الميداليات في التربية التشكيلية. وعندنا راهم برشا مبدعين، برشا مبدعين في، كان حتى ترى الرسوم متاعهم حتى في بيروات، حتى حاليا بعض المندوبية مزينينهم بعض رسومات المدرسة.
0: نعم.
1: تعبير جسماني، تحصلنا على مرتبة، يعني شاركنا بزوز لوحات، اللوحة الأولى تحصلت على المرتبة الأولى، واللوحة الثانية تحصلت على المرتبة الثانية، يعني كان قمة الإبداع
0: ما شاء الله.
1: سيطرة مطلقة في الأكروجيم، زادة تحصلنا على المرتبة الأولى بالشركة، فما مدرسة أخرى يعني
0: في الحقيقة يستحقوا شكرا أصالة، يستحقوا.
1: وزادة تحصلنا على المرتبة الثالثة وطنيا من تنظيم الفيدراسيون نعم. الرقص، وزاد عنا تلميذة حصلت على المرتبة الثانية على المستوى الوطني في الفردي.

0: التتويجات اللي ما شاء الله توجت بها المدرسة الابتدائية مدرسة مزيان عن طريق النوادي، يقول لي مازالت القائمة.
1: مازال عندنا، زادة تحصلنا على كأس سرالي المطالعة، فصارت من تنظيم جمعية مهرجان المطالعة، تحصلنا على الكأس، تحصلنا زادة على المرتبة الأولى في مسابقة الإملة الفرنسية. يعني مشاركة النوادي أسسهم مدارس عمومية وخاصة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى. تحصلنا زادة على المرتبة الأولى والثانية في مسابقة
2: رائد الأعمال الصغير،
1: رائد الأعمال الصغير من تنظيم الجي سي اي والجمعية إنجاز بالشراكة مع مندوبية التربية صفاقس 1 وصفاقس 2. تحصلنا، شاركنا في فريقين، الفريقين هذم الفريق الأول سنة 5 جا المرتبة الأولى أبدع، والفريق الثاني جا المرتبة الثانية يعني وراء بعضهم.
0: نعم
1: فهمتي. زادة تحصلنا على كأس الأصغر، كأس صغار الأداني، صغار الأداني في كرة القدم.
3: ذكاء بالنسبة للرياضيات والمنطقة،
1: الرياضيات والمنطقة عندنا تلميذ ترشح الميلانو، عندنا ثلاثة ترشحوا للنهائي الوطني، واحد تحصل على المرتبة الثالثة وطنيا. تحصلنا حاليا زادة ترشحنا للدور النهائي من كأس الذكاء، في المرتبة الأولى ترشحنا.
0: ما شاء الله،
1: يعني عدد تقريباً كبير، برشا عدد كبير، وكل النوادي قلت لهم توجت وفي انتظار الكورال. كورال تحصلنا على المرتبة الثانية، وتحصلنا على جائزة في الغناء الفردي، وإن شاء الله البصمة البيئية.
0: شنو السر أنه كل نادي يكون ما شاء الله عليه متوج؟
1: البصمة البيئية بحول الله إن شاء الله.
0: ما شو تقلي عصر
1: لا، السر هو العمل أولا، كفاءة المربي.
0: نعم،
1: كفاءة المجددين يعني المؤطرين
0: المشرفين،
1: برشا مؤطرين سواء من المدرسة أو من خارج المدرسة، أكفاء جدا جدا جدا يعني. نعم، كفاءة عليا، كما سي نظمي، كما سي أحمد، كما مدام منى، كما سي أشرف، كما مدام إيمان، كما وغيرهم من إن شاء الله ما هو مدام ريما الشموسي متاع التعبير الجسماني، مدام ميسا عبد الكافي متاع سي وليد الطاهري الكورال، مدام نرجس قوبعة، وغيرهم من سي فيصل القرقوري، وغيرهم من المنشطين.
0: يعني استثمار جيد في النوادي،
1: استثمار جيد. عندنا مواهب ما شاء الله، ما شاء الله مواهب كبيرة ياسر في بوزيان بصراحة. يعني مواهب، وعندنا حاجة أخرى للأمانة، الأولياء، عندنا مجموعة من الأولياء متعاونين برشا، يعاونوا برشا، يقفوا معك برشا، وهذه هي راهي أسرار النجاح. أنت كي تلقى الظروف هذه، كل الظروف مع الإمكانيات، مع أنه سسمه تلقى الدعم من المندوبية، وتلقى الإحاطة، وتلقى التوجيه السليم، وتلقى كل التسهيلات بصراحة. ما فهمش يعني حتى نادية صعب باش يعرقلوني، تسمع كان الله يبارك وتفضل، واش تستحق من تجهيزات.
0: خلينا نزيد ونتعرفوا تو أكثر على بعض النوادي من خلال المشرفين عليها. سيدي أشرف بن عامر،
4: مرحبا بك.
0: وبك عايشك الصوت إذاعي. مرحبا بك. النادي اللي تشرف عليه 619،
4: نادي 619، وطبعا نادي المسرح.
0: نعم به. نادي 619 شنو بالتحديد النادي هذايا؟
4: والله تحية للدلمبة اللي شاركت فيه الكل. قبل كل شيء نترحم على روح الفقيد سي أشرف الزوش، هو صاحب المبادرة.
0: نعم،
4: كان اتصل بينا في المدرسة وقالت نجموش يتعاملونا يعني نادي، كانت النواة أول نادي يعني في جميع المدارس الابتدائية. وتمكننا باش نعمله يعني سكيتش فيديو. الحقيقة لقى رواج كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعطيهم الصحة، من بينهم المبدعة زينب يعطيها الصحة، كانت المواطنة اللي اللي اللي دافعت على المنتوج التونسي في سكتش هذا.
0: نعم.
4: ثم نادي المسرح أيضا، المسابقة باش تكون الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق.
4: والله ما يهمنيش برشا التتويج الحقيقة، باش نكون صريح. لأنه المشاركة في حد ذاتها هي تتويج، وجود التلميذ على الركح هذيك أكبر تتويج. يعني أذكر الولي سعادة، والله ثم أولياء ساعات نحسه يحب هو يشارك مش صغير والله يبدا معايا يقول له انت اعمل هيك اعمل هيك كيما قال لك
0: يعاونوا برشا الاولياء
4: صح يعاونوا ويندفعوا والتلامذة ما شاء الله ما شاء الله يسمعوا ياخذوا الكلمه وسعاد مش مقصر ديما يقول لي تحقق اي حاجه انا موجود حتى ماديا ومعنويا
0: نعم
4: وان شاء الله ان شاء الله
0: في فتره الامتحانات ثم تلامذه ما يجيوش للنوادي
4: اكيد لازم المؤطر يراعي هذاك يحاول يعني
0: توازنات
4: يعطيك صح يعمل بروف على مقطع معين ما يكونش فيه هذاك التلامذه فما تلامذه قاعده تحضر توا
0: للكونكور
4: السادسه الحقيقه نجمو نلقاو حلول انا نؤمن انه النجاح الحقيقي والتتويج الحقيقي هو صعود هيك التلميذ على الركح وكيفاش يؤدي وكيفاش يقدم هذاك المساج وكيفاش يعبر
0: برشا موهوبين في المسرح
4: اكيد فما الموهوبين فما تلميذ تو معايا معناها من اللي كانت في السنه الثانيه تو ما شاء الله سنه سته عندي وممتازه جدا وطبعا هذه النوادي راهي تاسس شخصيه قويه برشا للتلميذ تخليها يعتمد على ذاته تخليها قادر يتصرف في المواقف يعني النادي هو عبارة على ستان تيست مناظرة
0: اختبار
4: يعطيك صحة يعني التلميذ كي يلقى روحه في الوضعية حتى في الامتحان يولي قادر انه هو يتخطى كل وضعية تعترضه في, نعم. في تلك اللحظة
0: يعطيك الصحة وهذه أهمية النوادي شكرا لك
1: أستاذ نظمي يوميا راهو يجي نشط في الامتحانات يوميا زاد في العطل يوميا وبخلاف اللي كان كل نهار حد باش تعرفوا حجم
0: متطوع
1: حجمه
0: متطوع كبير برشا للعمل اللي تقدم فيه
4: اكيد احنا توجنا قبل بالعديد من الجوائز مش نسميهم لكن في المجال اللي نحكي فيه في المسرح
0: نعم.
4: لكن كيما قلت لك هذه حب هذه حاجه غلا نعملها عن حب هيك التلميذ محليه كي نلقاه يتفاعل معايا نوظف المسرح في
0: الدروس
4: داخل القسم طبعا خاصة نعم. في اللغة العربية في الإلقاء يعاوني برشا تقريبا كل شهر عندي مسرحية داخل القسم هذا خطي نادي المسرح
0: نعم.
4: هذاك اللي يخلي التلميذ وقت اللي نسحق
0: ويتحرر من الخوف متاعه وزيدة وأنه
4: أكيد هيك الوقفة وهيك الإلقاء
0: نعم
4: مش بالسهل انه تلميذه
0: نعم.
4: يؤدي هذا
0: يعطيك الصحة ان شاء الله بالتوفيق ليك استاذنا سياشف بن عامر سي نظمي المزغني وعالم التكنولوجيات ها وانت موثق اللقاء هذي عن طريق صفحتكم ها النوادي اللي تشرف عليها
3: قبل كل شيء بالنسبة للنوادي نشرف على نادي السكراش والذكاء الاصطناعي بالتوازي نشرف على نادي روبوتيك مع زميلي وصديقي المؤطر أحمد الانتياتي ونحب تعريج صغير احنا بالنسبة لثقافة النوادي راي مش جديدة بالنسبة للسي عادل قبل تتويجات عديدة في مدرسة الكمال معناها انت ساكه سهرت على السر انت هو بالتواضع ما حبش يقول لك اما السر اللي هو الانسان اللي متمرس على النوادي ويحب المدرسه تكون حاضنه الاولى للمواهب هذه ما كانت من قبل في مدرسه الكمال تتويجات عديده وعديد النوادي نالت عديد التتويجات وديما نرجع نقولوا الفضل اللي يرجع لله سبحانه وتعالى والعمل والدعم المتناهي المندوبيه بصراحه بكافه اطاراتها وعلى راسها السيد مندوب سي محمد قاسم اللي وفرنا جميع الظروف
0: نعم.
3: بالنسبة لبوزين نشكرهم جميع التلاميذ وبالحق كيف قالوا الأولياء ساعات أنا ندهش في الولي مسكين نهار كامل على ذمة التلميذ على ذم التلميذ يسخر من الوقت ويسخر من الجهد ويسخر من ماله بارك الله فيه من الكل ويعطيه من الصحة وهذا ها وحمد الله يا ربي هاي النتيجة هاك تشوفوا فيها اللي التألق متاع الصغيرات وإن شاء الله هذا كله ينعكس إيجابا على شخصيته بالنسبة للذكاء الاصطناعي والسكراش تعرف مدام احنا تو في عصر التكنولوجيا الصغير متاع تو معش كي مقبل التكنولوجيا تو ولات بالنسبة للصغير هذه حاجة أساسية في بناء الدرس احنا تو الذكاء الاصطناعي ولينا تلميذ نطلب منه باش هو يحضر معي الدرس يطلع على برشا ما راجع هو يقدم في بلاصة المعلم، ما عاش كتلميذ المتلقي السلبي توا ولا هو اللي يشارك في بناء الدرس، وهذا هو اللي يخلي المعلم يتحفز أكثر ويطور أكثر من قدراته. بصراحة المعلم إذا ما يتطورش راه مش تصير بعدك هو بينه وبين تلامذة، دونك معناها ماذا به يكون ديما مسير للتطور التكنولوجية والرقمية خاصة في العصر
0: متاعنا. تلامذة وقت اللي يكونوا على مستوى متميز خاصة على مستوى الإتقان للتقنيات الرقمية أكيد مش يخلقوا حركية في القسم ويكونوا عنصر محفز لبقية التلامذة وحتى للمربي أنه حتى هو يلزم هيك المهارة التكنولوجية يتمكن منها، وهكا توصل المعلومة بكل سلاسة ويشاركوا فيها الجميع، مش كما قلت صورة التلميذ المتقبل ولكن صورة التلميذ المتفاعل والمشارك في الدرس. وهذا يخلق نقطة هامة جدا على مستوى قلنا احنا تحفيز وأيضا تقبل المعلومة.
3: بالنسبة للسكراش والذكاء الاصطناعي شاركنا سنة في المسابقة والحمد لله كما قال سي عادل توجنا من المرة الأولى والثانية، ونحب نقول حاجة اللي الصغير متاع تو ما عاش صغير، أنا بالنسبة لي في التأطير في متاع النادي بوزيان فما تلميذ من مدرسة كمال عمني والتوج بالمرتبة الأولى، جاني قال لي سيدي نحب نشارك معك بصفة تطوعية خاصة وقت قابلة عطلة، جاء وأطر معي المؤطر الصغير وكان هو عنده دور إيجابي جدا في نقل المعلومة مع توجيهات، وتلامذة التوجه سنة قلت لهم أنتم عم جيمش تكونوا أنتم المؤطرين، وهيك هي الرسالة تنتقل من المعلم إلى التلميذ
0: ويتحملوا المسؤولية
3: مسؤولية. وكما قلنا وكما قال زميلي أشرف وسي عادل راه وقت نتذكر في بريود تحذيرات نحضروا في رمضان في الأواخر متاع شهر رمضان، وتعرف ضغط حركة المرور ومع الالتزامات ومش بالسهل باش تجيب التلميذ إلا أنه الولي كان منخرط في العملية ومساهم، وبارك الله في من أسوك والحمد لله ما يجي شيء من فراغ، كله ثمرة العمل الدولي.
0: يعطيكم الصحة. زينب الزغل، مرحبا بك زينب مجددا. زينوبة المتوجة اللي ناشطة برشا في ثلاثة نوادي، تحكينا على تجربتك.
5: هو احنا في نادي المسرح يأطلنا السي يشرف اللي هو يدعم ثقتنا بنفسنا، ونادي المسرح يغرس فينا روح العمل الجماعي ويخلينا نطور مواهبنا ونمي قدراتنا
0: ما شاء الله عليك.
5: وزيدا في نادي رائد الأعمال الصغير احنا قعدنا نحضره، وهو احنا بهذا النادي نميو اقتصادنا المنتجاتنا ونسوقوهم لجميع بلدان العالم. وزيدا في هذا النادي ندعموا الحرفيين التونسيين نعرضوا ابداعاتهم باش يضمن لهم دخل مستقر.
0: يعطيك الصحة. ما شاء الله على المفردات
3: صاحبات الأعمال.
0: وانا نحب نذكر السادة المستمعين والمشاهدين راهي لينا زينب تحكي من غير حتى ورقة، يعني ما شاء الله عليها ما هيش كتبتهم في ورقة
3: بالله مدام تعريج صغير. نحب نقول على زينب المرتبة الأولى سنة خامسة منتقلة سنة سادسة، وهذه كلمة الولي راهو لعمره كان النادي مضي على الوقت ولا بشي لهي صغير، ما شاء الله عليها متألقة دراسيا مش كان زينب، برشا صغيرات متألقين في دراستهم كما قال سي أشرف ومتألقين في النوادي، معناها بالعكس
0: ما شاء الله ثلاثة نوادي
3: ما شاء الله بالحق، معناها راهو الولي مثالش راهو باهي إنسان يكون متميز دراسيا أما باهي متميز اجتماعيا، وهذا هو اللي يبني شخصية الطفل. وهك تشوف ما شاء الله
0: ما شاء الله عليها ما شاء الله. أي زينب
5: وزيدة في نادي 619 سيدي أشرف هو اللي قال لي نجي في هذا النادي واحنا عملناه باش نزيد ونستهلكوا منتجاتنا التونسية.
0: يعطيك الصحة ومحليك يا زينب. زينب الزغل يعطيك الصحة يا زينوبة، شكرا لك. وبيك انت نختم لقاءنا اليوم في تحية شكر لكل أبناء سواء الإطار المشرف التربوي أو الأسري وأيضا التلمذي بالمدرسة الابتدائية بوزيان، شكرا لكم يعطيكم الصحة. حضورنا الكريم سيد المدير سعادة العادي، شكرا لك. أستاذنا سي أشرف بن عامر
4: نعم نحب نشكرك أنت سيادتك وكل أسرة الأسرة الإعلامية بإذاعة صفاقس على مجهوداتها وعلى متابعتنا ديما في نوادينا وفي مدرستنا، وشكرا من خلالك زادة المدام زهرة النفاتي خاصة
0: تحية لزهرة
4: نحييها تحية كبيرة برشا.
0: يعطيك الصحة. وسي نظمي المزغني
3: نختم برك، دامت المدرسة العمومية فخر للدولة التونسية وبقدرة ربي الأجيال الصاعدة والأجيال
0: من خلال إطارات المشرفة عليها.
3: كان المستقبل نعم. خير إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك زينب الزغل، وهكا نوصل لختام جزء من منوعتكم. يمسيكم بالخير. 8 موجز الأخبار، ونرجع لكم نواصل معكم مع سماح وسوار.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلا،
7: إذاعة صفاقس الأخبار.
8: مرحبا بكم. يجتاز أكثر من 32 ألف تلميذ بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام للتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. وأفاد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي بأنه تم تخصيص 250 مركز امتحان و27 مركز إيداع و4 مراكز تجميع و6 مراكز للإصلاح. أكد عميد المحامين ببكر بالثابت أن المحامين في مختلف ولايات الجمهورية متمسكون بتنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم يوم غد الخميس مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره استمرار غياب الحوار وعدم التفاعل مع هذه المطالب. تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا بالعاصمة الفرنسية باريس بداية من اليوم وإلى غاية 20 من جوان الجاري، وهو فرصة للترويج لبلادنا كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والرقمية ولتعزيز حضور المؤسسات التونسية لاسيما المؤسسات الناشئة في الأسواق الدولية وبناء شراكات استراتيجية. خارج تونس، أعلنت إيران اليوم أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها مسعود بازكشيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال لقاء مقرر أواخر الأسبوع في سويسرا. هذا المساء كشفت السلطات الأمريكية عن نص مذكرة التفاهم مع إيران والتي تلتزم بموجبها طهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 58 شهيدا وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدن الجنوب والبقاع، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ 2 مارس إلى 3884 شهيد وأكثر من 11,000 مصاب. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89.
9: عشرة ديما عشرة ديما
10: يا ناس الجمال،
11: يمسيكم بالخير
12: مسيكم بالخير.

0: هذا الضيوف اللي التزموا معنا بمواعدهم وكانوا في المواعد. شكرا لهم في لقائنا اليوم المساء اللي بدأ معكم من 5:30 يتواصل حتى 8:30. سماح وسوار معكم في اللقاء هذايا. سماح شو حضرتنا؟
1: حتى الضيوف اللي ما التزموش
0: ان شاء الله يكون المانع خير.
1: ان شاء الله يكون المانع خير. والحقيقه كما قلت احنا حابين نختموا بمركز ترابوسات بالدويرات. هما في مكان سوار ما فيهوش دونك ريزو, هذاك علاش تحصل تعذر علينا باش نتحصلوا على سي محمد. اما ما يمنعش هذا, فما برشا اخبار الحقيقه حابين نحكيوا فيها سوار. من ضمنها احنا تو صحيح معناها في نهايه سنه دراسيه وقاعدين ان شاء الله نحصدوا في النتائج وكل, وان شاء الله النجاح يا ربي في كل الديار التونسيه. فما نوعيه نتاع قلم سوار, وقع هذه صوره دوله برشا في الفيسبوك. دونك القلم هذايا اللي تكتب به في وقت قصير يتفسخ. فوالا. وفما برشا أساتذة مشكورين هبطوا وحذروا, معناها تحذير لكل الأولياء. الرجاء كل الرجاء تحاولوا نوعية هذه متاع ستيلوات تردوا بالكم منها. دونك تردوا بالكم منها ستيلوات هذه. دونك فما شكون يقول من ألطاف الله, وأنه فما الأستاذ ورقة الامتحان متاع التلميذ متاعه صلحها ومن بعد جاو يراها في الأوراق يلقاها فارغة كومبليتمون. هي فما برشا طرق معناها بون سألوا الذكاء الاصطناعي بطبيعة باش ترجع الكتابة, لكن ما يمنعش هذايا وأنها يعني كيما نقولوا احنا فيها ريسك كبير برشا. تخيل أنت الله اللي يجعل هذا تلميذ بكالوريا اعتمد القلم هذايا.
0: نعم هو نعم. نقربوا أكثر الصورة سميح. أي. القلم هذايا نقولوا قلم حبر, ما هوش القلم الجاف.
1: أي صحيح.
0: ولكن هو كأنه حبار, وهذاك علاش في ساعي يتفسخ ما يقعدش يعني,
1: وما يقعدش السوار. وهذيك على الأساس هذية في ألمانيا وفي برشا دول أوروبية وحتى عربية السوار يفرضوا عليهم فرضا وأنهم يكتبوا بقلم رصاص باش التلميذ حتى كيف يخطأ ينجم يفسخ بالقم. تقعد الورقة سمحة ونظيفة وبريزونتابل. دونك معناها الرجاء كل الرجاء من الأولياء. راهو فما ستيلو, فما كما قلت أنت هذا ستيلو الحبار هذية تكتب به ومن بعد تفسخ الكتيبة معناها. دونك تردوا بالكم منه. هذه المعلومة الأولى اللي حبيت نقولها. فما حاجة أخرى يسوار في الأيامات الأخرانية, وإحنا ديما في فصل الصيف الحقيقة نعيش ساعات على إيقاع حاجات تتألم برشا, خاصة كيف نحكيه على الطبيعة. كيف نحكيه على الطبيعة؟ دونك نحكيه على البحر, نحكيه على الغابات, نحكيه على كل شيء. معني دونك فرصة الناس اللي مش تمشي توا, إحنا مشين دشتوت متاعنا التونسية ومشين باش نتفرهدوا, حبينا نذكروا الناس والمستعفين الكل يفضلكم حافظوا على شطوطنا التونسية, خليوها نظيفة كما تلقاوها. هذيك حاجاكم الوسخ والفضلات وغيره كل, حاولوا حاجة بسيطة برشا تعملوا ساشي, وحنا ديما نقولوا وتخرجوها معاكم. هذه حاجة. وفما حاجة مهمة أخرى مهمة جدا سوار بالنسبة للناس اللي تحب تعمل كامبينغ في الغابات. راهو قاعدين كما قلت للأسف برشا معناها حتى بالآلاف الهكتارات, وإحنا مؤخرا معناها فما غابة كاملة متاع الرمال, فما جزء كبير برشا تحرق معناها بالحق. معناها فما غابات وفما أشجار عمرها راهو بالمئات وبالآلاف السنين, توجع القلب كي تتحرق الغابة هذية. هذيك علاش يفضلكم الناس اللي تحب تخرج وتعمل مثلا مشوى وتعمل الجو متاحة, سواء كبار صغار شباب اللي هو, ردوا بالكم وأنكم شنو تخليوه شنو تهزوا معاكم. ربما حتى كيف يشعلوا هيك جمر يسوار ويخليوهم بعد يستخيلهم اللي هو طفاره ومطفاش أي هكا هو أي ريح ينجم يحرك هذيك ويتسبب في كارثة كبيرة. دونك لذا الرجاء كل الرجاء كيف تخرجوا تخيموا ولا تمشوا تتفرهدوا تردوا بالكم على الطبيعة اللي هي مكسب كبير. وأحنا قاعدين نعيشوا للأسف الشديد على إيقاع التغيرات المناخية الكبيرة برشا. دونك هذيك علاش يلزمنا نحافظوا على البيئة متاعنا وعلى الطبيعة متاعنا.
0: نعم. في نقطة أخرى سماح, أنت وصلت بينا للصيف والتصيف, أنا مش راجع بكم شوية لبعض العائلات اللي إن شاء الله من غدوة تبعث الرسالات الخاصة باستقبال نتائج البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجحهم انطلاقا من العشرة متاع الصباح.
1: أمين.
0: أنا مش نحكي شوية على التوجيه الجامعي. حتى بعد النجاح إن شاء الله أكيد التوجيه الجامعي 1205 مسار تكويني. نعم. جديد ومحين بالنسبة للتوجيه الجامعي الكتاب الجديد سنة 2026-2027, وتقريبا دليل توجيه هذية في لمساته الأخيرة. ومش يتم عقد ندوة صحفية بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لتقديم مختلف التفاصيل حول هالمسارات هذية جديدة واللي من جلها تهم خاصة أصحاب الاختصاصات في مجال الاقتصاد والتصرف باعتبار نعرفوا الشعبة هذية تعرف قبيل كبير برشا من طرف تلامذة البكالوريا
1: خاصة في السنوات الأخيرة سوار
0: أولى من حيث عدد التلامذة أيضا تحينات تشمل زادة مجالات أخرى واختصاصات أخرى كيف علوم الإعلامية والتكنولوجيات كيف الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية أيضا المسارات هذه مش تخص المؤسسات الجامعية العمومية وأيضا الخاصة من جميع أنحاء البلاد وأنه مش يتم إدماج التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في عديد المجالات وهذه الكل من أجل إعادة تأهيل بعض المسارات واللي تلائم سوق الشغل وأيضا تلائم العصر متاعنا وهكا إن شاء الله ما بقاش نقوله عنا برشا عدد كبير برشا من البطالة اللي تهم أصحاب الشهائد العليا.
1: نعم وهذا مهم جدا سيوار يعطيهم صحة وأكيد هذه جارة ونتيجة نقوله احنا خبرة متاع سنوات وفي إطار انفتاح الجامعة على المحيط متاعها اللي في كل مرة كانت تتحضر معها الصناعيين اللي هما معناها مختلف المؤسسات اللي هي تطلب الخدمات اللي هي معناها وليت موجودة بكثرة دونك هذيك علاش الشعب وقع توجيهها وقع فتح الأفاق هذية وقع معناها أحداث شعب جديدة وهكيك كما قلت نولي معناها فما مواطن الشغل والحمد لله وإن شاء الله ديما القادم أفضل وهذه تطور التكنولوجيا راهو جميل جدا معناها خلينا بالحق نعيش قفزة نوعية سوار دونك احنا مفروض علينا باش نواكبه معناها فوالا.
0: نعم في شتى المجالات إن شاء الله نقولوا احنا ربي يوفق الجميع فرصة لكم شبابنا باش تكتشفوا هالمسارات هذه ونعرفوا أهمية المحطة الهامة جدا واللي هي المعرض الجامعي للمؤسسات الجامعية اللي المعرض هذه تقوم به مثلا جامعة صفاقس قبل تقريبا لفترة تعمير البطاقات الخاصة بالتوجيه الجامعي وهكا باش يقربوا المسارات التكوينية الخاصة بكل مؤسسة جامعية ويتعرفوا على النسيج الجامعي الخاص بجامعة صفاقس انطلاقا من المعرض هذايا وربي يوفق الجميع لأنه محطة هامة جدا اختيار المسار الجامعي المقبل إن شاء الله ربي يوفق الجميع ونسمع إن شاء الله زغاريت إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم ربي يوفق وينجح تلامذتنا النوفيام غدوة إن شاء الله ربي ينجحهم والسيزيام الأسبوع القادم وتختم السنة الدراسية إن شاء الله بالأخبار السارة للجميع
1: ان شاء الله يا ربي يعطيك صحه يا سوار دونك احنا هكا وصلنا تقريبا لنهايه اللقاء كنا معها من 5:30
0: اليوم هديناهم جديد الفنان زين الحديد كوكتيل صوفي وايضا
1: هو كافر مزيان برشا معناها الحقيقه
0: ما شاء الله
1: في اجتهادات معناها
0: كي نلقاو محسن الماتري اكيد نفهموا اللمسات اللي موجوده الخاصه المحسن الماتري على
1: وفي عوده سامحني سوار زاد معناها كيما قلت انت الفنان محسن الماتري نعرفوا فما حنين للزمن الجميل
0: نعم وهذا زاد معروف به زين الحديد انه حاول ديما هذيك نقول انا نغمه الجديد ديما تكون حاضره في الاغاني
1: على الطابع نعم.
0: ونعرفوا حتى في لبسه هو يحافظ برشا على اللون التونسي تقها بجبتنا التونسيه ولبستنا التونسيه وحتى من الكليبات اللي يصورهم تقريبا ديما مثلا في القروان في جهات تونسيه اللي عندها حكاية وعندها تاريخ كبير برشا وخاصة إذا كانت تتماشى مع النغمة اللي هو يقترحها ومع التراث الصوفي الخاص بالغنية هذيك وبالنوبة هذيك أيضا كانت في ضيافتنا مدرسة الابتدائية بوزيان ما شاء الله فيها أكثر من 23 نادي ينشط ما شاء الله وتقريبا جل النوادي عندهم مراتب أولى على الصعيد وطني وأيضا إن شاء الله نستناه حتى على الصعيد الدولي وسمعتوا البنية لينا المنيف اللي ما شاء الله هي الأولى عربيا في على مستوى الخط العربي ما شاء الله على مؤسساتنا التربوية العمومية حاولنا إن شاء الله اليوم نكون معكم لحظة بلحظة في قاع مسائي إن شاء الله رقلكم تحيات سوار الشهري سميح الرنان الإخراج والتنفيذ التقني اللي مش يواصل معكم ليكيب السهرية الحاج مراد حاج قاسم وأيضا أنور بوجلبان وحروف وظلال مع زميلتنا هاجر القرقوري إن شاء الله في 9 متاع الليل متابعة طيبة لمختلف فقراتنا شكرا لكم هذا كرم محمود على شط بحر الهواء.
1: يا عيني.

يمسيكم بالخير. إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم يكون الطقس عامة قليل السحب. يجتاز أكثر من 32 ألف تلميذ بداية من يوم الغد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، لتتواصل إلى غاية يوم 20 جوان الحالي. وقد تم تخصيص 250 مركز امتحان و27 مركز إيداع وأربعة مراكز تجميع وستة مراكز إصلاح، وفق ما أكده مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق إيران سيوقع خلال 48 ساعة المقبلة، فيما سيبقى الجيش الأمريكي في الخليج لبعض الوقت وفق تعبيره. هذا وكشف مسؤول بالبيت الأبيض أن خطة إعادة إعمار إيران ستكون بقيمة 300 مليار دولار، وستوضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. من جانبه، أعلنت إيران اليوم أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال لقاء مقرر آخر الأسبوع في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 58 شهيدا وإصابة العشرات خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على مدن الجنوب اللبناني والبقاع اللبناني. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة ديما.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. ومراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
5: وظلال.
6: حروف وظلال.
5: إطلالة أسبوعية
6: على عالم المعرفة والإبداع. آداب. فنون
5: وحضارات.

عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا وسهلا. من استوديو واحد استوديو رقمي الجديد أحييكم وأرجو لكم سهرة ممتعة وأنتم تتابعوننا صوتا وصورة. كل الشكر لكم أصدقائي المستمعين على المتابعة والاهتمام والتشجيع، شكرا لكم على رسائلكم القصيرة، على تعليقاتكم الجميلة والمشجعة. ككل أربعاء أصدقائي المستمعين، لكم موعد مع ثقافة، مع موضوع جديد نختاره نتحاور فيه، وهو موضوع الليلة موضوع أدبي بامتياز، التخيل والذكاء، موضوع سنتباحث فيه سنتحدث فيه، هو في الحقيقة موضوع ندوة ستجرى بعد أيام في الملتقى الثقافي العربي، لذلك سيكون الدكتور شفيع بزين معنا يحدثنا عن هذا الموضوع وعن ظلال هذا الموضوع. ستكون لنا استضافات كذلك كثيرة من الجزائر، من فلسطين، من تونس أيضا. بعد قليل يحدثنا الدكتور شفيع بزين عن هذا الموضوع وعن الضيوف الذين اختارهم مشاركين في البرنامج وكذلك مشاركين في الملتقى الثقافي العربي. قبل كل ذلك سيكون لنا لقاء مع الدكتور أيمن حسن في حروفه وأنواره، ابقوا معنا أصدقائي المستمعين من الآن حتى منتصف الليل، مع تحيات زميلية مراد الحاج قاسم وأنور بوجلبان. أكيد ستكون لهم الإدارة التقنية والإدارة الموسيقية، ونبدأ بهذه الهدية الأولى لكم جميعاً.

0: في الاستماع إلى برنامج حروف وظلال، دائما يكون الركن الأول ركن يحملنا إلى العالم الأنوار، يحملنا إلى العالم، يحملنا إلى الكتب العالمية. ودائما نلتقي فيه بالدكتور الصديق أيمن حسن، كل أسبوع نقف معه وقفة إبداعية، وقفة أدبية حضارية نستمتع بها. لذلك نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور صديقتي مرحبا. العزيزة هاجر،
0: مرحبا بك. حالتي؟ الحمد لله. وخاطبك من الأستوديو الجديد، أستوديو واحد، أستوديو الرقمي الجديد.
1: صحة.
0: ألف مبروك لنا جميعا به.
1: فيليسيتاسيون بور لو نوفو ستوديو. أتكلم بالفرنسية لكي أحيي أصدقائنا الفرنسيين الذين الآن هم بصدد الإنصات إلينا.
0: مرحبا بك وبهم جميعا أيمن حسن، استأنسنا أن تكون معنا ويكون معنا أصدقائك وعلاقاتك الكثيرة يعني في تونس وفي العالم. هذا أكيد مكسب لنا ومكسب للبرنامج، فألف شكر لك.
1: أي شكر أيمن لك على ثقة صديقتي. نحن نعيش منذ الخميس الماضي على وقع كأس العالم لكرة القدم.
0: نعم.
1: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك. وصدر كتاب يوم 4 جوان الماضي للفيلسوف غيوم ميتيي تحت عنوان فوتبول ألبوم. سأحدثكم عن هذا الكتاب الجميل جدا، وعنوانه هو يعني يعبر عن حبنا لهذه اللعبة العجيبة.
0: نعم.
1: وكيف أن فيلسوف
0: أي والله عجيبة بالفعل
1: عجيبة. أي نحكينا مع عبد الله ثابت على كتابه على كرة القدم.
0: نعم أحييه.
1: شفنا يعني كتاب مثل بيتر هانتك وغيرهم من الكتاب، وحتى محمود درويش رحمه الله. يعني كتاب وشعراء مهمين يحبون كرة القدم، وهذا يعني يبدو واضحا جليا من خلال هذا الشاعر والفيلسوف غيوم ميتيي. ليس من المعتاد يا هاجر أن يضع شاعر وفيلسوف ومترجم كبير مثل غيوم ميتيي كرة القدم في قلب مشروعه الشعري. فالقارئ الذي عرفه من خلال أعمالي عن نيتش أو ترجماتي للأدب المجري أو تأملاتي الفكرية قد يفاجأ بكتاب عنوانه فوتبول ألبوم. غير أن هذه المفاجأة لا تلبث أن تتبدد حين ندرك أن الشاعر لا يكتب عن كرة القدم بوصفها رياضة فحسب، بل بوصفها خزانا للذاكرة ومسرحا للزمن وأرشيفا حيا للطفولة. في هذا الكتاب هاجر لا تظهر الملاعب باعتبارها فضاءات للتنافس، بل باعتبارها مكتبات للحنين. اللاعبون ليسوا مجرد نجوم مروا على الشاشات، وإنما أسماء تستدعي عالما كاملا من الذكريات. ويكفي كما يقول غيوم ميتيي أن ينطق اسم قديم مثل جينجيني أو كوغيول حتى يعود القارئ فجأة إلى سنة بعيدة، كما لو أن الكلمات نفسها تحولت إلى آلة للزمن. إن الأسماء هنا ليست إشارات لغوية، بل كائنات سحرية تحفظ ما يوشك على الزوال. من هذه الزاوية تبدو كرة القدم عند غيوم ميتيي شكلا من أشكال مقاومة النسيان، une lutte contre l'oubli. فالكتابة لا تستعيد الماضي بقدر ما تمنحه حياة أخيرة. إنها تشبه بحسب صورته الجميلة تثبيت نجمة في السماء قبل أن تنطفئ. ولهذا فإن قصائد الكتاب تتحرك بين الفرح والأسى، بين الاحتفال بمكان والوعي بأن مكان لن يعود. لقد كانت كرة القدم بالنسبة للطفل الذي كان الشاعر أول جغرافيا وأول درس في التاريخ. فمن خلال ألبومات بانيني الشهيرة تعلم أسماء البلدان والمدن والأندية، وحفظ تسلسل أبطال كأس العالم، واكتشف أن الإمبراطوريات تصعد وتهبط مثلما تصعد المنتخبات وتسقط. هكذا تحول الملعب إلى مدرسة سرية، وتحولت الثقافة الشعبية إلى بوابة واسعة على العالم. ولعل أجمل ما ينجزه ميتيي هو مصالحة الشعر مع الثقافة الجماهيرية. Comment réconcilier Hinger le football avec la poésie et la culture universelle. فبدلا من النظر إلى كرة القدم نظرة متعالية يعاملها كما كان هوميروس يعامل الحرب، أو كما كان دانتي أليجيري يعامل الرحلة، أو كما كان مارسيل بروست.
0: أيمن سأضطر إلى أن أقاطعك، موعد الأذان وأعود إليك مباشرة.
1: الأذان.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
3: كنا مع ركن حروف وأنوار، وكان أيمن حسن يحدثنا عن لعبة عجيبة وعن كتاب أعجب، يعني لأنه كان يحدثنا عن قصائد الكتاب وكيف كانت تحتضن ذاكرة أساسها كرة القدم. أيمن ما زلت معنا
4: طبعا
3: على الخط؟ أكيد
4: نواصل نعم. لهذا وتابع الحديث عن هذا الكتاب نعم. فوتبول ألبوم للفيلسوف والشاعر غيوم ميتيه. فكنت أقول ولعل ما أجمل ما يجده هذا الشاعر الفيلسوف هو مصالحة الشعر مع الثقافة الجماهيرية، فبدلا من النظر إلى كرة القدم نظرة متعالية يعاملها كما كان أوميروس يعامل الحرب، وكما كان دانتي أليغيري يعامل الرحلة، وكما كان مارسيل بروست يعامل الذكرى. كل شيء قابل لأن يصبح شعرا إذا مر عبر حساسية الشاعر، لذلك لا يتردد في استدعاء مارادونا وبوشكاش وزيدان وبلاتيني جنبا إلى جنب مع الأشباح الأدبية والفلسفية التي تسكن ذاكرته. ويتجلى هذا البعد الملحمي وخصوصا في يعني في النظرة النيتشوية إلى اللعبة، فميادين الكرة عنده ليست بعيدة عن ساحات الإلياذة، هناك أبطال وأساطير وانتصارات وهزائم، وعود أبدية للمواسم التي تتكرر جيلا بعد جيل، بل إن بعض الصفحات تجعلنا يا هاجر نشعر بأن مباريات كرة القدم ليست سوى النسخة الحديثة من الملاحم الإغريقية، وأن الجماهير المعاصرة ما زالت تبحث مثل أسلافها عن صورة البطل. غير أن القسم الأكثر إدهاشا في هذا الكتاب هو ذلك الذي يحمل عنوان تختغى الكرة المستديرة. هنا يلتقي ميتيه بلاعب مجري سابق يجلس في حانة قرب بودابست ويروي بطولاته التي لا تنتهي، شيئا فشيئا يتحول الرجل إلى شخصية أسطورية تجمع بين الحقيقة والمبالغة، بين الذاكرة والخيال. إنه دون كيشوت الملاعب أو تختغى القرن 21، يروي كيف هزم الكبار وكيف راوغ مارادونا وكيف أخذ الأهداف المستحيلة، فيما ينظر إليه المستمعون بين الأعجاب والابتسام. في هذه القصائد الساخرة والعميقة معا يبلغ الكتاب ذروته الإنسانية. فالموضوع الحقيقي ليس كرة القدم بل الشيخوخة، ليس الهدف المسجل بل الجسد الذي لم يعد قادما على تسجيله، وليست البطولة نفسها بل الحنين إليها. ولذلك يترك غيوم ميتيه بطله في حديقة الحانة يعلم الأطفال كيف تسدد الركلات الحرة بينما تتآكل حوله أمجاد الماضي ببطء جميل. إنها صورة مؤثرة للإنسان حين يحاول أن ينقذ نفسه من الزمن بالحكاية. هكذا ينجح الشاعر الفيلسوف فيما نذر أن ينجح فيه شاعر آخر معاصر، أن يكتب عن كرة القدم من دون أن يكتب عن كرة القدم فقط. فالكتاب في جوهره قصيدة طويلة عن الطفولة والذاكرة واللغة والزمن. وإذا كانت الكرة عند الملايين لعبة تلعب على العشب، فإنها عند غيوم ميتيه تتحول إلى استعارة كبرى للحياة نفسها. نركض وراءها أعواما طويلة نعتقد أننا نمسك بها، ثم نكتشف في النهاية أننا كنا نطارد قبل كل شيء ظلالنا القديمة. هذا هو الكتاب كرة القدم ألبوم فوتبول ألبوم لجيوم ميتايي الصادر عن منشورات ميكرو دو فرانس يوم 4 جوان 2026، وهو احتفاء بكرة القدم وبالأدب في كرة القدم وبما نعيشه اليوم على وقع كأس العالم.
3: مترجم الكتاب أيمن بالعربية
4: بعد هو مازال كيخرج، لكن يعني حسب ما كتبت هذا وحسب الحوار اللي عملته سيصدر قريبا في سفلي نديب الفرنسية، وسيصدر يعني ترجمته هذا الحوار إلى العربية في جريدة العرب تحت إشراف صديقنا النصر محمد النصر الشاعر محمد النصر الملي. يبدو لي أني علي أن أترجمه في قادم الأيام يعني.
3: أكيد أكيد، لأنه ما كتبته أيمن عن هذا الكتاب يعني هو فعلا يعني بالتعليق داعي معناها عن الكتاب بالفعل، يعني لأنه من يستمع إليك ماذا به يقرأ الكتاب، واللي كيفي أنا معناها يريد أن يقرأ بالعربية أكثر ماذا به أن أقرأه باللغة العربية يعني.
4: سأترجمه لك هذه معزة أنت صديقتي. شكرا. وخلال هذه الصائفة سنجهز الكتاب وس يعني يصدر قريبا في ترجمة إلى العربية وتكون مهداة إليك يا هذا.
3: شكرا.
4: مع العلم نحب نقول لك حاجة يا هذا، وليك الناس هدوما كيفاش يعني يوم تيجي أنا أقرأ له من سنوات خاصة عنده كتاب مهم جدا عند منشورات فلاماريون وعنوانه نيتشي فولتير، يعني يوري قيمة فولتير عند نيتش وقيمة فولتير في الفلسفة الغربية ككل. يعني أنا نعرف كفيلسوف وكمترجم للأعمال الشعرية الكاملة لنيتش عند منشور عن يعني لدى منشورات لبلتخ. فهذا الرجل أرسلت له يوم الأحد ليلا مجموعة من الأسئلة لحوار. أجابني يوم الثلاثاء صباحا. اشترى الناس قديش يعني يحترموا قراءهم
3: التواضع العلمي كذلك التواضع المعرفي
4: ديريكتور دو ريشيرش ويشرف على الأطروحات وعنده سيمينار وعنده مشاغل كبيرة، لكنه يعني يقوم بدوره كشاعر وكمثقف
3: كمثقف عضوي. هذا بالضبط ما قلته في الأسبوع القادم الماضي عفوا مع واسيني العرج لو تذكر الحصة، يعني بالفعل أنا قلت تواضع الكبار، يعني رجل مثل هذا ومثل واسيني العرش مثلا بمشاغله باسمه بكل شيء يعني يسهر معنا ويلتزم ويجيب على الأسئلة. ربما يبدو الأمر طبيعيا عند البعض، ولكنه راهو عند الأغلبية ليس الأمر هكذا، يعني هذا التواضع المعرفي والعلمي ومن شيم الكبار طبعا. شكرا لك أيمن، شكرا لك خاصة.
4: يبدو لي أنه الأسبوع القادم هو آخر أسبوع
3: طبعا بإذن الله آخر أسبوع في هذا الموسم، لأنه البرنامج يدخل في عطلة في الصيف بإذن الله تعالى نعود يعني بعد عطلة الصيف. أهم شيء قلته أنت وأنا عجبني برشا، كل شيء قابل لأن يكون شعرا، وبالفعل يعني هذه الحقيقة
4: ولي عبقرية الشعراء
3: كل شيء قابل لأن يكون شعرا إن شاء الله في الأيام القادمة. على الأقل نستمتع بمقابلات كرة قدم تكون في يعني مستوى إن شاء الله معين وترتفع إلى صفوف الفن، يعني بقطع النظر عن أسماء اللاعبين.
4: اليوم الأحد القادم تنورنا وإن شاء الله نكون مع الساموراي اليابانيين جلدي الساموراي، وأنا عندي ثقة في ولاد بلادنا في حنا بعض
3: إن شاء الله إن شاء الله دورنا نرجع لبلادنا ونرجع
4: ضيوف في البيت اليوم بالكثير.
3: مرحبا بك وبهم جميعا
4: حسن جدا وأم إسلام وأخي
3: تحياتنا للجميع،
4: تحيات لحسن الذين يعني نوروني الليلة خلال هذه
3: ونورونا جميعا. شكرا لك أيمن حسن، ابقى مع ضيوفك وفي نفس الوقت ابقى معنا إلى حدود منتصف الليل لتستمتع معنا فيما بعد بحوارات ننقلها من الجزائر وفي فلسطين وتونس في موضوع مهم جدا هو موضوع التخييل والذكاء. إلى اللقاء أيمن.
4: سهرة طيبة.
3: سهرة طيبة.

0: كتاب يتحدث عن كرة القدم وعن ذكريات كرة القدم. كتاب ربما هو كتاب في الشعر ولكنه يحمل ويعتمد على لعبة شعبية تكون هي أساس ذاكرة وتكون كذلك ملحمة، أو كل مباراة فيها ملحمة وكل شيء كما قال قابل لأن يكون شعرا. فكانت هذه اللعبة قابلة لأن تطوع فتنتج يعني الشعر الحقيقي والإبداع الحقيقي بكثير من الخيال وكثير من الإبداع. الموضوع الرئيسي الليلة موضوع يتحدث عن التخييل ويتحدث عن الذكاء. قلت منذ قليل أن هذا الموضوع هو في الحقيقة موضوع ندوة علمية أعدها الملتقى الثقافي العربي، لذلك معنا مدير الملتقى الثقافي العربي يقدم لنا الموضوع ويقدم لنا الضيوف باعتباري هو شريك فعلي في هذا اللقاء. مساء الخير دكتور شفيع بزين.
1: مساء الخير وتحية لك سيدة هاجر وتحية لجميع مستمعي إذاعة الثقافة ويا أوفياء برنامج حروف وظلال. أحيي أيضا دكتور أيمن حسن على هذه المقدمات والمداخل.
0: نعم والله متعة المدخل الذي قرأه منذ قليلة،
1: وخاصة كيف يربط بين كرة القدم وكأس العالم وبين العمق البعد الفلسفي
0: الإنساني والفلسفي.
1: فعلا كما ذكرت، أولا أحييك وأهنئك وهنئ أنفسنا وهنئ المستمعين إذاعة الثاقب بهذا المنجز المهم الاستوديو الرقمي.
0: وأنت مناصر لكل رقمي كل ما هو رقمي
1: هذا دعم لنا مشروعنا. وطبعا هذا معناها حاجة فرح برشا لأنه هذا يعني مواكبة للتطور التقني ويسهل تسهيل عملية التواصل
0: طبعاً.
1: مع المستمعين الأوفياء لإذاعة الثاقب. وأنا أجد حقيقة متعة وأنا أشاهد البرنامج ولا أستمع فقط بل أشاهد البرنامج على المباشر على موقع إذاعة الثاقب. إن شاء الله في من حسن إلى أحسن.
0: شكرا.

0: وأعيشك وإن شاء الله منورة الاستوديو.
1: شكرا شكرا لك دكتور.
0: الموضوع أنا هو في الأصل كما قلت في علاقة بالندوة العلمية الدولية الثالثة التي ينظمها الملتقى الثقافي العربي عن بعد. الندوة الأولى كانت سابقا حول الرواية والفنون، وسبق أن خصنا حصة فارطة أيضا لهذا الموضوع. الندوة الثانية كانت السنة الفارطة حول الكتابة والشر، بعد على أبعد الله عن سرور العالم. واخترنا موضوع الندوة الدولية العلمية الثالثة التخيل والذكاء. لماذا هذا الموضوع؟ في الواقع هناك معناها مبررات عديدة تجعل هذا الموضوع على غاية من الأهمية. وهو أول حاجة أنه سبق وأن تنظم ندوة مثل هذه في المعهد العالي للغات بنابلس لكن بالفرنسية، وكانت محصورة أكثر في جوانب معينة. ففكرنا قلت لماذا لا ننظمها كندوة دولية وتكون بالعربية، وطبعا ثم حتى مشاركات بالفرنسية، وتكون أوسع من أي ناحية. أولا المبرر الأول هو أنه أهمية التخيل. أهمية التخيل ترجع أساسا إلى أنه تقريبا يكاد التخيل هو يمس أو يحضر في مختلف أشكال الإبداع.
1: نعم.
0: مختلف أشكال الكتابة
1: هو أساس الإبداع أصلا، يعني
0: أساس الإبداع هو التخيل فيكسيون. جميع الأجناس والأشكال الإبداعية الأدبية هي أشكال تخيلية بطبيعة. وأهمية خاصة نحن مش ركزوا أكثر على السرد التخيل في القصة في الرواية في السيرة الذاتية في غيرها في السرد بصفة عامة، ولكن لأنه السرد أصبح يعني أو تبين في النظريات والدراسات أن السرد أساس يعني حياتنا، وأن حياتنا لا تخلو من السرد. وبالتالي فإن التخييل أو السرد بصفة عامة يعني هو في جوهر حياتنا. ثانيا التطور الذي شهده التخييل بوجود نوع من التحولات الحضارية والثقافية وخاصة التقنية أو التكنولوجية كما سنأتي. وثالثا التخييل هو موضوع متداول ومدروس كثيرا في مختلف الجوانب النقدية والأدبية، ولكن رأينا أو وجدنا أنه وقع التركيز على جوانب معينة، على ما يسمى العوالم الممكنة، ما يسمى بالخطاب والحكاية، يعني المقاربات الإنشائية والبنيوية وغيرها من النظريات السردية، ولكن وقع مش تغافل ولكن قول يعني تهميش أو نوع من إهمال علاقة التخيل بالذكاء. وقد وجدنا أن علاقة قوية جدا وعلاقة متينة ومتعددة الأوجه ومتعددة الجوانب، ونحن لذلك حاولنا أن نحصر الموضوع وسنطرحه هذه الليلة في علاقة التخيل بالذكاء في مستويين تقريبا. سنتحدث في المستوى الأول أو المحور الأول على التخيل الذكاء، بمعنى أنه الذكاء كيف يكون موضوعا للتخيلي، موضوعا للإبداعي في مختلف الأجناس، كيف يمكن أن تكون مثلا الشخصية في الرواية أو في القصة أن تمتلك قدرا معين من الذكاء، كيف تكون بعض الأجناس الأدبية خاصة الرواية معناها أجناسا قائمة أساسا على الذكاء، مثل الرواية البوليسية.
1: نعم.
0: مثل رواية الخيال العلمي. لما يسمى بالرواية الأطروحة وغيرها،
1: حتى الرواية العجيبة كذلك
0: بالضبط، وحتى الرواية الموجهة لليافعين هي رواية تمرر قدرا كبيرا من المعلومات العلمية أو المعارف.
1: نعم.
0: إذن هذا المستوى. المستوى الثاني ما سميناه بذكاء التخييل. معناه ذكاء التخييل أي مستوى الخطاب أو مستوى بناء العمل الأدبي التخيلي. هذا العمل الذي يبدو أنه قائم على الخيال المفرط أو على حرية الكتابة أو على الذاتية وعلى أحيانا كما قلت العجيب وإلى غير ذلك. لكننا عندما نتأمل في العمل السردي التخيلي أو حتى الشعري نجد أنه قائم على جملة من الآليات والاستراتيجيات في الكتابة التي تتطلب ذكاء كبيرا من قبل المبدع.
1: نعم.
0: من قبل الكاتب. هذه التقنيات والاستراتيجيات لغذاك هي التي سنهتم بها في المستوى الثاني.
1: يعني في التوظيف البنيوي والأسلوبي تقصده؟
0: بالضبط، حتى
1: نعم.
0: يكون العمل التخيلي متماسكا
1: نعم.
0: وحتى يكون مقنعا ومنسجما وبالتالي يؤثر في المتقبل
1: نعم.
0: ثم هو يخاطب غالبا قارئا ذكيا يعني قارئا يوظف أو يستخدم ثقافته ويستخدم ما يمكن أن نسميه خطاطات سردية ويستخدم حتى ما يسميه أبو عمراني العقل السردي. إذن القارئ هو يعني يقتضي من النص التخيلي أن يكون مبنيا بناء ذكيا حتى يستطيع أن يتعامل معه بذكاء على مستوى القراءة والتأويل وكذا. هذه جملة من القضايا، ولكن هناك محور آخر في هذه الندوة سيكون محورا مهما، هو علاقة التخيل بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم، هو ربما أهم محور لأنه المحور المطروح اليوم يعني تقريبا
0: بالضبط.
1: نعم، من الإشكاليات المهمة اليوم والتي أحيانا يختلط فيها ما هو صناعي وما هو
0: نعم.
1: بما هو إبداعي حقيقي، معنى من المبدع في نهاية المطاف. هي.
0: نعم، في هذا المستوى سنطرح جملة من الأسئلة والإشكاليات، وهناك باحثون مختصون سيقدمون ورقات علمية مهمة حول كيف نميز بين الذكاء البشري في مستوى التخيل. طبعا نحن نتحدث الذكاء بصفة عامة في مستوى الكتابة أو الإبداع التخيلي، كيف نميز بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي خاصة وأنه اقتحم اليوم مجال الكتابة الأدبية السردية الشعرية إلى غير ذلك. ثانيا، ما هي حدود استخدام أو استعانة المبدع في مجال التخيل بالذكاء الاصطناعي. ثالثا، إلى أي حد يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم أن كما قلت أنت أن ينشئ نصا يمكن أن نسميه أو نقبله باعتباره نصا تخيليا، والحال أن التخيل هو ملكة إنسانية بشرية تبقى في مجال الإبداع البشري، والعقل البشري أصلا هو عقل تخيلي، عقل إبداعي، عقل سردي. والذكاء الاصطناعي في النهاية يعني سنتساءل هل يمكن في المستقبل أن يزاحم الإنسان أو أن يستحوذ على هذه الملكة وأن يبدع، أن يكون هو المبدع وأن يزيح أو يستبعد المبدع. طبعا هذا إشكال عويص. لذلك
1: هو المحور الثالث يا دكتور يمكن أن يكون محور الندوة الكل. يعني أنا أتذكر في بداية الموسم يعني في البرنامج طرحنا الموضوع اللي هو المحور عدد ثلاثة يعني، ومترامي الأطراف جدا جدا يعني بالفعل. يعني الندوة هذه أكيد ستكون ندوة مهمة جدا لأنها مترامية الأطراف، يعني كيفاش أنتم حددتوها أكيد وضعتم لها حدود.
0: نعم، وسنفصل بعد في الحوار، سنذكر الجلسات وسنعطي فكرة عن المداخلات.
1: نعم.
0: لي من أجل هذا الخوض في هذا الموضوع استضفنا الليلة وسنستضيف إن شاء الله ثلاثة ضيوف. ستكون معنا دكتورة آمنة عشاب من الجزائر.
1: نعم.
0: والدكتورة سناء عطاري من فلسطين.
1: نعم.
0: والأستاذة ألفة فريو من تونس.
1: نعم.
0: لأن هؤلاء ثلاثة يعني باحثات سيشاركنا في هذه الندوة بورقات علمية مختلفة. واحدة ستخوض في علاقة فعلا تخيل بالذكاء الاصطناعي والعقل البشري والعقل الاصطناعي، والثانية ستخوض في مسألة تتعلق بالسرد أو الرواية أو التخيل وكذا في علاقة بالذكاء، وأخرى ستحدثنا عن علاقة التخيل بالذكاء في مجال الكتابة الموجهة لليافعي.
1: نعم، وهي المسألة تقريبا خطيرة جدا، هذه الذكاء باليافعين من أهم المسائل ربما التي دائما نقول أن الكتابة لليافعين هي كتابة خطيرة جدا، يعني بمعنى الأهمية وبمعنى حتى الخطورة يعني كما نفهمها. وبالتالي يعني عندما يتدخل الذكاء الاصطناعي وعندما يتدخل التخيل بطرق مختلفة جدا وغير محدودة، ربما تصبح العواقب يعني ليست دائما مستحبة. على كل حال نحن سنتحدث مع الأستاذة ألفا فريو عن هذا الموضوع، ربما نشير إلى بعض الكتب التي اشتغلت عليها كذلك. إذن هذا هو تقريبا الموضوع الليلة، موضوع كما قلت مترامي الأطراف، التخيل والذكاء. ربما نبدأ هنا يا دكتور. هناك من علق منذ قليل عندما يعني نشرت الموضوع، قال يعني ماذا تقصدون بمسألة التخيل وما مقصود بالذكاء؟ لأنه الذكاء ذكاءات، قال هو ذكاء معرفي، ذكاء نفسي، ذكاء يعني أصلا الذكاء فيه أنواع، والتخيل كذلك يعني فيه أنواع كثيرة. فلربما هناك من تحدث من المجموعة، معناها مجموعة المتدخلين في الملتقى، لربما هناك ورقة تتحدث عن هذه المسألة. هي وقتها يعني الندوة يعني
0: ستنظم. نعم ستنظم يومي 26 و27 جوان، يعني قريبا، يعني بيومي الجمعة والسبت 26 و27 جوان، معناها طيلة تقريبا يعني تمتد أو تنطلق أشغال الندوة، فعالية الندوة كل يوم بداية من الساعة 12 معناها بعد الزوال.
1: نعم،
0: ثانية عفوا بعد الزوال، ثانية بعد الزوال، وتنتهي الأشغال كل يوم تقريبا حدود 7 و8 مساء.
1: يعني نعم، وتطبيق
0: الأشغال المطولة وستبث مباشرة على صفحة الملتقى الثقافي العربي. وهو المهم فيها أيضا أنه فيها مشاركة وشراكة مع الأكاديمية الباحثين والباحثين اللي مثلها حسين المناصرة.
1: نعم،
0: المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين. وهناك مشاركة لمخبر الإنشائية وتحليل الخطاب في كلية سوسة. هذا مهم جدا.
1: نعم،
0: إنه هذا يدعمنا يعني علميا من الناحية العلمية على مستوى التحكيم العلمي أو اللجنة العلمية اللي هي ستحكم هذه الأعمال لاحقا وستصدر في كتاب جماعي محكم إن شاء الله.
1: نعم، وأكيد هذه شراكة مهمة لأنها تفتح الجامعة على المحيط الثقافي وتفتح ما هو افتراضي على ما هو واقع، أو ما هو واقعي ونحن مستأنسين به على ما هو افتراضي، وهو الملتقى الثقافي العربي الذي أثبت وجوده وأثبت أهميته في المشهد الثقافي العربي عموما بدليل يعني المشاركات.
0: مخبر مهم في الدراسات الإنشائية ودراسة تحليل الخطاب.
1: نعم،
0: في كلية سوسة اللي رئيسه سي دكتور رضا بن حميد نوجه له التحية.
1: نعم،
0: يعني هذا اعتراف منه
1: بالضبط
0: الملتقى، وأيضا نحن لذلك نقدر هذه الشراكة وهذا التعاون.
1: نعم، هو قديش عمره الملتقى الآن دكتور شفيق؟
0: 5 سنوات تقريبا.
1: 5 سنوات تقريبا، إذن 5 سنوات يعني، ويحظى بهذه الثقة وهذه الأهمية إعلاميا وأكاديميا يعني في المخابر الجامعات، فهذا مهم جدا. يحق لنا أن نهنئك دكتور شفيق بزين على هذا الرهان الذي يعني عندما استمر 5 سنوات فأنك قد ربحت الرهان أكيد يعني بهذه الفكرة. الفكرة اللي كانت فكرة رائدة في وقتها، لأنه كم هناك منصات كثيرة يعني وقع أطلاقها ربما في هذا السياق، ولكنها لم تصمد يعني في الحقيقة، ولم تستمر. عندما استمر الملتقى فهذا مهم جدا، فهنيئا لنا جميعا بهذا الملتقى. دكتور يعني نعيد الاتصال بك بعد قليل، يعني سنكون الآن يعني مع الموسيقى طبعا، ثم أخبار العاشرة، ثم نعود لاستقبال الضيوف ونعيد الاتصال بك من جديد. أصدقائي المستمعين، ابقوا معنا من هنا إلى حدود منتصف الليل، نتحدث مع بعضنا عن موضوع التخيل والذكاء.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام لتتواصل إلى يوم 20 جوان الحالي. وزارة التعليم العالي تنظم يوما تكوينيا وإعلاميا حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية المقبل. في العالم، نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران قبل توقيعها في سويسرا خلال الساعات 48 القادمة. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم يكون الطقس عامة قليل السحب. في سياق متصل، شهدت عديد الجهات خلال اليومين الأخيرين نزول كميات هامة من الأمطار، تجاوزت في مناطق الشمال 100 ملم، وسط مخاوف لبعض الفلاحين على المحصول. إلا أن الباحثة في معهد الزيتون بصفاقس ألفة اللومي أكدت أن هذه الأمطار مهمة خاصة للزيتين والأشجار المثمرة.
3: أمطار جوان تلعب دور هام وهم جدا الحقيقة على للقطاع الفلاحي، وخاصة منه قطاع الأشجار المثمرة ومنها قطاع الزيتون. عندها برشة فوائد. أول حاجة، فترة هذه تتوافق مع المرحلة الثانية لنمو ثمار الزيتون اللي هو تصلب النواة، وتتواصل زيادة حتى شوية النمو الخضري للأشجار. وهذه الفترة عامة تمتد من شهر ماي حتى الجوا، ولهذا معناتها الأمطار هي مهمة ومهمة جدا، خاصة منها في تطبيق استراتيجية الري التكميلي اللي نحكيو عليه عنا توا قديش من عام لقطاع الزيتون. دونك احنا نفرحوا برشا كي جينا الأمطار في شهر جوان ولا في بداية شهر جويليا لقطاع الزيتون. حاجة أخرى، زيد الأمطار هذه تحسن من المخزون المائي للتربة، وهذا قادر على تخفيف حدة الجفاف ومن تحسن الحالة الفيزيولوجية للأشجار وعلى النبتة بصفة عامة، واللي احنا توا داخلين على فصل الصيف وارتفاع الحرارة وتبخر الماء. دونك احنا تحسننا من المخزون المائي، هذا مهم ومهم جدا اللي نقص من حدة الجفاف. وهوني ردوا بيننا فلاحة توام بعد الأمطار هذه، ندعوهم للمتابعة الصحية على ضيعات الزيتون متاعهم، المتابعة الصحية للشجرة، ويشوفوا يحافظوا على خاصة منهم الأشغال المحافظة على المياه والتربة. وهنا دعوة خاصة للأراضي اللي فيها منحدرات، إذا إحنا عنا أراضي فيها منحدرات ما فيها بيس إني إحنا نعملوا استيل متاع طوابي ولا حاجة باش نحافظوا أقصى ما يمكن على كمية المياه هذه المتهاطلة علينا إن شاء الله في شهر جوان.
2: تربويا، يجتاز أكثر من 32 ألف تلميذ بداية من يوم الغد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام لتتواصل إلى غاية يوم 20 جوان الحالي. وقد تم تخصيص 250 مركز امتحان و27 مركز إيداع و4 مركز تجميع و6 مراكز إصلاح، وفق ما أكده مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. نبقى مع شأن التربوي، فقد نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمدينة العلوم بتونس يوما تكوينيا وإعلاميا حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وممثلي الجامعات بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026-2027. المدير العام للشؤون الطالبية أحلام الشاطر أكدت أن هذا اليوم الذي جرى تنظيمه بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والتربية والدفاع الوطني يهدف إلى دعم منظومة التوجيه الجامعي.
0: بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل توجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون إدخال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجيات متاعو على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. أهم نصائح بالنسبة للناجح في البكالوريا أنه يرشد الاختيارات متاعو، يمشي للهدف متاعو، ويعمل موازنة بين المؤهلات متاعو والرغبات، يمشيش أكثر من المؤهلات متاعو، ويأخذ بعين الاعتبار طاقة الاستيعاب اللي هي متوفرة ويتم نشرها في دليل التوجيه، باش يكون الاختيار متاعو موفق والمسيرة متاعو الجامعية والمهنية ناجحة.
2: في بقية الشأن الوطني، رصدت وزارة التجهيز والإسكان مبلغ 18 مليون دينار فاصلة 2 لإشغال القسط الثاني من برنامج النظافة بالطرقات المرقمة على كامل تراب البلاد. ودعت كهيئة مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان زينة تخيل في تصريح اليوم، دعت إلى دعم المجهود الوطني للحفاظ على نظافة الطرقات وتجنب الحرائق خاصة مع موسم الصيف.
4: تحديد حوالي 10 مليون دينار لنتوياج وكيراج ل 24 ولاية، بالإضافة إلى 8.2 مليون دينار قولين الشباب اللي نتعاونوا بيهم باش نعملوا صيانة الطرقات. في التوتال بالنسبة وزارة التجهيز مخصصة العنوان الثاني 18.2 مليون دينار للنظافة. عنا أشغال بدأت من مارس وأشغال بدأت من أفريل، توا هذا الاستعداد للموسم الصيفي. مسح الحواشي بدأ من شهر أفريل، لكن بعد ما صابت المطر قاعدين نعاودوا في مسح الحواشي إصلاح قارع الطريق. الميزانية متاح حوالي 11 مليون دينار، حوالي 5.1 مليون دينار مخصص لتونس الكبرى للعناية والنظافة. دخلين على سيف ماذا بينا اللي يبدأ يتكيف في كرهبته مشدش بونة السيجار ويطيشها، نجم تسبب في حريقة. الحاجة الثانية نعمل ساشي صغيرة في كرهبنا وبعد أول بوبالة نحطها فيها.
2: أفادت وزارة الدفاع الوطنية اليوم بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 من جويليا القادم. وبيّنت الوزارة في بلاغ أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. وأضافت أنه ستنتصب للغرض لجان والتجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. ودعت الوزارة الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. دبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوق الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات، مشددا على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات بفكر جديد وبتصورات جديدة. إلى أخبار العالم، والبداية من فلسطين. وفيما أعلن عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، أكدت حركة حماس اليوم تواصل المحادثات في القاهرة وتوصلها إلى توافقات مع الوسطاء ومبعوث مجلس السلام، توصلها إلى توافقات واسعة لوقف إطلاق النار في القطاع. في آخر تطورات ملف السجال الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي أن اتفاق إيران سيوقع خلال 48 ساعة المقبلة، فيما سيبقى الجيش الأمريكي وفق تعبيره في الخليج لبعض الوقت. من جانبها أعلنت إيران اليوم أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها خلال لقاء مقرر أواخر الأسبوع في سويسرا. هذا وكشف مسؤول بالبيت الأبيض أن خطة إعادة إعمار إيران ستكون بقيمة 300 مليار دولار وستوضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. إلى ذلك تضمنت مذكرة التفاهم مع إيران التي تم نشرها اليوم 14 بندا، ينص بندها الأول على إنهاء فوري للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان. المذكرة تنص على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي، كما تنص أيضا على بدء أمريكا رفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بشكل كامل خلال 30 يوما، وتتضمن أيضا إجراء إيران حوار مع سلطنة عمان بشان إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. في الملف اللبناني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 58 شهيدا وإصابة العشرات خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على مدن الجنوب اللبناني والبقاع. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى يوم 20 من جوان الحالي. وزارة التعليم العالي تنظم يوما تكوينيا وإعلاميا حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 من جويلية المقبل. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركة الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: حروف وظلال،
5: حروف وظلال.
1: إطلالة أسبوعية
5: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
1: وحضارات،

0: سنستظل الليلة تحت ظلال موضوع مهم جدا قدمه لنا الدكتور شفيع عبزين قبل الأخبار، هو موضوع التخييل والذكاء. وقلنا أنه موضوع له أبعاد كثيرة وله ظلال كثيرة، ربما سنتحدث عن بعضها. وهذا الموضوع هو موضوع ندوة ستجرى بإذن الله تعالى يوم 26 و 27 جوان المقبل على منصة الملتقى الثقافي العربي، وسيقع نقل هذه الفعاليات، هذه الندوة طبعا مباشرة على صفحة الملتقى وعلى صفحات أخرى كي ستجدونها في مواقع التواصل الاجتماعي. من ضمني من سيشارك بورقات علمية في هذا الملتقى، ورقة تأتينا صاحبتها من الجزائر الشقيقة. يسعدنا الليلة أن نستقبل بكل حب الدكتورة آمنة عشاب من الجزائر، نقول لها مساء الخير وأهلا وسهلا سيدتي الكريمة.
1: مساء النور أستاذة السيدة هاجر الطريقي، مرحبا بكم وسعيدة جدا بمشاركتي في معكم في برنامج حروف وظلال.
0: أنت لأول مرة تقريبا معنا سيدة ألفا، هكا ولا؟ سيدة آمنة عفوا.
1: نعم.
0: ستكون معنا سيدة ألفا أيضا على الخط الثاني من الهاتف. أما نعم. سيدة آمنة لأول مرة معنا في البرنامج.
1: نعم، أول مرة معكم في البرنامج ولثاني مرة مع الأستاذ دكتور شفيع بالزين. شاركت في الملتقى السابق الدولي حول الكتابة والشر.
0: نعم.
1: ولي مشاركة، ستكون لي مشاركة ثانية بإذن الله في الندوة العلمية الدولية بعنوان التخييل والذكاء
0: هذه
1: المرة.
0: نعم، أنت أستاذة جامعية تدرسين بجامعات الجزائر الشقيقة، ولك مشاركات كثيرة أكيد علمية في ندوات مختلفة، ومشاركات أيضا في كتب بمقالات علمية. مرحبا بك على الخط الثاني الأستاذة ألفا فريو. مرحبا بك أستاذة ألفا.
2: مرحبا بك العزيزة هاجر، شكرا جزيلا على الدعوة والاستضافة. أرجو أن أضيف شيئا ما في هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
0: وأنت يعني للمرة الثانية تقريبا معنا في البرنامج في هذا الموسم، أكيد إنتاجك غزير ومشاركتك غزيرة في الندوات هذه السنة.
2: الحمد لله، شكرا جزيلا.
0: مرحبا بك على الخط الثالث طبعا دكتور شفيع بزين. يمكن لكما أو لكم أن تتبادلوا التحايا لأننا سنكون يعني ثالوث وأنا معكم.
3: مساء الخير. مرحبا، مساء الخير لدكتورة أم العشاب من الجزائر. أولا
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، تحية لك ومن خلالك أحيي جميع الأصدقاء والإخوة في الجزائر. يشرفنا طبعا ويسرنا دكتورة أن تكوني معنا سابقا في ندوة الكتابة والشر. نعم. ومشاركتك إن شاء الله ستصدر في كتاب الندوة، ويشرفنا أن تجددي هذه المشاركة معنا في ندوة التخيل والذكاء. ونحيي الجزائريين الباحثين الجزائريين لجديتهم ولشغفهم بالبحث العلمي، ونرجو أن تجدي في هذه الندوات والفعاليات ما يستجيب لطموحاتك ولمشاغلك العلمية. وأنت باحثة جادة وأعرفك جيدا، كل التقدير دكتورة آمنة.
1: والله لي شرف أستاذ دكتور شفيع بزين يعني على مواضيعكم التي تكشف عن مدى تخصصكم وباعكم الطويل في مجال الدراسات السردية، وأنا سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم.
3: أنا أيضا سعيد، شكرا أيضا لحضور الأستاذة ألفا فريو من تونس، اللي هي كما قلتي ذكرتي شاركت معنا سابقا في البرنامج حول ملتقى في مدينة كاف. وألفا فريو أيضا شاركت معنا في الندوة السابقة الكتابة والشر.
0: نعم.
3: وهذه مشاركتها الثانية، وطبعا هي باحثة جادة ولها معناها اهتمام معناها طريف أن عندها اهتمام أيضا بالأدب بمجال
0: وبأدب اليافعين كذلك
3: والتخيل رغم أن اختصاصها يعني في الحضارة وهذا التعدد جيد وسنستمع أيضا للدكتورة سناء عطاري من
0: من فلسطين بمقاطع صوتية يعني لأنه الهاتف يعني بيننا وبين فلسطين غير مضمون دائما وسبق لنا في هذا البرنامج في هذا اللقاء أن وقعت لنا مشاكل تقنية كبيرة يعني في الخطوط الهاتفية في الحقيقة هي خطوط مراقبة معناها وهذا يعني غير مستغرب فخيرنا أن تكون مشاركة دكتورة سناء بمقطعين صوتيين سنستمع إليهما في الإبان أحدهما يتحدث عن ورقة المشاركة أي ورقتها والمقطع الثاني ستكون إجابة أو سيكون إجابة عن سؤال طرحه عليها الدكتور شفيع بزين. مرحبا بكم جميعا.
3: نعم تفضل. هذا من خلالي أولا

0: تمنعهم من مشاركة في هذا، ولذلك نعم. هي الوحيدة من فلسطين التي تمثل دولة فلسطين أو الجامعة الفلسطينية. ومن خلالها أيضا نحيي الدكتور حسين المناصرة من فلسطين المقيم بالأردن على شراكته وعلى مجهوده الجبار نعم. في إعداد أشغال الندوة،
1: نعم، وعلى تشجيعه أيضا حتى للبرنامج فعلا. يعني فعلا. يصلنا تشجيعه، معناها ونثمن ذلك، وهو يعلم ونحن نعلم جميعا أننا نقيم دائما شراكة فعلية وحقيقية مع الملتقى الثقافي العربي، وكثيرا ربما ما وقعت يعني أكثر حتى من شراكة، نجم نقوله حتى نوع من التوأمة كذا كانت صح العبارة. كان البرنامج ينقل فعاليات ما يقع في الملتقى الثقافي العربي في بعض المواسم السابقة.
0: في هذا المقام نحب نشكرك بصفة خاصة على دعمك المتواصل للملتقى الثقافي العربي وتقديمك لبرامجه وأنشطته، وشكرا جزيلا كل تقدير لإدارة طبعاً. مديرة إذاعة الساقس،
1: نعم، لأنه هو لم يكن البرنامج ليكون أصلا لولا يعني إيمان حقيقي بربما فاعلية مثل هذه البرامج الثقافية في الإذاعات العمومية. مرحبا بكم، ونعود إلى لقائنا، إلى برنامجنا أو إلى الموضوع الرئيسي الذي اجتمعنا حوله، وهو موضوع التخيل والذكاء. كل صاحب ورقة علمية تناول الموضوع بطريقته الخاصة ومن وجهة نظره. مثلا الأستاذة ألفا فريو تناولت الموضوع من وجهة نظر علاقة التخييل باليافعين، والدكتورة أمال، الدكتورة آمنة عفوا عشاب، تناولت الموضوع من وجهة نظر أخرى مختلفة تماما، وهذا يدل على تشعب الموضوع. بمن سنبدأ؟
0: وكذلك الدكتورة سناء عطاري أيضا تناولت الموضوع من زاوية أخرى،
1: الذكاء الاصطناعي. أي
0: بالضبط. لو سمحتي قبل أن نستمع إلى فكرة عن هذه المورقات العلمية ووجهة نظر كل باحثة في الموضوع،
1: نعم،
0: أعطي فكرة بس سريعة على معناها جلسات ومحاور
1: أي معقول نعم.
0: محاور الندوة حتى تنزل هذه الورقات في إطارها.
1: نعم.
0: بالطبيعة ندوة التخيل والذكاء هي ندوة علمية دولية عن بعد، تمتد على يومين، مدى يومين، 26 جوان 2026 على صفحة الملتقى الثقافي العربي، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر إلى تقريب السابعة ونصف والثامنة مساء، بالشراكة مع المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين يمثلها الدكتور حسين الناصرة، ومخبر الإنشائية وتحليل الخطاب بكلية سوسة يمثلها الدكتور رضا بن حميد. ثم لجنة علمية تتكون من العديد من الدكاترة والأساتذة سيحكمون هذه الأعمال، وهناك لجنة تنظيمية قامت وسهرت على هذا التنظيم، وشكرا للجميع. تتضمن الندوة التي كما قلت تمتد على يومين مجموعة من الجلسات. اليوم الأول فيه الجلسة الافتتاحية، يعني يوم الجمعة 26 جوان فيه الجلسة الافتتاحية، والجلسة الافتتاحية سيكون فيها محاضرة، سيلقي فيها دكتور محمد صالح بو عمراني محاضرة افتتاحية مهمة جدا، عنوانها التخييل والعقل السردي، لأن محمد صالح يشتغل على مفهوم السرد مقاربة عرفانية،
1: نعم.
0: إذن مفهوم العقل السردي في صميم الندوة. الجلسة العلمية الأولى ستكون مداخل نظرية، وسيكون رئيس الجلسة منى الدكتورة منى أبو حمدية. الجلسة العلمية الثانية حول التخيل والذكاء في الأدب الشعبي والتراثي، رئيس الجلسة دكتورة ميس عودة. وستكون أيضا الجلسة العلمية الثالثة حول نفس الموضوع، التخيل والذكاء في الأدب الشعبي والتراثي، رئيس الجلسة حسين المناصرة. هذه الجلسات الثلاثة بتكون مع الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول. اليوم الثاني السبت 27 جوان الجلسة العلمية الرابعة محورها التخيل والذكاء.

0: الذكاء الاصطناعي والترجمة.
1: نعم.
0: وقلت أنت هذا مهم المحور هذا. رئيس الجلسة الدكتور علي بن مبارك وهو ابن البرنامج أيضا.
1: نعم تحية للدكتور علي.
0: تحية للدكتور علي بن مبارك. الجلسة العلمية الخامسة تكون حول التخيل والذكاء في الكتابة السردية الحديثة. رئيس الجلسة الدكتور رضا بن حميد. تحية له.
1: رئيس مخبر السردية.
0: هو رئيس مخبر السردية. لا رئيس مخبر الإنشائية
1: وتحليل
0: الخطاب
1: في سوسة
0: في كلية سوسة. نعم.
1: نعم.
0: ثم الجلسة العلمية السادسة والأخيرة حول التخيل والذكاء في الكتابة الروائية. الرواية خاصة. رئيس الجلسة دكتور سعيد العوادي تعرفينه جيد.
1: نعم.
0: من المغرب.
1: نعم. من المغرب شكرا.
0: وكان ضيفنا في البرنامج وبعد ذلك يعني ننتهي باختتام الندوة.
1: نعم. على امتداد يومين يعني. نعم. سيعيش الملتقى الثقافي العربي يعني محطة مهمة من محطاته. أكيد أنه الإعداد لهذه الندوة كان يعني منذ بداية الموسم يعني مثل بالضبط. هذه الندوة الضخمة لا يمكن أن تكون يعني وليدة مدة قصيرة. واضح جدا يعني استقبال الورقات العلمية اختيار.
0: أي هي ملاحظة سريعة للإعداد كما قلت من بداية الموسم ننطلق في إعداد الندوة.
1: نعم.
0: ثم هناك من يتولى إعداد الورقة العلمية مهمة جدا الخطوة هذه في إعداد.
1: نعم.
0: الورقة العلمية.
1: نعم.
0: وهنا أحيي الدكتور فتحي فارس. تحية خاصة لأنه قام بالدور الأكبر في إعداد وصياغة الورقة العلمية.
1: نعم.
0: ثم بعد أن يكون هناك التنظيم الندوة تقريبا يعني أسهروا عليه أنا والدكتور حسين المناصرة. أصدرنا يعني نشرنا البرنامج المطوي بتاع البرنامج مفصلة.
1: نعم.
0: وبعد أن تبث يعني وتدار إذن الجلسات والمداخلات طيلة يومين ما أن ينتهي معناها تنتهي الندوة حتى نبدأ مع دكتور حسين المناصرة في عمل تحكيم الأعمال مقالات معناها توزيعها على أعضاء اللجنة العلمية. ثم ننتهي أو ينتهي ويتوج هذا المجهود كله بإصدار كتاب جماعي محكم إن شاء الله.
1: نعم. على كل حال بالتوفيق للجميع والدعوة موجهة لكل محبي
0: طبعاً.
1: نعم مثل هذه المواضيع والأدب والمنشغلين بهذا العالم الإبداعي الدعوة مفتوحة لهم جميعا بالحضور والتفاعل
0: الرابط متاحا للجميع على
1: نعم طبعاً. نعم أكيد هو التفاعل الحقيقي لابد أن يكون يعني لحظوي وهذه هي ربما خصوصية وأهمية مثل هذه المنصات الافتراضية التي تبين لك مدى التفاعل في اللحظة وهذا مهم جدا. نمر إلى ربما الجزء المهم من هذا اللقاء وهو نأخذ أمثلة عن الموضوع من خلال أمثلة عن بعض الورقات والخطوط الكبرى لبعض الورقات التي سيقع تقديمها لنأخذ يعني الموضوع ونتخيل وربما نتمثل يعني طبيعة هذا الموضوع لأنه كما قلت منذ قليل دكتور شفيع هناك من تساءل حتى على صفحتي هناك من تساءل عن مفهومنا للتخيل وما مفهوم الذكاء قال هناك حتى من قال لي يعني صراحة قال لي الموضوع غامض يعني في كموضوع هكا ربما دون رؤية التفاصيل كان هناك نوع من الغموض نحن سنحاول أن نبين أن هذا الموضوع هو كما شرع له الدكتور منذ قليل وهو يعني واضح جدا اتضح على الأقل بالنسبة لنا وباش ناخذ أمثلة لا أدري أبدأ بالضيوف أولا سيدة آمنة.
0: نعم. أنت طبعاً
1: يعني هذا من باب ربما احترام الضيف وواجب الضيفة سيدة آمنة عشاب.
2: نعم.
1: الدكتورة آمنة عشاب هذا الموضوع كيف تفاعلت معه في البداية عندما يعني وقع اقتراح الموضوع أكيد أنك كنت منشغلة بمثل هذا يعني حتى تستطيعين يعني أن تقبلي المشاركة يعني كان الموضوع من ضمن اهتماماتك في البداية
2: نعم الموضوع يعني هذا هو موضوع جريء جدا بالنسبة إلى تخصص قضايا الأدب ومناهج يعني دراسات نقدية وخاصة يعني في مجال السرديات. وكنت اشتغلت يعني فيما سبق ربما كانت لي دراسات مثلا على آخر رواية رواية خزية لوسيم العرج يعني فيها الكثير من التخيل وهي تتقاطع مع تراث الشعبي الجزائري وفي كثير من محاوره تنطلق أصلاً من قصة شعبية متعارف عليها في التراث الشعبي الجزائري ووقع فيها يعني أبعاد تخيلية حازت بها فنيا عن صورتها الواقعية فدخلت يعني في عالم التجريب. إذن كانت لي يعني دراسات سابقة حول قضايا التجريب والذكاء الفني والتخيل. يعني مثلا اليوم كانت عندنا مناقشة في الجامعة مناقشة ماستر موضوع كنت أنا المشرفة عليها كان موضوع المذكرة المتخيل الفني في رواية علي بابا والأربعون حبيبة لعز الدين جروجي. فقضايا التخيل يعني هي دائما قضايا مطروحة على الساحة النقدية والأدبية خاصة
0: سياق تحية الكاتب عز الدين جلاوجي صديق وهو سيشارك يعني نسيت هذا يعني عفوا حتى على المقاطعة حتى لا أنسى فقط عز الدين جلاوجي بش يكون معنا حاضر معنا في الندوة بشهادة سيقدم الشهادة عن تجربته الإبداعية في علاقة بالذكاء وكذلك هناك شهادة مهمة ستقدمها آمنة رميلي
1: الكاتبة التونسية
0: حول تجربتها الإبداعية في علاقتها بالذكاء وعذرا على المقاطعة
2: لا عادي أيضا ربما مثلا في دراسات أيضا سابقة حول مثلا قناع السرد في رواية الخجل لفضيلة الفاروق. فالذكاء والتخيل هي علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينهما في مجال الكتابة السردية. الذكاء والتخيل أيضا علاقة تفاعلية بحيث يعني إذا كان التخيل هو نوع من المخادعة أو الإيهام الفني فهو يقوم بتخيل أو بتقديم الذكاء كمادة تخيلية تستثمر سرديا في تشكيل الشخصيات والأحداث وبناء العوالم الروائية. وهذا يعني التفاعل المتزايد بين الذكاء وبين التخيل نجده يلج بعالم الكتابة السردية إلى عالم التجريب في محاور أو في مجالات متباينة كالرواية البوليسية رواية الخيال العلمي رواية السير الذاتي رواية التخيل الذاتي في عدة نماذج روائية وتختلف تمظهرات هذا التخيل من كاتب إلى آخر بحسب الرؤية الفنية بحسب مقاصد الخطاب وبحسب الغاية التي يرمي إليها الكاتب.
1: نعم. وهل دكتورة هل يعد يعني التخيل عندما نتحدث عنه في أبعاده المختلفة هو نفسه أو اختيار شكل منه هل يعد شكلا من أشكال الذكاء كذلك أو ألا يعد أيضا شكلا من أشكال الذكاء؟
2: لاحظي أنا في نظري التخيل هو عبارة عن صور ذهنية تقوم بتحريك خيال القارئ وهذا التخيل يحتاج إلى ترويض. التخيل إذا عدنا به سنجد لديه أبعاد فلسفية يعني لو يمكننا العودة سنعود حتى إلى أرسطو إلى نظرية المحاكاة إلى أن التخيل هو وسيلة تعبيرية وهذه الوسيلة التعبيرية تكشف عن عبقرية وهذه العبقرية تحتاج إلى ترويض. إذن فالذكاء يقوم بترويض التخيل. الذكاء هذا يعتمد على الممارسة على
1: معناها لا تخيل إبداعي بدون ذكاء لا تخيل معناها يحقق أغراضه
2: لا تخيل إبداعي بدون ذكاء لأن التخيل هو فن. التخيل هو فن حتى ابن سينا يعني في تعريف المحاكاة يقول هي تخيل ولا يقول محاكاة. إذن فالتخيل هو مصطلح فلسفي منذ يعني أصله فلسفي فيعتمد على الموهبة الفطرية وعلى المحاكاة أي على التقليد الفني. إذن فالذكاء يقوم بترويض التخيل وليس والتخيل هو فن هذا هو الذي يظهر يعني في الكتابات السردية.
1: نعم. والورقة العلمية التي ستشاركين بها يعني في هذا الصلب يعني في صلب هذا السياق اخترت
2: نعم، عنوان الورقة البحثية التي سأشارك بها هي بعنوان ذكاء التخييل وتخييل الذكاء في روايات الخيال العلمي، واخترت رواية جلالته الأب الأعظم شبيب موسي نموذجا.
1: يعني اخترت الخيال العلمي نموذج تشتغلين عليه. بس أعود إليك وأعود إلى رواية الخيال العلمي بعد أن أمر إلى السيدة ألفا فريو. تحدثت سيدة ألفا، تحدثت سيدة آمنة، دكتورة آمنة عن التخييل يعني في علاقته بالذكاء، وقالت يعني الذكاء هناك علاقة تفاعلية إلى غير ذلك. هذا جميل جدا يعني على المستوى النظري. عندما يقع التطبيق على روايات اليافعين والأطفال، يعني كيف يمكن أن يعني نمسك بتلابيب هذا التفاعل بين الذكاء والتخييل؟
3: إذا أجدد شكري أولا للدعوة الكريمة، شكرا جزيلا صديقتي هاجر والأستاذ شفيع أيضا، ومرحبا بالحضور الكريم والمستمعين. فيما يخص سؤال العلاقة بين التخييل والذكاء، في رأيي أن العلاقة هي علاقة تكامل.
1: نعم،
3: علاقة التكامل بينهما. اسمحي لي أولا أن أعرف أو أن أذكر عنوان مداخلتي، وتخييل الذكاء وذكاء التخييل في الرواية الموجهة لليافعي.
1: نعم.
3: وقد اتخذت رواية أحبك يا أرض للكاتب التونسي المتميز نور الدين بن بوبكر.
1: نعم.
3: أنموذجا.
1: نعم، هذه أخذت جائزة أعتقد الرواية هذه.
3: نعم.
1: لأني سبق وأن استضفناه في هذا السياق دكتور شفيع، تذكر ذلك؟
0: هو معناها مناسبة باش نزيد نقطه على المره على
1: نتفاعلوا.
0: نور الدين بن مبكر وحيي اولا واجل له تحيه محبه وتقدير وشكر على ما يقدمه للكتابه اليافعيه.
1: نعم.
0: الروايه اليافعيه.
1: نعم.
0: هو في الواقع راهو متوج بعديد الجوائز، فاز بجائزه كتاره بالطبيعة، وجاء الرواية العربي، وجاء وفاز بجائزات محمد ظهري، نسيت ثم جائزة في القاهرة وين فاز بها. هذا لي عن هذه الرواية. نعم، عن هذه الرواية. وفاز ظهري محمد الغزي حاجة كما، وفاز بأخيرا لمضى أيام بجائزة مصطفى عزوز.
1: في
0: أدب الطفل.
1: في معرض
0: رواية جديدة معنا فاز بها. وهو بالحقيقة كما قالت
1: هو متميز في كتاب اليافعين فعلا، يعني
0: أهم، أعتبره من أهم كتاب في هذا المجال.
1: نعم. أي أستاذ ألفا،
3: أريد أن أبين أن الأدب الموجه لليافعين أولا شهد منذ العقود الأخيرة تقريبا تحولات جذرية، سواء في مستوى الطرح للموضوعات أو المواضيع، أو في مستوى حتى الآليات التعبيرية والآليات الفنية التي يستخدمها الروائي. فإذا الأدب الموجه لليافعين أستاذ هاجر لم يعد مجرد يعني إن شئنا نقول وسيلة للتسلية أو ما شابه ذلك، لا، صار فعلا معقدا ومركبا. لماذا؟ لأن تتقاطع فيه الرهانات التعليمية والتربوية والمعرفية. إذن في هذا السياق يمكن أن تبرز مسألة الذكاء بوصفها من المفاهيم المركزية التي أعادت تشكيل هذا الأدب من جديد من خلال تمثلاته التخيلية. فإذا مثلا عندما أقول ما معنى التخييل، سألت قبل حين ما هو التخييل. التخييل هو ليس محاكاة للواقع ولا يعكس انعكاسا مباشرا على الواقع، وإنما هو يعيد تشكيل هذا الواقع، يعيد بناء هذا الواقع وفق رؤية تخيلية يختارها بطبيعة الحال الروائي، ويمنح الأحداث والشخصيات والأماكن دلالات جديدة.
1: يعني ويحتاج هذا ذكاء
3: بالضبط، فتجعل السرد هذا مهم جدا ينتج المعنى.
1: نعم.
3: بمعنى أنه قابل للتأويل. هنا إذن في هذا السياق يكتسب الذكاء أهمية خاصة في الأدب الموجه لليافعين.
1: نعم.
3: يتحول الذكاء إن شئتي أن نقول من مجرد قدرة ذهنية عامة إلى قيمة ثقافية تربوية ومعرفية هي تساهم في بناء شخصية، توجه مسار الأحداث، ويصبح التخيل وإنشاءنا هو موضوع الذكاء في حد ذاته. كيف ذلك؟ أفسر. بمعنى أن الذكاء لا يكون فقط موضوعا داخل الرواية. مثلا كأن تتحدث عن شخصية ذكية أو تتحدث عن حضارة متطورة، لا، وإنما يصبح أيضا مجالا تظهر فيه براعة الكاتب. الكاتب الذي يوجه كتاباته لهؤلاء اليافعين.
1: نعم.
3: فيصبح يعني ينتقل بنا في عوالم مع شخصيات يختار نفسه استراتيجيات سردية تشرك القارئ، ولكن في نفس الوقت وفي الآن نفسه تنتج الدلالة.
1: نعم.
3: أي يكون نعم. التخيل يشكل يصبح ممارسة ذكية تنتج المعنى. إذا هذا التداخل إن شئتي بين الذكاء والتخيل، رواية أحبك يا أرض لنور الدين بن بوبكر يعني تطرح إشكالية تمثيل الذكاء داخل العالم الحكائي من ناحية، وتطرح أيضا آليات السرد وكيف تشكلت آليات السرد، كيف بني الخطاب من ناحية أخرى. لذلك هنا في ورقتي سأحاول أن أتوقف عند مستويين: تخيل الذكاء داخل الحكاية، كيف صورت الرواية الذكاء، كيف ظهرت شخصية هذا الطفل الذكي، كيف كان الذكاء بمعنى آخر موضوعا للحكاية. ومن ناحية أخرى ذكاء التخيل في الخطاب،
1: يعني متعلق بالكاتب هذا
3: عالمه المتخيل. كيف مزج مثلا بين الواقع والعجيب، كيف صنع التشويق، كيف استخدم البداية والنهاية. كل هذا يدخل في ذكاء التخيل. إذن هنا سأحاول أن أستجلي إن شئتي أو أستكشف تجليات هذين البعدين من خلال هذه الرواية.
1: نعم. وهذا لا يتطلب قارئا ذكيا، يتطلب يعني يافي عن ذكيا، يعني لابد أن نتحدث عن الذكاء في مستوى التقبل. إذا هنا
3: نحن اليوم إذا طفل غير ساذج لا يقبل جميع المواضيع ولا يقبل آليات تقليدية، لا هو يتطلب روائيا ذكيا يحسن استخدام كثير من الآليات، يحسن حتى طرح الموضوع في حد ذاته. يعني هذا الموضوع يجب أن يستهوي هذا اليافع، ويجب أن لأن اليافع أستاذ هاجر لا يقرأ الرواية ولا ينجذب إليها يعني ليأخذ معلومات إن شئتي أو دروس، لا، وإنما هو يطمح أن يجد حكاية طريفة مشوقة فيها بناء روائي متماسك، هناك الترائق في السرد تكون ممتعة. هذه التي
1: تتناغم مع شخصيتي الجديدة، معناها لأنه
3: إذن هي مسؤولية الروائي، ماذا سيمرر من خلال روايته، ما هي المواضيع التي يمكن أن تستهوي هذا الطفل اليافع، ما هي التأثير. لأننا لابد أن نذكر أمرا مهما جدا، هو أن الرواية الموجهة لليافعين هي تعليمية بالأساس.
1: نعم.
3: تعليمية
1: فيها البعد التعليمي، هي بعد من أبعادها، يعني التعليم والتعليم والتربية والتعليم أكيد وبعد أساسي يعني فيها، لأن هي مكتوبة وعلى هذا الأساس هي مثلا توزع في المدارس ولا تدرس في البرامج التعليمية والتربوية. وهيك علاش أنا قلت في البداية راهي خطورة هذه المسألة وخطورة الكاتب، يعني مش الكاتب فقط، خطورة الذكاء الكاتب ربما الذي يكتبه لليافعين، لأنه يعني الذكاء نفسه يعني لابد أن يكون ذكاء يعني محدودا بمعنى يعني واعيا، ذكاء واعي، هذا هو بالنسبة.
3: وهنا أشير أستاذ هاجر إلى مقال كتبه الدكتور شفيع بزين.
1: نعم.
3: يتحدث فيه عن في معناته يتحدث في خصوص الرواية الموجهة لليافعين، يقول لابد أن تكون هناك بلاغة مخصوصة.
1: نعم.
3: لهذا
1: اليافعين. نعم.
3: مقومات يعني فنية وتقنية في الكتابة، لابد أن تؤثر في اليافعي.
1: نعم به مقطوعة وربما استراحة موسيقية قل لي زميلنا أنور، ثم نعود من جديد لنواصل الحديث حول نفس الموضوع.

0: زلنا أصدقاء المستمعين نستظل تحت ظلال الحروف, حروف الحروف التي تتحدث عن التخييل وعن الذكاء. تحدثنا مع دكتورة آمنة عشاب منذ قليل, وكذلك مع الأستاذة ألفا فريو, وسنستمع الآن إلى مقطع صوتي بعثته لنا الدكتورة سناء من فلسطين, تحدثنا كذلك عن جانب من ورقتها العلمية, ثم نعود للحديث.
1: مساء الخير, معكم الدكتورة سناء عز الدين عطاري من فلسطين, وأنا مشاركة في مؤتمر التخييل والذكاء والذي يقيمه الملتقى الثقافي العربي بالتشارك مع مخبر الإنشائية وتحليل الخطاب والمنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين العرب. مشاركتي في المؤتمر من خلال بحث بعنوان الذكاء التخيلي في السرد المعاصر من بلاغة التخيل إلى نماذج الذكاء الاصطناعي. وهذا البحث يعني كان في ظل التحولات التي يشهدها العالم المعاصر, حيث لم يعد التخييل مجرد ممارسة جمالية, بل غدا أفقا إبستيمولوجيا يعيد مساءلة مفهوم الذكاء ذاته, حيث ينطلق البحث من مساءلة مركزية مفادها: هل يمكن النظر إلى التخييل بوصفه شكلا من أشكال الذكاء وليس مجرد أداة للتعبير؟ ويسعى البحث إلى تفكيك مفهوم الذكاء التخييلي بوصفه بنية معرفية مركبة تتقاطع فيها الوظائف الجمالية والإدراكية والتأويلية, وذلك من خلال تحليل نماذج من السرد المعاصر, حيث تناولت في هذا البحث ثلاث روايات من الأدب العربي, رواية فرانكشتاين في بغداد, ومن الأدب العالمي دراسة رواية العملاق المدفون, وفي القصة العربية النمور في اليوم العاشر لزكريا تامر. ويتناول البحث العلاقة الجدلية بين التخيل وبلاغة السرد, حيث تتحول البنية السردية إلى فضاء تداولي يمارس فيه النص سلطته التأويلية عبر استراتيجيات الإيحاء والإخفاء وإعادة تشكيل الواقع وفي أفق موازن. يفتح هذا البحث نقاشا حول التخيل في زمن الذكاء الاصطناعي, متسائلا عن طبيعة الخيال الخوارزمي وحدود قدرته على محاكاة التخيل الإنساني, والفروق الجوهرية بين تخيل ينبع من الوعي والتجربة الوجدانية وآخر قائم على المعالجة الاحتمالية للبيانات. كما يتناول البحث العلاقة الجدلية بين التخيل وبلاغة السرد, حيث تتحول البنية السردية إلى فضاء تناول يمارس فيه النص سلطته التأويلية عبر استراتيجيات الإيحاء والإخفاء وإعادة تشكيل الواقع. وفي أفق موازن يفتح البحث نقاشا حول التخيل في زمن الذكاء الاصطناعي, متسائلا عن طبيعة الخيال الخوارزمي وحدود قدرته على محاكاة التخيل الإنساني والفروق الجوهرية بين تخيل ينبع من الوعي والتجربة الوجدانية وآخر قائم على المعالجة الاحتمالية للبيانات. ويخلص البحث لأن الذكاء التخيلي يمثل أفقا نقديا جديدا يكشف عن تداخل عميق بين الأدب وعلوم المعرفة, ويعيد صياغة العلاقة بين الإبداع الإنساني والتكنولوجيا, بما يفتح المجال لإعادة قراءة السرد المعاصر في ضوء تحولات الذكاء.
0: هذا هو إذن المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه للدكتورة سناء عز الدين, كانت تتحدث عن في ورقتها البحثية عن تقاطع الوظائف الإدراكية والجمالية كما تقول, واعتمدت على ثلاث روايات أو ثلاث كتب سردية: فرانكشتاين في بغداد والعملاق المدفون والنمور في اليوم العاشر. تحدثت عن مسألة التخييل في زمن الذكاء الاصطناعي. دكتور شفيع بزين.
2: نعم نعم، هو قبل أن أخوض في مسألة الذكاء الاصطناعي،
0: أيوة،
2: تفاعلا مع ما كنت أستمع إليه،
0: نعم،
2: في الواقع وجوابا أيضا على هذا ذاك السؤال الذي طرحه المستمع الكريم أو المستمع الكريمة حول مفهوم التخييل وما مقصود بالذكاء وما العلاقة بينهما.
0: نعم.
2: هو كما أشارت دكتورة أمنة عشاب أيضا أنه وكذلك الدكتور معناها جميع
0: المشاركين تقريبا، أيوة،
2: وصلنا إلى أنه التخييل هو بطبيعة أساس الإبداع بمختلف أجناسه، ومنذ القديم وقع ربط بين الأدب والتخييل منذ أرسطو ثم الفلاسفة العرب وخاصة القرطاجني وحديثا، يعني الدراسات كلها تجمع على أن التخييل هو الفيكسيون، معناها هو أهم أو مقاوم في الإبداع.
0: نعم.
2: لكن ما يهمنا نحن ليس هذا بقدر ما يهمنا أن نلفت الانتباه إلى أن التخييل الذي يبدو معناها منفصلا عن الواقعي أو قد يكون مفارقا للواقعي، قد يكون عجيبا، قد يكون خيالا مجنحا، قد يكون تعبيرا عن الآوائي والعواطفي، وتعبيرا عن الخيال المجنح، هو في الحقيقة ليس كذلك، وإن بدا الأمر كذلك هو في مستوى بنائه التخييل حتى يكون مقنعا ومؤثرا ويشد القارئ كما قالت الأستاذة ألفة، يجب أن يكون مبنيا بناء متماسكا، بناء منسجما، ويكون مقنعا ومشوقا للقارئ وقادرا على أن يشد القارئ. في العصر الحديث هناك دراسات عديدة ستؤكد على أهمية العلاقة بين التخييل والذكاء. سأذكر فقط ثلاثة أمثلة. المثال الأول هو كتاب مهم مترجم هو أصلا العربية بعنوان الحيوان الحكاه لجوناتان غوتشل. العنوان الفرعي هاجر هو كيف يعني تصنع منا الحكايات بشرا. في الكتاب هذا هو يقول في فقرة مهمة جدا، اسمحي أن أقرأها، يقول فيها ما هو هدف الحكاية، وعندما نتحدث عن الحكاية يعني نتحدث عن القصص، ونحن نعرف أن القصص هي المجال الأساسي للتخييل. لا شيء، يقول فالدماغ لم يصمم من أجل القصة، لكن هناك عيوبا في تصميمه تجعله عرضة للحكاية. إن الحكاية بكل ما فيها من تنوع وجمال ليست سوى حوادث سعيدة لبنية العقل العشوائي، فقد تعلمنا القصص وتجعلنا أكثر عمقا، كما تمنحنا البهجة أحيانا. وقد تكون الحكايات هي أحد الأمور التي تجعل من كوننا بشرا أمرا أكثر جدارة. معناها التخييل هو النشاط الأساسي الذي يجعل من البشر بشرا حسب هذه الدراسة المهمة. إيش معناه يجعل من البشر بشرا؟ أي أن معل ما يميز الإنسان عن الحيوان قدرته على الحكي، أي على التمثيل والتخييل، وقدرة الإنسان على تلقي الحكي وقدرته على فهم الحكي
0: والاعتبار، ربما مفهوم الاعتبار هنا.
2: دراسة ثانية مهمة هي دراسة محمد صالح بوعمراني اللي هو سيشارك معنا بالندى المحاضرة الافتتاحية، الكتاب بعنوان العقل السردي. في هذا الكتاب يبرهن لنا على أن العقل الإنساني البشري هو عقل سردي. إيش معنى عقل سردي؟ أي عقل يقوم في تمثله وفي فهمه للكون وللعالم وفي فهمه للنصوص على مجموعة من الآليات والميكانيزمات العقلية أو يسميها العرفانية التي يشغلها هذا العقل في إنشاء السردي ويشغلها في قراءة السردي وفهمه. إذن السرد مهم جدا جدا في حياتنا، ولكن الأهم ذلك أن نفهم أن السرد مبني بناء عقليا ومبني بناء ذكيا، ويشغل في إنتاجه وفي قراءته في تلقيه آليات وميكانيزمات عقلية وذكية. ولذلك نشير إلى المقاربة العرفانية اليوم، اللي هي من أهم المقاربات، ولعل أهم مفهوم تمخض عن علاقة الذكاء بالتخيل هو مفهوم العوالم الممكنة. الموند بوستيبل. ومثلا دكتور محمد الخبو اللي يعني عنده مقاربات مهمة جدا في السرد القديم والحديث باعتباره عوالم ممكنة. يعني عوالم ممكنة يعني هي عوالم لها صلة وطيدة بعالم الواقعي، وثانيا عوالم الممكنة أنها تحتوي في ذاتها في بنائها على قوانين وعلى علاقات يعني تجعلها ممكنة بالنسبة إلى العقل البشري، وإن بدت لنا عجيبة أو مفارقة للواقع.
0: نعم، وبالتالي نتحدث هنا أكيد عن أن هذا التخيل بأبعاده المختلفة في علاقة تفاعلية واضحة مع الذكاء، يعني هو الذي يحد من ربما قلت مجنح، يعني أنه يمكن أن يسير بالإنسان في أبعاد شتى، ولكنه هو الذي يوظفه للهدف في نهاية المطاف. يعني هناك أهداف.
2: اسمحي لي بملاحظة ملاحظتين أعتبرهم على غاية من الأهمية في علاقة بالموضوع. إنه أنا قرأت دراسات عديدة أن تحلل العقل السردي العربي. تقول العقل السردي أو العقل التخيلي العربي عقل غير، يعني ما زال لم ينضج ولم يتطور في من ناحية الذكاء. ويعطينا الدليل على ذلك. الدليل على ذلك هو يقول لك الأجناس التخيلية التي تقوم في أساسها على الذكاء بناء وموضوعا، اللي هي ذكرتها الدكتورة إمنا عشاب اللي هو الخيال العلمي. رواية الخيال العلمي، يقول لك أين روايات خيال علمي موجودة في الرواية العربية لكنها محدودة جدا.
0: محدودة جدا نعم، مقارنة.
2: ثم يقول هي ضعيفة. يعني لو نظرنا فيها لوجدنا، يعني أنا أتذكر أنه مع طارق شيباني عنده رواية أصدرها مؤخرا بعنوان الاختفاء ضمن الخيال العلمي، لكن عندما ناقشته فيها في برنامج تلفزي بينت أنه بالحقيقة معناها لا تستجيب جيدا،
0: يعني مقومات الخيال العلمي مش موجودة وربما لا توجد.
2: استسهال للكتاب. والمثال الثاني هو الرواية البوليسية، يعني الرواية البوليسية اللي هي تقوم بدرجة كبيرة على بناء محكم وذكي جدا، وعلى ألغاز وعلى إقناع وحجج وبحث عن الحقيقة، وعلى شخصية ذكية هو المفتش أو المحقق. هذه كلها يعني تتطلب درجة كبيرة من الذكاء. لذلك معناها الرواية البوليسية العربية محدودة.
0: نأخذ رأي
2: تروح على عنده دراسة مهمة على الرواية البوليسية العربية.
0: نأخذ رأي الدكتورة أمنة عشيب وهي التي تتحدث عن رواية الخيال العلمي، وأخذتها مثال في ورقتها. دكتورة أمنة، يعني دكتورة أمنة معنا.
3: نعم أنا معك يا سيدي.
0: تحدث دكتور شفيع عن رواية الخيال العلمي عند العرب، يقول هي رواية ضعيفة واتخذها البعض يعني ربما حجة على ضعف العقل العربي، يعني حتى في الدراسات الحضارية الحديثة. أنت استغلتي في الورقة اشتغلتي على رواية من الخيال العلمي هكا ولا؟
3: نعم. اللي هي رواية جلالته الأب الأعظم لحبيب موسي.
0: نعم، وهل لاحظت أنها تستجيب في مقوماتها لما يسمى برواية خيال العلمي، يعني في بعدها العالمي؟
3: نعم، لاحظي معي هي بالفعل أنه روايات الخيال العلمي في العالم العربي بداياتها ضعيفة.
0: نعم.
3: وهي قيد التشكيل حاليا، خاصة وأننا نعلم أن رواية الخيال العلمي يعني ظهرت في فرنسا وبريطانيا في القرن 19. وإذا عدنا ربما إلى الوراء يمكننا العودة إلى القرن 16، لكن في بنيتها الفنية المكتملة يرجح النقاد أنها تعود إلى القرن 19، ويعني يعد جول فيرن المهيمن على الساحة الأدبية لمدة 20 سنة.
0: نعم.
3: ويعني بارز في هذا المجال ربما خاصة في روايته من الأرض إلى القمر التي تعتبر أول رواية
0: وأشهر ربما
3: نعم وأشهر في هذا المجال. في العالم العربي يعني وقع خلاف أو تضارب بين النقاد، بين من آمن بهذا النوع من الفن الروائي وبين من عارضه، لكن هناك يعني بين النقاد ربما حتى من الكتاب حتى من الجزائريين، مثلا لدينا فيصل الأحمر، لدينا مثلا نهاد شريف رائد أدب الخيال العلمي في مصر والمنطقة العربية. وأنا اشتغلت يعني على رواية حبيب موسي في رواية جلالتي الأب الأعظم، هي رواية يعني تحتوي وتتضمن مقومات أدب الخيال العلمي التي تؤهلها إلى أن تصنف ضمن هذا النوع من نعم ضمن هذا النوع من الفن، لما لها من رؤى استشرافية انطلقت يعني من أفكار أو من بناء واقعي بحثا عن عوالم ممكنة لتطهير يعني كعملية تطهير لهذا الواقع ولهذا العالم برؤية استشرافية، وظف فيها يعني الكثير من التقنيات الفنية والآلات والتطورات التكنولوجية، خاصة يعني في بنائها الرواية هذه يعني قراءتها لا تتأتى يعني ربما إلا لقارئ نموذجي، إلا لقارئ متذوق للبنية الفنية لهذا النوع من الكتابات. فمثلا ربما إذا طلعنا على هذه الرواية سنجد أنها بدايتها عبارة عن 5 رسائل، فلماذا بنيت بخمس رسائل؟ هناك تأويلات لهذه الخمس رسائل، ربما لأن العدد 5 أو الرقم 5 هو رقم يشير إلى النجمة، والنجمة يعني عندها تأويل في هو عبارة عن رمز هندسي وديني قديم وتتعدد دلالته يعني بحسب السياق، وهنا ربما تأويلات تتباين من قارئ إلى قارئ آخر، لكن سنعرف ربما أكثر هذه الأمور في الندوة. أيضا في فيما يخص مثلا الرقم 33 نجد بأن الروائح بمنسي وضف رقم 33 بأن الشعب يعني شعوب العالم مقسمة إلى فئات، وهي اعتمد على هذا الرقم، وهذا الرقم أيضا هو عبارة عن عدد روحاني ويعتبر رقما رئيسيا يعني يرمز إلى الشفاء، إلى الرحمة، إلى الإلهام، وأحيانا يعني يشير إلى الحاجة إلى التواصل الاجتماعي. أيضا مثلا لما يقول بأن هذا العالم يمكن تقسيمه إلى 4 فئات هي التي تحكمه، فالرقم 4 أيضا هو رقم له دلالة يشير إلى النظام وإلى الكمال. إذن فهذه الرواية يعني فيها الكثير من الدلالات الرمزية التي تصنفها ضمن هذا النوع من الفن الروائي، وتحتاج إلى يعني إلى اجتهاد وإلى قراءة ثقافية عميقة وإلى البحث عن الأنساق المضمرة للدلالات الرمزية الموظفة في هذه الرواية. هو يعني حتى مثلا جلالته الأب الأعظم، يعني لو كان نقف مثلا على هذا العنوان في حد ذاته جلالته يعني تشير إلى اللفظة تستعمل في الديانة الإسلامية، الأب المسيحية، والأعظم يعني هي لفظة ماسونية تشير إلى القوة الخالقة. إذن فحتى من العنوان فيه يعني دلالات تحتاج إلى شرح وإلى تفسير لما ورد في هذه الرواية.
0: نعم، لذلك قلت أنه الرواية تتطلب قارئا نموذجيا، ربما قارئا له جملة من المعارف معناتها العلميه والحضاريه، معارف دينيه، معارف يعني متنوعه متشعبه، يعني حتى يستطيع ان يستقبل ربما هذا النوع يعني من الروايات. فالتخيل نعم قلت التخيل ك يعني في الانشاء يحتاج الى معناها هذا الذكاء، وكذلك في الاستقبال في عمليه التلقي يحتاج الى هذه النسبه من الذكاء. وعندما يتحول الامر استاذه ألفة، عندما يعني تكون هذه الروايه ومثل هذه الروايات التي لا نتحدث عن روايات الخيال العلمي وإنما نتحدث عن روايات لليافعين فيها بعض من هذا الخيال العلمي والتكنولوجيات الحديثة، ويعني أشياء من هذا النوع، يعني أحداث من هذا النوع موجودة كثيرا في في في روايات الموجهة لليافعين. نعم يعني تصبح المسألة معنا أكثر تعقيد أعتقد، يعني ما الذي سيقع اختياره من هذا العالم المتشعب، وما الذي سيقع ربما تمريره مثل ما ذكرتي أنت منذ قليل إلى هذا اليافع اللي يعيش في واقع معقد جدا يعني على المستويات الكل.
4: قبل حين ذكر الأستاذ شفيع تحدث عن نسيت الفكرة.
0: نعم
4: على التخيل والخيال العلمي. أردت أن أضيف أن الرواية التي أشتغل عليها مثلا هي قلنا لا تقدم الذكاء يعني موضوعا حكائيا فقط.
0: نعم.
4: هي توظف قلنا بناء تخيليا، وأركز على كلمة ذكيا.
0: نعم.
4: بناء تخيليا ذكيا هو يجمع بين المغامرة والخيال العلمي، أيضا يجمع بين التردد بين الواقع والعلم. والكاتب نور الدين بن مبكر ربما اختار شكل الخيال العلمي أو العجائبي، هو ليس في الحقيقة يمكن أن أقول ليس اختيارا جماليا فحسب، وإنما تعمد ذلك وصار اختيارا دلاليا، لأنه يريد أن لأن هذا الاختيار إن شئتي هو يتيح مسائلة عدة قضايا فكرية إنسانية يعني معاصرة، وفيه استثمر آليات التخيل. هذه إضافة أردت أن أقولها قبل حين لكن لم تسمح لي الفرصة. عند الحديث عن الآليات الفنية مثلا التي استخدمها الروائي نور الدين بن مبكر، والتي من خلالها حاول أن يستهوي هذا اليافع وحاول أن يشد انتباهه كما قلت قبل حين، اعتمد على آلية فنية مهمة جدا هو اعتمده على المنظور السردي. المنظور السردي هنا سأوضح ذلك لعب دورا كبيرا في شد القارئ، بل في دفعه إلى الاندماج في عالم الرواية. مثلا السرد كان بضمير المتكلم، البطل هو الذي يتكلم.
0: نعم بطل شخصية.
4: يعني يتفق تقريبا جميع النقاد على أن إذا كان المنظور السردي هو المتكلم البطل الشخصية، فيكون الحديث فعالا ومؤثرا، وبالتالي يجد القارئ اليافع في خطاب هذه الشخصية شخصية الطفل وفي عالمه هذا المحكي يجده قريبا منه،
0: ربما يجد نفسه فيتماهى مع الشخصية،
4: يتعايش مع القصة تخييلا واسترجاعا. نعم. وكذا. فإذا الحبكة والمنظور السردي في رأيي يشدان القارئ اليافع ويدفعان إلى الاندماج والتماهي مع عالم الرواية.
0: نعم.
4: أيضا ما يمكن أن نتحدث عنه فيما يخص الفنيات هي التشويق. تشويق في الرواية
0: اللي هو أساسي، يعني تشويق هو روح
4: تشويق
0: الرواية
4: ضرورية أراها في الرواية الموجهة إلى اليافعين. هي تحفزهم أولا على مواصلة معرفة أطوار هذه الرحلة التي عاشها حتى وهو بطل القصة. نجد أيضا في التشويق نجد تقنيات، هو يتدرج مثلا في السرد ثم يكثف من أسلوب الاستفهام، يطرح العديد من الأسئلة. هذه الأسئلة حسب رأيي تحفز القارئ اليافع على التكهن بما يمكن أن يحدث لاحقا وأن يفكر في المخرج الممكن ويفسر ما هو غامض. فإذا جميع التقنيات التي وظفها الكاتب في هذه الرواية تخدم بذكاء المضمون.
0: نعم، نتحدث عن آليات الكتابة أو آليات السرد باعتبارها هي عمود أساسي، وربما هي المجال الذي يتضح فيه أكثر هذا الذكاء ربما الذي نتحدث عنه. ولكن دكتور شفيع، يعني عندما نتحدث عن نقول هذه تقنيات ذكية استعملها الكاتب فحقق بها مثلا هذه الأهداف وهذه الأهداف، الحكم بأن هذه التقنيات ذكية؟ مسألة هنا احنا قلنا الذكاء معناها فيها علاقة بالعقل وفيها علاقة باستخدام العقلين العقل إلى غير ذلك، يعني معناها هنا يعني من الذي سيحكم بأن هذا الذي استخدمه الكاتب هو معناها من باب الذكاء أو أنه ذكاء؟
2: نعم
0: معناها
2: سؤال ذكي هو هو سؤال ذكي فعلا
0: على قدر الاستطاعة يعني نحاول معاكم فقط
2: مع الملاحظة أولا أني مشارك أيضا بورقة
0: في هذا السياق
2: الندوة. العنوان هو التخيل باعتباره ذكاء نظر في مفهوم الذكاء السردي وأشكاله.
0: نعم.
2: من يحدد ذكاء السرد؟
0: نعم.
2: إذا كان السرد ذكيا أم لا؟
0: نعم. نرجع للناقد.
2: يحدده لا أولا القارئ، كيف يحدده القارئ المتلقي أحيانا خاصة المتلقي المستهدف في هذا العمل؟
0: نعم.
2: القارئ يحدده إذا كان ذكيا إذا شده العمل وإذا استقطبه هذا العمل وشده من البداية إلى النهاية.
0: نعم.
2: ثم إذا وجد فيه إذا أثر فيه هذا العمل ووجد فيه ما يهمه وما يشده وما يستهويه. هذا بالنسبة إلى الدراسات هو مؤشر أو دليل أو حجة كبيرة على ذكاء السرد. لماذا؟ لأن القارئ بطبيعته ملول، وخاصة في عصرنا لا يتحمل أن يقرأ رواية طويلة أو حتى متوسطة، وخاصة اليافع فلا بد أن تشده.
0: نعم.
2: ولكن كيف تشدها؟ لا تشد بأي حكاية تحكيها.
0: نعم.
2: أو بخطاب مباشر وعظي إلى غير ذلك، أو حتى بلغة سردية جميلة. لا، لابد من أن تكون هناك حبكة وبناء محكم وآلية في التشويق وموضوع مهم بالنسبة إليه وتناول مقنع للحكاية وللشخصية وأحداث معناها مترابطة. هذه كلها إذا ثم يأتي بطبيعة بعد دور الناقد ليحلل الآلية السردية والبناء الفني للعمل التخيلي، ويحاول ويحلل الحكاية والشخصية ومنظور السردي كما كانت تقول وتقنيات الكتابة وغير.
0: نعم.
2: يعني يمكنه أن يبين مدى أن تكون هذه المكونات

0: والحوالي المادية إلى غير ذلك. يعني نحاول ديما أن نكون خطابنا المعرفي أذكى ما يكون بالنسبة إلى اليافعين.
1: نعم، لأنهم هما في الحقيقة راهم في مرحلة أذكى ما يكون، معناها
0: اليافع ويتفوقون علينا أحيانا.
1: نعم بالضبط،
0: تكنولوجيا
1: أكيد أكيد. أنت تحدثت هنا عن مسألة الذكاء، وأشرنا منذ قليل إلى مسألة الذكاء الاصطناعي، وهذه المشكلة تتعقد. نعم. أكثر وأكثر وأكثر عندما يعني يصبح التعامل اليوم مع الذكاء الاصطناعي، ويصبح الذكاء الإبداعي البشري أحيانا في الميزان. نحن طرحنا سؤال، وحقيقة أنت أستاذ طرحت سؤال على الدكتورة سناء،
0: أي
1: بالضبط، قلت لها بالضبط بالنظر إلى اشتغالك بالسرديات المعاصرة وإلى التطور التكنولوجي المتسارع والهائل، كيف ترين مستقبل التخييل في علاقة بالذكاء الاصطناعي؟ بمعنى هل يمكن أن نتصور أو أن نتوقع أن يحل التخييل الاصطناعي محل التخييل البشري، أو على الأقل الهيمنة عليه وتغييره جذريا؟ نستمع الإجابة من المقطع. نعم،
2: الحقيقة هذا سؤال يلامس جوهر اللحظة الثقافية التي نعيشها اليوم، حيث يقف الأدب على تخوم تحول معرفي غير مسبوق. أنا أرى أن الذكاء الاصطناعي سيغير أشكال التخييل ووسائطه وأدوات إنتاجه، لكنه لن يستطيع أن يحل محل التخييل البشري بمعناه العميق. فالتخييل ليس مجرد تركيب لغوي أو توليد الأحداث والشخصيات، بل هو حصيلة الوعي الإنساني بكل ما يحمله من ذاكرة وألم وحنين وخبرة وجودية. والآلة مهما بلغت قدرتها على المحاكاة لا تمتلك تجربة العيش ذاتها، ولا تعرف معنى الفقد أو الحب أو الخوف أو الانتظار، وإنما تتعامل مع تمثيلات لغوية لهذه الخبرات. ربما نصل إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا في العملية الإبداعية، وربما تظهر أشكال سردية جديدة هجينة يشارك في إنتاجها الإنسان والآلة معا. لكن السؤال الحقيقي لن يكون من يكتب النص، بل من يمنحه المعنى. فالمعنى يولد من التجربة الإنسانية ومن العلاقة المعقدة بين الذات والعالم، وهي منطقة ما زالت عصية على الخوارزميات. إنما ينتجه الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن وصفه بأنه تخيل احتمالي قائم على استقراء أنماط النصوص السابقة، بينما يقوم التخييل البشري على القدرة على خرق المألوف وإنتاج ما لم يكن متوقعا أصلا. الكاتب الحقيقي لا يعيد ترتيب الموجود فحسب، بل يبتكر رؤى جديدة للعالم ويكشف مناطق لم تكن مرئية من قبل. لذلك لا أتوقع اختفاء التخييل البشري، بل أتوقع أن تتعاظم قيمته. فكلما ازدادت النصوص المنتجة آليا، ازداد بحث القارئ عن الصوت الإنساني الحقيقي وعن تلك البصمة التي تحمل حرارة التجربة وفرادتها. وربما سنشهد مستقبلا تمييزا أكثر وضوحا بين النصوص التي تنتجها الخوارزميات والنصوص التي تنبع من معاناة الإنسان وأسئلته الوجودية. يعني أعتقد أن التحدي الأكبر أمام الأدباء ليس منافسة الآلة في السرعة أو الكم، وإنما الحفاظ على جوهر الأدب بوصفه فعلا إنسانيا يسعى إلى فهم الذات والعالم. فالذكاء الاصطناعي قد يكتب نصا لكنه لا يعيش الحكاية، وقد يصف الدهشة لكنه لا يختبرها، وقد يتحدث عن الذاكرة لكنه لا يمتلك ماضيا يحن إليه. لهذا أميل إلى القول إن المستقبل لن يكون انتصارا للآلة على الإنسان، بل إعادة تعريف لمعنى الإبداع نفسه، وسيبقى التخييل البشري هو المصدر الأول للرؤى الكبرى، بينما قد يصبح الذكاء الاصطناعي أداة جديدة توسع حدود التعبير دون أن تلغي ذلك السر الغامض الذي يجعل من الأدب تجربة إنسانية لا مجرد منتج لغوي.
1: هذه كانت إجابة دكتورة سناء، بالحقيقة إجابة ذكية جدا، وأعتقد أنها يعني يعني وضعت الإصبع على الداء وعلى الحل في نفس الوقت، خاصة عندما تحدثت عن حرارة التجربة التي لا يعرفها إلا القارئ أو القارئ الذكي كذلك، يقول كلما

0: ازداد النصوص المكتوبة عن طريق الذكاء الاصطناعي، ازداد يعني القارئ بحثا عن حرارة التجربة الإنسانية. مهم جدا هذا الكلام. وتحدثت عن أن الذكاء ربما يعطينا يعني يصف دهشة، ولكنه لا يختبر هذه الدهشة، لا يجعلنا نعيش حرارة الحكاية، حرارة التجربة، وبالتالي تبدو كأنها يعني ليست متخوفة أبدا من الذكاء الاصطناعي في ربما سطوته على ذكاء الإنسان. وتقول المستقبل وحده سيعطينا أو سيمكننا من أكثر قدرات على التفريق بين ما يكتبه الذكاء الاصطناعي وما يكتبه الإنسان. وفي الحقيقة ما يكتبه الذكاء الاصطناعي هو معنى خلاصة تجارب إنسانية مختلفة، ولا يفعل غير تجميعها بغير روح تقريبا. هذا هو الملخص هذا المقطع. لا أدري من يريد أن يعلق.
1: أنا تعليق
0: سريع، مش نعطيكم الدكتور هو الوقت معناها تقريبا أشرف على النهاية. سأعطيكم كل واحد تعليق على هذا الموضوع أو على غيره وقبل أن نختم الحصة. تفضل.
1: أنا عندما سمعت لهذا التسجيل قلت لك
0: أي بالفعل أي وأنا كذلك،
1: لأنه لسببين. السبب الأول هو أنه أحاط ألم بأهم القضايا المتعلقة بالذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في مجال التحليل، وميز بوضوح بينهما، هذا أولا. والحاجة الثانية المهمة جدا في هذا التسجيل، الحقيقة عنده رؤية واضحة وعميقة جدا، لأنه متفائلة
0: يعني. نعم
1: فعلا هي معنى أهم شيء، هي تقول
0: يعني مطمئنة جدا.
1: نعم
0: للمسألة.
1: نعم. بالعكس تقول لك الذكاء الاصطناعي سيكون عنده دور كبير في أنه يعمق لدينا الوعي بالحاجة إلى الذكاء الإنساني في مجال التخيل. نعم. ولا غناء عن التخيل البشري. أنا أختم بتعليق ملاحظة أخرى سريعة بدقيقة أو أقل، هي عند خبرتي على مستوى التدريس مادة الأدب والتخيل بصفة عامة. السرد هذا دائما أتعامل معها بالعقلي والذكاء عندما نحلل النصوص ونقرأها ونحط في قراءات النقدية وكذا. إذن أدعو أنا الطلبة دائما إلى أن نتعاملوا مع مادة الأدب في اختصاص العربية بالعقل وبالذكاء، وليس السرد والتخيل هو مجال الأعمال الخيال والذاتيات وإلا الانطباعيات وإلى غير ذلك، وأن يقول أي شيء ما شاء هو. لا، إذن هناك ضوابط وقواعد ومبادئ يجب أن يعني يتعلمها ويكتسبها، ويجب أن يفهم دائما، هذه رسالة وأخبر بها، يجب أن يفهم جيدا أن السرد والتخيل هو معناها يشتغل كما وفق واستنادا إلى اشتغال العقل السردي كما قال أبو عمراني، والعقل السردي يشتغل وفق ميكانيزمات وآليات وسيناريوهات وخطاطات إلى غير ذلك. إذا لم نعرفها ولم نتعلمها ولم نفهمها فإننا سنكون خارج قراءة السرد كما يجب أن تكون.
0: نعم. سيدة آمنة عشيب.
2: نعم، ربما لدي إضافة. نعم. يعني عطفاً على ما قالته الأستاذة سناء والأستاذ شفيع بزين، دائما يعني أعود ربما إلى مقولة لغاستون باشلار عندما يقول إنما أنشأ الإنسانية هو السرد. فالذكاء الاصطناعي يعني مهما بلغ من تطور ومن رقي سيبقى أداة تقنية في يد الذكاء البشري يتخذه كوسيلة تعبيرية للانفتاح على عوالم تجريبية ولتطوير البنية السردية في أشكال فنية متباينة. فهذا يعني لا خوف من تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى دائما الذكاء البشري هو المسير وهو المهيكل وللبنية الفنية للعوالم السردية.
0: نعم. سيدة ألفة، يعني في نفس السياق
3: أريد أن أضيف يعني معلومة
2: أراها مهمة، وهي بالنسبة إلى رواية أحبك يا أرض، هذه الرواية التي أعجبتني فعلا. لماذا؟ لأن تخيل الذكاء فيها لم يكن يقتصر على بعد الواحد. الذكاء بالنسبة إلى الروائي نور الدين بن مبكر حاول أن يجعله مثلا في بعده الأول دافعا للمغامرة، في بعده الثاني في مواجهة الخوف، حاول أيضا أن يجعله في بعد آخر ممارسة معرفية قائمة على التساؤل. هذا الطفل يسأل وفي السؤال نجد فضولا للمعرفة، إذا سؤال واستغراب ثم وصول لحقيقة معرفية تجعل هذا الطفل في نظري فاعلا يسهم في إنتاج المعرفة. وطرح الأسئلة في الرواية وإثارة الاستغراب ومحاولة الفهم خاصة في رحلتي هذه مع الكائن الفضائي بين المجرات والكواكب، هو هذا السؤال يعني لا يؤدي فقط وظيفة تفسيرية حسب رأيي، وإنها تصبح كأنها آلية فردية يحاول أن تجعل من هذه الشخصية اليافعة هذا الطفل ينفتح على المجهول، يعني لديه استعداد في إعادة بناء تصورات جديدة لهذا العالم. هذا مهم جدا يعني.
0: لا، وأكثر من ذلك سيدة ألفة، هذا الطفل اليافع الذي يتعامل معه بهذه الطريقة مثلا الأستاذ نور الدين أو غيره، هو سينتج إنسان، سينتج هو سينتج إنسان يحسن التعامل مع هذا الذكاء الاصطناعي اللي احنا كنا نعتبره ربما ونعتبره خطرا، لأنه يعني أهمية أمثال الأستاذ نور الدين في أين تكمن؟ في أنه يعني مشروعه السردي هو مشروع يساهم في إنتاج إنسان، في إنتاج مواطن في نهاية المطاف، في إنسان معاصر يتعامل مع التكنولوجيا عفوا، يتعامل مع الذكاء الاصطناعي ولكن بذكاء أيضا، وهذا هو يعني هذا هو المهم. على كل حال الحديث ربما يطول ويطول، ونترك المجال للندوة، الندوة التي ستكون أيام 26 و27 جوان، يشارك فيها العديد من الندوة العربية، لأنه يشارك فيها العديد من الأساتذة والمثقفين ومفتوحة للجميع. نجدها على يعني ستمر على صفحة الملتقى الثقافي العربي أكيد، وستنقلها صفحات أخرى، وسيقع نقاش العديد من المواضيع ربما التي لم نطرحها في هذه الحصة والتي يتطلبها الحديث عن يتطلبها موضوع التخيل والذكاء. شكرا لكم جميعا على هذا الحضور البهي، شكرا دكتورة آمنة عشاب على هذا الحضور، تحية لك ولكل أشقائنا في الجزائر.
2: أهلا وسهلا بكم،
0: نلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى. سيدة ألفة ألف شكر لك على هذا الحضور.
2: شكرا جزيلا.
0: مرة أخرى ابقي صديقة لنا، أنت بدأت صديقة للبرنامج قبل أن تكوني موجودة فيه، يعني
2: ويشرفني ذلك.
0: نعم، مرحبا بك دائما وأبدا دكتور شفيع بالزين، أنت صاحب اللقاء، مرحبا بك.
1: شكرا دائما على خاصة على اهتمام بنشاط الملتقى الثقافي العربي، وأعتبر أن إذاعة ساقس عموما وهذا البرنامج والبرامج الأخرى التي قدمتها سابقا كانت لنا دعما وحافزا كبيرا على الاستمرار وعلى التطور أيضا، وأن نحقق مثل هذا الحضور والإشعاع لابد أن نعترف بهذا الفضل.
0: شكرا لكم، ولو أن كل عمل دكتور كما تعلم كل عمل لابد له من متابعة إعلامية، والمتابعة الإعلامية ليست مسألة معناها مجانية أو اختيارية في مثل هذا العصر، عصر الصورة يعني، وأنت واعي جدا بهذه المسألة، فيعني ما تقوم به على في الملتقى تسعى لأن يكون له متابعة إعلامية مهمة، ومن هنا يعني كان نجاح الملتقى. نرجو لكم التوفيق دائما في سائر أعمالكم. سنلتقي دكتور شفيع نحن في الأسبوع القادم، وهي الحصة الختامية في هذا الموسم من حروف وظلال. طبعا سنترك البرمجة الصيفية لبرامج صيفية خفيفة، الحصة القادمة ستكون يعني حصة ختامية. نعم وخليوها مفاجأة للمستمعين نخليوها مفاجأة للمستمعين بإذن الله تعالى. أنا لم يتبقى لي إلا أن أقول للسادة المستمعين تصبحون على ألف خير مع أجمل تحيات أنور بوجلبان وكذلك الحاج مراد الحاج قاسم. شكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام وتصبحون على ألف خير.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نستهل هذا الموعد الإخباري بمستجدات الملف الإيراني. فقد قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس قال أن الولايات المتحدة وإيران وقعت عن بعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بالفعل. وذكر الموقع أن الرئيس ترامب وقع الاتفاق خلال حفل عشاء مع نظيره الفرنسي في قصر فيرساي، وذلك قبل الموعد المحدد يوم الجمعة في جنيف. من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اكتمال التوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا حصر المفاوضات المقبلة بالملف النووي والعقوبات وفق تعبيره، مع التشديد على عدم التفاوض بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية. في الشأن الوطني، وعلى أثر تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق، مما ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي، دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف الوادي، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. يجتاز أكثر من 32 ألف تلميذ بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، لتتواصل إلى غاية يوم 20 جوان الحالي. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS بإمكانهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكد عميد المحامين بوبكر بالثابت أن المحامين في مختلف ولايات الجمهورية متمسكون بتنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم اليوم الخميس مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم يجب ألا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم، ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: الرجال لا يحب